يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: الذل وكبره تكبيرا.
1: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

أأنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحيه ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أفسح المجال لأستقبل الأسئلة وأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على العبد الفقير، فإني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة حول موضوع كثر عنه السؤال في هذين اليومين، وهو أن مصرف الجمهورية في بلادنا وغيره من المصارف الأخرى قد طرحت منذ أيام قليلة برنامجا سمته القرض الحسن لإعانة الناس في اقتراض يعني مبلغ مالي من أجل مساعدتهم على شراء الأضاحي في يعني عيد الأضحى المبارك القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد اطلعنا على بعض هذه يعني المنتجات التي عرضتها هذه المصارف، منها مثلا مصرف الجمهورية والصحاري، ولم نطلع على بعض المصارف الأخرى، فأحببت أن أبين قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء في هذا الأمر، وأن أذكر الشروط والضوابط التي وضعها المجلس لتطبيقها على كل عرض من هذه المصارف. الأصل طبعا أن المصرف يقول أو يعلن أنه سيمنح لفئة من الناس وفق شروط وضوابط معينة يسمح لهم باقتراض مبلغ لا يزيد على 3000 دينار كما هو مصرف الجمهورية، ولا يزيد على 2000 دينار كما في مصرف الصحاري وغيرها. وكل هذه المصارف سمت هذا الأمر بالقرض الحسن، وهذا أمر حسن والحمد لله رب العالمين. فهمنا ابتداء أن هذه المصارف اشترطت على نفسها أن هذه القروض ستكون قروضا حسنة وليس فيها ربا. طيب، فنطبق الشروط الشرعية لكي نتحقق أن هذا القرض هل هو قرض حسن فعلا أو لا. القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن كل قرض جر نفعا مقصودا للمقرض فهو ربا، وأنه لا يجوز للمقرض أن يقرض غيره، أن يسلف غيره مالا بقصد أن يجر إليه نفعا. ولهذا هذه القاعدة قاعدة ثابتة عند الفقهاء: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض يعني قصد صاحبه الحصول على منفعة من هذا القرض فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن القرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى أو كما وصف في القرآن، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم، فالقرض لابد أن يتمحض النفع فيه للمقترض لا للمقرض. ولهذا عندنا 3 لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى: ثلاثة يمنع أن ترى لغير الله: القرض والضمان ثم الجاه. القرض لا يكون إلا لله، والضمان أضمنك لتخرج سيارة من المصرف لا يكون إلا لله، وكذلك الجاه وهو العلاقات والنفوذ والمعرفة، هذه أيضا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. مسألة قرض الأضحية ليس وليد هذه السنة، بل أول ما ظهر فيما أظن أو من مدة قريبة في السنة ما قبل الماضية، فحيث أعلنت بعض المصارف يعني مسألة القروض الحسنة، ولكن يعني كانت المخافة من ماذا؟ من مسألة التطبيق، لأن المصرف لن يمنح القرض بحيث يأتي الزبون إلى المصرف ويتسلم قرضا ثم يرده مقسطا، لا، وإنما سيمنح له عن طريق التطبيق، وهذا التطبيق الإلكتروني الذي يشترط على المقترض أن ينزله في هاتفه إذا أحيانا يكون مجانا وأحيانا يكون مقابل مال يدفعه المقترض. هنا ينبغي أن نركز وأن نحذر، فهذه قروض الأضاحي إذا اجتمعت فيها الشروط التي ذكرها مجلس البحوث في قراره رقم 7 لسنة 1445 للهجرة، يعني أظن لعل يوافق 9/6/2024 تقريبا، إذا وجدت هذه الشروط فتكون القروض هذه جائزة ولا شيء فيها. الشرط الأول أن يكون اشتراك المقترض في التطبيق المصرفي أن يكون خاليا من الرسوم، يعني الآن بنقدم على قرض في المصرف من أجل ما يسمى بقرض الأضحية، الشرط الأول أن يكون إنزال التطبيق المصرفي خاليا من الرسوم، خاليا من العمولات طيلة زمن الاقتراض. في غير الاقتراض ما عنديش مشكلة، بتنزل تطبيق مصرفي، تطبيق مصرفي بلس، تطبيقات أخرى، هذيك ما عندناش فيها مشكلة لأنها مقابل خدمة، لكن الآن نحن نتكلم على القرض، والقرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يريد به المقرض غير وجه الله سبحانه وتعالى. إذن الشرط الأول أن المصرف لن يأخذ رسوما على التطبيق الذي سينزله المقترض، لن يأخذ رسوما من المقترض على هذا التطبيق، هذا الشرط الأول. أما إذا كان للأسف قبل سنتين وقعت إشكالية مع بعض المصارف أنه هو سماه قرضا حسنا وقال 3000 دينار، لكن عندما يأتي المقترض لتسلم أو للتقديم في القرض يقول لابد تقدم تفتح التطبيق، بينزل التطبيق لكي يفعل التطبيق بيدفع 30 دينار. 30 دينار هذه في حقيقة الأمر هذا سلف جر نفعا للمقرض الذي هو المصرف. فالشرط الأول أن يكون التطبيق مجانيا وأن لا يأخذ المصرف من المقترض شيئا طيلة مدة الاقتراض، بعد ما تكمل مدة الاقتراض بتاخذ منه حاجة مقابل العمولات الأخرى، مرتبات غيرها، ما عندناش إشكال في ذلك. الشرط الثاني أيضا أن لا يأخذ المصرف رسوما من التاجر كذلك لوبائع الأضحية. أحيانا تقع الحيلة، يقول مثلا المقرض وهو المصرف أنا لن أخذ شيئا من المقترض، لكن يقول لي بائعي الأضاحي الذين سيعطيهم إمكانية الاستفادة من هذا الأمر

مش يقول أنزل التطبيق ويمنعه من الإلغاء ويقعد ياخذ منا في عمولات على هذا التطبيق. الشرط الرابع أن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي ولا مستفيدا منه، هذا الشرط الخامس، بأي صورة من الصور. فإذا وجدت هذه الشروط يكون القرض حسنا ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. طيب نطبق هذه الشروط عليه. الإعلان الذي وضعه مصرف الجمهورية منذ أيام قليلة أنطق يعني أطلق منتجا سماه منتج عطاء الخاص بأضاحي العيد، وهو يعطي قروضا للناس بقيمة 3000 دينار تسدد على فترة 10 أشهر، واشترط أن يكون القرض أي حسنا دون أي فوائد أو عمولات، واشترط على نفسه أن يكون الاشتراك في تطبيق مصرف بلس مجانيا عند الاستفادة من منتج عطاء مع إمكانية إلغاء الاشتراك بعد الاستفادة من هذه الخدمة. فأقول الذي يظهر من إعلان مصرف الجمهورية هذا أنه لا شيء في التقديم على القرض من مصرف الجمهورية فيما يسمى بمنتج عطاء، ما دام أن المصرف لا يأخذ رسوما على التطبيق من المقترض ولا يأخذ رسوما من التاجر اللي هو الذي سيبيع الأضاحي، وليس شريكا للتاجر بائع الأضاحي ولا مستفيدا منه بأي صورة من الصور، وأن بإمكان المقترض أن يلغي هذا الحجز أو هذا الاشتراك في التطبيق متى شاء بدون أي مقابل، فيكون لا بأس به حين ذاك إن شاء الله تعالى. فهذا أحببت أن أنبه إلى هذه الشروط التي ذكرتها أو ذكرها مجلس البحوث بدار الإفتاء لكي تطبق أو يعني تطبق هذه العروض التي تعرضها المصارف التجارية اليوم، نطبق هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها على كل يعني عرض، على كل منتج يقدمه مصرف من المصارف فيما يسمى بالقرض الحسن من أجل الأضاحي. ومن حق الناس أن يخافوا، لأن المصارف عودت الناس أنها لا تعطي شيئا مجانا، عودت الناس، وبالتالي فيعني نظرا لانتشار المعاملات المحرمة ولكثرة القرض بفائدة، من حق الناس أن بل يجب عليهم أن يسألوا عن الحكم الشرعي قبل أن يقدم كل واحد منهم على التقديم في هذا القرض. وبالتالي ما دام هذه القروض سواء كانت من الجمهورية أو من غيرها كانت لوجه الله تعالى لا يستفيد المصرف منها بأي وجه من الوجوه، لا يأخذ عمولة من المقترض عند تنزيل التطبيق ولا يأخذ عمولة من تاجر الأضاحي عند بيعه عن طريق هذا التطبيق، ويتيح للمقترض أن يلغي هذا الاشتراك متى شاء، وأن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي في هذا الأمر ولا مستفيدا منه بأي صور من الصور، فحينئذ يكون القرض حسنا والتقديم على هذا القرض جائزا، ويحمد هذا للمصارف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن مصارف بلادنا وبلاد المسلمين جميع أنواع الربا، ما ظهر منها وما خفي. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج، وهي 0494-466-5680 0494-466-5681، كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9. كما يمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. إذا كان هناك مكالمة نستقبل الآن.

0: إلا نعم عماد من مسلاته. تفضل يا عماد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله شيخ عصام.
0: أهلا وسهلا بك يا مرحبا.
1: نبي عندي سؤال.
0: نعم.
1: الحلاق في قزح نبي نعرف هي لما تبدأ بالصفر ولا مدرجة؟
0: باهي تسمع الجواب إن شاء الله.
1: تمام.
0: تسمع الجواب. بارك الله فيك. نعم. طيب. إذن هذا سؤال الأخ عماد. نعم. لعلنا نأخذ سؤالا ورد على صفحة البرنامج، يقول صاحبه: هل شروط العقيقة كالأضحية؟ أرجو التوضيح في عمر الشاه، وهل شرط أن تكون الأضحية ذكرا أم أنثى؟ وهل العقيقة تصرف أو توصف بالعقيقة بعد مرور سنوات من العمر؟ نعم. إذن هذا السؤال الثاني، محمد من الجنوب. نعم يا محمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد.
2: مرحبا شيخ، ربي يعينكم إن شاء الله.
0: الله
2: يوفقكم ويجزاكم حسناتكم إن شاء الله
0: جميعا.
2: سؤالي شيخ عن المنحة الأغراض الشخصية أو الأغراض الشخصية 2000 دينار بتاع المصرف الآن هذه.
0: نعم.
2: أي قصدي علمنا أن طبعا دار الإفتاء توقفت عن الإفتاء فيها.
0: نعم.
2: لكن الآن تعطى في المصرف يعني مباشرة، هي يعني ما فيش وسيط اللي هو
0: هي الآن تعطى كاش، يعني تعطى بالكاش. أي
2: كاش. نعم كاش.
0: بل
2: أي نبو هذه الفتوى فيها.
0: حاضر
2: فيها.
0: تسمع الجواب إن شاء الله.
2: شكرا.
0: بارك الله فيك. نعم. طيب إذن حتى نجيب على السؤال اللي ورد صفحة البرنامج، أقول نعم شروط العقيقة كشروط الأضحية. إحنا عندنا الأضحية وعندنا الهدي، هدي الحج، وعندنا العقيقة، هذه الثلاثة الشرط والسن والعيب المجزئ والعيب غير المجزئ كلها واحد، وبالتالي اللي بيذبح عقيقة لابد أن تتوافر فيها شروط الأضحية من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء، من حيث السن المشترطة، وكذلك الهدي في الحج، وبالتالي العقيقة لمن أراد أن يذبح من الأغنام من الضأن أو من المعز. الشرط في الضأن عليه مشهور مذهب مالك أن يكون أكمل سنة، سنة قمرية كاملة، ودخل في السنة الثانية ولو يوما، وإذا كان من المعز أن يكون أكمل سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا كشهر. عندنا نعم قول في المذهب بجواز الأضحية بعشرة أشهر، حتى بثمانية، حتى بستة، ولكن الأكمل والأحسن الإنسان أن يضحي بالجذع الذي أكمل سنة، ولا نضيق على الناس، فمن لم يجد أو لم يتمكن فله أن يذبح ابن عشرة أشهر أو ثمانية أو ستة على أضعف الأقوال. نعم من معنا؟ محمد من زليطن. نعم يا
3: السلام
0: محمد.
3: عليكم الشيخ، حالك؟
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: حفظكم الله ورعاكم.
0: إياكم إن شاء الله جميعا. تفضل.
3: عندي سؤال شيخ.
0: نعم.
3: ما هي صفة صلاة قيام الليل؟
0: ما هي
3: صفة صلاة قيام الليل؟
0: صفة
3: صلاة كيف تصلى؟
0: نعم ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله.
3: بارك الله فيكم.
0: وفيكم بارك الله جميعا. طيب إذن نعم علي من الجنوب. نعم يا علي تفضل. انقطع. كمال من درنة. تفضل يا كمال.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخنا الفاضل عندي سؤالين لو تكرم.
0: تفضل سيد كمال.
4: السؤال الأول بنفع صلاة التسابيح وكيفيتها، وهل واجبة أو غير واجبة؟
0: ايه نعم.
4: نسألك على صلاة التسابيح.
0: سمعتك تمام. السؤال الثاني
4: صلاة التسابيح.
0: السؤال الثاني
4: هي واجبة أو غير واجبة؟
0: نعم.
4: وكيف يتوقف وكيف يتم صلاتها؟
0: هذا سؤال
4: الثاني دائما. السؤال الثاني الله دائما باللسان في ولا
0: السؤال الثاني
4: بين الأصدقاء والأهل ونسهري.
0: يا أخ كمال لحظة، يا أخ كمال الله يبارك فيك،
4: ونذكر الله عز وجل بالله.
0: يا كمال أنت تسمع فيها؟
4: لا أسمع فيك يا شيخ.
0: أنا فهمت سؤالك الأول على صلاة التسابيح، ما هو سؤالك الثاني؟
4: السؤال الثاني أنا دائما موجود في البيت نذكر الله عز وجل. نسمع فيك يا شيخ.
0: نعم اسمعني من الهاتف الله يبارك فيك، من الهاتف ليس من التلفاز.
4: من الهاتف، نسمع من الهاتف صديقي كتبك
0: يا شيخ. نعم.
4: السؤال الثاني اللي هو ذكر الله عز وجل، نسبح في الله عز وجل في البيت، ولكن نتفرج على التلفزيون ونتفرج على ونساري مع الأصدقاء والأهل، هل هذا فيه إثم علي ولا فيش إثم؟
0: ناش تمام. أنت سؤالك حكم ذكر الله في حال الكلام والنقاش، أيوة، مع الآخرين والمشاهدة، أيوة، للتلفاز وغيرها. تسمع إن الجواب إن شاء الله.
4: بارك الله فيك، جزاك الله
0: وإياكم سيد كمال، بارك الله فيك.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعنى التهامي من صرمان. نعم يا تهامي. انقطع. محمد من صرمان، تفضل يا محمد.
5: السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، تفضل.
5: تحية طيبة ليك واللي استقبل المكالمة، نسأل الله أن يجزيكم خير.
0: اللهم آمين.
5: الله عنكم خير
0: وإياكم جميعا.
5: أنكم كفيتوا وفيتوا يا علماء يا أفاضل إن شاء الله يا رب.
0: الله يبارك فيك، تفضل.
5: والله يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، الشباب طبعا في واحد ما عندهش مرتب، واخذ سيارة خاصة يحمل عليها طبعا.
0: نعم.
5: من طرابلس لعند صبراته لعند مصراته، المهم يحملها يعني.
0: نعم.
5: فهنا يبي حكم الشرع في العمل هذا. والسؤال الثاني هو سألوه لكن أنا ما حضرتش الإجابة بتاع الشيخ، معلش.
0: نعم تفضل.
5: تقريبا أنت سألوه فيك أنت، اللي هو أن يعني أب وابنه عائلة ماشيين في السيارة، طبعا صار حادث توقفوا مع بعض، توقف الأب والأبو، هل الابن يعني يدخل في الورث ولا لا؟
0: باهي السؤال يا أخ يا حاج محمد، هم ماتوا في آن واحد ولا في حد توفى قبل الآخر؟ لب ولبن.
5: لا سيارة حدث في آن واحد، ماتوا مع بعض.
0: ماتوا في آن واحد.
5: في آن واحد، العائلة كلها ماتت مع بعض في السيارة.
0: ماشي خلاص، تسمع الجواب إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
0: نعم.
5: جزاك الله
0: جميعا. رجب من تورغة، تفضل يا رجب. نعم يا رجب.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا رجب. الله يبارك فيك، تفضل.
6: قلت لك انا يا عمي ساكن بالاجار باهي.
0: ايه.
6: وعليه التزامات، اجار الحوش والمحل اللي يبني فلوس، كل صناعيه طبعا انا.
0: نعم.
6: عليه التزامات، عرفت؟
0: عليك التزامات.
6: ايه.
0: نعم.
6: وكان في حد يساعدني شيخ خليل، بارك الله فيك.
0: والله عموما احنا يعني دار الافتاء شور هالبرنامج الافتاء، لكن على كل حال يعني اذا كان حد اتصل في هذا، ربي ان شاء الله يفرج عليك وسدد الله عنك، وربي سهل امورك ان شاء الله باذن الله.
6: ان شاء الله، بارك الله فيك.
0: شكرا يا سيد رجب، شكرا. نعم. طيب من معنا؟ كريم، مريم، مريم من مسلاتة، تفضلي يا مريم.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: بارك الله فيك دكتور على البرنامج.
0: جميعا
7: بارك الله، كل خير.
0: أمين، تفضلي.
7: عندي سؤال يا دكتور.
0: نعم.
7: عندي قريبتي باهي.
0: نعم.
7: يعني طلع لها التعيين وتاخذ توا في المزل يعني معاش المرتب. نعم. باهي، فهي ما مشتش ولا يوم ولا داومت ولا يوم باهي.
0: نعم.
7: وقالت يعني هذه والجهة هذه اللي معناها هي تشتغل فيها.
0: نعم.
7: هذه ما فيهاش يعني قسم للنساء مثلا تشتغل فيه.
0: طيب
7: ايه، فهل هذا المرتب حلال ام حرام انها تاخذه؟
0: طيب وهل هي تمشي لهم في المقر هذا وتتردد عليهم بين الحين والاخر؟
7: لا لا ما تمشي لهم.
0: ولم تمام تمام، تسمعين الجواب ان شاء الله.
7: ايه، بس حجه انها قالوا معناها ما فيش هذه عنصر نسائي يشتغل، غادي كلهم رجال.
0: نعم.
7: ايه، فهل هذا معناها هذا حلال ولا حرام؟
0: تمام، تسمعين الجواب، شكرا. أحمد من بنغازي، لعلنا يعني. نعم تفضل يا أحمد.
8: السلام عليكم يا شيخ.
0: أهلا وسهلا بك، تفضل.
8: بالله يا شيخ ركزونا على قطيعة الرحم والتجار أو شيء قاعد لا يطلق يا شيخ بالله رحمة يا ولدي قطيعة الرحم والتجار.
0: نعم باهي تسمع تعليقا على هذا إن شاء الله بارك الله فيك. هل نكتفي بهذه الأسئلة؟ نعم إذن على بركة الله نكتفي بهذه الأسئلة حتى ندرك الوقت إن شاء الله. إذن هذه الأخت التي سألت عن العقيقة قلنا لها العقيقة كالأضحية لابد من الشروط المتوافرة في الأضحية أن تكون كذلك موجودة في العقيقة. فيعني وشروط الأضحية مسألة السن كما ذكرنا في الأغنام أن تكون في الضأن سنة على المشهور وقيل 10 أشهر وقيل 8 وقيل 6 على أضعف الأقوال. وفي المعز أن تكون قد بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية دخولا بينا وأن لا تكون فيها عيب أو أن لا يكون فيها عيب من العيوب غير المجزئة كأن تكون مريضة مرضا بينا وأن تكون مثلا عرجاء عرجا بينا وأن تكون عمياء أو عوراء وأن لا يكون بها بشم شديد ولا جرب شديد وهكذا. نعم فإذن العقيقة كالأضحية من حيث السن ومن حيث العيوب. هل يشترط أن تكون ذكرا أو أنثى؟ لا. نعم لا شك أن هناك مراتب بعض وأفضل من بعض، فأفضل المراتب أن يضحي بالذكر ثم الخنثى ثم اللي هو الفحل أولا الفحل فالخصي فالخنثى فالأنثى وهكذا. نعم الذكر أفضل من الأنثى. أما مسألة العقيقة بعد مرور سنوات لا، عند المالكية عندنا العقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح يوم السابع، فإن مضى يوم السابع من ولادة المولود ولم يذبح العقيقة فإنها تسقط العقيقة وهي مندوبة وليست واجبة. نعم هذا على مشهور المذهب. وعندنا قول بأنه إن لم يتمكن من الذبح في اليوم السابع فيذبح في اليوم الرابع عشر، فإن لم يستطع فأو فاته ففي اليوم الحادي والعشرين ثم تسقط العقيقة بعد ذلك. وهذا أمر يكثر سؤال الناس عنه، يعني بعض الناس للأسف الواجبات اللي متفق عليه وجوه ما يتكلموش عليها وما يسألوش عليها وما يدوروهاش، ولما تجي في بعض المندوبات ما أكثر هذا السؤال عندنا في منظومة الإفتاء. يا شيخ عندي ولدي عمره 5 سنين 6 سنين ما ذبحناش عليه عقيقة، واني مفكر في الموضوع ونقول العقيقة واجبة، العقيقة مندوبة عفوا ليست واجبة، لا إشكال في ذلك. لكن ينبغي السؤال الآن، ولدك هذا اللي عمره 7 والله 8 والله 10 وكذا علمتيه الصلاة؟ علموهم لسبع، علمتيه الصلاة، ربيتيه عليه كذا، هذه الأمور أوجب من مسألة العقيقة. نعم العقيقة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لها زمن إن لم تؤد فيه فإنها تسقط وفق مذهبنا. ولا ينبغي للناس أن يضيقوا على أنفسهم في أمر العقيقة، فالأضحية هي أكثر فضلا من العقيقة وهي سنة مؤكدة. فلا ينبغي، فمن استطاع أن يفعل العقيقة هذا حسن ومطلوب، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عق عن الحسن والحسين. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يضيق على نفسه أو أن تحدث بعض المشاكل. مرت بنا بعض الأسئلة، يعني مشكلة بين زوج وزوجته كادت أن تصل للطلاق بسبب ماذا؟ أن الزوجة تقول له إما أن تذبح عقيقة عن ولدك وإما نترك البيت، والزوج يقول أنا غير قادر على ذبح العقيقة. طيب خلي نجيب الآن على الأسئلة التي استقبلناها الآن. الأخ عماد من مسلاتة يسأل عليه ما يسمى ب أو بالحلق اللي هو القزع. القزع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع كما فسره أهل العلم هو أن يحلق بعض الرأس وأن يترك بعضه. هو يسأل هل القزع معناها مثلا النصف التحتاني في الرأس يكون حلاقة صفر والنصف الفوقي يكون موجودا، والله قال حتى التدرج يعد من قبيل القزع. أقول إذا كان حلق بعض الرأس وترك بعضه حلقا كاملا، جاء لنصف الرأس مثلا اللوطي هذا حلقة صفر والفوقي خلاه هذا قزع والقزع منهي عنه، وجمهور العلماء حملوا النهي على الكراهة. نعم. أما مسألة التدرج، نقول إن ظهر للرائي أن هذا الإنسان، يعني إذا رأيت إنسانا فقلت إنه حلق بعض الشعر وترك بعضه، هذا يسمى قزعا ويدخل في النهي عنه على هل النهي للتحريم أو للكراهة كما ذكرت، والجمهور على الكراهة. أما لو كان لا يظهر هذا كثيرا، زي مثلا نأخذ مثال، إحنا كثير من الناس اليوم لما يحلق بالماكينة يعني الشعر من فوق ممكن يخليه رقم 3 والشعر من تحت يخليه رقم 2، هذا الإنسان لا يقصد القزع أصلا ولا يقصد حلق البعض وترك البعض، ولكن الأنسب للشعر أن يكون هكذا، ولا يظهر هذا للرأي من بعيد. هل الإنسان لما يشوف إنسان من بعيد يشوفه هكي يقول هذا الشعر فوق رقم 3 والتحت رقم 2؟ لا يقول هذا ولا يظهر، هذا لا إشكال فيه. ولكن في جزء يقول للشباب، تو بعض الشباب حلاقة مش عارف مدرجة ولا كذا، يقعد في الأول صفر وبعدين كذا كذا، إذا ظهر للرائي أن بعض الشعر قد حلق وبعضه قد ترك فهذا داخل في القزع. والأخطر، أخطر شيء في مسألة القزع يا أخ عماد، أن يحلق الإنسان هذه الحلاقة متشبها بالكفار، هنا الخطر. بعض الناس اليوم يحلق في حلاقة تقول خير فلان هذا محلق كذا ومتر، يقولك هذه والله حلاقة ميسي، هذه حلاقة اللاعب مش عارف اسمه كذا، هذه حلاقة الفنان كذا، هذه حلاقة المهرج أو المش عارف اليوتيوبر فلان، والله عبارات مثل هذه العبارات، هنا الخطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، وحذر من هذا الأمر لأن الموالاة في الظاهر تجر إلى الحب في الباطن. فهنا الحذر الأكبر أن يكون الحامل على حلاقة بعض الشعر دون بعض، وهو ما يسمى بالقزع، هو التشبه بالكفار وبالمشاهير منهم كالفنانين والممثلين ولاعبي الكرة وكرة ونحوها ذلك، هذا الذي يؤدي إلى الخطر الأعظم ويدخل في الحرام، وربما وصل بالإنسان إلى مرحلة خطيرة جدا. سمعنا أن بعض الناس لما توفي اللاعب الفلاني والله حصل كذا، أصابته الكآبة والحزن وترك وترك وترك، هذا والله هو الخطر في مثل هذا الأمر وهذه الموجة التي أتتنا، وهي يعني حب بلاد الغرب وحب كل ما يأتي من بلاد الغرب. فديننا كامل لا نقص فيه، نحن لا نحتاج بعد دين الإسلام إلى أحد، ونفتخر بديننا ونعتز بديننا، وكل من لم يكن من أهل ديننا ويعادي ديننا فهذا لا نحبه، ولا فضلا عن أن نتشبه به، ونسأل الله يعني الهداية للجميع. الأخ محمد من الجنوب يسأل سؤال، قال ما حكم منحة الأغراض الشخصية بتاع 2000 دولار؟ قال سمعنا أن دار الإفتاء متوقفة في هذا الأمر لعدم ظهور المعاملة ووضوحها. قال هي يا شيخ الآن تعطى كاش في المصارف، فهل دار الإفتاء ما زال تقول بالمنع؟ أقول في الجواب عن هذا، يعني دار الإفتاء نعم توقفت في مسألة 2000 دولار، سواء كان عن طريق البطاقة أو عن طريق الكاش. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولم تظهر المعاملة لدار الإفتاء، وقد أخذت بزمام المبادرة وراسلت مصرف ليبيا المركزي يوم 19 رمضان الموافقة، أظن المهم الموافقة بالضبط في 9 مارس، نعم راسلت مصرف ليبيا المركزي وطلبت منه أن يبين لها طريقة هذه المعاملة. والذي جعل دار الإفتاء تتوجس وتخاف من المسألة إقحام شركات الصرافة في مسألة بيع الدولار، وللأسف شركات الصرافة أقحمت سواء في المعاملة البيع الكاش أو بالبيع عن طريق البطاقة، شركات الصرافة يعني حشرت نفسها ودخلت في هذه المعاملة. للأسف لم يرد مصرف ليبيا المركزي على مراسلة دار الإفتاء المؤرخة في 9/3/2026 إلا قبل 3 أيام، اللي هو بتاريخ 11/5/2026 جاءت مراسلة من دار الإفتاء من مصرف ليبيا المركزي إلى دار الإفتاء، وتضمنت هذه المراسلة شرحا مفصلا لكيفية هذه المعاملة. ودار الإفتاء عاكفة على دراسة هذا الرد لأنه رد طويل، ويعني للأسف ما ظنته دار الإفتاء وجدته أن المعاملة فيها غموض، فيها أمور غير واضحة، عليها ملحوظات، وقد ظهر هذا لدار الإفتاء، وهي الآن بصدد أن ترد على يعني مصرف ليبيا المركزي في أقرب الآجال إن شاء الله، في أقرب الأيام، وتضمن ردها ملحوظاتها على هذه الطريقة. والخلاصة في مسألة أهم ملحوظات دار الإفتاء على مسألة المعاملة الكاش، لأن أنا سمعت أكثر من شخص واتصل بي أكثر من شخص يقول باي كيف أنتم الآن في دار الإفتاء ما زلتم متوقفين وهي المعاملة يد بيد، يذهب الزبون إلى المصرف وهو واقف تجي رسالة حولوا منا كذا ليبي وفي نفس الوقت يسلمون الدولار فيدا. أقول نعم ظاهر المعاملة ما فيهاش إشكال في مسألة الكاش هكذا يد بيد، ولكن نحن ننظر إلى المعاملة على أنها معاملة واحدة من مصرف ليبيا المركزي إلى أن يتسلمها الزبون في المصرف، فهنا تخللتها معاملة ما بين مصرف ليبيا المركزي وشركة الصرافة، ومعاملة ما بين شركة الصرافة والزبون، وبالتالي تحتاج إلى تعديل في كثير من الأشياء. ودار الإفتاء إلى الآن لا زالت الفتوى على التوقف في مسألة 2000 دولار بشقيها، عن طريق البطاقة أو عن طريق الكاش. ولو سألتني ما هي الإشكالية الكبرى، أقول الإشكالية هي دور شركات الصرافة التي لولاها لكانت المعاملة سلسة على النحو السابق. هيك كانت المعاملة، كانت ماشية بسلاسة راي، ودار الإفتاء كانت تفتي بالجواز. نعم صح في الأول عقدها مصرف ليبيا المركزي وقال لابد للمرض للسياحة دار نقاط، قلنا ينبغي التقيد عند النقاط، ثم حذفت هذه النقاط وفتح الباب. ولكن للأسف الآن دخلت علينا شركات صرافة من جهة المركزي، كل شركات صرافة ليس لها علاقة لا تبيع ولا تشتري، ومن جهة يشترط عليها بعض الأشياء. على كل حال بإذن الله دار الإفتاء ستضمن ملحوظاتها التي درست في هذا اليوم وستحيلها على مصرف ليبيا المركزي، فإن عدلت هذه الملحوظات، وهذا ما نرجوه والله. تو بعض الناس يقول أنتوا والله دار الإفتاء تشددتوا علينا ومنعتونا من 2000 دولار، هم راهم الناس في دار الإفتاء يعني حكمهم حكم الليبيين، راهم حتى هم محتاجين ل 2000 دولار وأصحاب عوائل، وكثير منهم من الشباب المفتين والباحثين، كثير منهم في اللي مش متزوج وفي اللي ما عندهش بيت، وأغلب يعني الناس محتاجة لهذا الأمر. لكن يا جماعة هذه الأمور ما ينفعش فيها العاطفة، نحن نتكلم على مسألة ربوية، نتكلم على أمر خطير، أمر الصرف بين الليبي والدولار. هذا الفقهاء يقولون الشك يعني في التفاضل، الشك في التماثل كتحقق التفاضل. ولم تخيلوا الفقهاء لما يجوا في باب الصرف، شوفوا كلام الفقهاء، قال لك لو جيت لي واحد مديت له دولار وقلت له هاك 100 دولار أعطيني في مقابلها مثلا 700 دينار ليبي، قال لك تم، قال لك لو خدي منك 100 دولار ومشي افتح الكاسة بشوية عليه وحط 100 دولار وعد لك 700 من الكاسة داخل وجابه لك، الفقهاء يعني لهم ملحوظات على هذا وعندهم إشكاليات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، كلمة يد بيد هكذا تستلم وتسلم، هذا الأصل. وبالتالي فنرجو إن شاء الله أن يحل هذا الأمر وأن ترسل الملحوظات لمصرف ليبيا المركزي وأن يأخذها بعين الاعتبار حتى يعني ينعم الناس حلالا بهذه المعاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الأخ، سؤال الأخ محمد من زليطن، ما هي صفة صلاة قيام الليل؟ قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. قيام الليل هو كل صلاة وقعت بعد صلاة العشاء الآخرة في وقتها فتسمى قيام الليل، تبدأ من صلاتك للعشاء وتنتهي عند طلوع الفجر الصادق كلها تسمى صلاة الليل. طريقتها ركعتان وتسلم، ركعتان وتسلم، مثنى مثنى، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، حيث ما أردت، اكتفيت بركعتين يعني حصل لك قيام الليل، صليت أكثر لا حد في ذلك، لا حد في ذلك. تسألني هل الصلاة سرا أو جهرا؟ أقول المندوب في نوافل الليل هو الجهر، ولكن إذا كان الإنسان تعب أو صلاها سرا فهذه لا شيء فيها، لأن إبدال السر بالجهر والجهر بالسر في النوافل هذا لا بأس به إن شاء الله. فصلاة الليل ركعتين وسلم ركعتين وسلم. الأخ كمال من درنا له سؤالان. السؤال الأول: ما حكم صلاة التسابيح؟ أقول: لا يوجد عندنا في المذهب المالكي شيء يسمى صلاة التسابيح، وصلاة التسابيح حتى عند القائلين بها ليست واجبة، ولم يقل أحد بوجوبها. أنا أقول لك: دعك من الصلوات التي هي محل خلاف والتي لم يقل بها جمهور أهل العلم، واذهب إلى الصلوات المشروعات الثابت شروع شر مشروعيتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبدل صلاة التسابيح صلي الضحى، صلي الرواتب، صلي النوافل المطلقة، صلي قيام الليل، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: الأخ كمال من درنا قال: دائما أنا أذكر الله، لكن قال أحيانا أني واخذ مثلا نذكر الله بروحي، والله شاد السبحة والله كذا، قال أني مرات نذكر وأني نشاهد في التلفاز وأني نكلم في شخص. أقول: لا بأس بذلك، الذي نهي عن الانشغال معه هو قراءة القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا عند قراءة القرآن بالإنصات والتتبع والاستماع عفوا، لكن ذكر الله أني مثلا ها لا نذكر سبحان الله، كلمني وشخص عليكم السلام أهلا وسهلا كيف حالك، ونرجع لذكري سبحان الله سبحان الله. فالذكر هذا المطلوب أن يعمر الإنسان وقته بالذكر، ولا بأس أن يكون مع هذا الذكر يعمل، يشتغل، يكلم في شخص، يشاهد شيئا، يقوم بأمر ما، لا بأس بذلك إن شاء الله، بل هذا هو المطلوب. وإلا لا يعني لا لجعلنا الذكر فيه مشقة، لقلنا لا تذكر الله إلا وأنت جالس صامت غير منشغل بشيء، هذا لا يحصل لكثير من الناس، فالناس يعني يسعون في هذه الأرض، هذا يشتغل وهذا كذا وهذا كذا، لا بأس بذلك إن شاء الله. الأخ التهامي أو محمد عفوا من صرمان قال: في شاب ما يشتغلش في الدولة وما عنداش مرتب وعنده سيارة خاصة يخدم عليها، قال: شي حكم الشرع في هذا؟ أقول: لا شيء في ذلك. ممكن هو لبس عليه بأن لابد أن يشتغل عليه تاكسي، أقول: الأصل في مثل هذا الإباحة، ولا توجد عندنا قوانين تمنع يعني الناس، حتى لو وجدت هذا تضييق للناس خاصة في هذه الظروف. فأنا نصيحتي لهذا الشاب: أولا أنا أشكره على أنه يسعى ويشتغل ويكد ويبحث عن اللقمة الحلال، المهم المصداقية، ألا يغش الإنسان ولا يخدع الناس. أهم نقطة في مسألة تخدم على سيارتك الخاصة: لا تستغل ظروف الناس. يركب معاك إنسان مثلا يركب معاك من صرمان لطرابلس، يقولك أنا يا أخي راني والله ما نعرف التسعيرة، يعني نركب معاك زي ما يركبوا معاك الناس. هنا تكمن الأمانة، هنا الأمانة. بيش تركب في الناس أنت من صرمان لطرابلس مثلا تقول بخمسين دينار بثمانين بكذا، ركب بذلك. أهم شيء الإنسان أن يكون صادقا وأن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يكون أمينا. السؤال الثاني للأخ محمد من صرمان قال: في شخص هو وابنه راكبين في سيارة واحدة وداروا حادث وتوفوا معا ولا يعرف السابق من اللاحق، وبالتالي في مثل هذا لا عفوا لا يرث واحد منهم الآخر، لا يرث واحد منهم الآخر، لأن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. ونحن لا نعلم هل مات الأب أولا، هل مات الابن أولا، هل مات في آن واحد. نعم، كما ذكر الرحبي لما قال يعني: فلا تورث زاهقا من زاهقي، وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلام حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهقي، فلا يرث أحد منهم الآخر. الآخر جب من تورغا قال: أني رجل ساكن بالإيجار وعلي ديون، وعلي هو يطلب من الناس أن يساعدوه، فإذا كان حد يريد أن يساعد هذا الرجل ولا يتواصل معه يتصل ويأخذ رقمه. فأنا قلت له: دار الإفتاء رأى اختصاصها إجابة الناس، وهذا الأمر هو الاختصاص الأصيل فيه لصندوق الزكاة. نعم، ولكن هذه المؤسسات يكمل بعضها بعضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف على الأخ رجب هذا وأن يغنيه بما يكفيه وأن يفتح عليه، اللهم آمين. الأخت مريم من مسلاتة قالت: أني عندي قريبتي تعينت ونزلها المرتب وتشتغل في مكان كل الذي فيه رجال. ولما مشت بتشتغل قالوا لها احنا ما عندناش عنصر نسائي. فاني سألتها هل هي تمشي وتتردد على المكان؟ قالت لا ما تمشيش. الأصل في المرتب أن هو أجر على عمل. أراه هذا المفهوم الخاطئ عند عدد كبير من الليبيين أن المرتب هو حصتك من النفط. هذه غير صحيحة. حصتك من النفط هذه تأخذها عن طريق الدعم، عن طريق منحة الأبناء، منحة الأغراض الشخصية غيرها. أما المرتب هذا أجر على عمل. إذا عمل الإنسان يستحق الأجر، لم يعمل لم يستحق الأجر. فأقول للأخت هذه، إذا كانت هذه الأخت تذهب للعمل وتقول لهم أنا أتيت للعمل وأريد أن أشتغل، وهم يقولون لها ليس عندنا مكان للنساء راجعين، وكل مرة تراجع فيهم، وتقول لهم هذا الواجب عليها أن تقول لهم أنا أريد أن أشتغل، إذا كان هذا الفرع لا يوجد فيه نساء فأحيلوني على أقرب فرع، فإن لم يوجد فتبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة أخرى يوجد فيها النساء. إذا كان هذا الأمر حاصلا وموجودا لها أن تأخذ مرتبها، هي لم تقصر ولم تفرط. أما لو كان زي ما يقول العوام جت منك يا جامع قالوا لها ما عندناش نساء، قالت الحمد لله قعدت في حوشها وما تمشيش للعمل، علي أساس تأخذ مرتب ما دام هي لم تسعى في ذلك. فأنا أقول أما في المستقبل نصيحتي لها الأخت هذه أنها من الآن تذهب وتطلب إحالتها لفرع آخر في مدينة مش تمشي، أو تبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة بها يعني قسم للنساء لكي تأخذ مرتبها حلالا. أما وهي قاعدة في حوشها هل يملك المدير يجي يقول والله لا أقعدي في حوشكم ما تاخديش مرتبه؟ هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا. المدير يتجمل برزق الدولة، راهو مش برزقه هو. يجي شخص يقول أنا والله تعينت معاكم وأنا مش فاضي ولا ما عنديش سيارة ولا أنا بعيد، يقول لا عندك لدن، لا ما تدورش. كيف تقول ما تدورش؟ تملك أنت أيها المدير. هذه يقولها في شركتك الخاصة، خدم عندك في محلك بارك الله فيك، أنت تخدم في واحد في محل معاك قلت له برا عندك لدن الشعر هذا ما تجيش لك ذلك. لكن احنا في الحاجات الخاصة حتى يتأخر دقيقة يخصم منا مقابلها، ونجي في القطاع العام يقول له عندك الإذن. المدير لا يملك الإذن إلا وفق القانون العمل. نعم له الإذن، يعطي الإذن مثلا هذا يخدم بالتوكة، هذا يخدم باليومية، بعض الأشياء، لكن كلمة ما تجيش العمل بكل هذا مهناش. نختم بسؤال الأخ أحمد بن بنغازي، قال أنين بيك تتكلم عليه أمرين، قطيعة الرحم والتجار. للأسف انتهى وقت الحلقة. قطيعة الرحم أمرها عظيم، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. وأما التجار فأخطر ما في التجار قول النبي صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. ولعله يكون لنا في حلقة أخرى مقدمة يعني في هذا الأمر إن شاء الله. انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله، ومن كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري. حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: فتحي سأل عن رفع الكفين في الدعاء، هل هو مشروع؟ وإن كان مشروعا متى يستحب؟
3: نعم مشروع، رفع الكفين في الدعاء مشروع، وفي ورد في بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع يديه حتى بان بياض إبطيه، يعني بالغ في رفع اليدين في الدعاء وهو من قبيل الاجتهاد. هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 موضع رفع فيها يديه، منها الاستسقاء ومنها في الجهاد ومجموعة من المواضع. هل هذه المواضع فقط ولا يندب في كل دعاء؟ بعض الفقهاء قال هكذا وبعض الفقهاء قال هكذا. عندنا حنيف المالكية من المواضع التي لا يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء هي الجمعة، هذه ما أنبه عليها بس، لأن معظم الليبيين يخالفوا فيها، وكثير من المذاهب ترى ذلك، وبعض الفقهاء المحدثين ولعل بعض القدامى قالوا لا والله ما دام ورد في الدعاء وفي مواضع كثيرة رفع اليدين فكل موضع دعاء يسن فيه رفع اليدين، بغض النظر ورد ذلك في السنة أو لم يرد، يعني لا يختص. وبعضهم قال 17 بس، وبعضهم المواطن التي كان الأصل فيها رفع اليدين ولم يرفع زي في خطبة الجمعة قال لا، وهم المالكية، والباقي وين ما تبي ترفع أرفع في الصلاة أيضا، لا في القنوت وكذا ما ترفعش يديك عندنا احنا، وباقي الأماكن لك أن ترفع يديك لأنه نوع من الاهتمام بالدعاء ورجاء الإجابة.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: آخر سؤال شيخنا يتكلم عن صلاة العيد، يقول بعض كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي،
5: هذه انتهت الآن تماشي لزم السؤال، وهذا كلام مكرر وذكرناه مرارا وتكرارا، والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل، لو بيترك الناس يعني هل بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي، ولما بيجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي، لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال ولا اعتراض، لكنهم مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف، يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعوه، هذا هو الإشكال.
4: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى نفع بكم المسلمين، بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا.
0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
6: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، شرع الطلاق لرفع الحرج عن الزوجين، فالأسرة إذا لم تقم على المحبة وتدعم بالتوافق تداعت أركانها وانهار بنيانها. التوافق هو أساس الاستمرار. أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق، أي شيء حتى بسيط، علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلت. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا من الألفاظ أنت محرمة، أنت البين وبينك كذا، وبدون أن يسأل العلماء عن هذه الألفاظ. ولذلك التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، لأنه مساس لأخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع في ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول إن الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله، حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس مثل بيع وشراء، ممكن تطلع شفعة تاخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء، يطلع واحد يشفع في هذا البيع ياخذ منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك نجد هؤلاء السفهاء يتلفظ بالطلاق ولا يفكر في نتائجه وما يترتب عليه من تفكك الأسر ومن تشريد الأبناء. قال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، ما نجم غيره. ولذلك قال: وعاشرهن بالمعروف. هل عشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها، تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارمة علي؟ أما الآن يتحش من الإنسان حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم معاشر أطفال في البيت. لذلك قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفع الحشبات حش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا، وهي تقول حتية صيفتها كذا، لا أبدا، أنتم أمانة، يجب تكتموا سر بعضكم حتى بعد الفراق. خف الماء والملح، لما تقول كذا مش كان زوجتك، مش كانت أم أطفالك، يلزم لابد هكذا الأداب الإسلامية. والله لو طبقنا هذه الأداب ما كان هناك طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من ذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: الأخ مصباح سأل: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
1: نعم، مش واضح سؤال. مش قال
0: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
1: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الأذان هو الأذان والإقامة، فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه يعني يحكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM.
3: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشدة، هو الأخ عبد الله يقول يعني إن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة، عمال النظافة، عمال القمامة، يقول هادو مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
4: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم،
3: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
5: فضلي يا أسماء.
6: عندي سؤال يا شيخ.
5: ايه تفضلي. هاي اسماء تفضلي.
6: قلت صار معي موقف مع اهل زوجي يا شيخ.
5: نعم.
6: فقلت بحقي واتهموني في نعم باطل وقالوا كان كبير يا شيخ.
5: نعم.
6: انا اسحب تروح في بيتهم اهل زوجي ما نبيش نغلط في حقهم.
5: باه.
6: حتى هو اسحب كذلك يعني.
5: حتى هو معش واصل في اهله هو.
6: نعم.
5: حتى هو معاش يواصل في أهله.
6: إيه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل، وما نقدرش نمشي نقول لي أمي كذا قلت وبيمعنهم.
5: باهي الكلام اللي قالوه باطل، هذا متفقين فيه، لكن ما يقاطعش أهله.
6: ما يقاطعش أهله يا شيخ.
5: نعم، لا يقاطع أهله.
6: بس ندير أنا يا شيخ ما نقول لا يمشي لماليه.
5: لا قولي لا يواصل أهله ويعني يواصلهم، إحنا نقولوا أقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشي لو كان مشي هلبة بيديلهم مشاكل، مثلا نقولوا له لو أنت تمشي كل يوم يدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا زور غبا تزد حبا. نعم، ولكن شوفي الأمر هذا إذا الإنسان استمر هذا راه لن يتعالج، حتزيد حاجة على حاجة على حاجة، تراكمات ستبعد الصلحة والعفو، ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله، والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا، والإنسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
6: بإذن الله. بارك الله فيك.
5: آمين.
0: سؤال الأخ فتحي الآخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسة سواء لو فعله يعني إنسان لمرض أو مضطر لشيء لأمر آخر يعني غير المرض؟
7: إذا كان مضطرا شيء آخر، إذ الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، وأجيز الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا، وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة، لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعنده منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستنجاء الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة. فإذا كان الإنسان ملقاش مية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة، فهذا أمر جائز ولا حرج فيه. وزيد عليه إذا كان في مرض وما نقدروش مثلا ننجيه بالمريض، مثلا ما يقدرش يستنجوه بالماء فوق السرير مثلا إذا كان مقعدا، هذا أولى في الإجازة. لكن بقية النجاسات ما تمشيش، واحد صار لدم ومسح إيده بالكلينكس المعطر ما يمشيش، واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر ما ينفعش. شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية ورد ولا كذا، هذا كله لا يجزي. أما القبل والدبر فيجزي فيها المنديل المعطر وغير المنديل المعطر سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
0: ومش شرط شيخنا في المنديل أو الخرقة أن تكون جافة، يعني حتى كان مبلل عادي
7: هو أحسن أعون على إزالة النجاسة. لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر، لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا. فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل، لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي. طاهر ما استنجج، لا يستنجى الإنسان بشيء نجس، منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي، وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح، هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة، هي الاستنجاء بطاهر منقن غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا، فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار بل لابد من الماء للقادر عليه. أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: مسألة الطواف عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف ذكرتم قولين، يعني لو توضحون بس الفرق. أيوة. الفرق بين القولين، هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
1: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء، يعني به أن يبتدي الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف. ومن يقول إنه يبني معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
0: يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو، يبدأ من بداية الشوط. يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف

0: أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل من أين وصل ثم ينتهي إلى آخره. نعم
1: نعم. وشيخنا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أيضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
0: لا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم، بل تندب الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: نستقبل اتصال الأخ خطاب، تفضل.
4: قلت لك يا شيخ.
3: إيه نعم.
4: عندي كنت نضيف في إيجار.
3: إيه.
4: وكان معي مكتب، عشان معي مكتب.
3: إيه.
4: ومن طرف المكتب جاء واحد يأخذ الحوش، فمطرت منه الحوش.
3: إيه.
4: أبي حوش ثاني.
3: إيه.
4: فالحوش الثاني هذا يأخذ منه عمولة المكتب ولا لا؟
3: الإنسان العمولة يأخذها في اللي تم فيه البيع. إذا كان المكتب جايب هو البيعة لهذا الشخص، جايب له البيعة هذا، جايب له الحوش هذا، عرض عليه وقبله وخذاه، فيستحق عمولة. يستحق
4: حوش ثاني مش الحوش اللي
3: لا لا لا لا. إذا كان العمولة تكون في، إذا تمت في البيت نفسه، ما البيت آخر لا.
4: تمام، بارك الله.
3: امين واياكم ان شاء الله.
5: اخ اشرف يقول كان يشتغل في وظيفه ما، استقال منها وذهب الى وظيفه ثانيه، نزل مرتب في الوظيفه الثانيه وغير حتى الحساب. يقول فشاف كشف حساب في المصرف الاول اللي كان مربوط بالخدمه اللي استقال منها، وجد انهم نازلين شهرين في الفتره التي استقال فيها، فيسال هل يجوز له اخذ هذين المرتبين، لانه يقول في الوظيفه اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلولاش، فهو يعني عنده في شهرين نزلوا وهو مستقيل ولم يعني بطبيعة الحال لم يشتغل فيها، فيسأل عن حكم هذين الشهران اللي ما خدمش فيهم ونزل مرتب فيه.
6: والله أعلم، يعني مدام هو هذه عنده مدة مشتغلها ومخلصش فيها، يعني شهرين هم يعني مقاصة مقاصة بالضبط، يعني يأخذهم، لكن بعدين لو وجد فروقات يرد الشهرين هذا، يردهم، يعني لأنه هو خادم للدولة خدمة شهور أو سنة أو سنتين أو كذا وما خلصوش شيء، وهذا حق لي، حق مكتسب شرعا يعني. فهو إذا كان ما خلصوش شيء ونزل شهرين وكذا، لكن زي ما قلنا على سنة يعني يعتبر زي المقاصة، ويكتب وصية في هذا الأمر، يعني يكتب
5: أنني لو حدث إفراج يعني المرتب الأول
6: كذا خصوا منا شهرين اللي خذيتهم وكذا، والله أعلم يعني. إن أراد أن يتركها حتى نزف فروقات فلا بأس بذلك يعني.
5: نعم شيخنا، بارك الله فيكم.
6: بارك الله.
2: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
7: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية الطامع في خيراتها، طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى.

0: أتوا إلى لبنان وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية، هم صرحوا بذلك. الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون، وهذا معصية لله. لا شك أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظروا الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كان تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المنصوص، لما كالبنيان المرصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظروا ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخليج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع، لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
1: تكلم على رواتب المتقاعدين، المبلغ الزهيد الذي يتقاضونه، وخرجت القوانين بذلك أو قرارات بذلك في الزيادة، ولا حياة لمن تنادي كما قال أو حسب ما قال الأخ الكريم. وهذا حقيقة يعني من باب الإنصاف أن هذا من الظلم، يعني من الظلم الكبير، أيضا ليس من الظلم وإنما من الظلم الكبير والظلم الفاحش، أن الإنسان المسلم في هذا البلد يعطي ثمرة عمره شبابه كله وكهولته، يعني حتى يصل إلى سن لا يستطيع أن يقدم فيها الجهد المبذول في عمله فيحال إلى التقاعد. إنسان قدم يعني طيلة عمره، يعني في العادة مش أقل من 30 عام، يعني إنسان من بعد ما يتعين زي ما يقول في العادة من 20 و 22 و 25 عام، هو 30 عام وهو يشتغل ويكابد ويحاول قدر الإمكان أن يخدم بإخلاص وبتفان ليحلل ماله وليخدم هذا البلد. ثم يأتي في نهاية المقام ونهاية الفترة الزمنية من عمله بعد أن يعني كبر به العمر ويعني ضعفت حاله جسديا، فيأتي بدل ما أن يكرم هذا الإنسان وينظر ويقبض يعني ثمرة ما قدمه لهذا البلد يعني طيلة فترة عمره، يأتي فيكافأ بمبلغ زهيد، مبلغ زهيد بمقابل ما يقدمه هو من يعني عطاء ومن اقطاعات أيضا كان يعني يقتطع من ماله للضمان. وفي بلد مثل هذا البلد يزخر بالمال حقيقة، فتجد بدل ما يكرم هؤلاء الناس ويعني يعطوا ما يكفيهم يعني معيشة حياتهم بإكرام ومكارمة يعني يندث يعني يقتطع لهم مبلغ زهيد، وهل يتحصل عليه في كل شهر أم لا الله أعلم، لأن الإشكالية ممكن الضمان ينزل في موعده، وممكن يعني جماعة التضامن هذا الله عليهم بهم كما نعلم في أو في كما يشكو الناس كل شهرين بيشنزلوا وديهم آخر من ينزل مرتباتهم. وعادة هؤلاء يعني أصحاب التضامن يا إما عاجز يا إما أرملة يا إما مطلقة يا إما كذا، يعني أقل الناس درجات في المجتمع من حيث القدرة على كسب المال، والذي ينبغي لمن يحس كما تكلمت في بداية الحلقة من ولي الأمر، يعني هؤلاء الناس العاجز عن العمل والفقير عفوا والأرملة والمطلقة، اللي هؤلاء مفروض مرتباتهم أول من ينزل، لأن الصحيح واللي حالته كويسة والرجل والكذا هذا يدبر رأسه يقولوا إحنا أسبوع ولا عشر أيام ولا كذا إلى آخره، لكن هؤلاء الناس من لهم يعني شت بهم يديروا يعني بحيث يوفروا ينزل مرتبهم في وقته. يعني هذه رسالة لعل على الأقل نحن من باب يعني المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى النصيحة، والنصيحة وإن كانت على مدى لأن لا تجد من تصل إليه في هذه الأوقات حتى تقدم له النصيحة ولا يستمعون الله أعلم، لأن هذا ما نرى حقيقة، هذا ما نرى الآن. المرتبات أصحاب المتقاعدين بعد 30 سنة عمل يجي يعطوه 600 دينار ولا 700 دينار الله غالب، يعني هذا نتيجة يعني ما درجته مستواه العلمي شهايدة كذا إلى آخره، هذا أمر لكن صحيح هو باب الإنصاف لا يساوى في الدرجات من يعني كان يحمل مؤهل كعالي وكذا وإلى آخره ومن لا يحمل، لكن من باب الإنصاف على الأقل يوفر له المرتب الذي يكفيه مكرما، مش محتاج أن يكفيه مكرما يعني أقل شيء. يعني ليش الكلام هذا؟ لأن المرتبات يعني جد المرتبات كم في كم حالة يعد فيه إلى المتقاعدين، متقاعدين قاعد زي ما هو يعني وكأنه مغضوب عليه وكأنه ليس من هذا المجتمع، كأنه لم يقدم يعني زهرة عمره لهذا البلد وكأنه يعاقب سبحان الله. يعني أنتم تعطوا العبرة للناس إنما ما تشتغلش يعني بإخلاص في الدولة لو مش في نهاية الأمر يعني بضعة دنانير حيعطوها لك، يعني هل هذا هو التشجيع؟ هل هؤلاء الناس يعني اللي يمكن يستفادون حتى خبرات سامحوني حتى بعد التقاعد اللي عنده قدرة صحية وجسدية وعقلية، هؤلاء يعني يعطيك ثمرة عمره في هذه الصنعة خلاص يستفاد منه، مستشارين يعني مش مستشار يعني أعطيه مرتب في المقابل يعني أعطيه مرتب وخلاص وما فيش استفادة منه، لا اللي يستفاد منه ليش يعني إذا كان عند الأفكار وعقليته قاعدة يعني تعطي ليش ما نستفيدش منه حتى بمكافآت يعني فوق المرتب، مكافآت يعني مش شرط تكون كبيرة يعني زي على سبيل المثال يعني. يعني الإنسان نشوفه الآن زي مثلا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على الأقل في الصنعة زي ما نقول إحنا، هذا أستاذ يدرس مثلا 30 عام يدرس في الجامعات يعني أكيد خبرة علمية لا بأس بها في مجال التدريس في التخصص يدرس فيه، يستعان به في لجان، يستعان به في الدراسات، يستعان به في أي أشياء يمكن يستفيد منه. يعني هذا زي ما قلت خلاصة العمر يعني خلاصة التجربة، يعطيك تجربة 30 عام في المجال، قيس عليه في الطب، قيس عليه في الهندسة، قيس عليه حتى في الحرف، حتى في الحرف في كل شيء يعني يمكن هكذا ترقى البلاد، هكذا ترقى بهؤلاء الخبرات يعني حتى يعني يأتي الخلف ويستفيد من السلف في هذه المسألة. حقيقة الموضوع والله موضوع متقاعدين بالذات يعني الأسعار تزيد ومرتباتهم قاعدة يعني الأسعار الغلاء شوفيه قدامكم مرتب هو نفس المرتب، يعني جدول المرتبات يزيد ما يضمنهمش. المفروض لو فيه ناس يخاف الله سبحانه وتعالى في هذا البلد، هؤلاء أولى الناس، هؤلاء أولى الناس، لأن هؤلاء يعني أصبحت الجهد أصبح قليل، والصحة يعني ليست بتلك الصحة. يعني شو تبيه بعد 65 عام ولا 70 عام يشي يخدم مرة تانية في المحطة، ولا تبيه شنو يبيه تبيه دي شنو مزال طامع منه سبحان الله. يعني تصرف الأموال يسرة ويمنة فيما يرضي الله وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الناس يعني لا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم. أصدر قرار، إصدر قرار حطه في الدرج، لو قرار آخر جهة أخرى يتفاعل من تاني يوم. يعني فالمسؤولين ألا تتقون الله سبحانه وتعالى؟ يعني مش بدي حساب أنكم يوما ما قد يأتي مثل هذا اليوم يعني ليكم، وإن كنتم عبيد على المرتبات تأخذوا فهنا يعني الضمان متاحة بيجي يعني عفوا معاش تقاعد بيجي معها عالي، أو حيأتي يوم وتزداد يعني الغلاء، قد يزداد الغلاء وتلقى مرتبك يعني تبكي بنفس الحال الذي يبكي عليه الآن متقاعدون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وهؤلاء كبارنا كيف لن نوقرهم؟ يعني توقيرهم حتى يعني بكل شيء في باب أولى بقوتهم اليوم يا جماعة الخير. كيف المفروض كل ما تزيد المرتبات في أي قطاع، هو شو كان؟ كان سامحوني وكان ممرض مثلا، زاد قطاع الصحة مرتبات يزيد حتى هو متقاعد بنفس الدرجة متاعه، ينزاد يعني نسبة مئوية زي ما نقولوا إحنا، مش زي اللي يشتغل لكن أقل شيء يعني بنسبة مئوية. المعلم تقاعد، معلم يعني درس 30 عام 35 عام يعني مربي أجيال، وخاصة الأجيال الأولى هذه يعني جزاهم الله عنا خيرا جميعا. يعني هؤلاء يعني يبقى بنفس المرتب الضعيف، لأن تقاعد في 90 ولا تقاعد في 95 ولا 2000 ولا 2010 ولا 2015 يعني مرتبات ما زادتش، يعني يعامل بنفس المعاملة. هل هذا من الإنصاف وهذا من العدل؟ هذا من الظلم الذي يعم عامة الناس، ويعني يعني وقد يجازى عليه عامة الناس، لأن هؤلاء يعني قدموا ثمرة عمر. قلت لكم درس 30 عام 35 عام يدرس، يعني أعطى ما شاء الله، وخاصة الأجيال الأولى كان فهم الإخلاص والتفاني ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أسماءهم لازالت في ذاكرتنا إلى هذا اليوم، سبعينات وثمانينات أسماءهم لازالت في مختلف العلوم شرعية وغير شرعية، يعني كان إخلاصهم وكان عملهم نعرفوه، يعني لازال الأسماء لازالت في ذكر من أول ابتدائي، لازالت ذكرهم في يومنا هذا لماذا؟ لأنهم تركوا فينا أثرا وتركوا بصمة فينا. فهل يكون هذا جزاؤهم وخص على غيرهم من التخصصات الأخرى؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 18 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الحج من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه مؤلف الأصل الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا عند الكلام على ما يسن بمزدلفة، حيث قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى: وسن جمع العشاءين بمزدلفة وقصر إلا أهلها كمنا وعرفة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن واجب من واجبات الحج، ألا وهو نزول بمزدلفة. فمزدلفة عندنا فيها واجب، وهو النزول بقدر حتى الرحال، كما سيأتي والمصنف يذكر هذا الأمر، قد ذكرناه في الحلقة الأولى عند حديثنا عن أركان الحج وواجباته.
0: نعم صحيح.
1: وفي هذا الواجب عندنا سنتان، ألا وهما الجمع والقصر، الجمع بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء جمع التأخير مع قصر العشاء، طبعا المغرب لا تقصر. وعندنا في النزول بمزدلفة مندوبات، منها يعني المبيت بها، وكذلك الوقوف بالمشعر المشعر الحرام للإسفار.
0: سيأتي معنا شاء الله.
1: نعم سنأتي عليها بالتفصيل، لكن هذا يعني كمقدمة. وعندنا كذلك الإسراع ببطن وادي محسر، وسنأتي عليها بالتفصيل. فبدأ المصنف بالكلام عن سنن النزول بمزدلف، فقال: وسن جمع العشاءين بمزدلف. هذه السنة الأولى، جمع تأخير، يعني بعد أن يدفع الحاج من عرفات ينزل في مزدلفة، وعند نزوله يجمع ويصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير بأذانين وإقامة، كما جاء أو بأذان وإقامتين عفوا، كما جاء في حديث جابر، هذا عند حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة نزل بمزدلفة وصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وبعد ذلك اضطجع ونام إلى الفجر، وصلى الفجر بأذان وإقامة، وبعد ذلك يعني ركب ناقته القصواء وانطلق صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فصعد عليه، وهو يعني على جبل قزح المعروف هذا، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بالمشعر الحرام إلى الإسفار، يعني الإسفار تضوى الدنيا وقاعد ما زرقتش الشمس، فهذا هو الإسفار البين، إلى الإسفار. وبعد ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم لرمي جمرة العقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فأفعال الحج والعمرة وغيرها من العبادات هذه أخذت من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. إذن عندنا سنة، السنة هي أن نجمع بين العشاءين، وهذه السنة لجميع الحجاج حتى لمن هم من أهل مزدلفة. أما القصر فهي أيضا لجميع الحجاج، إلا نستثن منهم أهل مزدلفة، وهذا ضابط عندنا في ما يتعلق بالحج، مثلا جمع الظهر والعشاء، وهذا جمع الظهر والعصر، الظهرين يعني في عرفة بمسجد نمرة، أو حتى لمن لم يكن بمسجد نمرة، هذا من السنة أيضا الجمع. هذا الجمع سنة للجميع، لكن القصر لا يكون لمن هم من أهل مزدلفة، لمن هم من أهل مزدلفة لا يقصرون في منطقتهم ويقصرون في عرفة، ومن كان من أهل عرفة يجمع في عرفة ولا يقصر بها ويقصر في مزدلفة، وهكذا منن، من كان من أهل منن لا يقصر بها ويقصر من كان من غير هذه المنطقة.
0: فإذا مخصوص شيخنا من أهل ميناء أو أهل عرفة أو أهل مزدلفة اللي عايش غادي يعني
1: اللي ساكنين
0: اللي نعم ساكن غادي
1: اللي يعني ساكن غادي نعم المقيمين بها نعم. نعم هذا ما قصده المصنف قال وقصر إلا هذه السنة الثانية. إذن السنة الأولى الجمع وقلنا هذه عامة لجميع الحجاج، والقصر قلنا لجميع الحجاج أيضا نستثني منهم فقط من كان مقيما بمزدلفة نعم. كما استثنينا في
0: من كان مقيما بعرفة
1: من كان مقيما بعرفة، وكما سنستثني من كان مقيما بمنى نعم. من القصر أيضا
0: نعم.
1: قال وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل إن وقف مع الإمام والناس بعرفة وإلا فكل لوقته.
1: نعم هنا يعني هذه السنة من صلى المغرب والعشاء قبل أن ينزل بمزدلفة، قبل أن يأتي مزدلفة صلى المغرب والعشاء، قال مندوب في حقه من يسن في حقه أن يعيدهما ليأتي بهذه السنة، لكن بضوابط والشروط. فعندنا نستطيع أن نفصل هذه المسألة بأن نقول هذا الذي صلى بغير مزدلفة إما أن يكون قد وقف مع الإمام ومع الناس، أو أنه جاء متأخرا ولم يقف مع الإمام ومع الناس، لأنه هو يدرك الوقوف يدرك الركن، ولو جاء بعد منتصف الليل يدرك الركن ويجب عليه هدي لأنه فوت الوقوف في النهار بالنسبة لمذهبنا. فالمهم من لم يقف مع الإمام ومع الناس فهذا نقول له يصلي كل فرض في وقته، المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلفة. ومن صل يعني وقف مع الإمام ومع الناس ولكنه تأخر يعني فلم يصلي بمزدلفة ولم يجمع وجمع قبلها، فنقول هذا يعني صلاته أو جمعه للمغرب والعشاء قبل مزدلفة إما أن يكون لعذر تأخره أو لغير عذر، عذر في نفسه كونه مريض أو كذا، أو عذر في دابته أو راحلته أو سيارته أو كذا. فإن كان لعذر فهذا لا بأس يجمعهما أينما حبسته راحلته أو سيارته أو كذا يجمعهما، ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلفة. أما من كان تأخره لغير عذر فهذا نقول له حتى وإن صليتهما قبل أن تصل إلى مزدلفة يسن في حقك أن تعيدهما في مزدلفة. فهذا معنى كلام المصنف في هذه الجزئية.
0: وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل.
1: المعذور إذن عادي
0: إيه.
1: في أي محل وما يعودش.
0: هذا إن وقف مع الإمام والناس بعرفة.
1: نعم قلنا من لم يقف هذا
0: وإلا في كل لوقته.
1: في كل لوقته هذا نعم. معنى الكلام نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على ما يجب بمزدلفة فقال ووجب نزوله بها.
1: نعم عندما يدفع الحاج من عرفات فإن لم ينزل بها مطلقا وذهب مباشرة إلى منى ليبيت بها ويرمي جمرة العقبة فهذا نقول له يجب عليك دم، لأنك فوتت واجبا من واجبات الحج. فالواجب عندنا في مزدلفة هو النزول بقدر حط الرحال، يعني نقول نصف ساعة أو شيء من هذا القبيل أو أكثر، يعني بقدر ما الإنسان ينزل كان عنده ساك ولا شنطة وفيها شيء من الأكل يأكل ويجمع الصلاتين، خلاص أنت أديت الواجب. من فعل هذا وانطلق بعد ذلك دفع وذهب إلى منى نقول له خلاص أنت أتيت بالواجب ولا يجب عليك دم. لكن من لم ينزل مطلقا أو نزل بسرعة وصعد لم ينزل بقدر حط الرحال فهذا نقول له وجب عليك دم، لأنك فوت واجبا من الواجبات. وسبق وأن ذكرنا ونزيد نذكر قلنا الركن عندنا والفرض في الحج ما يبطل الحج بتركه، وهي أربع فرائض أربع أركان، وهي الإحرام والسعي بين الصفاء والمروة وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة. هذه الأربعة هذه لا تنجبر بالدم، يبطل الحج بتركها إن فاتت ولم يمكن التدارك. وباقي الأفعال عندنا واجبات، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتم نزول مزدلفة في رجوعنا، مبيت ليلات ثلاث بمنا. فإذا عندنا من الواجبات التي إن فرط فيها الحاج ولم يأتي بها وجب عليه الدم هي النزول بقدر حط الرحال بمزدلفة. نعم
0: شيخنا، يعني قد يحدث لبعض الحجاج خاصة لما يكون يعني سائق الحافلة ممكن جديد ما يعرفش الطرق، أحيانا لما ينطلق بهم يعني من عرفة يسلك طريق يعني تذهب به إلى منى بشكل مباشر من غير ما ينزل في عرفة، عفوا من غير ما ينزل في مزدلفة يعني.
1: نعم.
0: فهذا يعني يفوت عليهم النزول بمزدلفة.
1: نعم.
0: يجب في حقهم دم.
1: يجب عليهم دم.
0: نعم.
1: من فوت فاته هذا الواجب، لأن هذا واجب.
0: نعم.
1: الجمع من لم يجمع فوت سنة.
0: سنة. نعم.
1: الوقوف بالمشعر الحرام، المبيت بمزدلفة، هذه كلها يعني مندوبات وسنن. الأفضل للحاج أن يأتي بحجه بتمامه ليكتمل أجره وكذا، لكن لا يجب عليه دم إن فوت شيء من السنن أو من المندوبات، لكن إن فوت واجبا فيجب عليه دم. نعم.
0: هو شيخنا شو المقصود بالدم؟
1: الدم اللي هو الهدي.
0: نعم.
1: الهدي، وأحيانا يطلق الدم على الفدية أيضا.
0: نعم.
1: لكن الفدية يعني فمن وسنأتي نتكلم عليها، لكن الفدية تكون بواحد من ثلاثة أمور، لمن حلق مثلا، أو فقد قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنسك اللي هو دم.
0: الدم،
1: لأن الفدية تكون بالدم وبغير الدم، لكن الهدي ما يكونش إلا بالدم، يعني النسك يتقرب به إما بدنة وإما بقرة وإما شاه. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يندب بمزدلفة فقال وندب بياته وارتحاله بعد صلاة الصبح بغلس.
1: نعم، سبق وأن أشرنا عندنا مندوبات.
0: نعم.
1: بمزدلفة هي ثلاثة، وفيه مندوب رابع سنذكره لأن المصنف ذكره بعد ذلك عند حديثه عن رمي جمرة العقبة، ويغفل عنه الكثير ولابد أن ننبه عليه وذكرنا فيه يا شيخ، اللي هو المندوب الرابع. قول لي المندوب الرابع.
0: إن شاء الله.
1: عندنا المندوب الأول اللي هو المبيت بها، وقد سبق وأن ذكرنا حديث جابر وغيرها، أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك تدل على هذا المندوب اللي هو المبيت بمزدلفة. فمن لم يبت طالما قد حط الرحال وبقدر جمعه بين الصلاتين وبقدر أن يأكل شيء يسير أو يشرب أو كذا، وبعد ذلك انطلق إلى منى، نقول له خلاص أنت ما عليكش دم طالما أنت أتيت بالواجب، لكن إن أردت الفضل في ذلك فينبغي عليك أن تبيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، التبيت بها، فالمبيت هذا مندوب، من لم يأتي به لا يجب عليه دم ولا وقد اكتمل، أو نقول يعني
0: صح حجه
1: لكن لم يكتمل. إن أردت الكمال فعليك الإتيان بالمندوبات والسنن كلها. نعم. يضطجع إلى الصبح، والصبح يعني هنا قال وارتحاله بعد صلاة الصبح، لأن ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء يعني بغلس، يعني الدنيا قاعدة مظلمة، لحديث عائشة رضي الله عنها ماذا كنا النساء المؤمنات يشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفنا متلفعات بمرطهن لا يعرفن من الغلس، من الغلس اللي هي الظلمة، يعني قاعدة الحكاية مظلمة، والإسفار اللي هو تضوى الدنيا ومقاعدة مزرقتش الشمس. فإذا هذا مندوب يبيت بمزدلفة إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح والحكاية قاعدة مظلمة مضوطش الدنيا، يطلع يركب راحلتها أو على قدميه، يعني حتى على رجليه ما فيش بأس، وهذا عن تجربة، يعني المسافة ليست بعيدة، من أراد أن يبيت حتى الحافلة، يعني طالما الإنسان في صحة وعافية، تولى عجزة وكبار السن واللي ما يقدرش يمشوا على رجليهم لا بأس حتى مشوا مع الحافلة، لأن أكثر الحافلات الآن ما يبيتوش إلا القليل، هذا ما جربناه. فيذهبون يعني للمبيت بمنن، فهذا قد فوتوا هذا المندوب، لكن النصيحة لمن كان به صحة وعافية أن يبيت ويأتي بهذا المندوب إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح يقوم ويذهب إلى المشعر الحرام، وقد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهنا لاحظ أنه إلى الغلس وبعد إلى المشعر الحرام وعند الإسفار قبل طلوع الشمس تدفع بها وتذهب إلى منى، كما سيأتي في المندوبات الأخرى. وهذا مخالفة للمشركين في الجاهلية قبل الإسلام، كان ما يسمون بالحمس، يعني يسمون قريش أنفسهم بالحمس، ويجعلون لأنفسهم يعني موقفا غير موقف عامة الناس. الناس يقفون بعرفات، أما قريش اللي هم الحمس قالوا نحن نقف بمزدلفة. لماذا؟ لأن مزدلفة في الحرم، قالوا نحن ينبغي أن نعظم الحرم أكثر من ما نعظم الحل، ونجعل لأنفسنا خصوصية على عامة الناس. ولهذا نزلت هذه الآية ردا عليهم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني جمهور الناس اللي هو ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد ورد المشعر الحرام، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه قف وادعوا بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار، اللي هو هذا هو اللي هو يعني
0: سيأتي المصنف.
1: نعم ببطن محاسر، الإسراع ببطن الوادي، وسيأتي يعني هذا المندوب الإسراع دون الجري، هرول يعني هرول فيه المسلم والذكر تحديدا يعني الرجل. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقوفه بالمشعر الحرام مستقبلا للدعاء والثناء للإسفار وإسراع ببطن محسر.
1: نعم، هذه إذن هي المندوبات الثلاثة: المبيت هذا مندوب بمزدلفة، وعندما نصلي الفجر نذهب للمشعر الحرام ونستقبل القبلة وندعو الله فيه إلى الإسفار، يعني إلى أن تضوى الدنيا قبل ما تزرق الشمس، حتى نخالف المشركين الذين كانوا يدفعون منها بعد الشروق بعد طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك. فنحن نبقى إلى الإسفار، تضوى الدنيا قبل طلوع الشمس، ندفع منها إلى منى لرمي جمرة العقبة. والإسراع في بطن وادي محسر اللي هو وادي النار، يعني هذا نسرع فيه ونهرول. طبعا هذا الأمر للرجال لا للنساء، دائما عندما نقول سعي، عندما نقول رمل غيره، هذه سنن ومندوبات تخص الرجال لا النساء، لأن المرأة مطلوب فيها الستر، لا ليس مطلوب فيها الجري وغيره.
0: طيب شيخنا، هذه المندوبات الثلاث، ما هو المندوب الرابع؟
1: نعم، المندوب الرابع الذي سيذكره المصنف عند حديثه عن رمي جمرة العقبة هو أن الحاج يلتقط الحصيات السبع التي هي لرمي جمرة العقبة، يلتقطها من مزدلفة. إن التقطها من مكان ثاني فلا بأس، لكن مندوب وخصوصا رمي جمرة العقبة فيها خصوصية، يندب التقاطها من مزدلفة، ويغفل الكثير عن هذا. والأمر الآخر عن تجربة يا شيخ في مثل هذا، يعني ينبغي ليس فقط التقاط سبع حصيات لرمي جمرة العقبة، بل التقاط الحصيات كلها. عندنا احنا سبعة لرمي جمرة العقبة، هذا في يوم الحج الأكبر، لن نرمي إلا جمرة العقبة التي سنتحلل بها التحلل الأصغر. وعندنا الأيام من الثلاثة لمن أراد أن يتأخر ويكملها كلها، كل يوم عندنا 21 حصى، يعني 21 في الثلاثة ب63 مع سبعة 70، يعني دير كيس أنت بورزة غيرة حاجة وتضع فيها الحصيات. والحصى كما سيأتي، الحصى ينبغي أنك أنت اللي بتاخذها، هذه ما تكونش صغيرة يعني مثل الحمصة أو كذا، لا قالوا مثل الأنملة، الأنملة الإصبع يعني أو طرف الإصبع، هذا يعني نقوله مثل الفول، في حجم الفول أكبر شوية أصغر بيسير ماشي، لكن ما تكونش صغيرة جدا، لأن الصغيرة لا تجزي. والكبيرة لو واحد بياخد رشادة كبيرة ويرمي بها تجزي مع الكره، فالمطلوب أنها تكون في حجم الفول، الحصاء أو رشادات هذا اللي بناخدهم أنا وبنجمعهم، وحبة ذا لأنك لن تجد هناك يا شيخ، أقل شيء في المكان اللي فيه المخيمات وكذا، يعني وكأنها كلها الحكاية صوان غادي. وسيأتينا أنه يكره أنك أنت تكسر، تأخذ رشادة وتكسرها على اثنين وعلى ثلاثة وكذا، ويكره أنك ترمي بحجر أو بحصى قد رمي بها. فلهذا في مزدلفة الحصى موجود بكثر، فالنصيحة للحاج أن يلتقط الحصى من مزدلفة، سواء لرمي جمرة العقبة أو لغيرها من جمرات منن، يأخذها كلها بالزايد. مش غير 70، مفروض حتى أكثر كان يقدر يأخذ، لعل يحتاج بعض الحجاج وكذا ويعطيه، لأن سيأتينا بالنسبة لرمي لحصيات التي يرمي بها في أيام منن، يأخذها يلتقطها من أي مكان، ما فيش بأس، ما فيهاش مندوب معين. عندنا المندوب فقط هو التقاط الحصيات، لماذا؟ لرمي جمرة العقبة، هذه مندوبة أنك إحنا نأخذوها منين؟ نأخذوها من مزدلفة. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن جمرة العقبة ومندوباتها فقال: ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا.
1: نعم، طبعا هي جمرة العقبة ليست مندوبة، هي واجب من الواجبات، وهي اللي بنتحلل بها التحلل الأصغر، وأمرها شأنها عظيم ومكانها في النسك. لكن المندوب وين؟ المندوب هو أني أنا أول ما نصل نرميها،
0: يبادر بالرمي،
1: المبادرة. نعم. الاستعجال المبادرة به، مش نمشي ننزل نحط رحالي ونريح وغيره وبعدها نرميها، لا. إن كنت راكبا فراكب، وإن كنت ماشيا فماشي، فالمبادرة مطلوبة. أول ما أصل إلى منن ينبغي أن أبادر برمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الأخيرة يا شيخ. عندنا الجمرة الأولى التي هي محادية أو جهة مسجد منن، هذه الجمرة الصغرى، وعندنا الجمرة الوسطى، وعندنا جمرة العقبة يعني الجمرة الكبرى اللي هي الثالثة. وفي يوم الحج الأكبر لن نرمي الجمرة الأولى ولا الوسطى، لن نرميهما، هذا سنرميها في أيام منن. في أيام منن سنرمي، كل يوم نرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، لكن في اليوم الأول لن نرمي إلا جمرة العقبة، فاللي يفهم هذا الأمر. نعم.
0: قال: ومشيه في غيرها.
1: نعم، إذن شفت، والمشي يا شيخ في بعض النسق واجب، وقد مر معنا هذا، وللتذكير نقول إن المشي للقادر في طواف الإفاضة وفي طواف القدوم، وكذلك في سعي الحج وسعي العمرة كذلك، هذا واجب. فمن ركب في كروسة ولا دراجة ولا غيره وهو قادر على المشي، هذا نقول له راه وجب عليك دم، وجب عليك هدي، لأنك أنت قصرت في واجب. بينما المشي في رمي أيام منن في جمرات منن، فقال هذا مندوب إنك تمشي، لو ركبت ما فيش بأس. وجمرة العقبة على هيئتك التي أنت أتيت بها، إن راكبا فراكب وإن ماشي فماشي، لكن مع الازدحام وكذا يعني الآن لعله لا يسمح لما نتكلموا على الدواب وكذا، يعني عصر مثل هذا فات، لكن سابقا يعني هم كانوا يأتون على دواب، فبالدابة متاعه يأتي ويرمي الجمرة يعني. نعم،
0: لا ما شاء الله يكون أربع أدوار هي أصلا.
1: طيب الجمرة. ماشي، لكن عموما لا يجب علي المشي في رمي الجمار وإن كنت قادرا عليه. نعم. بل في جمرة العقبة يندب على الهيئة التي أتيت بها. نعم. لو واحد جايب دراجة أو كذا يعني، أو المركوبات هذه الصغيرة أو كذا، فما فيش بأس لو رميه وهو راكب. نعم. لا يطلب المشي فيها.
0: نعم.
1: بينما في رمي جمرات منن في أيام الثلاث قالوا هذه مندوب فيها المشي، ولو ركبت وأنت قادر على المشي ما فيش بس، لكن الأفضل المشي. نعم.
0: ثم قال: وحل بها غير نساء وصيد.
1: نعم، هذا التحلل الأصغر، عندما نرمي جمرة العقبة سنتحلل التحلل الأصغر، فيحل للحاج بهذا النسك برمي جمرة العقبة، يحل له كل ما كان ممنوع منه. كان ممنوع من الحلق وكذا وأخذ من الأظافر، الآن يباح له. كان ممنوع من لبس المخيط والمحيط بالنسبة للرجل، الآن يباح له. المرأة كانت ممنوعة من النقاب ومن القفازين، يباح له أن يلبس الآن. طيب، إذن لكن بقي ممنوعان، ألا وهما الجماع، يعني أن يأتي زوجته أو أهله، لا نقول هذا مازال حتى يتحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة كما سيأتي تفصيله. فعندنا هذا التحلل الأصغر يباح لكل شيء إلا الصيد وإلا النساء، وعندنا في المذهب مكروه الطيب كما سيشير إلى ذلك المصنف.
0: نعم.
1: الطيب لا بأس أن تطيبت بعد رمي جمرة العقبة، لكن الأفضل أن تتركه حتى تتحلل التحلل الأكبر. نعم.
0: قال: وحل بها غير نساء وصيد وكره الطيب. ثم قال رحمه الله: وتكبيره مع كل حصات وتتابعها ولقطها.
1: نعم، هذه مندوبات تتعلق برمي جمرة العقبة. يعني المندوب هذا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فأنا إن فعلته أتحصل على الثواب وتكتمل عبادتي وأتحصل على الأجر العظيم، وإن أنا لم آتي بها لم يجب علي دم ولا غيره. فمن المندوبات أنه عندما أرمي كل حصى أكبر الله أكبر، عندما أرمي كل حصى من الحصيات السبع هذه التي أرمي بها جمرة العقبة التكبير فيها، وهذا المندوب سواء في جمرة رمي جمرة العقبة أو في غيرها من الجمار في أيام منن. وكذلك التتابع، يعني ما يكونش فيه فاصل بين رمي كل حصى والأخرى، فلو حصل فاصل لا يبطل هذا الرمي، لكن الأجر حتى يكون أفضل ما يكونش فيه فاصل بين رمي هذه الحصيات
0: وجرت بعض يعني.
1: نعم. ولقطها، طبعا المقصود باللقط هنا يعني سواء التقطها بنفسه أو لقطها له غيره لا بأس، وقد قلنا من المندوبات أنها بالنسبة لجمرة العقبة أن تكون قد التقطت من مزدلفة، من أسفل تساق من مزدلفة، يقول ابن عاشر كالفولي وانحر هديا إن بعرفة أوقفته. فالشاهد إذن عندنا من المندوبات أن الإنسان يلتقطها بنفسه أو يلتقطها له غيره لا بأس، لكن قلنا من المكروه أنك تأخذ حصى وتقعد تكسر فيها على أجزاء، وهذا مرات تحتاج له لو أنت ما التقطش من مزدلفة. فلهذا النصيحة لجميع الحجاج أن يلتقط الحصى لجميع الجمرات، لجمرة العقبة ولغيرها من أيام منن، كلها يلتقطها من مزدلفة لأن متوفر بكثرة في مزدلفة. قلنا مكروه أنك أنت تكسر يعني حجر أو كذا حتى إلى أجزاء وترمي بها تجزي، لكنها مكروه، الأولى عدمه. وكذلك مكروه أنك أنت تأخذ حصى قد رمي بها. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وذبح وحلق قبل الزوال وتأخيره عن الذبح والتقصير مجز.
1: نعم، هذه جزئيات كثيرة ومندوبات، نأتي على الأول. قال: وذبح وحلق قبل الزوال. طبعا الذبح لمن وجب عليه الذبح الهدي للتمتع أو غيره هذا واجب، أو لمن أوقفه معه هذا واجب وليس مندوب. وكذلك الحلق واجب من الواجبات وليس مندوب. لماذا ذكره هنا؟ قال محل المندوب يعني كونه قبل الزوال، حبذا أن يكون الذبح والحلق قبل الزوال.
0: المندوب هو التوقيت،
1: التوقيت فقط. نعم. وإلا فهما واجبان، إذن فمحل المندوب أن لا يؤخرهما إلى بان بعد الزوال.
0: الزوال هو الظهر يعني أذان الظهر.
1: نعم نعم، أذان الظهر. وبعد ذلك قال: وتأخيره عن الذبح، يعني التأخير الحلق على الذبح.
0: هذا مندوب بروحه يعني.
1: مندوب. فلو قدم الحلق على الذبح أجزأه. تو الذبح طبعا عندنا في الغالب بداية التوكيل الآن، قليل من يتولاه بنفسه مع هذه الأعداد الكبيرة وكذا، التوكيل مجزي هو. فعندنا يعني الحمد لله أن الذبح وترتيبه مش واجب في المذهب عندنا يا شيخ، وهذه ستأتينا وسنفصل فيها أكثر، لكن لابد من الإشارة إليها الآن. أفعال يوم الحج الأكبر أربعة، اللي هي رمي جمرة العقبة والنحر على هذا الترتيب، ونحر الهدي، وبعدها الحلق، وبعدها طواف الإفاضة، التي يجب ترتيبها اثنان. لابد أن يتقدم الرمي على الحلق، فإن تقدم الحلق، أنا تخيل مش لو قلنا احنا رمي جمرة العقبة هو الذي سأتحلل به التحلل. نعم. الأصغر. نعم. أنا كنت ممنوع من حلق الشعر ومن أخذ من الأظافر وغيره، لكن لما رميت جمرة العقبة تحللت التحلل الأصغر ولا بأس بعد ذلك أنا أخذ من شعري. تخيل أن يعني حلقت، من أفعال هي يوم الحج الأكبر، لكن أتيت بها قبل رمي جمرة العقبة، عندنا وجبت علي فدية لأني أنا حلقت قبل أن أتحلل التحلل الأصغر. فإذا هذا واجب أن يكون الرمي قبل الحلق. والواجب الآخر في ترتيب هذه الأفعال الأربعة أن يكون طواف الإفاضة أيضا متأخر عن ماذا؟ متأخرا عن رمي جمرة العقبة. فإن قدمت بأن ذهبت لطواف الإفاضة قبل أن أرمي جمرة العقبة فقد وجب علي هدي. الباقي باقي الأفعال ترتيبها مندوب وليس واجب، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لمن سأله عن ذلك. فلو أنا أتيت مثلا بالنحر، انحرت قبل رمي جمرة العقبة ما فيش بس، خلفت المندوب بس لكن ما عليش دم. أو مثلا الحلق، حلقت قبل النحر فيش بأس. أو طواف الإفاضة فعلته قبل يعني الحلق أو قبل رمي جمر أو قبل النحر ما فيش بأس، أو قبلهما معا ما فيش بأس. إذن لابد نركز عليه فعلين، لابد الرمي يكون قبل الحلق حتى لا يجب علي فدية،
0: وقبل طواف الإفاضة
1: حتى لا يجب علي هدي.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والتقصير مجز.
1: نعم، هو النبي لا شك أن الحلق أفضل، وقد قال الله عز وجل: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولكن لا شك أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا: اللهم اغفر للمحلقين، بعد ذلك قالوا له وللمقصرين، قالوا للمقصرين بعد ذلك. فلا شك أن الحلق أفضل، لكن يجزي يحصل به التحلل، تكون قد أتيت بهذا الواجب إن أنت قصرت. لكن ينبغي الانتباه، في مذهبنا لا يكفي الاقتصار والأخذ من بعض الشعر سواء بالحلق أو بالتقصير، لابد من الأخذ من عموم الشعر سواء هذا في الرجل أو المرأة. طبعا المرأة سنتها هي التقصير، لا يشرع في حقها تأخذ قدر أنمو، لو نقوله مثلا 3 سنتي 4 سنتي تجمع شعرها طرف من أطراف الشعر مش من أصول الشعر. وبالنسبة للتقصير في حق الرجل قلنا يجزي التقصير لا بأس به، هذا درجة ثانية، الدرجة الأولى هي الحلق، لكن إن فعل التقصير ما فيش بأس. لكن في حق الرجل تقصيره يكون بالاقتراب من أصول الشعر لا من طرف الشعر. طيب المرأة قلنا تقصيرها أن تجمع جميع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة 3-4 سنتي من طرفه به، لكن الرجل إن أراد التقصير ولم يعني يحلق نقول له ينبغي أنك أنت تقترب من أصول شعرك، تأخذ مثلا نقول إحنا رقم 4-5 غيره اللي هو ما فيش بس، فهو اقترب من باي. طيب هو لم يقترب من أصول شعره وإنما أخذ من أطرافه، البعض عنده شعر طويل أو كذا خذ من أطراف جميع شعره
0: بالمقص وخلاص
1: بالمقص من جميع الشعر.
0: نعم.
1: طبعا قلنا كان من بعض الشعر ما يجزيش، لكن هو خذ من أطراف الشعر، قالوا لا بأس يجزيه طالما أخذ من جميع شعره، ولكن من الأطراف قالوا يجزيه مع الكراهة. يعني الأولى بالنسبة لتقصير الرجل أن يقترب من أصول شعره، والمرأة تأخذ من طرف شعرها، ومن الكل لا من البعض، لابد أن ننبه على هذا. التقصير والحلق حتى يجزئ في مذهبنا لابد من عموم شعر، مثل مسح الشعر الرأس في الوضوء يا شيخ، لا يجزئ عندنا مسح بعض الرأس، لابد أن نمسح الرأس كاملا في الوضوء. فكذلك هنا الحلق والتقصير يتعلق بجميع الشعر، شعر الرأس.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهو للمرأة تأخذ من جميع شعرها نحو الأنملة، والرجل من قرب أصله وأجزأه الأخذ من الأطراف لا حلق البعض.
1: نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الركن الرابع من أركان الحج، ألا وهو طواف الإفاضة، حيث قال: الركن الرابع طواف الإفاضة، وحل به ما بقي إن حلق وقدم سعيه. تفضل شيخ.
1: شوف يا شيخ، بداية أذكر أننا سبق أن شرحنا ما يتعلق بأنواع الطواف. فعندنا طواف ركن يبطل الحج بتركه وهو طواف الإفاضة، وعندنا طواف واجب يجبر بالدم وهو طواف القدوم لمن وجب عليه، فهو لا يجب على جميع من قصد بيت الله الحرام للحج، يعني يجب على البعض دون البعض. نعم، وقد سبق أن فصلنا فيه. وعندنا طواف الوداع وهو في المذهب عندنا سنة لا واجب. فالآن يتكلم عن الطواف الذي هو ركن وفرض يبطل الحج بتركه، وبه يحصل التحلل الأكبر، لكن بشرطين. متى؟ يعني هو المعلومة اللي عندنا مثلا شائعة انه يقول لك التحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة، والتحلل الأكبر يحصل

0: قدمت طواف الإفاضة رميت جمرة العقبة مثلا ولم أحلق، وأتيت لطواف الإفاضة، قلت مش قلت لي أنتم مندوب، يلا ما فيش باس نأتي لطواف الإفاضة أولا بعد ذلك سأحلق أو أقصر، فهذا هل سيتحلل التحلل الأكبر؟ هو حتى التحلل الأصغر قاعد ما تحللاش، فهذا شوف هذا لا يتحلل التحلل الأكبر. فإن جامع بعد أن طاف طواف الإفاضة وقبل أن يحلق هذا سنقول له عليك دم، وإن اصطاد فلا بأس، إن اصطاد فلا بأس، هذا شيء. إذن هذا الشرط الأول، الشرط الأول حتى أتحلل أنا التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة. الشرط الثاني حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة هو أن أكون قد سعيت سعي الحج، بأن يعني وجب علي طواف القدوم فسعيت بعد طواف القدوم، لأن السعي سبق وأنه من واجباته أنه يكون بعد طواف، لابد أن يكون بعد طواف، وحبذا بعد طواف محتم، ما يجيش انت يعني بعد طواف غير محتم اللي هو طواف القدوم عندنا المحتم وطواف الإفاضة، واحد واجب والآخر فرض وركن. فإن لم أطف طواف القدوم بأنه لم يجب عليه مثلا، وهذا الغالب عامة الناس يعني يتمتعون طالما هو تمتع، ربنا يقول فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، يعني يذهب وهو محرم بالعمرة فيفعل أركان العمرة ويتحلل منها ويبقى حلال إلى يوم التروية، يحرم من المسجد أو من فندقه، فمن أحرم من هناك لم يجب عليه طواف القدوم وبالتالي لم يسعى سعي الحج، فهذا مازال أمت بديره، بديره بعد طواف الإفاضة. فمن طاف طواف الإفاضة وهو لم يسعى نقول له أنت لم تتحلل التحلل الأكبر إلا بعد أن تسعى سعي الحج.
1: نعم.
0: وقد ذكرنا فيما مضى لعلك تذكر معي الشيخ عبد الرحمن، نعم، أنه قلنا يندب في حق الآفاقي اللي يجي من الآفاق زي حالاتنا وتونس ومصر ومغرب وغيره ويذهب إلى هناك، حتى المتمتع عندما يريد الإحرام من الحج قالوا يندب في حقه أن يخرج للميقات، فإن أتيت أنا بهذا المندوب وعند إحرامي لم أحرم من البيت وخرجت إلى الميقات وأحرمت منه عند ذلك سيجب علي طواف القدوم. صحيح. إن لم يضيق الوقت على الوقوف بعرفة طبعا،
1: نعم، مرة
0: نعم. فإن وجب علي طواف القدوم وطفت طواف القدوم وسعيت بعده سعي بين الصفا والمروة، خلاص أنا بعد ذلك سأتحلل التحلل الأكبر بمجرد
1: من
0: طواف الإفاضة. نعم. جميل. باه يا شيخ أنا متمتع كما هو العام وأحرمت من البيت سواء من الفندق عندي ولا من المسجد الحرام ولم يجب علي طواف القدوم وبالتالي لم أسعى سعي الحج، إن أنا طفت طواف الإفاضة ولم أسعى بعد وحصل مني إتيان الزوجة أو الصيد، ما الحكم؟ قالوا يجب علي دم. واضح الأمر؟
1: واضح، واضح. نعم.
0: نعم.
1: يعني شيخنا الفرق بين عدم تقديم السعي وعدم تقديم الحلق أن في عدم تقديم الحلق إن اصطاد ليس عليه شيء.
0: نعم. أما عليه شيء في الجماع فقط.
1: في الجماع. نعم. أما في لم يقدم السعي واصطاد فعليه دم.
0: سواء الصيد أو الجماع. لأن هذا ركن.
1: نعم.
0: بخلاف الرمي.
1: نعم.
0: الرمي ليس ركن.
1: بخلاف الحلق.
0: إنما واجب
1: الحلق.
0: بخلاف الحلق. نعم. بخلاف الحلق. نعم. نعم. واجب من الواجبات. نعم. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ما قال المصنف رحمه الله تعالى. ووقته من طلوع فجر يوم النحر كالعقبة.
0: نعم. لا أستطيع أن أقدم النسك قبل وقته، لا يجزئني إن أنا طفت طواف الإفاضة قبل الوقت.
1: نعم.
0: ومتى وقته يبدأ؟ يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد طلوع فجر يوم النحر. أفعال الحج الأربعة كلها اللي هي سمي بيوم الحج الأكبر لأن مناسكه كثيرة، ما شاء الله أربع مناسك عندنا يفعلها الحاج يوم الحج الأكبر، ولهذا يوم عيد الأضحى أول أيام عيد الأضحى.
1: نعم.
0: فإذن طواف الإفاضة لا يجزئ قبل ذلك.

0: وإلى متى يمكن أن أؤديه؟ قالوا يعني بحيث أنه لا يجب علي دم، إلى أن يدخل شهر الله المحرم. لكن إن أخرته إلى بعد شهر الله المحرم وجب علي الدم لأنني أديته بعد خروج أشهر الحج.
1: نعم.
0: إذن عرفنا البداية، والأفضل طبعا هو أن أفعله في يوم الحج نفسه، يعني يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عيد الأضحى بعد أن أرمي، أو بعد رجوعي من منى لا بأس لو بقيت هناك، لكن أنا تحللت التحلل الأصغر.
1: نعم.
0: لابد ندير في ذهني أنني حرام علي الزوجة، ومحرم علي يعني الوطأ محرم علي، ومحرم علي كذلك الصيد، ويكره في حق الطيب
1: طيب.
0: إلى أن أرجع بعد أيام منا لو أردت هذا يعني، لكن الأفضل هو في نفس اليوم لو أردت هذا لبأس أن يعني بعد ذلك يعني أطوف طواف الإفاضة بعد أن أذهب إلى مكة وأنتهي من أيام منا الثلاثة أو الاثنان إن أنا تعجلت في خروجي.
1: نعم. قال: ووجب تقديم الرمي على الحلق والإفاضة.
0: نعم، هذا ما أشرنا إليه سابقا. نعم. شيخ، لأن قلنا أفعال الحج عندنا أفعال الحج يوم الحج الأكبر اللي هي يوم الأول من أيام الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة أربعة، اللي هي بدايتها برمي جمرة العقبة، وبعد ذلك النحر، هكذا الترتيب، وبعد ذلك الحلق، وبعد ذلك طواف الإفاضة. فيجب علي أن أقدم الرمي على الحلق وعلى ماذا؟ وعلى طواف الإفاضة. فإن أخرت الرمي على واحد منهما وجب علي دم، فإن أخرته على الحلق وجبت علي الفدية، وإن أخرته الرمي أخرت الرمي على طواف الإفاضة وجب علي هدي. لكن أستطيع أن أتخلص من هذا يعني اثنان. أما الحلق ما فيش تخلص يا شيخ، إن أنا قدمت الحلق على رمي جمرة العقبة وجب علي الدم، وما عندي كيف أتخلص منه، أنا فعلت محظور من محظورات الإحرام وأنا لم أتحلل أحد التحللين، فلهذا وجب علي دم. لكن طواف الإفاضة، إن أنا قدمت طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة يمكنني التخلص، كيف ذلك؟ بأن أذهب وأرمي جمرة العقبة وبعد ذلك أعيد طواف الإفاضة.
1: نعم.
0: بإمكاني أن أتخلص من هذا الهدي أو الدم الذي سيجب علي إن أنا قدمت الإفاضة على رمي جمرة العقبة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال: وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه.
0: نعم، سبق وأن ذكرنا إحنا يا شيخ أن يعني بمجرد أن أرمي جمرة العقبة أنا تحللت التحلل الأصغر.
1: نعم.
0: بإمكاني أن أرمي الملابس، ملابس ثوبي الإحرام، ونلبس ملابس العادية، وأني حلقت وجاز لي كل ما كنت ممنوعا منه إلا شيئين كما ذكرنا. لكن مع ذلك قالوا الأفضل أن أبقى بهذين الثوبين ليكون أو لتكون جميع المناسك الحج فعلتها بهذين الثوبين،
1: إزار والرداء.
0: إيه نعم، إزار والرداء، ملابس الإحرام يعني. ولو أنا يعني بعد رمي جمرة العقبة لبست ملابسي وبعد ذلك ذهبت لطواف الإفاضة لا بأس، لكن الأفضل فعل مندوب يكون أجري أكثر لو أنا فعلت طواف الإفاضة بملابس الإحرام. نعم.
1: قال: وعقب حلقه.
0: نعم، ما هو الحلق يا شيخ قلنا لا يجب كونه قبل طواف الإفاضة. تو شوف عندنا بالنسبة لطواف الإفاضة والحلق لا يجب ترتيبهما،
1: مندوب بس.
0: نعم، فلو لكن الأفضل مع ذلك الأفضل أن يكون الحلق قبل طواف الإفاضة، فإن أخره لا بأس. لكن هو فوت مندوب. نعم.
1: قال: فإن وطئ بعده وقبل الحلق فدم بخلاف الصيد.
0: هذا ما أشرنا إليه يا شيخ، اللي هو من طاف طواف الإفاضة قبل أن يحلق، هذا شنو بنقولوا له؟ نقولوا له راهو أنت ما تحللتش التحلل الأكبر لأنك أنت قاعد حتى الأصغر ما درتاش، فلو حصل منك وطئ فوجب عليك دم، ولو حصل منك صيد لا يجب عليك دم، فرقنا بيناتهم، هذا كنا نشير إليه يعني قبل قليل. نعم. وبخلاف هذا، هذا بخلاف موضوع السعي، من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى قلنا حتى هو قاعد ما تحللش التحلل الأكبر، لأن شرط التحلل الأكبر بطواف الإفاضة أن يكون قد حلق وأن يكون قد سعى سعي الحج، فمن لم يحلق ولم يسعى لا يتحلل التحلل الأكبر بمجرد طواف الإفاضة، بنقول له لا إلى أن تسعى. فإذا أنت قاعد السعي في ذمتك ما سعيتش سعي الحج وطفت طواف الإفاضة وحصل منك صيد أو حصل منك إتيان لزوجتك بنقول لك عليك دم هنا. نعم.
1: يعني شيخنا الآن اللي طاف طواف الإفاضة واصطاد قبل أن يحلق ليس عليه دم.
0: طاف
1: طواف الإفاضة.
0: إيه.
1: واصطاد قبل أن يحلق.
0: نعم.
1: هذا ليس عليه.
0: ليس
1: دم.
0: عليه دم.
1: نعم.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى كأن قدم الإفاضة أو الحلقة على الرمي.
0: الآن سيذكر في يعني مسائل يجب فيها الدم أيضا. من قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي هذا وجب وسبق أن
1: مرة
0: أشرنا إليه.
1: نعم.
0: نعم سبق وأن أشرنا إليه قلنا هذه الأفعال الأربعة الواجب علينا الترتيب أن يكون رمي جمرة العقبة قبل الحلق وقبل طواف الإفاضة. فإن قدمت الحلق على الرمي وجبت عليه فدية.
1: نعم.
0: والفدية فيها دم يعني أو صيام أو نسك. نعم. وبالنسبة لطواف الإفاضة إن قدمته على الرمي وجب علي دم. قلنا اللهم إلا إن أعدت طواف الإفاضة بعد أن رميت لم يجب علي يسقط عني الدم.
1: نعم. قال وأعاد الإفاضة لا إن خالف في غير.
0: أشبحت كلام المصنف وأعاد الإفاضة.
1: نعم.
0: يعني أنا إن أعدت الإفاضة من قدم الإفاضة قلنا على الرمي وجب عليه دم.
1: نعم.
0: ويسقط عنه الدم إذا أعاد الإفاضة لكن كان هو رجع لبلده كذا وجب عليه الدم هذا من جراء مخالفة هذا الواجب لأن تقديم الرمي على الإفاضة قلنا هذا واجب من الواجبات. قال لا إن خالف في غير قلنا المخالفات الأخرى اللي هي تقديم النحر على الرمي ما فيش شيء تقديم الحلق على النحر ما فيش شيء كذلك تقديم الإفاضة على النحر أو تقديمها على الحلق أو تقديمها عليهما أي على الحلق وعلى النحر ما فيها الشيء وهذا يعني هو الإجمال الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج وبعض أهل العلم قد ذهب إلى أن هذه الأفعال الأربعة ما فيش حرج لمن قدم أو أخر واحد منها لكن المذهب عندنا فيه تفصيل قالوا لأن الحديث يعني لم يرد بهذين وهذه القاعدة فيهما يعني أن من حلق أو كذا قبل أن يتحلل التحلل الأصغر هذا الأصل فيها أنه يجب عليه فدية وبقيت عليه ولم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذين الأمور التي ورد التصريح بها في الحديث لم يصرح بما قال علماؤنا إنهما واجبا الترتيب. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكتأخيره الحلق لبلده أو لخروج أيام الرمي أو تأخير الإفاضة للمحرم أو رمي حصات فأكثر لليل.
0: نعم هذه يعني أمور أخرى يجب فيها الدم أولها قال كتأخير الحلق لبلده يعني ترك الحلق الحلق قلنا مش واجب أنك أنت تديره قبل الإفاضة والإفاضة دارها لكن مأخر يعني الأفعال الأربعة هذه لم يفعل منها الحلق والحلق هذا تركه إلى أن رجع إلى بلده ولو كانت بلاده قريبة طالما ترك هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلاده قال واجب عليه دم لأنه أخر هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلده ولو كانت بلده قريبة من باب أولى كان هي بلده بعيدة قال أو خروج أي لو أنا أخرت الحلق فعلت الأفعال الثلاثة يعني اللي هي الرمي والنحر وكذلك الإفاضة لكنني لم أحلق حتى فاتت الأيام الثلاثة أيام من الثلاثة قال وجب علي دم لكن لو أنا حلقت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من هذه الأيام لا يجب علي دم إذن يجب علي الدم إن أنا تركت أو أخرت الحلق إما إلى رجوعي إلى بلادي أو أخرته إلى أن خرجت أيام من
1: قال أو تأخير الإفاضة للمحرم.
0: نعم من الأمور التي يجب علي بها الدم وقد أشرنا إليها عند حديثنا عن بداية وقت الإفاضة قلنا لا يجوز لي أن أطوف طواف الإفاضة ولا يجزئني إن أنا طفته قبل طلوع فجر يوم النحر هذا البداية وطيب النهاية قالوا النهاية أكثر شيء يمكنني أن أؤخر إليه طواف الإفاضة اللي هو نهاية شهر ذي الحج فإن غربت شمس آخر يوم من ذي الحجة خلاص وجب علي دم واجب علي نجيب الركن هذا ووجب علي معاه دم، لأن هذا الركن يبطل الحج بتركه إن أنا تركته، لكن يجبر كوني أخرته عن وقته يعني بعد أن خرجت أشهر الحج، لأن المحرم ليس من أشهر الحج، فوجب علي دم لذلك.
1: قال: أو رمي حصات فأكثر لليل.
0: نعم، الحصيات سواء في يوم الحج الأكبر اللي هو رمي جمرة العقبة، أو الحصيات الجمار الثلاث في أيام منى، سواء تركت الرمي بالكلية إلى أن دخل الليل، أو أخرت جمرة واحدة أو حصى واحدة إلى الليل، وجب علي دم بذلك، ووجب علي القضاء، واجب علي. وطبعا القضاء كما سيأتي للمصنف كل ليلة قضاء لذلك النهار، ولو لم أقضي في هذه الليلة لبأس أن أقضيها غدا، لكن مع قد ترتب علي الدم مجرد أن يدخل علي الليل وأنا قد أخرت حصى من الحصيات، أو من باب أولى كان إن أخرت جمرة من الجمرات أو أخرتها كلها، هذه بدت قضاء في حقي، واجب علي أن أقضيها ويجب علي الدم. ويبقى القضاء آخر أمد لقضاء الجمرات هذه إلى آخر أيام من الثلاثة، فإذا غربت بعد ذلك يعني سقط علي القضاء وبقي الدم في ذمتي، وجب علي دم. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ مسعود يسأل، يقول عنده قطعة أرض ويريد أن يقسمها حال حياته بين أبنائه وبناته، فيسأل هل يتقيد يعني بمسألة الميراث فيكون الذكر له حظ مثل حظ الأنثيين، أم يعني يقسمها كيفما أراد؟
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالتقسيم أو هي هذه تعتبر هبة وليس ميراث، الميراث يكون بعد الوفاة، وإنما هذه هبة يريد أن يهب لما يملكه لأبنائه وبناته من أرض كما قال والله أعلم. فإذا كانت هبة المذهب أنه يعدل بين الأبناء والبنات، يعني لا يعامل معاملة الميراث، هذا عند السادة المالكي والله أعلم، أنه يعدل بينهم في العطية. ولكن يعني لعل الأولى يعني أن يعامل معاملة الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن هذا سيجعل الأبناء غير راضين، يقولون لو أن أبانا ترك هذه القسمة حتى توفي ثم نأخذ الضعف. وإن كان الظاهر الرضا، لكن ليس على العموم، هذا ليس عامة الناس، هذا يعني حظ النفس موجود. فلعل الأولى يعني لعل الأولى والأجمع للقلوب أن يعامل معاملة للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني أنت الآن زي ما قلت لك، الآن هو بيعطيهم رفض، الحين كل واحدة بيعطيه 500 500، البنات زي الأولاد 500 مترو. تمامه. يعني لا أكاد أجزم أن الأولاد يعني في نفسهم شيء، أتكلم في العموم، الخاص هذا لا أتكلم عليه، يعني اللي هو مثلا أمر عند الصيانة أو كذا نتكلم، لكن في العموم العامة الناس، لأن الناس النفس مجبولة على حب المال وعلى حب الكثرة، يعني هذه طبيعة الطبيعة البشرية يعني. فبالتالي يقول والله لو أبوي ما خلاها الأرض زي ما هي توفى، بدل ما حصل 50 بناخد 1000. ففي يبدأ في حظ في النفس يعني حقيقة. ولعل القول المذهب يأخذ بالقول المذهب الأخرى،
5: يعني يقسم قسمة ميراث.
4: البنات يقول هذا نصيب أبونا حي ولا ميت، الأولاد كذا نصيب أبونا حي ولا ميت، ويحسوا في روحهم يعني أنها منصفة لهم، يعني وإنما السادة العلماء تعاملوا مع معاملة الهبة يعني في المساواة في القسمة يعني والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
1: تفضل يا محمد.
5: دعوة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: صباح الخير معكم مبارك لكم.
1: صباح الخير. الله يبارك فيك.
5: الله يبارك فيكم وتجزيكم خير إن شاء الله رب العالمين.
1: آمين أجمعين.
5: بالله يا شيخ عندي سؤال.
1: اتفضل.
5: بارك الله فيك. أنا عندي شروكية بهي.
1: نعم.
5: وعندي شريك.
1: نعم.
5: ومجمعة محلات مجمعة شروكية قالوا بندروا جمعية أيام تاع التوفير أيام الشهرية.
1: تمام.
5: بهي. المهم درنا جمعية أيام وندفعوا فيها ماشي الأمور الحمد لله. صار لي ظرف أنا يعني ما تمكنتش من دفع الشهرية هذا مشتيك اللي ما يفهم هو.
1: تمام.
5: يتفحم من ماله الخاص ومن جيبه طبعا العمل وقف شهرين ثلاثة. عندي ظروف الوالد رحمه مر شفاته ونستوت بها شوية. المهم الشهرين هطاع مو الراجل هذا شريكي.
1: نعم.
5: ألو.
1: نعم نعم شو سؤالك به؟
5: المهم في نهاية الموضوع في الجمعية ده هو دفع فيها شهرين من ماله الخاص. قال له الشيخ اللي دفعهم الشهرين هو من القدس الجمعية اللي يطلع.
1: إيه.
5: والباقي قسمناه هاي قسمتنا مضبوطة ولا مش مضبوطة؟
1: أنتوا الجمعية هي كل شهر يأخذ فيها واحد ولا؟
5: هي كل شهر يأخذ فيها واحد هي.
1: يعني أنت لما جاي دورك بتقول إنك حولت الشهرين اللي تفحم هو عطهم له والباقي خيت أنت هيك ولا؟
5: عم تطلعت الجمعية قيمتها 20,000 هي.
1: كويس.
5: أنت أخذت 2,000 تعات وقول 18.
1: ليك أنت ولا؟
5: 18 قسمناه مطاط. اللي قلت ما دي صحيح هل صحيح بس؟
1: أنت من الأول خاش أنت وياه يعني في الجمع في السهم هذا في الجمعية؟
5: لا الجمعية دي دفعها من الإنتاج التشاركية.
1: ما فهمتش عليك أنا قاعد.
6: علي أساس قسمته بالنصف مش أنت اللي دفعته؟
5: نعم.
6: علي أساس قسمته بالنصف مش أنت اللي دفع 18,000؟
5: إيه.
6: بعلاش أعطيت منهم 9؟
1: المفروض
5: ما هو الانتاج يا شيخ حمزه الانتاج هذا هو شريكي فهمته وانا ندفع فيها وانا بغطي فيها من الانتاج التشاركيه.
1: اما من مال الشركه قصدك تدفع فيها انت؟
5: نعم
1: تدفع فيها من مال الشركه.
5: ايه من مال الشركه.
1: تمام واضح باهي واضح.
6: يعني يعني
5: دفعت شهرين هو دفع شهري بالراجل
1: يعني انت وياه دافعين يعني يا محمد يا محمد
5: ايه
1: يعني انت وياه دافعين في السهم الجمعيه هيك خلاصة الموضوع كل شهر تدفع انت وياه دافعين من مالكم الزوز يعني.
5: لا ندفع فيه من التشاركية
1: من مال الشركة
5: شركة طبعا هو بالنص
1: شركة بالنص تمام ايه واضح واضح تمام
5: ايه واضح
1: سواء واضح يجاوبك
5: شيخ طبعا طلعت الشمعية اللي حولت 2,000 اولي دفعهم
1: واضح
5: باقي قسم بانفاض هل قسمه مزبوط ولا مش مزبوط
1: واضح
5: انا ما عنديش يا شيخ ان نحب نسمع الاجابة على طول المباشر
1: طيب حاضر
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهل وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أخ محمد هو سؤالك مش واضح لكن أنا نعطيك القاعدة إذا كان هو عاونك وسلفك باش خلصت الجمعية وأعطيته أكثر من اللي دفعه هذا ربا لا يجوز وكان هو سلفك وعاونك مثلا عاونك ب10,000 رديت ل10,000 عاونك ب7,000 رديت ل7,000 هذا جايز أما لو عاونك ب7,000 وقسمت معاه الجمعية خذي 10,000 هذا خذي ربا 3,000 جنيه هو عاونك ب9,000 وعطيته نصف الجمعية 10,000 هذا خذي ربا 1,000 دينار وكان اللي دفع رده بدون زيادة هذا جائز حرج فيه واضح إن شاء الله اللي جابه سيد محمد
1: يا محمد
5: واضح بارك الله فيك
6: ماشي الحال هاي ماشي هاي السلام عليكم
1: الأخ سعد طلب توجيه نصيحة للأبناء الأبناء لما يتزوجوا وينسوا أبوهم وأمهم وينسوا والديهم ويعني تقل رعايتهم لأبوهم وأمهم بعد الزواج
7: حق الوالدين حق عظيم يعني حق الوالدين حق عظيم تجاه والديهم سواء كانوا يعني قبل الزواج أم بعده، والمفروض هذا الأمر يكون يعني بعد الزواج يعني يكون صورته أوضح. وكثير من الناس الآن لما تلاقوا معهم شخص يقول لك أنا قبل ما يجوني صغار ما كنتش نعرف قيمة والدي وغيره، والآن أنا لما جربت وشفت الصغار والناس يقول لك جربت الكبد وغيره يعني هذا، وأنا عرفت حقوقهم وعرفت يعني كثير من الأمور اللي قاموا بها في تجاهنا وشعورهم أثناء مرض الإبن وأثناء أثناء مرض أبنائهم وشن الأشياء يخد يعني الأشياء اللي اشتغلاها وخدماها في الصيف وفي الشتاء والتعب اللي تعبوه كله من أجل الأبناء، هذا كله مر بيك الآن، فأنت حري أن تكون يعني مار بيك هذه الأمور وتعرف يعني حق الوالدين. بر الوالدين هذا أمر واجب ما يختلفوش فيه، فالإنسان يجب أن يحافظ على علاقته بوالديه، وهذه نوع من يعني من أعظم صلة الرحم اللي هو بر الوالدين، وهذا أساس من نص الحياة التي ينبغي يعني، وهذا مبدأ سبحان الله الشيخ عبد الرحمن يعني ممكن اتفقت عليه جميع الديانات، يعني تجد الهندوسي والله المسيحي وغيرهم من الديانات كلهم يتفقوا على مكانة الوالدين وبر الوالدين، ويتسابق الناس كلها مفروض هذه يستمروا على هذا الأمر التسابق في بر الوالدين، وكل واحد من الأبناء ومن هو الأسبق إلى محبة والديه ورضا والديه. نعم، فهذا الأمر هو اللي مفروض إن يسود في كثير من الناس. صحيح يعني مثلا قد تحصل تدخلات من قبل الوالدين ولا غيره مما يسبب ببعض الأزواج يصير نفور من يعني من والديه بسبب بعض التصرفات. هي يعني نصيحتنا للأباء إن ما يدخلوش في الاختيارات الزوجية، ما يفرضوش اختياراتهم على أبنائهم المتزوجين، وهذا الزواج هذا قرار شخصي والحياة دي حياة شخصية، أن يكون عنده ثقة في أبنائه، يتجنب ما يكرهمش على شيء، يكون يعني بيناتهم الحب والاحترام. الزواج هذا يقوم على الحب والاحترام المتبادل بين الزوجين، وما ننصحوش به أن واحد من الآباء يتدخل في الحياة الزوجية، لكن بعض الأشياء قد تحصل بسبب يعني حرص بعض الآباء والأمهات على أولادهم، ما يبوش بعض الأخطار تتكرر، بعض الأمور تحصل بعض الأشياء غيرة ونحو ذلك. الواجب على الأبناء يعني يكونوا متنبيين لهذا، ويعرفون هذا أمر طبيعي يحصل في كل البيوت، فواجب عليهم أن يبروا بأبائهم، يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي ويحصل في كل البيوت، فذلك ما يكونوش حساسين جدا من أي أمر يحصل من الأب أو من الأم، لا بل يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي وحصل لمعظم الناس. ربما هو بعدين أصلا لم يزوج أبنائه بيصير نفس الكلام، وهذا نشوفه فيه يعني دار الآباء والأجداد ونحو ذلك، هذه طبيعة بشرية تصرفات بعض الأمهات ولا بعض الآباء. فما يبدأش يسمع في بعض الكلام الآخر في حق والديها، ولا يعني هذي ما هم والديك تحملهم كيف ما هم بطبيعتهم، ما تحاولش تغير منهم، هم عمرهم الآن 80 ولا 70 ولا غيره بتحاول تغير من والديك، تحملهم كيف ما هم وكون بار بيهم. حاول تقسم مع أخوتك يعني في على طريقة خدمة الوالدين بدون أي تقصير في أي حق من الحقوق.
1: بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
8: فضل يا أبو أنس.
9: السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله.
9: الناس الشيخ عندي يعني محل بيع بضاعة.
8: إيه.
9: بيع بضاعة مرات كاش ومرات بالتقسيط. بعد البيع بالتقسيط نحمل عليه ونقول له لو مشروط أنا عندي زيادة 250 دينار كل شهر ليه تخلصني في قيمة كاملة.
8: هذه تقول هذا قبل البيع مش بعد البيع.
9: قبل البيع.
8: إذا قلت هذا قبل البيع هذا جايز، لأن البيع بالتقسيط والبيع بالآجل كما ينص الفقهاء أن للأجل حصة من الثمن، فهذا إذا كان قبل انعقاد البيع، إذا كان قبل انعقاد البيع فهذا جايز، أما بعد انعقاد البيع فهذا ممنوع، لأنه من بيعتين في بيعة، الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، يعني نين جي نشي السيارة وانتمه خلاص شريتها، يقول لي انت كانك بتخلص بالكاش بتدفع 20,000 وكانك بتخلص بالتقسيط بتدفع 30,000. نقول له هذا حرام لا يجوز. اما اذا كان هذا قبل انعقاد البيع، قبل انعقاد البيع من الاول يقول انا نبي السيارة هذه، ايه ماشي. هو لا، المدة مفروض ما تكونش مفتوحة له، لان هذا الجهالة في الاجرة يفسد العقود. الجهالة ما تخلوش مفتوح، حددوا. إن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
9: زيادة القيمة تأخذ زيادة.
8: خلاص إذا كان أنت بتقول له هذه السيارة إذا تبي تشتريها بالكاش بالحاضر فلوس كواتيات مثلا 20,000، وإذا كان تبي تشريها بالتقسيط راو 30,000 وكل شهر بتدفع 2,000 مثلا، هذا عقد جائز ما فيش مشكلة. آمين وإياكم.
1: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
10: وقيمة العمر. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إننا في هذه الوقفة يجب أن نتدارك ما فاتنا، أن نعرف قيمة الأوقات وقيمة العمر. العمر الذي أنعم الله به علينا فإننا سنسأل عنه يوم القيامة. ورد في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وهي 4 أسئلة، 2 منها يخصان الوقت اللي الآن نضيع فيه. أنت الآن صحيح البدن، نعم معافى، دليل مداير سيارة سطر بها ومدايم مفرقعات وتطلع بهم في الليل ترهق بهم الناس، وهكذا كثير من الأشياء سببها أنك مفتخر بشبابك وصحتك. نعم أنت الآن معافى، وهذه العافية نعمة من الله ما تكفر بها، أدي حقها، نعمة من نعم الله تعالى عليك. برا شوف الشاب اللي رابطين على السرير الآن هكذا مصاب بأي شيء يقول لك يا ليت. فلا تستغل عافيتك في شر ولا تظن بها عن خير. ليل تقروه في يوم ملامات واقدو مشان اللي كنت، تغير شكلك، تغير ملامح وجهك، تغير هكذا قوتك، ضعفت، خلاص يجب تاخذ الموعظة. ولا تبخل بها عن طاعة، طاعة لله، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لما تستغل شبابك في طلب العلم هذه طاعة، في طلب المال الحلال طاعة، في خدمة الوالدين طاعة عظيمة. مش توا الشاب الفتاة تقول نعاني في أمي ونعاني في أبوي، هذه كلمة لفظة نعاني ما تقوليها أبدا، قولي الحمد لله أنعم الله علي بصحة، الآن سخرني بأن نقيم بها عجز والدي أو والدتي لأنهم الآن محتاجين إلي. وتفكري لما كنت أنت صغيرة في حجر أمك ماذا تقول أمك عنك. نعم لا تبخل بها، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لذلك نقول لك اغتنم شبابك لشيخوختك. لما جي شيخ تقول الحمد لله أنا ربيت أولادي وربيت بناتي تربية إسلامية، أحسنت لي جيراني، والحمد لله تو الآن هكذا نهيأ في نفسي للرحيل، يبدأ متريح النفس، ما عنداش ندم، لا خلاص، لأن مؤمن بالرحيل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا من الذين يطبقون الإسلام قولا وعمل. وإلى أن نلتقي بكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: وهو مسألة الشك في عدد الأشواط، يعني أحيانا مع الزحام ومع الدعاء والتشتت، يعني مرات الواحد يبدأ وهو في منتصف الأشواط في السعي ينسى أو يشك هل هو الآن في الخامس أو هو في الرابع أو هو في السادس، ما الذي يجب عليه أن يفعله في مثل هذه الحالة؟
12: هذه تحدث في قضية الطواف وليس في السعي بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة مضبوط، لأنه سيبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة، ولذلك هذا يعد سهل يبطى صاحبه. أما حكاية الطواف بالبيت هو الذي يحدث فيه نعم أحيانا عدم معرفة الأصوات بالضبط هذا الصيح، لكن ماذا يفعل هذا إذا شك؟ يأخذ الحيطة، فإذا كان شك بين الصوت الثالث مثلا ولا الثاني يبتدئ بالأقل، يبني على الأقل نعم، وينتهي بعد ذلك نعم على هذا الحال نعم.
11: نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
3: يقول نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
4: حسب النية يا شيخ، يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في حصة في الأضحية،
3: أنا مثلا عندي ثلث وهي ثلثين
4: أو ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا من باب الإعانة، يعني زي ما يتعاون في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنا في مثل هذه المواسم،
3: نعم.
4: زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني من زي بعضها كلها في ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشري أضحية أو حق أستعين بي على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا منهم في نفقتهم ويعيشون معه في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجاهز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
3: أراد
4: أن يضحي فالمال ماله، ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
3: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
4: هذا هو لا يملك المال نعم، يقول هذا المال لأن أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
3: يعني من غير أن يشترط عليه أن
4: نقول إيش اللي عندي معك التلت ولا الربع ولا النص، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
3: نعم
4: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
3: نعم شيخنا،
11: شيخنا نستأذنكم لو نجيب عن أسئلة المتصلين. الأخ محمد يسأل يقول ما هي أقسام النذر؟
12: النذر هو أولا النذر واجب الوفاء به،
11: نعم،
12: ويعني إذا كان هو نذر حاجة من القرب تعتبر قربة أم واجب الوفاء به، واجب الوفاء بهذا النذر، وتارة يكون يعني مندوبا، تارة يكون مندوبا إذا كان هما من الواجبات وليس قربة بمعنى أنها واجبة، الحالة هذه نعم يندب الوفاء به. فإذن هو إذن إما أن تكون واجب النذر واجب أو يكون مندوب، نعم ما لا تعدى هذه الحاجتين، نعم ما ينفعش النذر بحرام ما لا يصلح، نعم ولا ينفع النذر بمحرم، نعم.
11: بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني يقول ما هي كفارة اليمين؟
12: كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين إطعام 10 مساكين وترة يعني يعطيهم نوع من الإطعام يعني إذا كان هو يأكلون مثلا الشعير يعطيهم نعم مد 10 مساكين مد لكل واحد من الشعير، وإذا كانوا يأكلوا في البر وهو الطعام أو القمح يعطيهم أيضا من هذا النوع، وهكذا إذا كان هو أكلهم رز كذلك نعم يدفع لكل واحد من المساكين أما 10 مساكين يدفع لهم نعم مد من مما يأكلون اللي هو الأرز. نعم هذه كلها نعم تنفع في قضيتنا. أن أشياء أخرى بدل من البر والشعير والأرز وما إلى ذلك، يعني إذا كان هو ربما يعني ادفع مد عن كل يوم، تارة يكون نعم 10 مساكين يغديهم ويعشيهم، يغديهم ويعشيهم أو يغديهم مرتين في يومين أو يعشيهم في يومين كذلك. نعم عندنا يعني أو كسوتهم يعطيهم ما يستر عوراتهم، هذا ينفع في كفارة اليمين. إذن إما أن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم وهكذا، أو كذلك أو تحرير رقبة. تحرير رقبة ما هناكش الآن، إذا لما كانوا فيه الإماء أو العبيد كان ينفع فيه تحرير رقبة، أن يشترى رقبة فيعتقها تصير عتيقة تكون محررة، هذه تنفع. نعم لأن ما عاش في هذه المسألة، هذه مسألة دم لطعام 10 مساكين. نعم
11: أحسن الله إليكم شيخنا، أبارك الله فيكم.
13: سؤال أيضا يسأل عن تفسير لحديث النبي أو شرح لحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
4: باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. هو باع البيعتين يفسرها بعض العلماء أيضا في هذه المسألة أن الله أعلم لما تبيع لشخص يعني على شيء دون تشتري هذه بكذا أو هذه ما تنزل، زي ما يحدث الآن في التقسيط والكاس،
13: سلعة واحدة عندها سعرين،
4: عندها سعرين
13: مثلا سعر الكاش أو سعر البطاقة،
4: نعم بالبطاقة أو كذا وإلى آخره، ويفترقان على ألا يكون على
13: لم يعينا يعني
4: لم يعين البيع لم يعين نوع البيع، فهذا يدخل في هذا الأمر الله أعلم. فبالتالي ينبغي وعادة ما يسأل الناس يعني يظنون أن هناك أنه إذا باع بالكاش زي ما يقولوا إحنا بالنقد ومتعرف عند عامة الناس بالكاش هذا أمر جائز ولا شيء في ذلك، لكن إذا بيع بالتقسيط يظنون أن فيه يعني أن فيه محظور زي ما يقولوا إحنا. فالمسألة هذه زي ما قلنا إذا يكون البيعة يعني ماشية على هذا الأمر أن ينعقد البيع على أحدهما، لأن هذه فيها حتى فيها جهالة يا شيخ يعني على أي شيء قضى البيع، فالجهالة فيها نوع من الجهالة على البيع اللازم ويصير الخلاف يحدث الخلاف بينهما، وهو هذا أيضا يدخل حتى فيما يعرف حتى في بيع العين في بعض بعض الصور متاع يعني والله أعلم.
13: شيخنا مشروط صحة البيع العلم بالثمن،
4: العلم بالثمن والإجابة والقبول على صفقة معينة أو على بيع معين، يعني فكسهما أي فالبائع أقل الثمنين يعني فيتم هذا البيع بهذه الصورة فله أوكسهما أي فالبائع أقل الثمنين في هذه المسألة.
13: نعم.
4: هو الثمن الحقيقي أو الربا أي إن يأخذ الثمن الأكبر الذي حدده فقد أخذ الربا والله أعلم.
14: أو لعلنا نأخذ سؤال الأخت أم محمد الذي تبقى لدينا من الجزء الأول، سؤالها الذي يتعلق بعدة الوفاة. قالت إن زوجها
15: 90.9 اف

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: ننتقل إلى سؤال الأخت نور الهدى، وقالت يعني إنها يعني تعرضت لظلم فرج الله عنها، فقالت يعني هل دعاء اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يكون بمثابة الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل، من ناحية يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ورجاء معونته ونصرته وتفريج الكرب؟
2: والله هو كله طيب من باب الاستغاثة والالتجاء إلى الله عز وجل، فهذا أمر كله طيب. يعني المظلوم الضعيف عليه أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى، ولكن في ظاهر الأمر والله أعلم أن قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أعم، لأن الله عز وجل بهذا قد يرد الكيد على من فعل شيء، وبل قد ينزل عليه من العقوبات من غير كيده، من غير ما هو ليس هو من صنعه ولا من فعله، قد يعاقبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإذا وكل إنسان أمر الله عز وجل يعني كفى بالله وكيلا، وهذا ما دعا به كثير من الرسل حسبنا الله ونعم الوكيل. وكونها تدعو على من ظلمها بأن يرد كيده إلى نحره، فهذا حتى هو أمر طيب إذا كان يعني يمكر بها، مثل أصحاب السحر والشعوذة أو المكر بأي وجه من الوجوه، هي تود أن يعود ما كاده

كونها تدعو على من ظلمها بأن يرد كيده إلى نحره، فهذا حتى هو أمر طيب إذا كان يعني يمكر بها مثل أصحاب السحر والشعوذة أو المكر بأي وجه من الوجوه، هي تود أن يعود ما كاده.

0: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
1: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
2: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
3: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: بالله أي وسام
6: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها تقول والدها توفي وعندها أخوها توفي قبله.
2: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مدام مات قبل الأب أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة ولا يعتمد ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه، ولذلك خاطب دار الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله ولاده يطالبوا بميراثه، فنقول ولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
1: نعم هذا شيخنا، هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده، لأن هي تسأل عن هذا.
2: لا هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب معاش يورثوا. هذا هو موضع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة الأخ الشقيق مدام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. الميراث في هذه الحالة للإخوة للأب.
1: نعم
2: الإخوة الأب هم الميراث لهم مش لأولاد الأخ الشقيق. الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
1: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. 90.9

0: FM.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. ننتقل إلى سؤال الأخ أبو أحمد. أبو أحمد يسأل في السؤال الأول، يقول ما حكم الصيد بالفلوبر؟
2: نعم هذا جائز، لما لا؟ نعم هذا من أدوات الصيد، نعم سواء كان بالفلوبر والله بالمقرون والله بغيره والله بالبندقية، كل ذلك جائز. نعم
1: طيب سؤالها الثاني شيخنا يتحدث عن مسألة، قال المتقاعدين قال مرتباتهم ضعيفة جدا، وكثير منهم يعني يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى أدوية، وما يلقاش باش يأخذ هذه الأدوية، ما يلقاش في احتياجاتها الضرورية، ومرتباتهم ضئيلة جدا، بينما قال الحكومة تصرف على مسألة الحج هذه ملايين، يعني يقول والله عز وجل يعني لم يوجب الحج على من لا يستطيع إليه سبيلا، يقول يعني اللي ما عنداش باش يحج سقط عنه ذلك، فالحكومة ما فيش داعي تتكلف هذه التكاليف وتعطي هذا لمن هم أولى، اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة من المتقاعدين والفقراء. فيسأل يقول ما رأي الشيخ حمزة في هذا؟
2: لا كلام صحيح هذا الذي قاله السائل بارك الله فيه، يعني صحيح، لكن ماذا أفعل هنا؟ ماذا أقول؟ على كل حال نعم الكلام الذي قاله السائل صحيح، نعم يعني الناس اللي ما يعني رواتبهم ضعيفة هم الأولى بالمساعدة، نعم هذا كلام صحيح. نعم
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: شيخنا بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء.
1: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الوقف في كنص الشارع كما هو معلوم، فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة، إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو جاي في الطريق تقريبا، يعني الطريق الآن لا نستطيع خاصة في وضع البلاد الراهن، يعني ما تعرفش الطريق أمتى يعني تنفذ، قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولونها إلى مصلى، سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا، فإذا هو قابل للاستعمال،
0: نعم
1: قابل للاستعمال، وبالتالي يعني عملية نوجه في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث. يعني عند مخطط من السبعينات قاعد منفذ لحد الآن، ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا، فالله أعلم. على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة، يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين ما فيش بأس. الألف متر من سواء من مصلحته جيدا حقيقة، يعني بيتطوعوا بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا، متطوع بها يعني التطوع لماذا؟ للمسجد نفسه، هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه، بيتوسع المصلى بيولي يعني
0: ده هو الألف متر غير ملاصقة
1: بعيدة، يعني
0: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن.
1: إذن الله أعلم، يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة، إذا البناء ما عادش يتحمل بناء قديم، مثلا يقولوا قديم قال له متعام، هل البناء أو المكان نفسه له متعام معي، فإذا المكان آيل للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا، يبدو منه هو يبدأ التوسع يعني الله أعلم. فزي ما قلت لك عملية الطريق هذه، وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي وفي كذا، الله أعلم متى تأتي هذه الطريق. ما لم تأتي الطريق فلا يمكن، الله أعلم أن القول بالجواز، يعني إذا زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام تنفتش، وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريده أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال، فإزالته الله أعلم بهذا الشكل لا تجوز.
0: نعم شيخ
2: الله أعلم. 90.9 FM من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
3: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حيث تقوى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال

دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال

0: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
1: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
2: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
3: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: بالله أي وسام
7: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها تقول والدها توفي وعند أخوها توفي قبله.
2: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مدام مات قبل الأب أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة ولا يعتم ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه. ولذلك خاطب دار الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله ولاده يطالبوا بميراثه، فنقول ولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
1: نعم هذا شيخنا، هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده؟ لأن هي تسأل عن هذا.
2: لا، هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب معاش يرثوا. هذا هو موضع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة الأخ الشقيق مدام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. فالميراث في هذه الحالة للإخوة للأب. والإخوة الأب هم الميراث ليهم مش لأولاد الأخ الشقيق. الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
1: نعم.

0: جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
1: 90.9 FM.
2: أحسن الله إليكم شيخنا. ننتقل إلى سؤال الأخ أبو أحمد. أبو أحمد يسأل في السؤال الأول يقول ما حكم الصيد بالفلوبر؟
3: نعم هذا جائز، لما لا؟ نعم هذا من أدوات الصيد، نعم سواء كان بالفلوبر ولا بالمقرون ولا بغيره ولا بالبندقية، كل ذلك جائز. نعم
2: طيب سؤال الثاني شيخنا يتحدث عن مسألة، قال المتقاعدين قال مرتباتهم ضعيفة جدا وكثير منهم يعني يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى أدوية وما يلقاش باش ياخذ هذه الأدوية، ما يلقاش في احتياجاتها الضرورية ومرتباتهم ضئيلة جدا، بينما قال الحكومة تصرف على مسألة الحج هذه ملايين، يعني يقول والله عز وجل يعني لم يوجب الحج على من لا يستطيع إليه سبيلا، يقول يعني اللي ما عنداش باش يحج سقط عنه ذلك، فالحكومة ما فيش داعي تتكلف هذه التكاليف وتعطي هذا لمن هم أولى اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة من المتقاعدين والفقراء. فيسأل يقول ما رأي الشيخ حمزة في هذا؟
3: لا كلام صحيح هذا الذي قاله السائل بارك الله فيه، يعني صحيح، لكن ماذا أفعل هنا؟ ماذا أقول؟ على كل حال نعم الكلام الذي قاله السائل صحيح، نعم يعني الناس اللي يعني رواتبهم ضعيفة هم الأولى بالمساعدة، نعم هذا كلام صحيح. نعم
2: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا، بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء،
2: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الوقف في كنص الشارع كما هو معلوم، فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو جاي في الطريق تقريبا، يعني الطريق الآن لا نستطيع خاصة في وضع البلاد الراهن، يعني ما تعرف الطريق أمتى يعني تنفذ، قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولون إلى المصلى، سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا، فإذا هو قابل للاستعمال.
1: نعم.
2: قابل للاستعمال، وبالتالي يعني عملية وجهه في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث، يعني عند مخطئ من السبعينات قاعد ينفذ لحد الآن، ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا، فالله أعلم على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة، يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين ما فيش بأس. الألف متر سواء مصلحته جيدا حقيقة، يعني بيتطوعوا بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا، متطوع بها يعني التطوع لماذا؟ للمسجد نفسه، هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه، بيتوسع المصلى بيولي يعني
1: لا هو الألف متر غير ملاصقة للمصلى،
2: بعيدة يعني،
1: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن.
2: إذن الله أعلم، يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة، إذا البناء ما عادش يتحمل، بناء قديم مثلا يقولوا قديم قال له 100 عام، هل البناء أو المكان نفسه له 100 عام معي، فإذا المكان آيل للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا، يبدو منه هو يبدأ التوسع يعني الله أعلم. فزي ما قلت لك عملية الطريق هذه، وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي وفي كذا، الله أعلم متى تأتي هذه الطريق، ما لم تأتي الطريق فلا يمكن الله أعلم أن القول بالجواز، يعني إذا زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام تنفتش، وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريده أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال، فإزالته الله أعلم بهذا الشكل تجوز.
1: نعم شيخ بارك الله فيك.
3: 90.9 FM
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
5: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حيث تقوى، كل يوم تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد، اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح به هذا يفرح به الثاني هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتو كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة. لأن قال وعاشرهن بالمعروف، جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له كذا، شفت بالله. أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع، وهي حتي شاد الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعمز أنت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح لليل ماشي شوف مظلام لظلام، لا. لذلك نقول للزوجة الحقيقة أن الرجل يجي شيطان تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان بأسباب حركاتها، سكناتها، أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: الأخ مهاب تفضل.
7: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف الحال يا شيخ؟
6: الله يبارك فيك يا مهاب تفضل.
7: عندي سؤال يا شيخ.
6: نعم.
7: بديناه في فترة من الفترات وقع صار حادث عرفات.
6: ايه.
7: مروك.
6: ايه.
7: وكنت أقول عليه السوق، وكان معي شخصين.
6: ايه.
7: وواحد من الأشخاص هذا توفى.
6: ايه نعم.
7: نبي يحق علي
6: انا الصيام. شنو قال تقرير المرور؟ شنو اللي خش فيكم غلط ولا
7: لا؟ انا بروحي
6: خش فينا
7: حد.
6: انت تسوق و
7: يعني السيارة انقلبت.
6: انقلبت بيك السيارة، وهذا الاخ توفى
7: بالضبط.
6: اي هذا قتل خطأ. اي هذا قتل خطأ، تجب فيه الدية على العاقلة وصيام شهرين متتابعين.
7: تمام.
8: بارك الله فيكم شيخ وحسن الله عليكم. الأخ محمد أيضا سأل سؤالا آخر، قال يعني عنده صاحب له ساكن في بلاد أخرى، فأهداه لحم خيل، فيسأل يعني ما حكم أكل لحوم الخيل؟
9: لا والله لحم الخيل يعني ما ينبغي له يأكله، ما ينبغي له يأكله. وحن عندنا من اللحوم المحرمة الخنزير، وهو محل الإجماع، وأكرمكم الله لحم الكلاب ولحم الحمير ولحم الخيل والبغال، وهذه أشياء عدت أنها من اللحوم الممنوعة المحرمة، لا يحل أكلها ولا يحل بيعها لأجل الأكل إلا ما تدعو إليه الضرورة. الضرورة تدعو إلى أن الإنسان من كان في صحراء وأشرف على الهلاك له أن يأكل من الميتة. ومثلا ما هو معروف في مجتمعنا، نسأل الله العافية للجميع، في اللي يشرب في لبن الفرس، حليب الفرس، حتى هو للحاجة والضرورة، اللي يمرض ببعض الأمراض المعينة يقول والله أعلم، هذه تبي مراجعة الطبيب، يقول للناس اللي يصابوا فيه اللي نسمعوا فيه ويصابوا بالجلطة وغيره، لكن هل هو دواء ولا مش دواء الله أعلم، هذه تبي طبيب، لكن هم يشربوا فيه لأجل هذا الغرض. هذا يعني يؤذن له لصاحب الحال، ما يجيش لما يدخلوا في المعون، لأن اللحم يتبع في الحليب في الحكم.
8: نعم.
9: مجيش لما يجيبوا لهم والله إيه لي ترى حليب متاع فرس، يبقوا اللي جالسين يقول ترى والله يضوقوه جغمة جغمة، نقول حرام عليكم، هذا مخصوص بأهل الحاجة، هذا المريض. وكذلك ما يتعلق باللحوم المصغبة، هو في مجاعة لربما، أما مع ذلك فيترك هذا. وضربوا مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى، كما يعني هذا مذهب إليه الإمام مالك، لما ربي سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة.
10: نعم.
9: قال لم يذكر الأكل كما ذكرها في الأنعام ومنها تأكلون.
10: نعم.
9: إنما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالركوب والزينة فقط. والحمير أو دليل آخر من السنة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفئ القدور وهي تغلي من لحم الحمير. نعم.
10: نعم نعم بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليك.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: سائلة هي تسأل عن حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها، هكذا يعني بدون أي تفاصيل، هل البنت متزوجة أو معها في البيت؟ لكن ممكن شيخنا إجابة عامة يعني.
2: إعطاء أولا البنت يعني نفقتها على أبيها، نفقتها على
1: أبيها.
2: فإذا كان البنت متزوجة ومستقلة ف يعني في هذه المسألة لا بأس بذلك يعني، وإن كانت هي نفقة على الزوج، والعلماء يقولون يعطى لزوج البنت يعني، لأن هو المسؤول عن النفقة عن زوجته يعني. هذه مسألة. ويستثنى من ذلك أيضا الديون في الزكاة، يعني إعطاء الزكاة للفرع للأصل أو الأصل للفرع، لأن إعطاء الزكاة من قبل الابن زكاة ماله لأبيه وأمه لا يجوز، لأن نفقته واجبة، نفقتهما واجبة واجبة على الابن. ولكن يعني يستثنى من ذلك الدين، فإذا كان الأب يعني عليه دين ففي هذه الحالة يجوز للابن أن يعطي أو للأم أو للبنت أو بالعكس كل منهما يعني بنت الأم أو الأم للبنت أن تعطي هذه الزكاة لسداد هذا الدين. سداد هذا الدين. وفي مسألة يجب أن نعرفها إحنا، أن نراه النفقة عندما يكون أحد الطرفين فقيرا بحسنا الزوج، متكلم مش عن الزوج والزوجة، حتى لو كان الزوج غنية تجب النفقة على الزوج، نفقة تجب على الزوج. لكن حتى الأبناء يعني إذا كانوا أغنياء لا يجب على اسمه النفقة على أبيهم مثلا. هذه مسائل يعني. فعلى كل حال فإعطاء الزكاة للابنة يعني يدخلها وكلها تخصيص قريب لها، يعني إذا أعطي حتى الموكل يعني في هذه المسألة أن تعطى الزكاة لمن هو قريب لك كما بالنفقة يعني، وأن يعامل مثل معاملة غيره من حيث الفقر ومن حيث عدم من حيث الحاجة وعدم الكفاف. الله أعلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: أو عفوا قبل سؤال الأخ مصباح، الأخ أبو طاهر سأل سؤالا آخر، قال في بعض الناس يظن أو يعتقد أن اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الأرض زي الأكراد اللي عايشين في العراق مثلا أو اللي عايشين في سوريا، هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق عندهم حق في الأرض، ومحدش يعني يقولهم أطلعوا منها وهذه مش أرضكم، حتى اليهود على قولهم يعني حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين عايش في منهم اللي قاعد عايش من قبل، وهذه عندهم حق في الأرض، فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
12: هو التاريخ واضح في هذا الأمر، وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية وهي قطعة من جزيرة العرب، وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى على مدى التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا، بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن، أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامهم لما جتهم غارة بابل، ولا أثناء غزو الرومان، ولا أثناء عدوان للصليبيين؟ وينهم لما كانوا يعني؟ ما هل ما يستحقش أن عندهم تراث يدافعوا عنه ويحامدون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الأمر تاريخيا ثابت وجود القبائل العربية من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بآلاف السنين، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا الحالي. العرب عاشوا في فلسطين قبل مجيء اليهود إليها، وفي أثناء وجود اليهود أيضا عاش العرب هناك موجودين، وهذا التاريخ يثبت هذا، وظل العرب موجودين فيها بعد طرد اليهود منها. وأثبت يعني التاريخ منور فترات طويلة ما كانش فيها حتى يهودي في فلسطين والقدس، أي عرق يعني وين يعني استمر من الاتصال في هذه البلاد؟ يعني نقدر يعني في حق يعني نقدر نقوله في حق للروسي ولا الصيني ولا غيره في فلسطين، هم يعني أرض لم تطأ يعني تطأها أقدامهم ولا أقدام أجدادهم في أي يوم من الأيام. هذا ما حدش يقول هذا الكلام، لكن الفلسطيني هذه أرضه وهذه جذوره ممتدة فيها يعني من آلاف السنين، ويجيوا الآن بيحاولوا إخراجهم وأمر يعني بتهجيرهم وتشريدهم يعني بلا وطن وبلا هوية. هذا أمر ما يقولهاش أي عاقل، وهذه مقدسات المسلمين يجب أن ندافع عنها. وغريب أن الأمر هذا يقوله بعض المسلمين إذا كان هم الغرب حتى وفق الوثائق وفق الوثائق المتحدة تثبت للفلسطينيين هذا الحق، وحتى لما كلفت لجنة من بريطانيا وغيرها أعطت للمسلمين الحق في بيت المقدس. يعني هو ما يعرفش أن يعني حتى من أكثر من 80% من اليهود المعاصرين حسب دراسات اليهود أنفسهم هم ما ينتموش تاريخيا لليهود ولا للقدس ولا لفلسطين، وما ينتموش حتى قوميا لبني إسرائيل، ما همش بني إسرائيل. أغلبية اليهود الآن اليوم الأشكناز دائما يعود إلى يعني قبائل تترية ولا تركية قديمة كانت تقيم في الشمال القوقاز ولا غيره، وتهودت في القرون الأولى في الثامن ميلادي وغيره. يعني لم يتسنى لهؤلاء ولا لأجدادهم ولا لأجداد أجدادهم أن يروا فلسطين في حياتهم أصلا. اليهود المعاصرين أكثرهم من يعني ليسوا من سدالات يعني بني إسرائيل، و يعني حتى يهود يعني أوروبا الشرقية وغيرهم اللي جو يعني يهود بولندا وغيرهم هم منحدرين من هذه السدالات. فنعم الغريب أن هذا الحق اللي هو مزعوم ما يعني ما ظهرش طوال القرون الماضية هذه، وبل يعني ما ظهرش حتى في بداية الظهور حتى الصهيونية. فالواجب في هذا الأمر عدا الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقروا التاريخ جيدا، فليس لليهود يعني حق في فلسطين، وهذه أكاذيب وهذه شائعات يجب التنبه لها. وهذا الأمر واضح وبين لكل من قرأ التاريخ ولكل من قرأ الكتب، فالمسلم فوض يكون الأمر هذا واضح لي ما يفكرش فيه حتى التفكير، يعني مش يبدأ يجيب بعض الأشياء مش يسكت في روحها، والله بيدير بعض التبريرات لليهود. ما كنا في يوم من الأيام نتصور أنه في واحد بيبرر اليهود ويتكلم عليهم على اللي أرض وما أرض والكلام زيادة، هذا كلام يعني بعيد ونفرض نبتعد عنه، ما فكروش فيه وما نتكلموش عليه أصلا. يعني
11: بارك الله فيك شيخنا.
13: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
14: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة، المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له، من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية، هم صرحوا بذلك. الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون، وهذا معصية لله. لا شك أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان وللمدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كان تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظر ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخليج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
11: الأخ أحمد أيضا سأل سؤالا في نفس الموضوع، قال الآن في البعض يثير أن أهلنا في غزة اللي يديروا فيه كلها فبركة وكذب، وإن داعمينهم الشيعة، فما تدعموهمش وما تدعموش المجاهدين في غزة ولا تدعموا أهلنا في غزة، فكيف الرد عليهم شيخ؟
15: هذا واحد من مصيبة اللي جزء من مصيبة اللي كنا نتكلم عليها، مصيبة الحكام ومصيبة هؤلاء، لهم يبوا يحاربوا ولا يتركون من يريد الجهاد يحارب، ينحاربوا حنية لا. أنت تقول والله يا ذاك يقول يا حسين، والتاني يقول يا بدوي يا جيلاني، زود أنت يلي تقول يا الله حارب ترى، واللي يقول يا الله يقعد يقول لك هذا شيعة وهذا، أنت فاتح طريق لليهود من بلدانك، وجاي تقول لي هذاك يقول رحمة الله عليه قاسم سليماني، تمام اللي ما ينبتش ترى أنت سكر على اليهود وما تدعمهمش وادعم أهلنا في غزة، بعدين كان شافوا بس قبل وجههم مش دعموهم، قبل وجههم من تال الشيعة، بعدين تو احنا نجو معاك في الكلام اللي تقول فيه. يعني إذا كان طالبان والمجاهدين الأفغان والمجاهدون الأفغان أخذوا من أمريكا لقتال روسيا وأخرجوا روسيا، أو أخذوا من كافر صريح، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من صفيان بن أمية أذرعا استعان بها على القتال وهو يومئذ مشرك. تبي هذا ما يمشيش لمسلم عند خلل في بعض الأمور، عند خلل حتى في مسائل عقدية قد لا يكفر بها وقد يكفر بها، ما هو كلام ما ينبتش على بعضه. أنت مسكر عليه وتدعم في عدوه وما تبيش تعطيه حتى ماكلة، وفاتح طريق للخضار الفرش لليهود، وبعدين هو لما يشبح لي
11: يشتينهم في الغاز، يعني الآن مصر بين صفقة كبيرة لشراء الغاز،
15: ولا
11: يعني
15: الطريق اللي تمشي من الإمارات والسعودية والأردن ترفع فيه الماكلة الطازة لليهود،
11: والأردن تشري في المية من اليهود،
15: خلي هذا عمالة الأردن وعمالة مصر هذه معش تدرج. والإمارات أسوأهم، يعني الإمارات لا قبل 5-6 أيام أو ربما أسبوع، المهم ما تفوتش أسبوعين، طيارات ينزلوا رسمي دعم اليهود بالأسلحة رسمي. ونظن الآن عداء حكام الإمارات للإسلام لا يخفى على أحد، عداء علني، وين ما في إسلام يحارب تلقى رأس الحربة في المال وفي الدعم وربما حتى في الضرب الرئيسي هم الإمارات. وبالتالي أنت مخشش ثلاثة دول إسلامية، مخشش خايف على اليهود يأكلوا جرجير بايت ولا يأكلوا معدنوس لونه أصفر، وتقول لي هذوك اللي مضيق عليهم العالم كله ولا يخذوا سلاح من من من الشيعة، خلي يأخذوا سلاح حتى من اليهود مش من الشيعة.
11: يعني شيخنا الأشد اللي يقول إنه يعني يعاود في كلام الاحتلال وكلام نتنياهو، ويقول ان اللي صاير في غزه الان من المجاعه هو عباره عن مسرحيه، وان هم راهو ياكلوا ووضعهم احسن حتى من الاسرى، وشوفوا يديهم كيف معبيه وكيف.
15: والله هذا الحمد لله، يعني الشواهد على الارض، يعني شوف السنوار هو رئيس المكتب السياسي ورئيس المجاهدين، ولما مات اليهود بروحهم هم اللي قالوا لي ثلاثة ايام مش واكل. يعني تو احنا بنكذب هذا اللي شفته بعيني وبنصدق أفيخاي أدرعي والمشايخ اللي مقريهم أفيخاي أدرعي زي سالم الطويل وسنان والجماعة هذو اللي لفها هذا نصدق هذا؟ يعني يكفي انت باش تعرف ان هؤلاء يعبرون عن اليهود اما صراحة واما بغباء. شوف الرسمة اللي ترسم كاريكاتير في الصحف الصهيونية تلقاهم هم يعاودوا فيها، والكلام اللي يقول فيه أفيخاي أذرعي يطلع يعاودوا فيه بالحرف. ثم بعدين أنت تبي تقنعني إن هذوك غلط وأنت اللي صح؟ ثم إن المخدرين من يوم الدنيا والدين موجودين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هادو اللي قالوا، يعني مش غير ما باش يحارب بس يجاهد مع المسلمين، لا قالوا مردوا بالكم راه والله اللي جايينكم هلبا، هذا نفس اللي يقولوا فيه، نفس اللي يقولوا فيه مين ذكره القرآن من 1447 عام، اللي قالوا لا والله احنا لا طاقة لنا بالجهاد والكلام هذا، نفس الكلام قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، شنو بيهم يديروا؟ ما تحاربش، اقعد راو هم هلبة وانت شوية حي عليك، راو انت بتاكلها وخلاص، انت راو تبي تضر المسلمين وخلاص. نفس ما قيل في ذلك الوقت من المنافقين يقال اليوم حرفيا من المنافقين الجدد. المشكلة ان ذاك الوقت في ناس عقيدتها قوية ولا تستمع لهذا الامر. اما الاعلام اليوم اللي هم وبعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، الجوقة هذه من الإعلاميين الآن تلبس على كثير من الناس، لأن واحد هم شاغل اليوفي فاز ولا خسر، ولا الميلان أصبح شدار ولا كذا، ولا

0: بإذن الله تعالى يعلم يقينا أن هؤلاء هم أهل الله وخاصته حاليا، هم المجاهدون وهم أولياء الله عز وجل في الأرض. كونهم اضطروا إلى أن يأخذوا دعما من إيران ولا من غير إيران، هذا آخر العلاج الكي. بيقول لك أنت أعطيني يعني فلوس دخلهم إسماعيل هنية رحمه الله من سنين طويلة ماشي شحتهم من دول العالم، رافع شنطة، أرى ما فيش حرب هذاك الوقت، يبي تو بيقولوا لي والله بياكلوهم هم حماس ومش عارف شو. تبع حماس هذه منين جت؟ هذه حماس منين جت؟ ولا الأقصى الجهاد الإسلامي منين جي؟ جوب البركة توطى نزلوا في الـ في الـ في الـ فلسطين، ولا كل واحد عنده أم وبو وصحاب وخوال وعمام وكذا؟ ما هو وإلا كان هذا كلهم ضدهم، أرى من أول يوم دلوا عليهم الناس
1: في حاضنة شعبية،
0: هي الحاضنة الشعبية. هم مش حاضنة شعبية، هم الشعب.
1: نعم.
0: هم الشعب في الحقيقة، لكن هؤلاء الذين
1: والدليل يعني صمودهم لعند اليوم يعني
0: بالضبط. يعني لو كان هم غرباء عن المجتمع ويأكلوا هم ويخلوا في الشعب جيعان، ويسافروا هم ويخلوا في الشعب كذا، وهم عندهم فلوس ويخلوا في الشعب كذا، رغم أنه واليوم تموا. هي غزة 5 متر، لو كان كل واحد بيدلوا عليها رغم تمت.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

يسأل يقول إن هو حلف لزوجته إذا كلمت فلانة فأنت طالق، قال لها يعني بها تقطع علاقتها بفلانة. يقول لكن فلانة هذه تشتغل معها في العمل، فيعني أن تقطع العلاقة بالكلية، قال هذا لعل أمر صعب، لكن هم داروا يعني طريقة باش ما تكلمهاش بشكل مباشر، وأن هي جابت طرف ثالث فجعلت توجه الكلام للطرف الثالث، والطرف الثالث هو يوجه الكلام لهذا الشخص المحلوف عليه.

0: وكذلك الرد بنفس الطريقة، يقول يعني هل هذا وقع به الطلاق أم لا؟
1: والله هذه قضية صعبة جدا، لا أستطيع أن أفتي فيها بشيء، هذه لأن هي يعني تشتغل في مكان واحد هويها، والحلف تم على ألا تكلمها، والكلام يعني هو متشدين فيه الفقهاء، معنى قالوا إذا حلف شخص لزوجته نعم ألا تكلم فلانة أو لا ألا تكلم فلانا، طبعا ذكر والله أنثى، وكلمه حتى هو سمعه، لكنه يتكلم هكذا ليس على الشخص بعينه، قالوا هو كان كلام موجه لفلان وكان ذكره أنثى، هذا ينفع عم يصح الطلاق يقع. ليش هو هذا التشدد في قضية أن يحلف لزوجته بالطلاق ألا تكلم فلانة أو غيره؟ هي في هو في غنى عن هذا، نعم، ولا يدخل في المتاهات هذه، لا يلزمه لا طلاق ولا غيره. نعم،
0: بارك الله فيكم شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: محمد سأل سؤالين، السؤال الأول قال يعني ذكر أنه كان ماشي في الطريق بالسيارة، فدخل أحد من الناس بسيارته في الطريق نفسها بشكل معاكس، ويعني ضرب له مرآة السيارة أذاه، فغضب هذا صاحبنا السائل ودعا عليه دعاء كثيرا، ثم يعني بعد أن هدأ وكذا كأنه يعني أحب أن يتراجع عن دعائه، أو يعني أن لا يؤذي ذلك الإنسان المخالف، أن لا يؤذيه بالدعاء وكذا، يعني فيسأل يعني ماذا يلزمه.
4: والله نقول أنت بارك الله فيك على هالروح الطيبة، وربي سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، هذا من كرم نفس الرجل هذا السائل، خدات الغضبة في أول الأمر ولكن كظم غيظه في نهاية المطاف، لأن فيه اللي يعرف روح صاحب مظلوم، ولكن النفاق يغلب والعياذ بالله، يبدأ دائما بيتشفى ولو من المظلوم، لكن هذا هو غلب نفسه بارك الله فيه، وهذا اللي كرم نفسه، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فما عليه إلا أن يستغفر لنفسه ولذلك الرجل، ويدعو له بالعافية،
3: يدعي له بالعافية،
4: يعني يدعو له بالعافية
3: مقابل الدعاء الأول.
4: نعم، يستغفر لنفسه ولذلك الرجل، يستغفر ويدعو الله، يسأل الله العفو والعافية، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى.
3: نعم شيخنا، مسألة هذه الحقوق الآن، مثلا أحيانا بعض الناس يحصل معه شيء مثلا فيؤذي بعض السيارات المركونة على اليمين أو على اليسار وكذا، ويتجاوز يعني ربما يكون الإيذاء مجحفا بصاحب السيارة وكذا، فالناس يغفلون، يقول لنا يلا مشي وخلاص وكذا، هل يعني مثل هذه الأحوال هل يلزم الإنسان أنه يتحلل يصلح له، ولا يعطيه علم ولا يعطي خبر ولا عادي إذا كان غير مقصود فكمل طريقك؟
4: لا، هو للأسف نعم الحق أن اللي هرب هو الخاسر، له تو اللي يضرب سيارة حد يكسر لها مراية مثلا، مرآة هذه والله يوخر عليها حتى يعوجها شوية والغيرة، رأى اللي هرب هو الخاسر، السبب لأن صاحب السيارة مهما كان أحيانا هي مسألة مهونة في دنانير وتتصلح ودار لها واحدة جديدة والله ربما استغنى عنها، لكن نقول أنت هذا بيصبح لك خصم يوم القيامة، لأن ذلك اليوم ربي قال لا ظلم اليوم،
3: يقول لك موضوع بسيط شيخ،
4: لا وين ما هو هذاك اليوم ما حد يرخي حد، راهو حتى الهمز واللمز هذا الظلم، أبدأ من الهمز واللمز، لما الإنسان يشبح له بعين الازدراء، يشبح لصاحبه ولا يدير حركة معينة يضحك عليه الناس، معنى هذه أقل درجة من أنه فسد عليه ماله، أو غير دير حركة ولا انظر له بسخرية والزراء ولا فنص عيونه من غير حق، نقول له أنت هذا رأى حقوق مضيعش، يا أما أنك تطلب العفو من صاحبك، يا أما ستلقاه خصم يوم القيامة، وربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم قال لا ظلم اليوم، يعني من أبلغ صور الإنصاف في ذلك اليوم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقتص من القرناء إلى غير ذات القرون،
3: نعم
4: يقتص منها، تو اللي عندها قرون نقول الحين من الأنعام السعي ولا بقر ولا غيره
3: نعم.
4: ممكن تبقى تنطح في اللي ما عندهاش قرون جمع هذه
3: نعم.
4: وهذا تنوض يحييهم الله سبحانه وتعالى وانت اللي عندك قرون تقتص منها أختها ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول كونوا ترابا.
3: هذا في البهائم سبحان الله.
4: هذا في البهائم وشين يخلي الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا لما يشاهد من هذا الهول لكن يرى بأنهم صاروا ترابا انتهت المسألة. لكن الآدميين مازال الجحيم والعياذ بالله لأهل النار والجنة للمتقين. فالإنسان والخصومة كبيرة ولا صغيرة ربي قال لا ظلم اليوم. فما دامها يعني ما دام من أهل الدنيا الإنسان يتحلل من صاحبه ومن دام من أهل الدنيا غير الإنسان يجي لصاحبه يقول له آسف سامحني وكان قال لا أنا من سامحكش نبي حقها يا سيدي أقرب ورشة ولا محل يبيع في القطع طيار أعطيه حقها وينتهي الأمر هذا اللي بينك وبينه. لكن أنه هو يهرب أو يغلبه نقول إحنا بالعنترية هذا موجود إما يهرب ولا يغلبه بالعنترية هذاك يبدأ مظلوم ويسويدي غير فكني شرك نقول أنت ويلك أنت اللي تتعالى اليوم تعاليت بالجبروتك وما عندك من نقول إحنا سيارة قوية وكيت وكيت لكن والله يعلم الله عز وجل سيأتيك يوم سيصغر يكون صاغر. ومن مشاهد العز لأهل الحق ومن مشاهد المذلة لأهل الظلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الجبابرة يبعثون كأمثال الذر يطأهم الناس بأخفافهم.
3: سبحان الله
4: يعني سبحان الله يوم عظيم. كل من يتعالى على الناس اليوم يبعث يوم القيامة كأمثال الذر يعني كالحشرات تطأهم الناس تبدأ تمشي تعفس تقول هذا من تحت رجلي فلان اللي كان يتعالى. فلابد الإنسان يتواضع ولما هو ينش لحد حاجة يقول له سمحني وكان قال النبي حقها يعطيه الله. وبعض الناس والله وراه هالخير موجودين في ينش حد ويبدأ سيارة مدرسة يكتب له ورقة يقول له راني نشتها وكيت وكيت وهو رقم هاتفي وكان يتصل بي هذاك يعني لما دورهم عش القاه نقول إحني لما دورهم عش القاه على الأقل دار له سبيل كيف يوصل له. كان هذاك عربي يدور يقول له يضرب هاتفي يقول له أنت اللي درت تعال أعطيني حق كذا وكان قطعها وقال له الله يسامحك وني. فالشاهد أن الإنسان يأخذ بأسباب النجاة في الدنيا قبل الآخرة.
3: نعم.
4: وكون الإنسان أخطأ ولا تعمد هذاك في حق الله عز وجل. حقوق العباد الخطأ والعمد في أموال الناس سواء الخطأ والعمد.
3: نعم.
4: لكن في جانب الله عز وجل الله عز وجل إذا أنت كل من تعدى على عبده عدوانا زيادة على حق العبد ينتقم الله منه. يبدو في حقين العدوان العمد في حقين حق للعباد أن إنسان ينصف ويصلح له وحق تاني لله عز وجل ينتقم منه لأن اعتدى على عبادي. لكن في الخطأ ينصف صاحب الحق والله عز وجل يتجاوز عنه. نعم
3: نعم.
5: فضلي يا أم سماء.
6: السلام عليكم.
5: عليكم السلام. الله يبارك فيك
6: يا شيخ. أنا عندي الوالد.
5: انعم انعم عندك الوالد خيره
6: ماشي للسعودية بهي عملية.
5: ماشي ماشي ماشي ماشي للسعودية
6: العمرة.
5: باي ماشي دي في عمرة با
6: وعند القلون بعيد عملية على القلون
5: ايه
6: خارج.
5: لو صوتك يقطع يا أم سمارة وللأسف
6: تو هيك تسمع فيها.
5: ايه تفضي يا أم سمارة تو واضح.
6: مداير عملية على القلب عند الورم ايه ومداير الكيس البراز علي برضا
5: ايه.
6: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفه فيه ويتوضى ولكن يمول يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية. هل هو عليه إثم ولا لا؟
5: ما فيش باس وما فيش عليه شيء وصلاته صحيحة وعمرته صحيحة لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة. حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة ولهذا ما عليه شيء وهو من أصحاب الأعذار وإن شاء الله ربي يشفيه وعافيه ويتقبل منه.
6: بارك الله فيك يا دكتور.
5: وإياكم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين. لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: فتحي سأل عن رفع الكفين في الدعاء، هل هو مشروع؟ وإن كان مشروعا متى يستحب؟
1: نعم مشروع، رفع الكفين في الدعاء مشروع، وفي ورد في بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع يديه حتى بان بياض إبطيه، يعني بالغ في رفع اليدين في الدعاء وهو من قبيل الاجتهاد. هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 موضع رفع فيها يديه، منها الاستسقاء ومنها في الجهاد ومجموعة من المواضع. هل هذه المواضع فقط ولا يندب في كل دعاء؟ بعض الفقهاء قال هكذا وبعض الفقهاء قال هكذا. عندنا حنيف المالكية من المواضع التي لا يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء هي الجمعة، هذه ما أنبه عليها بس، لأن معظم الليبيين يخالفوا فيها، وكثير من المذاهب ترى ذلك، وبعض الفقهاء المحدثين ولعل بعض القدامى قالوا لا والله ما دام ورد في الدعاء وفي مواضع كثيرة رفع اليدين فكل موضع دعاء يسن فيه رفع اليدين بغض النظر ورد ذلك في السنة أو لم يرد، يعني لا يختص. وبعضهم قال 17 بس، وبعضهم المواطن التي كان الأصل فيها رفع اليدين ولم يرفع زي في خطبة الجمعة قال لا، وهم المالكية، والباقي وين ما تبي ترفع أرفع في الصلاة أيضا لا، في القنوت وكذا ما ترفعش يديك عندنا احنا، وباقي الأماكن لك أن ترفع يديك لأنه نوع من الاهتمام بالدعاء ورجاء الإجابة.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفهاء،
2: يعني لا رجل أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نرحب في بداية الحلقة بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. أهلا وسهلا بك شيخنا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخنا، توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا في سورة البقرة، وذكر في سورة الأعراف قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، وذكر في سورة الأعراف: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. توجيه الخطاب أحيانا بصيغة التثنية وأحيانا بصيغة الجمع في أمر الهبوط، ما دلالة هذا التنوع القرآني شيخنا، ومن المخاطب تحديدا في كل موضع؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله تبارك وتعالى ذكر في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه قصة آدم عليه السلام، وشاء الله يعني أن تنتهي قصة آدم بعدما تاب وبعدما أناب، وتاب الله عليه واصطفاه واجتباه وأمر الله بإهباط الثلاثة إلى الأرض، الثلاثة اللي هو آدم وزوجه حواء والعدو هو إبليس. وجاء ذكر الهبوط في آيات عديدة، منها قول الله جل وعلا سورة البقرة: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وذكر في سورة الأعراف قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. في سورة طه قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهبوط هو الأمر الإلهي بالنزول الأرض، وأخبرت الآيات في سورة البقرة إن إبليس بوسوسته يعني أزل آدم وحواء، ومما يعني والله جل وعلا قدر بقدرته أن يكون هبوط آدم إلى الأرض بعد أكله من الشجرة، ولذلك أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض وقال لهم اهبطوا منها جميعا. عندما ننظر في الأمر يعني بالهبوط من الجنة إلى الأرض، نجد فعل الأمر على حالتين، يعني الحالة الأولى كان يعني فيهما مسند إلى ضمير المثنى، هذا في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. في سورة البقرة وفي سورة الأعراف كان الضمير مسند إلى واو الجماعة، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. والأمر في سورة طه كان موجه إلى آدم وإبليس، اهبطوا منها جميعا، على أن آدم هو أبو الإنس وإبليس أبو الجن، فلما أهبطهم الله على الأرض يعني انتشر من آدم الإنس وانتشر من إبليس الجن. لكن الأمر في سورة البقرة وفي سورة الأعراف كان موجها إلى الثلاثة اللي ذكرناهم في القصة، اللي هو آدم وزوجه حواء وإبليس، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وهكذا يعني انتهت أحداث قضية آدم في الجنة دار النعيم للمؤمنين، وبدأت أحداث القسم الثاني اللي هي من قصة آدم وهو اللي يتعلق بحياته على الأرض. القسم الأول هذا جرت أحداثه كلها والمشاهد كلها في الجنة تتعلق بمراحل خلقه من تراب ثم من طين ثم من طين اللازب ثم حمأ مسنون ثم صلصال كالفخار ونفخ الروح فيه وسجود الملائكة له وتفوقه في الامتحان على الملائكة وخلق زوجه حياء له حواء له واستمتاع بالأكل حيث شاء من أشجار وثمار الجنة عدا شجرة واحدة يعني نهي عن الاقتراب منها، ووسوس الشيطان يعني لهما، والشيطان لما حلف اليمين لهما بصدقه في نصحهما ونسيانهما وأكلهما من الشجرة وبدو سوآتهما لهما بعد الأكل مباشرة والشعور بالحياء وتغطية السوءات بورق الجنة ولام الله ولوم الله لهما، وثم أمرهما بالهبوط من الجنة. هذا القسم الأول. القسم الثاني من قصة آدم يبدأ من لحظة هبوط الثلاثة إلى الأرض، و لهذا ذكر الله تبارك وتعالى قال اهبطوا، وكرر الأمر على وجه التغليظ وأكد هذا الأمر، اهبطوا بعضكم لبعض عدو.
0: شيخنا، من خلال النصوص الشرعية والآيات في القرآن قال تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين في سورة البقرة، وقال في سورة الأعراف قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. أين كان هبوط آدم عليه السلام، ولماذا لم يأتي نص قاطع يحدد مكان الهبوط في الأرض؟
1: المكان اللي هبط إليه آدم فيه عدة روايات، في يعني ونقلت عدة روايات عن تحديده، وما فيش دليل قطعي على ذلك. يعني قيل هبط في الهند، وقيل هبط في مكان بين مكة والطائف، وقيل يعني هل هو هبط يعني على قمة إفرست يعني من جبال الهيمالايا اللي هي على القمم في العالم، ولا في الشام، ولا في الحجاز، ولا بالصفا عند المسجد الحرام، وهل نزلت حواء معه ولا في مكان آخر، هل هو جدة، وهل هم التقوا بعرفة ولا بمزدلفة ولا نحو ذلك. هذا كل هذه الأشياء لا يوجد يقين فيها، يعني لا يقين فيها ولا حجج في ترجيح قول على قول، لأنه لم يثبت حديث صحيح يحدد مكان هبوط الأبوين. هذه كلها أقوال ذكرها المفسرون. لذلك الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر في لما ذكر في قصة الخلق وذكر هذا الكلام، قال ذكرت عدة روايات، وكل الروايات هذه والأخبار إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. لكن هل يعني هل هناك حكم من تحديد من تحديد هذا؟ لا توجد. لو يعني لو كان في تعيين هذه البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم وفي أمر دنياهم لذكرها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. لذلك ما فيش يعني دليل قطعي يحدد مكان الهبوط، ولا توجد فائدة تعود علينا، كان عرفنا أنها مثلا في الشام والله في عرفة وإلا في الحجاز وإلا في الهند. هذا الأمر لا يترتب عليه فائدة لنا، فهذه من الأمور التي لم يبينها الله جل وعلا لنا، ولم يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، مما دل على أن ما فيش فائدة تعود علينا لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة اللي ما ورد اللي هو خروجه من الجنة، هذا كان يوم الجمعة، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، خروج آدم من الجنة
0: كان يوم الجمعة.
1: نعم كان من الجنة، ونعم وهذا نعم هذا هو الهبوط، يعني وهذا يحيي بسياق الحديث. فالحياة نعمة والعمر عطاء، ويوم الجمعة هذا هو اليوم الذي خرج فيه آدم إلى الأرض، وهو يوم عيد المسلمين. طبعا في الحديث الصحيحة تبين خلق آدم كان يوم الجمعة، ودخول الجنة كان يوم الجمعة، وخروج منها كان يوم الجمعة، وهذا دلت عليه حديث صحيحة وأثار عن السلف، حتى أنه ورد يعني خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فإذا كان خروجه في نفس اليوم الذي خرج فيه يترجح القول بأن آدم مكت ساعة من يوم الجمعة، وهي تعادل 83 سنة وأربع شهور من سنة الدنيا، إن الله تبارك وتعالى يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومعلوم أن آخر ساعة من نهار يوم من أيام الآخرة هو من الأيام التي يعني يعدل اليوم الواحد منها ألف سنة من سنيننا، وهذا يعني إنما هي يعني ساعة بعد مضي 11 ساعة، وهذا هذه ساعة من 12 ساعة، وهي 83 سنة وأربع شهور من سنيننا. ولهذا يعني ذكر يعني من الذين ذكروا هذا، وهذا رجحه كثير من العلماء منهم الإمام الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل، ذكروا أن الله جل وعلا أهبط آدم قبل غروب الشمس من ذلك اليوم اللي خلق فيه اللي خلق فيه آدم، هو يوم الجمعة مع زوجته حواء من السماء. نعم، أما يعني إن كان خروج آدم في يوم جمعة آخر غير الجمعة التي خلق فيها، فتكون المدة اللي مكث آدم في الجنة تكون هذه في حينئذ في علم الله جل وعلا لا يستطيع أحد أن يتنبأ بهما ويتوقف الإنسان عن تعيينها، لأن هذه المسألة تولي ضرب من الخيال كما يقال يعني.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نريد أن نعرف ما الحكمة الإلهية من إنزال آدم إلى الأرض مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبقيه في الجنة؟
1: نعم، الله تبارك وتعالى يعني قضاؤه وقدره وتدبيره لا شك أن هذا حكم كلها.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى يعني لا يليق به العبث ولا يليق به الظلم، هو العدل، هو الحكيم، هو الخبير. وتكلم العلماء يعني في الحكمة من نزول آدم إلى الأرض، فالله تبارك وتعالى يعني له حكم كثيرة، وحكمه فيها خير لنا وفيها نعمة لنا وفيها مصالح يعني تعجز العقول عن معرفتها على التفصيل. ولو إنسان استفرغ يعني كل ما أراد مش هيوصل لهذه الأمور كلها. نعم، فإهباط آدم وخراجه من الجنة كان فيه كمال نفس، مش يعود على النفس يعني على أحسن أحواله. وهو سبحانه وتعالى يعني خلقه لماذا؟ خلقه ليستعمره وذريته في الأرض وليجعلهم خلفاء يخلف بعضهم بعضا، فخلقهم الله جل وعلا ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم. فمن الجنة ما يجدر ابتلاء وتكليف، فلهذا أخرج الأبوين إلى الدار التي خلقوا منهما لماذا؟ ليتزودوا منها إلى الدار التي خلقوا لها، ليتزودوا منها إلى الدار التي خلقوا لها اللي هي الجنة. فإذا داقوا تعب دار التكليف اللي هي الدنيا ونصبها وأذاها، عرفوا قدر تلك الدار اللي هي الجنة، وعرفوا قدرها وشرفها وفضلها. هذه أحد الحكم. أيضا من الحكم في ذلك أن الله تبارك وتعالى أراد أن يتخذ من ذرية آدم عليه السلام رسلا وأنبياء وشهداء يحبهم ويحبونه وينزل عليهم كتبه ويعهد إليهم عهده ويستعبدهم في السراء والضراء ويؤثرون محبته ومرضات محبته ومرضات الله تبارك وتعالى على شهواتهم. أيضا من الحكم اقتضاء يعني أسماء الله جل وعلا الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتها. الله تبارك وتعالى من أسمائه الغفور، الرحيم، التواب، العفو، المنتقم، الخافض، الرافع، المعز، المذل، المحيي، المميت، الوارق. يعني لابد من ظهور أثر هذه الأسماء ووجود ما يتعلق به. فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن أنزل الأبوين من الجنة ليظهر مقتضى أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فيهما يعني وفي ذريتهما، فأنزلوا يعني إلى دار يكون إيمانهم فيها تاما. الإمام قول وعمل وجهاد وفي صبر وفي اعتمال، وهذا كله يكون في دار الامتحان، ما يكونش في جنة النعيم. الله تبارك وتعالى سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة وأعلم بذلك ملائكته، فهو سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا الخليفة وذريته في الأرض قبل خلقه، وذلك فيه حكم وفيه غايات حميدة. وأيضا الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر للملائكة ما خفي عليهم من شأن من كانوا يعظمونه ويجلونه ولا يعرفون ما فيه وما في نفسه من الكبر والحسد والشر وإبليس. يعني الخير وذاك الخير وهذا الشر كامل في نفوس يعلمونه، فلا بد من إخراجه وإبرازه لكي تعلم حكمة أحكم الحاكمين في معاملة كل منهما بما يليق به.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا قال الله تعالى في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هل كانت الأرض مهيئة قبل هبوط آدم؟ وكيف أعد آدم عليه السلام نفسيا وعمليا لعمارة الأرض؟
1: الله تبارك وتعالى هيئ آدم الأرض قبل أن يهبط إليها. يعني لما كانت الحياة لهذا الكوكب الجديد اللي هو كوكب الأرض، الأرض تقتضي معرفة، يعني معرفة أحواله وماضيه وكيفية التعامل معه وأساليب العيش والأكل والشرب، فأكل وشرب وزراعة وعمل وطبخ وطرق الطبخ، هذا يعني فيها سعي في الأرض بما يقيم حياة الإنسان ويحقق مبدأ الخلافة فيها ومبدأ العمارة. لذلك هيئ الله سبحانه وتعالى لآدم كل هذا، وكان أول شيء علمه إياه، علمه أسماء الأشياء الواردة في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
0: المقصود بالأسماء، أنا كنت أظن أن الأسماء الحسنى هو المقصود.
1: لا ليس الأسماء الحسنى، وتكلمنا عنها في حلقات ماضية، أسماء الأشياء والمخلوقات وأسماء الأفعال، القيام والقعود والحركة والسكون وغير ذلك، كل هذا علمه الله هذه الأشياء. وهذا فيه إشارة واضحة إلى أن آدم هو المنوط به عمارة الأرض والإقامة في الأرض. ويعني حتى جاء في بعض الأثار أن الله يعني حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه كما جاء في بعض الروايات هي من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. يعني ثمار الجنة كلما ذاقها الإنسان يعني وجد له طعم آخر غير الطعم الذي أكله، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني كل الثمار الجنة يتغير طعمها من مرة إلى أخرى، ولا ليس فيها الملل، بعكس ثمار الدنيا الإنسان ربما يتعود على فاكهة معينة ونحو ذلك، فهي نفس الطعم لا تتغير، ربما يشعر الإنسان بالملل. فآدم عليه السلام هو أصل البشرية، وتكاثرت ذريته وانتشرت في الأرض كما قال الله تبارك وتعالى: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يعني لذلك نقدر نقول يعني في قصة آدم عليه السلام يعني ما حصل يعني في علاقة، يعني الله تبارك وتعالى ذرأ من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف الأصناف واختلاف الألسنة واختلاف الألوان واختلاف اللغات. هذا يؤكد حقيقة الوجود البشري على الأرض، بخلاف مسألة النظريات اللي تو نتكلم عنها، النظريات الإلحادية اللي هي تنفي وجود هذه البداية وقصة داروين، واللي هي تفترض مسألة أن التسلسل الخلق بطريقة يعني تعسفية وطريقة متناقضة. فالذين يقولون أن الخلق يعني جاء صدفة وبصدفة، هم في الحقيقة هو هذا الجهل يعني بحقيقة العلم. ما فيش يعني مسألة أي صدفة، هذه اللي يعني تمتلك القدرة على خلق بويضة من وتنزل إلى الرحم في وقت لا يعلمه إلا الله جل وعلا.
0: هناك من يقول نعم أن الأصل الإنسان قرد.
1: نعم، هذه هي نظرية داروين، يعني أن يعني جاءت على مراحل، يعني بدأت بفيروسات ثم تطور نظرية ما يعرف بنظرية التطور والنشوء والارتقاء. فهذا ما فيش حاجة اسمها صدفة في هذا الأمر. خلق الإنسان يعني من حيوان منوي ضمن ملايين الحيوانات المنوية، وفي رحيم للمرأة، وفي جهاز تناسلي معروف ويحصل الإخصاب وتكوين العلقة والمضغة والكساء وإنشاء الإنسان يولد معناها ويكون هذا الميلاد ذكر وأنثى ومن ثم شعوب وقبائل. هذا لا يمكن أن تكون صدفة، صدف لا نظام لها. وبالنسبة لخلق الإنسان هذا له نظام حكيم وضعه إله قادر خالق، قدر يعني لكل خلق وقدر له زمانا وقدر ومكانا وهدفا. يعني الله جل وعلا يخلق على هدى وعلى قدر. فالإحصاء المادي هذا دليل إيمان بالله تبارك وتعالى إن التعداد السكاني يزداد، ولو أردنا معرفة حتى تعداد السكان سكان الأرض في القرن السابق نقدر يعني واضح أنهم أقل بكثير من زماننا هذا، ولو عدنا إلى الوراء أكثر من قرن نجد التعداد يعني أنقص ينقص أكثر فأكثر. فلو استمرت عملية قياس السكان بالقياس إلى الأزمان الماضية لابد أن نصل إلى آدم وحواء، وهذا يثبت صدق قول الله تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، وصفت الأرض بأنها منزل الإنسان الكبير، كيف يضبط الإسلام علاقة الإنسان بالأرض بين الإعمار وعدم الإفساد
1: نعم الأرض يعني كل الأرض هي طبعا هذه لبني الإنسان ولذرية آدم عليه السلام، يعني انتقلوا فيها ومشوا في مناكبها وضربوا طولا وعرضا حيث شاءوا. فالإنسان يعني في حقيقة الحال حصل يعني نقدر نقوله حصل انحرافات عن هدايات الله تبارك وتعالى، أصبح في ظلم وفي فساد وفي دار يعني حدود، وصار يعني عدة أشياء فيها يعني
0: طبقات
1: نعم فيها ظلم. مثلا نحن نشوف الآن في فلسطين في جدار عازل قسم الأسرة الفلسطينية لوحدة وحرم على أفرادها أن يشوفوا بعضهم يعني من بعض بناتهم أسوار، هذا كله من فعل البشر، تعقيدات في السفر وفي التنقل وفي الترحال وعوقنا اتصال البشر بعضهم ببعض. وصار شفنا يعني السور الحديد اللي حرم مئات الملايين في الاتحاد السوفيتي قبل وهكذا، هذه كلها يعني الأرض يعني بهذه النظرية أن هذه يعني لنا وحدنا ونحو ذلك، لا نقول الأرض يعني لنا شركاء فيها، ليست لنا وحدنا، الأرض عندنا شركاء فيها، فيها أرواح تتحرك وتحس مثلنا وتحيا وتموت، وفيها مكلفين بأحكام فقهية وتشريعات ربانية. يعني لما هبط آدم كانت الطيور وكانت الحيوانات وكانت يعني حتى بعض الحيوانات اللي هي مندثرة أو كذا زي الديناصورات وغيرها، هذه كلها سبقت آدم إلى الأرض وعرفها آدم وعرف أسماءها وتعامل معها وفق توجيه الله جل وعلا له، وعرف تحريم إيذاء هذه الحيوانات والتحريش بين هذه الحيوانات، وعرف تحريم استهدافها من غير حاجة. ولهذا عاتب الله أحد أنبيائه على قتل نملة بوحي من السماء، وجعل في شريعة خاتم الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام من المرء يعني قد يدخل الجنة في كلب سقاه ولا يدخل النار في يعني في هرة حبسها. ف يعني كيف يمكن بهذه الحالة أن تتغير يعني وتصبح مشاعر الإنسان يعني حول الأرض يعني اللي يسكنها ويبدأ يؤذي في هذه الأشياء وهذه الحيوانات؟ إحنا حنا حتى يعني حتى الإنسان تجد إنه يحب بيته وسكنه الخاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في جبل أحد يعني قال أحد جبل نحبه ويحبنا، هذا كله يعني فيه شعور حتى مع الصخور يعني. وكان عمر رضي الله عنه يقول على الحجر الأسود يقول إني أعلم أنك حجر يعني لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبلك ما قبلتك. فأينما يعني ذكر الإنسان نقول أن حياتنا هذا في منزلنا الكبير اللي هو الأرض، فيها الحرث وفيها البناء والإعمار والصنيعة وفيها التناسل وفيها المعرفة. الله تبارك وتعالى منحنا أعمارا يتذكر فيها من تذكر، وجعل للفرد أجل وللأمة والدولة جعلها أجل أيضا، هذا لا يتقدم ولا يتأخر. البشر فعلا هم أساس الحضارة والتشييد والحضارة تقوم لتنفع الناس وتعطينا وتسهل العيش لنا، وليس لقتلنا ولا لفناء البشر. الله تبارك وتعالى غرس في فطرتنا حب الأرض وحب الحياة، ورزقنا القدرة على التعلم وكسب المعارف، وطلب من الإنسان الإعمار والبناء، بناء المساجد وبناء المنازل والمرافق، وهذا أمر ضروري في حياتنا، وما تحققش حياة الإنسان في العيش إلا بهذا. لهذا طلب من الله جل وعلا الإعمار كله، سواء الإعمار الحسي والإعمار المعنوي، بنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسجد وبنى خيمة بجوار المسجد لتمريض مثلا سعد بن معاذ، وبين الشريعة يعني عدة حقوق في هذا، يعني حق عدة أمور، يعني عدة أمور سواء الحق الإنسان في الأمن ولا الجوار ولا هذا كلها حقوق بينها،
0: حق العلم وحق
1: نعم
0: العدل،
1: نعم هذا كلها حقوق بينها الله تبارك وتعالى، من حق العدل بين الناس، الأرض وضعت للأنام، والإنسان لما يتسلط الجبارين والمتكبرين على مواقع الأرض ويترك بعض الضعفاء في العشوائيات ولا في البلدان الفقيرة هذه والبلدان اللي يسموها بالناهم النامية، ونهب الثروات وترك يعني الشعوب الفقيرة هذه فريسة المرض والجوع والجهل، هذا نهينا عنه وأنكره الله تبارك وتعالى، وتكرب يعني عن هؤلاء الظلمة، قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فالخلاصة أن المؤمن يعني متنقل بين فضل الله تبارك وتعالى في الضرب في الأرض والسفر فيها، وبين رحمته في التعبد والخشوع، والإنسان دائما المؤمن يقول في دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان مؤتمن في هذا الكوكب وحفاظا على سلامته وأمنه وعلى نظافته وعلى وكل شيء، ولما لا يكون كذلك، وهذا كله صادر من صادر عن الرب الكريم جل وعلا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا قبل الخروج إلى فاصل نريد أن نعرف ما أعظم وصية خرج بها آدم وذريته من الجنة، وكيف يمكن للإنسان اليوم أن يعيش على هداها.
1: نعم، أقدم يعني نقدر نقوله من أهم الإيحاءات التي نستنبطها من قصة آدم عليه السلام والقيمة الكبرى اللي يعطاها التصور الإسلامي الرباني، وهو الذي يعني رسمه الله جل وعلا للإنسان حتى يسير يعني على هداه في الأرض، هذه يتضح كلها في قول الله جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه وصية الله جل وعلا لآدم وحواء حين يعني حينما خرجهما من الجنة وأهبطهما إلى الأرض، وجاءت في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لذلك يعني الخصومة اللي أعلنت يعني بين آدم وحواء وبين وذرية آدم وذريته وبين إبليس ومن تبعه، شاءت رحمة الله تبارك وتعالى أن يرسل إليهم الرسل بالهدى قبل أن يأخذهم بما كسبت أيديهم. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل قبل أن يأخذ كل أحد بما كسبت يديه، لهذا قال الله جل وعلا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه وصية الله جل وعلا يعني لأبوي البشر حين أهبطهم من الأرض، يعني تعتبر هذه الوصية أقدم الوصايا، لذلك يعني المفترض أن تكون هذه سنة كونية لا يتخلف يعني مدلولها عن أحد من خلقه في أي حال من الأحوال. القرآن الكريم مليء بالسنة الكونية، السنة الكونية هذه لا تتبدل ولا تتحول، الله جل وعلا يقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، هذه السنة يعني من السنة الماضية، فمن اتبع يعني هدى الله وآمن برسل الله جل وعلا وكتبه واهتدى بهم وصدق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأوامر والاجتناب النواهي، هذا اهتدى وأفلح. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فترتب على اتباع أن من اتبع هذه السنة أربع أشياء، أن ما فيش خوف وما فيش حزن وما فيش ضلال وما فيش شقاء. هذه الأشياء الأربعة ترتبت على اتباع هذه السنة الكونية، يعني نفي الخوف ونفي الحزن. الفرق ما بينهم من المكروه، يعني إن كان يعني قد مضى أحدث الحزن، وإن كان شيء منتظر هذا أحدث الخوف، فنفاهما الله تبارك وتعالى عمن اتبع هداه. وكان تفوه يوم الاثنين، يعني ثبت الضد وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هدى الله تبارك وتعالى حصل له الأمن، وحصلت له السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية، وحصل له الهدى أيضا، وانتفى عنه كل مكروه، يعني ما فيش خوف وما فيش حزن وما فيش ضلال وما فيش شقاء، وحصل له يعني ما يرغب وما يريد، واندفع عنه كل ما لا يريد. فالهدى بالأنبياء والرسل وما يبلغونه عن الله جل وعلا وما يبينونه للناس يجعل اتباع يعني من اتبعهم هذا في سعادة، ومن خلفهم في شقاء، كما ذكر الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
0: نستأذنكم الآن في الخروج إلى فاصل قصير، ونعود إليكم بعده بإذن الله.

0: ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخنا الكريم، إعلان العداوة بين إبليس وبني آدم ورد في أوائل القصة، كيف نفهم هذه الخصومة بوصفها سنة ماضية في حياة البشر وليست حادثة عابرة؟
1: الله تبارك وتعالى يعني قسم الناس إلى فريقين في هذه في هذا الصراع، نقول الصراع بين الحق والباطل، والناس يعني في موقفهم من هدي الله تبارك وتعالى هم فريقين. الفريق الأول هذا هو المؤمنون الصالحون الذين اتبعوا هدى الله وصدقوا بالرسل واستقاموا على طاعة الله تبارك وتعالى. هؤلاء يعني هم سعداء في الدنيا، لا يضل أحدهم ولا يشقى، وهم في أمان الله، وهم لا يخافون ولا يحزنون، كما ذكر الله جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. والآية الأخرى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفريق الثاني هؤلاء هم الكافرون، هم المكذبون بآيات الله جل وعلا، الذين أعرضوا عن ذكر الله ورفضوا هدى الله وحاربوا الرسل واتبعوا الشيطان. هؤلاء هم خاسرون، هم هالكون، وفي الآخرة هؤلاء هم معذبون بالنار، وهم الذين قال الله عنهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذين يقودون المؤمنين هم الأنبياء والرسل، ثم أتباع الرسل من العلماء والدعاة، بينما يقود الكافرين الذين كذبوا وإبليس وأعوانه من مردة الشياطين الإنس والجن. فالأمر يؤكد هذا حقيقة مضطردة يجب علينا أن نكون عالمين بها، وهي مسألة الصراع بين الحق والباطل، ومسألة المواجهة بين الخير والشر. هذا الصراع بدأ منذ المشاهد الأولى من قصة آدم اللي حدثت في الجنة، عندما رفض إبليس السجود لآدم ثم زين له الأكل من الشجرة، وكان آدم يعني أبو البشر يمثل جانب الحق، وكان إبليس فهي يمثل جانب الباطل. هذا الصراع سيبقى الصراع بين الحق والباطل قويا ومستمرا حتى قيام الساعة، وسيبقى الناس منقسمون في هذا الصراع إلى قسمين: أصحاب الحق وأصحاب الباطل. أصحاب الحق هم يعني حزب الله تبارك وتعالى، الذين قال الله عنهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأصحاب الباطل هم حزب الشيطان الذين قال الله عنهم: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالسعيد الموفق هو الذي يأخذ هدى الله تبارك وتعالى، هو الذي يتبع هدى الله تبارك وتعالى، هو الذي

0: الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شيخنا، ما جزاء الذين يكذبون بآيات الله وما معنى أنهم خالدون؟ وكيف يوضح هذا للإنسان أهمية الإيمان والطاعة؟
1: نعم، الله تبارك وتعالى يعني خلق النار وأوصد أبوابها على العاصين والزائغين والضالين، فمن أطاعها يعني طه تبارك وتعالى، من أطاع هذا دخل الجنة برحمة الله جل وعلا، والإنسان العاصي مأواه النار بعدل الله تبارك وتعالى. يعني كل كاسب يأخذ ثمرة كسبه، وكل عامل عند جزاء لعمله. الله جل وعلا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالآية بينت أن الذين كفروا وكذبوا بآيات الله جل وعلا وكذبوا برسله هؤلاء هم أصحاب النار، هؤلاء هم أصحاب النار.
0: شيخنا الكريم، هل النار موجودة الآن؟ وأين مكانها وما هي أبوابها؟
1: نعم، النار موجودة الآن، وهذا دلت عليه الآيات والأحاديث والأثار عن الصحابة. لهذا الإمام البخاري في صحيحه بوب الباب صفة النار وأنها مخلوقة، وأورد يعني فيها جملة من الآيات والأحاديث، منها قول الله جل وعلا وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، يعني هي غير خامدة وأعدها الله للعصاة. وقول الله جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، يعني أعدت يعني رصدت وحصت يعني للكافرين بالله ورسله. واستدل بها كثير من العلماء أن النار هذه موجودة أعدت، يعني هيئت. والحديث في هذا كثيرة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم مذكر قال هذا حجر يعني ألقي به في شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. وهذا الحديث يعني في صحيح الإمام مسلم، وذكر ومنها أيضا حديث صلاة الكسوف وحديث الإسراء والمعراج وغير ذلك من الحديث، وهذا معظمها حديث يعني متواترة من المتواتر المعنى. فالنار نعم موجودة الآن كما ذكر أهل العلم. أما بالنسبة لمكان النار فوردت فيها عدة آثار، منها ورد أن جهنم في الأرض السابعة كما جاء عن ابن عباس الجنة في السماء السابعة ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة، وجهنم في الأرض السابعة، هذه بعض الآثار. وكذلك ابن عباس لما سئل أين الجنة قال فوق 7 سماوات، أين النار قال تحت 7 أبحر مطبقة. استدل بها بعض العلماء أن الله أخبر أن الكافرين والكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعني في هذا في عالم البرزخ كما قال الله يعني في قوم فرعون في سورة غافر فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر الله جل وعلا يعني أنه لا تفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فهذا دال على أن النار في الأرض كما قال الله جل وعلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وحتى في حديث البراء بن عازب المشهور في صفة قبض الروح في لما تكلم على روح لما ذكر روح الكافر قال حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون يعني فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فقال يقول الله تعالى اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، قال فتطرح روحه طرحا. وفي حديث أبي هريرة في صفة قبض الروح الكافر وغيره قال فتخرج كأنتني ريحي جيفة فينطلقون بها إلى الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح، فكلما أتوا على الأرض قالوا ذلك حتى يأتوا بها إلى أرواح الكفار. فهذه الأدلة وأمثالها من الأدلة تدل على أن النار في الأرض أو في الأسفل وليست في السماء بخلاف الجنة اللي ثبت في الأحاديث أنها في السماء وأن سقفها عرش الرحمن. طبعا هي النار دركات كما أخبر الله جل وعلا.

0: في القرآن إن المنافقين من المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والدرك لما يكون يعني إذا كان بعضها أسفل من بعض، والدرج لما يكون بعضها درج هذا بعضها فوق بعض، بعكس الدركات لما يكون بعضها أسفل من بعض. درجات الجنة تذهب علوا ودركات النار يعني تذهب سفولا ونزولا.
1: نعم بارك الله فيك شيخ. شيخ، ما هي صفات النار وما وقودها في الوقت الحالي؟
0: نعم، طبعا النار لها أبواب، يعني وذكر الله في القرآن أن لها 7 أبواب، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فأبواب عذاب بحسب الذنوب والمعاصي، أبواب الجنة بحسب الأعمال الصالحة، وأبواب النار بحسب الذنوب والمعاصي. وكتب يعني الله جل وعلا لكل باب يعني من أتباع إبليس يدخلونها هم يعني لا محيدة عنهم. لهذا جهنم لها قعر ولها درك أسفل، ذكر الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولها قعر لما جاء في الحديث يعني حديث أبي هريرة لما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة صوت يعني كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا فالآن انتهى إلى قعرها. الجنة لها أقسام، الجنة لها أقسام غير الأبواب، لها أقسام كما يعني وأنواع من العذاب. في نوع يعذب بالنار الموقدة بالحر واللهيب والدخان، وقسم آخر يعذب بالزمهرير الشديد والبرد. لهذا الله جل وعلا يقول وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج، هذا الحميم هو الحار اللي انتهى شدة الحر شدة حرة، والغساق اللي هو ضد اللي هو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم. ولهذا قال الله جل وآخر من شكله أزواج، يعني وأشياء من هذا القبيل. فالنار هذه محكمة بإغلاق كما ذكر الله جل وعلا ذلك، وهذا فيه يعني إمعان في شدة عذاب النار نعوذ بالله منها، فقد جعلها الله جل وعلا مغلقة محكمة الإغلاق ومؤصدة ومطبقة. عليهم نار موصدة، عليهم نار مؤصدة. والله جل وعلا يقول وقود الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني السرادق هذا يعني كل ما أحاط بشيء. فهذه الأبواب والأقسام. أما صفات النار، النار يعني هي كأنها حي من الأحياء، وصفها الله جل وعلا بأنها تطلع على الأفئدة. يعني شنو تطلع على الأفئدة؟ يعني تعلم مقدار ما يستحق كل واحد من العذاب، وتأكل النار يعني جميع ما في أجسادهم، حتى إذا بلغت يعني إلى الفؤاد خلقوا خلقا جديدا فرجعت تأكلهم. والله جل وعلا يعني وصف النار قال تدعو من أدبر وتولى، وذكر أيضا قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يعني وصفها الله جل وعلا بهذا، فيعني فتعلم ما يستحق كل واحد من العذاب تعذبه يعني بقدر ذلك. وصف الله جل وعلا النار بأوصاف يعني عظيمة، أوصاف مهولة، أوصاف رهيبة، يعني تنخلع لها القلوب وترتعد لتصورها الأبدان. وصف الله بأنها أشد حرارة من نار الدنيا يعني بأضعاف كثيرة، يعني أشد من حر الصيف، يعني اللي هو كثير من المنافقين يعني يتثاقل حتى عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد. لما ذكر في غزوة تبوك قال الله جل وعلا قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: شيخنا، من هم ملائكة النار؟
0: نعم، ملائكة النار ذكر الله جل وعلا ملائكة النار، فاختار الله جل وعلا ملائكة غلاظ في الهيئة وشداد في القوة. الله جل وعلا ذكر في سورة التحريم قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني مصير الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وكذبوا بآيات الله تبارك وتعالى وكذبوا برسل الله جل وعلا هو النار، ويصبحون من أهل من أصحاب النار. وفصل الله تبارك وتعالى الحديث عن النار، وما يعني اللي تكلمنا عن النار هذا شيء يعني شيء قليل فقط يعني، وجاء في الحديث أنها أكثر يعني حتى من 70 ضعفا يعني من نار الدنيا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت هذه مثل كافية، قال فضلت علي 69 جزءا كلهن مثل حرها. لهذا وصف الله بالنار الكبرى الذي يصل النار الكبرى، النار العظمى هي السفلى يعني من أطباق النار. وقودها طبعا هم يعني وقود النار مش الحطب والفحم، لا وقودها نعم مش زي نار الدنيا، وقودها الناس والحجارة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحجارة ذكرنا هي حجارة الكبريت العظيمة اللي هي السوداء الصلبة، وهي أشد

0: ذكر بعض ذكرت في بعض الروايات عن عبد الله بن مسعود قال هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا أعدها الله للكافرين أعدها الله للكافرين. وقيل هي حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالنار إذا أضرمت يعني بحجارة الكبريت كان ذلك يعني أشد لحرها وأقوى لسعيرها، فهذا الأمر لا شك أن النار وما احتوته من هذا الوصف يعني الأمر شديد. نسأل الله السلامة والعافية. وذكر الله حتى عن دخانها اللي هو اللهيب المحرق خلقه وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وذكر الله جل وعلا انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، هذا الدخان، فما بالك بالأشياء الأخرى يعني.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ما علاقة القدر بآدم عليه السلام؟ هناك يعني قصة واردة بين آدم وموسى عليهما السلام، لو تذكرها لنا.
0: نعم هذه القصة يعني اللي هي قصة آدم وموسى تكشف حقيقة القدر وعلاقة القدر بآدم عليه السلام. يسأل موسى ربه يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا أخرجنا من الجنة، فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم، فقال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجد لك، قال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا من الجنة، فقال له آدم ومن أنت، قال أنا موسى، قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، قال نعم، قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب قبل أن أخلق، قال نعم، قال فبما تلوموني في شيء سبق من الله تبارك وتعالى فيه القضاء قبلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. فكانت حجة آدم عليه السلام يعني أغلب وأقوى، ولعل قوة الحجة اللي قالها آدم مبنية على أمور. الأمر الأول الكلام كان في أمر مضى والكلام في أمر انقضى، لا سبيل إلى رده، فهي مصيبة وقعت وليس أمام العبد إلا أن يرضى ويسلم بذلك، كما قال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ذنب وتاب منه آدم وأناب وقبل الله جل وعلا توبته، ما فيش سبيل إلى معاتبته وتوبيخه، وهو بعد التوبة يعني خير منه قبل الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا يكون في المصائب ويكون في الذنوب أيضا لمن تاب منه. أمر الثالث إن الخروج من الجنة وقع لآدم وحواء فحسب، وأما موسى وسائر ذرية آدم فلم يكونوا في الجنة أصلا. والأمر الرابع أن هبوط آدم الأرض هو المقصود من خلقه، يعني المقصود كما ذكرنا في الحلقة الماضية المقصود من خلق آدم هو عمارة الأرض، كما قال الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، يعني الهبوط ليس عقابا محضا وإنما هو سبب مكتوب. الإهباط إلى الأرض والاستخلاف هو من صنع الله جل وعلا ومن قدر الله تبارك وتعالى وله الحكمة في ذلك. الإنسان في الدنيا هذه مسؤول عن أعماله الإرادية، عن أعماله الاختيارية، والظروف والبيئة والجينات والسائل المؤثرات هذه لا اعتبار في تعاظم المسؤولية، لكن يعني لا تلغي التبعية الدنيوية القانونية، ولا ما نقدرش نلغو الأمور المترتبة على تصرفاته، لا نستطيع أن نلغي الأمور المترتبة على تصرفات الإنسان، فالإنسان مسؤول عن كل أعماله الإرادية والاختيارية.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما قدمه من علم وتوضيح، كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 اف ام.
3: اخر سؤال شيخنا يتكلم عن صلاة العيد، يقول لنا بعض كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي.
4: هذه انتهت الآن تو ماشي لزم السؤال، وهذا كلام مكرر وذكرناه مرارا وتكرارا. والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل، ولو بيترك الناس يعني هل بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي، ولما بيجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي، لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال ولا اعتراض. لكن مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف، يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعه، هذا هو الإشكال.
3: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى نفع بكم المسلمين، بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا.
1: الأخ مصباح سأل هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
0: نعم مش واضح سؤال، مش قال
1: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
0: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الذي هو الأذان والإقامة، فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه يعني يحكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
1: بارك الله فيك شيخنا.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. فتوى هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم، ولمن أراد الاتصال عليه الاتصال على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0، ولمن أراد أرسال رسالة على الواتساب عليه الاتصال على الرقم التالي 092-092-17-0. نبدأ باستقبال المكالمات. معنا الأخ نوري، تفضل أخوي نوري.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نارك سعيد يا
1: أخي. يومك مبارك أخي نوري، تفضل.
2: كيف مدين السفر؟ عندي زوج فترة في رمضان هيك بسبب مرض، ما نعم. تقدرش إن هي نفسين.
1: تمام.
2: كانت حالة مرضية الصحة.
1: نعم.
2: نبي نسأل من شقين سؤالي. واحد، هل لو بتفتدي هي بمبلغ مالي يكون من مالها الحلال متاعها هي، او يقع عليها زوجها وأخوها والشق الثاني؟
1: نعم.
2: ايه
1: نسمع فيك. أيوه. نسمع فيك كويس، تفضل.
2: ايه والشق الثاني قلت لك انه يقدر يدفع عليها، يفتدي عليها أقرب الناس لها، ولا إن هي ضروري تتم؟
1: بقى هي تو حاليا المرض اللي عندها فيه يرجى برؤه ويرجى شفاء، يعني فيه أمل عند الدكاترة أن تتحسن والأمور كويسة، ولا قالوا لها هذا بيستمر معك ديما؟
2: لا لا،
1: يعني هذا الأمر مستمر معها ديما يعني. أي
2: إن شاء الله.
1: تمام تمام تمام إن شاء الله.
2: شكرا.
1: العم يونس تفضل. نعم عم يونس تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عم يونس. شو اخبارك؟
3: الله يوفقك ان شاء الله، نهارك مبارك، ربي يعاونكم ان شاء الله، مشكور جدا ان شاء الله.
1: الله يسلمك. الله يسلمك عم يونس، ربي يحفظك، تفضل.
3: آمين
1: آمين آمين.
3: بارك الله فيك. والله في الحقيقة موضوع الصيد المحرم الجراثيم في البحر، هي طبعا هي كلمة كل بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا يتحرموا طيبات ما حل الله لكم، ولا تعتدوا أن الله يحب المعتدين، وكل ما رزقنا حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنين. هل تشمل هذا التحريم هذا الحقيقة لأن هو الصيد بالجلاطين؟ طبعا كثير صار من ذلك، بارك الله فيهم، وطبعا أضرار حتى من أهل الاختصاص يوم المركز البحث البحرية كذا، يعني في جدال كبير حتى يعني بلدها ونضوجها والحمى بتأثر بالصيد هدايا بالضربة دي. أتمنى منك توضيح الحقيقة للأمر هدايا، أو أن نسبة فتوات فيه صريحة هي، ولكن قاعدين بعض الصيدين استعملوا فيها حتى لو الحمى يعني حشاد رديء مش جودة، لأن زي حالات الحول والحاجة ما يحصل ضرب وغيره. منك حقيقة نصح للقوة النفسية وتجنب هالواحد إن شاء الله يبارك فيكم إن شاء الله.
1: تمام تمام عمس بإذن الله واضحوا لك الأمر ربي سلام إن شاء الله. بالنسبة للسائل الأولى سألت على زوجته وقال لي يعني أفطرت في نهار رمضان في شهر رمضان الماضي وكان لها عذر للمرض، فيسأل عن أمرين. الأمر الأول الفدية وهل يجوز أن يدفعها غيره لا. أولا بالنسبة للمريض الذي لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاؤه، وسألنا عن هذا وقال هو المرض مستمر معها دائما وهذا لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاؤه، هذه لا يجب عليه الصوم. وبالنسبة للفدية يستحب لها فقط، يستحب لها أن تدفع عن كل يوم قيمة إطعام مسكين، يعني تطعم عن كل يوم مسكين أو قيمته، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فإن لم تفعل لا شيء عليه، يعني لا يجب عليه أن تدفع هذا المال. بالنسبة لهذه الأمور من حقوق المالية عندها هي تدفع من مالها، ما عندهاش الاستحباب هذا بيدفعها عنها زوجها أو أحد أقاربها ما فيش بس، لكن لا يجب عليها ذلك، ولو دفع بإذنها لا حرج في ذلك، لأن هذا من الحقوق المالية اللي تقبل النيابة، الأمور المالية اللي تقبل النيابة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. عندنا اتصال الأخ سند، الأخ سعد. أخ سعد
4: السلام عليكم شيخ.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي سعد.
4: تحية لك يا شيخ وتحية للعاملين معك في هذه الإذاعة المباركة.
1: الله يحفظك ويسعد ربي يحفظك،
4: ونهني جميع الليبيين بقدوم عيد الأضحى المبارك علينا بالخير والبركة إن شاء الله. نحييك يا شيخ على برنامج الدين هذا، وكل عام وانت بخير وسواء معديش وربي يفتح
1: ربي يحفظك ويسعد ربي يحفظك، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. عندنا العم يونس سأل سؤال على مسألة استعمال اللي هي ما يعرف بالجلاطينة، هذه اللي يستعمل في صيد الأسماك، ويذكر كثير من المختصين أنها تشكل خطر على الصيادين أنفسهم هي ومن حولهم، وإضافة إلى أنها تؤدي إلى قتل كميات كبيرة من السمك الصغير الذي لا يستفاد منه، والقوانين تمنع ذلك. فإن كان الصيد بهذه الطريقة ممنوعا بحسب اللوائح المنظمة للصيد البحري، أو ثبت ضرر هذه الطريقة على البيئة أو على الإنسان، يعني ثبت ضررها على الإنسان بحيث أن أكل الأسماك هذه التي تم اصطيادها عن طريق الجلاطين هذه يضر الإنسان أو في ضرر على البيئة والأمور الأخرى، بقية الأسماك والبحر ونحو ذلك، فبهذه الطريقة لا يجوز استخدامها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ولو كان في تقدير معين، مثلا دولة قيدت استخدامها بقدر معين ولا بصفة محددة لا يحصل معها الضرر على البيئة ويحقق المصلحة، فعلى الصيادين أن يتقيدوا بهذه الضوابط أو الحالات التي يتم فيها الاستخدام، لأن مرات تكون الدولة يعني قيدت استخدامها يعني باستعمالات معينة وبصفة معينة وبكيفية معينة وبحالات معينة، فيتم تجاوز هذه الكيفيات ونظر لعدم وجود الرقابة، ويعني تسبب أضرار للناس بهذا. فعلى جميع المسلمين أن يتقيدوا بالضوابط الشرعية التي، وخصوصا يعني الصيادين، أن يتقيدوا باللوائح المنظمة للصيد البحري، ومن ذلك الضوابط التي نظمت لكيفية الاصطياد لمن اصطادوا بالجلاطين هذه. عندنا الأخ أحمد، تفضل.
5: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي أحمد.
5: الله،
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
5: شيخ بالله عندك استفسار بخصوص برنامج دور بني، ما نعرفش انك انت عندك علاقه فيه ولا لا.
1: اي نعم. اي تمام.
5: بالنسبه اللي ياخذ فيها من السائقين، هي شنو حكمها في الدين؟
1: بالنسبه اللي ياخذ فيها من السائقين،
5: هو شنو هو برنامج هذا زي
1: ايه برنامج توصيل نتاع زي التاكسي وكذا هو.
5: ايوه بالضبط، مع العلم انه هو نسبه ما ياخذ فيها عن طريق كره الشحن، كره الرصيد.
1: اي نعم إيه. هما هو وصل فيكم إيه. ما تدفعش الواحد ولا ياخذ في نسبة لك من غير التوصيل ما تدفعلاش انت هو
5: التوصيل مثلا انا وصلت زبون خذيت منه نقول مثال 10 جنيه 10 جنيه هذه هو حتى ساعه 2 ونص تمام
1: إيه.
5: هو كنت ياخذ على النص هذه يعني تبعها في كرت في حساب يعني في المحفظه بس هو ياخذها في نص المحفظه
1: اي نعم
5: ايه نعرف ايش الحكمه بالشرع هذه
1: تمام تمام نوضح لكم صار بيناتنا تواصل مع الشركة هذه وكانت بعض الأمور وحددت يعني بالطريقة هذه فنوضح نوضحه بالنسبة لبرنامج توربو وال يعني والتعامل معه بإذن الله بالتفصيل
5: إن شاء الله الله يفتح عليك.
1: عندنا الأخت منى.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا
1: مرحبتين أخت منى.
6: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو سمحت أنا عندي استفسار على الدولار اللي حاليا نسلم بالإيد أنا عندي مبلغ نحطه وناخذ الدولار وبعدين نبيعه في نفس الوقت لحل العملة هل هذا نفس برنامج الربا أو لا؟
1: إيه نوضحه لك أخت منى بإذن الله تعالى
6: جزاك الله خيرا
1: وإياك. عندنا الأخ خالد فضل.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: بحالك يا شيخ.
1: الله يسلمك يا خالد ربي يحفظك ويبارك فيك.
7: تفضل. بالله يا شيخ عندي سؤال. أنا عندي صاري منفصل معهم مع 10 سنة.
1: اي نعم.
7: وضد ولاد وبنت مقاطعين رحمهم لعماتهم لعمامهم يمشونهم ومرة الأولاد ها مرة بعد سنة ولا قداش يشوفوا في عمامهم دعاوا كيف حالك وخلاص وانا 11 سنة هذه نمشي لهم نطلس بيهم مرة يكلمونيش كده كانوا صغار شوية لكن تو ما شاء الله كبروا واحد تخرج ويشتغل في النفط واحد تو سنة بيكمل الجامعة سنة رابعة وبنت في سنة تانية جامعة قبل نكلم فيهم لكن بصراحة من قبل رمضان كلمتهم بعتالي ما عادش مابوش يكلموني كلمتهم في رمضان مرتين وثلاثة مابوش يكلموني قلت في العيد يعيدوا علي الولد كبير اتصل بي في رمضان واتصل بي في العيد عايد علي ونكلم فيه نقول له يا فلان يا ولدي كلم خوتك رامني ابوه مهما يكون والذي صار انفصلنا على امك خلاص توني 11 سنة لكن مفروض ان ابوكم لازم تكلموني تو خلاص لا كلموني في رمضان لا عايدوا علي لا تو انا ما عادش اتصلت بهم قالت نطف ونطف ما يبوش يردوا خلاص ما عادش دوركم نبيك توجهنا مكلمة على الأقل يرجعوا لأبوهم يرجعوا لأمامهم مش معقول هيك
1: تمام تمام أخوي خالد بإذن الله إن شاء الله
7: الله يرحم والديك الله يرحم والديك يا شيخ
1: الله يسلمك معنا الأخت بنت الوطن تفضلي
8: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله الله يسلمك بارك فيك تفضلي علي صوت شوية إيه صلة الرحم نعم
8: عندي خوي مغسل زينة بكر طلع من الدنيا شغالة في الدنيا الشيخ مغسل دولة زينة بكر المجاهيل دولة سنة سلمة بكر يمكن
1: هو ما يزورش فيكم ولا زوجته
8: وسام احنا يمكن
1: ايه
8: الواد يسوقي الواد جنب وقتي
1: ايه هو ما عاش يزور فيكم بكل يعني
8: دور فينا بكل ايه ولا انت تعبانه لا دورنا بس
1: تمام تمام اختي باذن الله
8: ان شاء الله عشان يتابع لي بنفس الفترة عندي خالي كيف لا نجي تقدم ما تزول عشان يكون بكل مزول بكل وانت دي ما تقول روح حتى على الفترة ما تزول بكل ده بس الجراب مراسة لشان يتجد فيه لشان يتجد فيه لشان
1: انت الوسواس يجيك يعني انك فطرتي ولا كيف الوسواس يجيك هذا
9: الشيخ مفكر في الدنيا كلها ديما مفكر حتى بصدر نشرح يا شيخ
1: تمام تمام
9: هو من 2013 احنا توفت امي يا شيخ ما دورناش خالي ما جاناش هذا الوحيد اللي قاعد حي باقي كلهم توفوا
1: ايه
9: يجوا الثانيين ويتوبوا فينا ويكبوا هذا ما جاناش بكل يا شيخ من 2013 والله ما خصش لنا حوش يا شيخ واحنا يتاب اخوي المفروض يعولنا يجيب لنا خبزتنا وقضيتنا وميتنا احنا نمشوا المحلات يا شيخ ونمشوا جيبوا ميتنا قضيتنا بروحنا وهرب بصغاره مرتبعة يدور فينا بكل بكل يا شيخ. حتى اتصال حتى في العيد من من 2021 ما لها اتصال، حتى اتصلوا بنت التليفون يديرها مشغول.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
9: والشيخ علي خالي لما أنا ضربني معاش في قال معاش جيني، قال لي معاش جيني، قلت له صلت رحم، قال لي معاش جيني بك بك تشدوا حوشكم وأنا في حوشي ما درناش حتى حاجة.
1: تمام تمام أختي بإذن الله إن شاء الله نوضحوا لك الأسئلة بإذن الله. هذا عندنا الأخ عمر تفضل.
10: أيوة السلام عليكم، كيف الحال؟
1: السلام ورحمة الله، تفضل أخي عمر.
10: بني مستفسرك بالله على البطاقة، أنا طبعا قاعد في دولة عربية سلطنة عمان باهي.
1: نعم.
10: ونبي نستفسر على البطاقة الائتمانية هذه الكريدت كارد من المصارف الإسلامية. أنا شبحت في مصارف تانية لقيتها ممكن فصلها شكوك، لكن المصرف هذا الإسلامي لما خشيت في البنود بتاعها لقيت أن هي تطبق الشريعة الإسلامية طبعا في الدولة اللي قاعد فيها هنا، ولقيت أن مثلا في أي تأخير مثلا في تأخير مثلا في سداد قيمة ولا حاجة ولا كل شيء. طبعا هو لما بتاخذ قرض ولا
1: هو البطاقة يعني يعني يعني ما مش مشحونه يعني ما تسحب الشركه ما فيهاش رصيد ولا ولا ديبت هي
10: البطاقه هي هي لا مش ديبت هي كريدت كارد باهي. لكن انا مثلا بنشري سلعه مثلا نبي ناخذ تلفزيون هو سعره 300، قال لي 300 هذه سعره تقدر تاخذها نفسها بهذا ب 300 ولا انت حسب الاتفاق تاخذها بالتقسيط.
1: يعني تقدر مثلا
10: بطاقه بالشهر لمده فهمتني؟
1: لا يعني البطاقه تقدر تاخذ بها حتى من غير رصيد يعني هذا نقصد انه.
10: لا البطاقة أنا البطاقة إيه تقدر ممكن تمشي بالسالب إيه تمشي بالسالب
1: إيه معناها ديبت هذه مش كريدت يعني.
10: لا كريدت كريدت كريدت كارد كريدت كارد بطاقة ائتمانية
1: إيه إقراضي يعني تقدر تقرضك يعني إقراض. تمام تمام
10: إيه تقدر تقرضني بالضبط. لكن أنا قلت
1: ولما يخصموا منك في زيادة في الخصم ولا ما فيش نفس القيمة اللي يخصموا منك؟
10: الفكرة الفكرة شوفها الفكرة أنا مش هنحط روحي في موقف أنهم يخصموا مني، هذه رقم واحد.
1: لا ما هي ما نحكي الشرط هذا موجود ولا مش موجود؟ هي في موجوده في موجوده في حتى في بريطانيا وفي غيرها عندهم الامر هذا. البطاقه يعني كان مثلا خلصت قبل شهرين المده المحتاده ما يخصموش منك، لان كان زدت على المده فيخصموا منك. هذا الشرط اذا شرط ضريبوي ما دام الشرط هذا موجود العقد محرم.
10: اسمعني بس اسمعني يعني اسمع فيك الشرط هذا الشرط هذا موجود لكن شن كاتبين تخصم 1% للاعمال الخيريه وليس للربح البنك. ما هو مصرف اسلامي هنا فهمت؟
1: ايه نعم ايه
10: كاتبين كاتبين كاتبين تخصم اذا تاخرت في السداد تخصم نسبه 1%، يعني حاطين نسبه بسيطه، ولكن تذهب الى الاعمال الخيريه وليست كارباح للبنك.
1: تمام تمام تمام نوضحوا لك يا اخي عمر المساله دي باذن الله.
10: تفضل تفضل.
1: عندنا الاخ دريس تفضل. يا اخ دريس
11: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: الله ينورك يا شيخ وبارك فيك وبارك في شيوخنا وعلمائنا وإن شاء الله ربي ينصر علمائنا وشيوخنا.
1: الله يسلمك.
11: ينصرنا الله ربي سبحانه وتعالى على الهجمة الشرسة، هجمة يهود والنصارى اللحمة ببلادنا من الفتنة.
1: آمين يا رب العالمين.
11: من الهلاك ومن التشتت. اللهم انصر أخوتنا في غزة، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. آمين يا رب العالمين. وفي سوريا وفي لبنان. اللهم يا ربي هذا التواصل الظالمين واخرجنا من بين المسالمين. يا شيخ والله بنسألك علي معايا يا شيخ.
1: اي نعم تمام تمام نسمع فيك.
11: والله بنسألك يا شيخ، تو طلع إشاعة كبيرة فيها قناة مسموعة فهمت قالوا في طرابلس غالي قالوا إذاعة توجه فيها الشباب للدخول النصرانية وهجمة فهمت للشباب فهمت إذا هذه هل الكلام هذا مضبوط يعني؟ تو هذه إشاعة كبيرة طالعة والله قالوا في قناة مسموعة إذاعة مسموعة
1: ناصر بالنسبة لي لا أعلم يعني لا أعلم وجود إذاعة في ليبيا
11: للشباب هذين. هل الكلام هذا مضبوط والله؟ كان الكلام هذا مضبوط والله ما ليش عارفين إحنا وين أنا
1: هل قصدك الإذاعة من طرابلس ثبت من طرابلس من هنا ولا منين هذه الإذاعة؟
11: أنا مش عارف كيف القصة هذه اللي سمعناها تو يرددوا فيها قالوا والله في واحد دولي كريم سمعت أنا بروحي قالوا قناة مسموعة فهمت؟ قلت ما العناصر النصرانية وتوجه الشباب بالدخول للنصر. والمدة اللي هلبت أنا سمعت الشيخ قال المدة اللي هلبت في 150 شاب دخلوا للنصرانية.
1: مانيش عارف مدى مصداقية الكلام هذا يعني.
11: نعم
1: قلت لك مانيش عارف مدى مصداقية الكلام هذا يعني
11: والله كان الشيخ أنا في الإذاعة والله سمعت واحد من شيوخنا أما قال المدة اللي هلبت قال ظهروا في 150 شباب لقوا داخلين للنصرانية. هذا واحد من شيوخنا سمعته بنفسي والله.
1: حاضر حاضر.
11: معناها توا العملية والله عملية خطيرة هذه والله دخلوا فينا نحن هالهجمة اليهود والنصارى على ليبيا من كل مكان والأمن الداخلي والاستخبارات كيف القصة هذه والله شيء مرعب هذا. بالله عليك يا شيخ انت شوف الكلام هذا يعني الله محفظنا شر محفظنا مصيبتك واجعل كيدك في نحرم ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير.
1: تمام تمام تمام ان شاء الله باذن الله. الاخ صلاح تفضل.
12: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
12: بالله يا شيخ عندي لك سؤال نبي
1: نساله. ايه تفضل.
12: يا شيخ هل صلاة الفجر هي من أحسن الأعمال التي يعني تشجع الأعمال الصالحة؟
1: تمام تمام إن شاء الله. خلاص في صراحة نجاوبوك عن سؤالك إن شاء الله. يعني معانا الأخ عبد المنعم تفضل.
13: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
13: حياكم الله.
1: وحياكم أخوي عبد المنعم تفضل.
13: بارك الله فيكم والله يحفظكم وزادكم الله من نور وعلم إن شاء الله.
1: آمين آمين وإياكم قوي بارك الله فيك رب يحفظك.
13: بارك الله فيك. بالله عندي سؤالين علي رحمة والدي.
1: تفضل الأول.
13: بارك الله فيك. السؤال الأول عندي يعني خريف إن شاء الله ناويه أضحية
1: إن شاء الله ربي يتقبل.
13: خروف هو فيه قرونة صغيرات شوية عرفت.
1: إيه تمام.
13: قرونة ما هم مهجن فطالعين له قرون صغيرات هيك مره مره ينطح في الحيط منهم دم. فهل هذا يجوز ولا
1: دم موجود ديما ولا تو ما فيش يعني
13: هو من مره مره يحك في هيك وان يحك راسه على الحيط ولا على حاجه هيك تعرفون الاغنام هذه
1: مره دم يسيل ولا دم بسيط هيك نقطات يعني
13: لا بسيط هو مش دم هلبه لكن مو ينزل منه حاجه بسيطه دمك
1: باه تمام. هذا الأول تاني.
13: هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عند قطعة أرض أنا كنت عارضها للبيع والحمد لله تم بيعها وطبعا منين بعتها فيه عن طريق مكتب. المكتب هو ياخذ في نسبة فهل أنا تو بنطلع عليها الزكاة نطلع عليه المبلغ بالكامل ولا نخصم منها الحق هذا العمولة اللي اخدوها
1: المكتب. تمام تمام
13: فهذا إن شاء الله. الله يبارك فيكم ورحم الله والديكم زادكم الله علم ونور إن شاء الله.
1: آمين رب العالمين. أخذتها مي تفضل.
14: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: شيخ
1: أهلا وسهلا أخي التهامي تفضل.
14: مرحبتين بالله نسأل سؤال معلش.
1: مرحبتين تفضل.
14: أنا أخوك لي أبا عن جد باهي.
1: نعم.
14: ما أنا جاي من تونس ولا من مصر.
1: ايه نعم
14: شين ولا صدرين فمات. وزيد على ذلك ان من ثوار 17 فبراير الاصليين
1: ايه نعم
14: تسمع فيه ولا
1: ايه نسمع فيك.
14: انا يا سيدي موقفين دراس بواسطة انا في الجيش ورقمي في الجيش وعندي رقم الكلام هذا من 75 فهمت. إيه. بعدين لما جيت 13 فبراير انا سبعة كنت متضرر منها فهمت. بوي توفى في المستشفى مريض ما قديش ماني عاجل والعزوز والوالدة نفس العملية فهمت كيف واختي نفس العملية متضرر منها. العهد السابق انا فهمت انحبس فيها فهمت واللي حبسني مسعود عبد الحفيظ. الكلام هذا من يعرف الشيخ الصدر الغرياني يعرف الكلام هذا كويس فهمت. انا للدرجة هذه مش اسمع ما قدرش نعيش وصغاري فهمت فقراء فهمت كيف وما نبيش نمشي للأوقاف ونبيش الزكاة ونطلب حقي ونطلبها هذه ماليش حرية وصلاة فشل براية مش هيك اللي حطها في دماغاتنا واللي طلعنا من أجلها مش الأيديولوجية اللي تمشي لها صلاة فشل براية متاع الشرخة والإجرام والقتل لذلك بالله أرجوك بالأخص توصل لي الرسالة هذه واللي معاش نباها نبي نهاجر أنا نبي نرفع رشرة نبي نهاجر ومعاش نباها الحرية اللي بشكل هذا خل يأخذها البيبة وخل يأخذها شو اسمها حفتر وصارة وإحنا ما ناش نبيين يحطوه في الحرازة غادي فهمت مع التلفاز هذه ومع الجنتان ومع ومجموعة السراق اللي قسموا ليبيا وخلونا احنا في الليل في الحالة هذي زعرف الله على الحرية والإجابات الحرية بالشكل هذي وقول لهم اتقوا الله في عباد الله تمام تسمع فيه شيء
1: نسمع فيك نسمع فيك يا توام ان شاء الله نوجهه النصيحة والدالة بقول الله ان شاء الله
14: ان شاء الله بارك الله
1: عندنا الأخت سعدية من المغرب تفضلي
15: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
15: مرحبا شيخ بارك الله فيكم
1: الله يسلمك
15: في عندي سؤال بغيت نعمل وصية بنت ديالي ثلث نعطيه للأوقاف من بعد ما ماتي
1: صدقة تبيه مش وقف واش دايز
15: ولا لا
1: نعم
15: واش يدوز ولا لا الثلث
1: ايه الثلث بعطيه صدقة مش وقف يعني
15: الوقف لا
1: الوقف لابد يحوزوه في حياتك انت لكن صدقة عادي صدقة بتعطاها مثلا تنوي صدقة للكتاتيب القرآن للمساجد لكذا ما فيش بأس هذا كله انوها صدقة لكن الوقف لابد تسلمها في حياتك انت تسلميه ويستلمها يعني ويحوزها
15: يحوزها وانا نروح
1: انت بتعطي الثلث بس يعني
15: ايوه نعم
1: انت اللي بتعطيه المنزل ولا شو بتعطيهم انت
15: الثلث المنزل
1: انت بتوصي انت بتوصي بالوقف تمام نوضحه لك عن ذلك ان شاء الله باذن الله تمام
15: بارك
1: انت بتوصي فيك. بالوقف يعني مش بتوقف تمام نوضحه لك ايه معنا الاخت ام عبد تفضلي
16: ايوه
1: نسمع فيك تفضلي اخت ام عبد نعم
16: ايوه
1: ايه تفضلي
16: ايوه
1: ايه نسمع فيك اختي تفضلي
16: قلت لك عندنا شخصنا جارتنا
1: نعم
16: فهنا حسيتي شوية ملوفة الليل
1: جارتكم زوجها شو قلتي؟
16: جارتنا رجلها يشرب في الوقفة في الليل يشرب
1: زوجها يشرب نعم في يوم عرفة بقى
16: بعدين حسيتها بعد الصبح يذبح متى يوم العيد
1: تمام
16: يذبح شنو انت جابت
1: تمام يذبح هو يعني مش سكران يعني في ذلك الوقت ويذبح يعني بعد إفاقته من السكر نعم
16: خيطة تمشي عيد
1: تمام نوضح لك الجواب أختم عبده بإذن الله
16: نعم
1: إن شاء الله الآن بعد الفاصل بإذن الله نجيب عن هذه الأسئلة الواردة من الأخوة المتصلين فاصل ثم نرجع بعده للجواب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
17: دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات أولاً الاستفتاء المباشر وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله ثانياً الاستفتاء المكتوب وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون أهلا وسهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل لمن أراد الاتصال بنا عليه الاتصال على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0 وعلى الواتساب 092-092-17-0. نبدأ بالإجابة على بقية الأسئلة. وقبل الإجابة عندنا بعض المتصلين عن اتصالات. الأخت أمة الله تفضلي.
18: نعم
1: ايوه نعم نسمع فيك تفضلي.
18: انا بنفس الشيخ بالله لو سمحت.
1: تفضلي اسالي نسمع فيك.
18: الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
18: بارك الله فيك الله يرحم والديك. يا شيخ بالله يسمعني الاخير الله يرحم والديك. عندي مشكله، انا مواطنه ليبيه.
1: الله يبارك فيك. تفضلي نسمع فيك.
18: انا مواطنه ليبيه يا شيخ.
1: نعم.
18: وعندي مشكلة يا شيخ، نبي ما مش نبي حد يساعدني، نبي حد ويقدر على رحمة والديه. وخصمت عليكم انت تسمع فيا وغيرك بالأيام العشر المباركة اللي مقبلين عليها. راني المواطن الليبية صارع في المرض من 2012 في الورع.
1: ربي
18: يشفيك ويعافيك يا رب العالمين. راني حتى ودي عمره 40 سنة قعدت بزوجتي لا فوش لا سيارة لا زواج، مسكين سني بخش الحرام يبقى الحشيش حرام. أنا حالف إني حتى ربع جنيه اللي الحرام نموت ويخش لي ملفات يا شيخ 20 ملف. ما فيش يا شيخ أنا إمكان اللي ما خشيت إلا تابع دولة تابع خير ملفات عندي يا ملوران سوى تقرير قال لي ما عاش عندك لدخلة في ألمانيا يا شيخ. مشيت لي مصر على حساب الزكاة حساب الجيران أصحاب الخير قداش المديد للناس يا شيخ. أنا مواطنة ليبية ومطلقة تعبت يا شيخ. راني نبي حد رحمة والديه بجا قسمت عليه بالأيام المباركة العسرة إني بصني بمسؤول. رفعت ملفي لعمي الهادي المسؤول الحراري أعطاهولة مفيش فايدة. مشيت اللجنة اللي مع حبيبة تسك 4 مرات أنا ودي ونطرت صب علينا يا شيخ قدام رئاسة الوزراء ياخذوا في الورق والأرقام يقول لي روحي دون كلموك من نفسي. راني عايش بالله في مدول يا شيخ. راني مدمنة ولا ما صار لي حجة متاع الأوراق مفروض يرفعنا الحجة العمرة حتى نموت غادي. الله يرحمني وندعي لي ربي على الأقل نصر ما يتزل. أنا نشكي لله لكن أنا حقي ما نطلب من حد. تعبت من مديت للناس يا شيخ وقداش بيعطوني البسة. تعبت راني مع التضامن كيف بنادم الضمان بيدير الله. أنا نبدأ عداجي من الدولة يا شيخ حب يسمعني. راني عندي الملف واتي مش عارف أعطيه تقرير من تونس من ليبيا قال لي ما عادش عندك عداجي في ألمانيا يا شيخ.
1: إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك إن شاء الله
18: بإذن الله. أنا مواطنة ليبية ولا مش ليبية يا شيخ ما عادش قدرت نلجأ. نلجأ إلى الله وندعو لربي في آخر الليل. لكن نبي علاج الصحة يا شيخ أرجوكم حد يوصلني بمسؤول. ما نبيش يصدق علي لا يعطيني يا شيخ. مصدقة حشمت عن روحي ونتحشم من ربي. ما نبيش أنا قالي حتى عمري عند الله لكن نبي حقي من الدولة يا شيخ.
1: حاضر كيف حاضر علاج في الناس اللي عنده نصيحة للمسؤولين جميعا ونعرفهم
18: تغطيه وجيران ربي يعاونهم. اللي عنده راس يمشي طول يا ألمانيا لمصر على حساب عليه وحق خليت ورميت يا شيخ. في الشرق في الغرب في جمعيات خيرية في دولة. مشيت لوزير الصحة لطرابلس قالوا لي نسافر ما عادش عرفت وين نمشي. قعد ياخر باب قناتكم هذه الكريمة إن شاء الله ربي يفتح عليكم. أنا بس عاجلني على حساب الدولة ما نبي صدقة من حد يا شيخ.
1: حاضر
18: راني خلاص يا شيخ راني تعبت ما عادش نقدر من 2012 من كيما.
1: حاضر أختي
18: كريمة. وبعدين سؤال ثاني يا شيخ الله يرحم والديك. 2018 أنا ضربت مرتين كيما في رمضان أول جرعة أول يوم وآخر ما هم افترت كله. في الأخير بعدين صمت أنا في لما تم شهر رمضان صمت أيام بعدين تعبت درت نصين عطيت عليهم فلوس. تو سمعت بعد الشيخ قال لا يقدر يصمت من المهم صمتهم ثاني اللي عطيت عليهم فلوس صمتهم. بعدين رمضان 2019 يا شيخ مشيت للأورام حشاء سألت زوج دكاترة قلت لهم نصين في رمضان هذا ولا ما نصيمش. دكتور قال لي صيني وقال فطري على روحي ودكتورة قالت لي صيني. خديت راي الدكتورة لحد كنت الشهر لما جاء العيد رقدت المستشفى زاد مش عارفه حرام علي والله مش حرام. لكن مشكلتي اللي بمسؤول يشبح لي يا شيخ ارجوكم. راني مواطن ليبيا راني تعبت ما عرفت نبطل صوتي.
1: حاضر
18: راني حتى نمشي لمصر يقول لي
1: كريم باذن الله نوصل صوتي ربي يسهل الامور ان شاء الله ربي يفرج عنك
18: وعايشين في راحه ما شاء الله. ما قدرتش ندمها بلادي يا شيخ يوصلوني بمسؤول ملف بس 20 ملف درتم يا شيخ الله يفتح عليكم زي الأيام المباركة اللي مقبلين عليها اللي اختم بها الله أحسن أيام في السنة. ما عاد نقدر يا شيخ وربي الشافي العافية نطلب الله لكن خلينا بالدولة دولة بلادي الناس بيعملوا الزكاة ما يرحم والديه، مرة عندهم مرة ما عندهم، مش عندي السكر ما غير الورق والدهون وكيف ندار كسترة طوالي أسبوعين يا شيخ، خلاص تعبت ثاني ما هاش نقدر الحق. وبارك الله فيكم الله يرحم والديكم بس، وإن شاء الله ربي يحفظكم، والسلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد تفضل. نعم. نبدأ بالإجابة على الأسئلة الواردة. عندنا السؤال للأخ أحمد، سأل على تطبيق توربو وحكم التعامل به. طبعا هو حصل عدة مراسلات بين المسؤولين عن التطبيق، هذا تطبيق توربو ودار الإفتاء الليبية، وكان في بعض الاستفسارات حول بعض الأمور مثل مسألة الأجرة. وبين الشركة توربو هذه أن الأجرة يتم احتسابها، يعني سعر الرحلات هذه زي استعمال العدادات في الدول الأخرى، وذكروا أن السائق يستحق يعني قيمة محددة بمجرد فتح الزبون الباب وركوبه، وقيمة محددة تانية عليه كل مسافة بالكيلومتر ولكل دقيقة انتظار. وتم هذه العملية يعني عن طريق معادلة يتم يعني مشاركتها مع السائقين، وتظهر الأجرة النهائية للسائقين بعد انتهاء الرحلة. وبينوا مسألة تعاملهم مع السائقين، وبناء على ذلك يعني أفتت الدار بجواز يعني بأن التعامل مع تطبيق توربو بعد التعديل الموضح في السؤال يعني ما فيش بأس، صحيح وجائز شرعا، لأن الجهالة في الأجرة معش في جهالة في الأجرة، والتعامل عن طريق المحفظة يعني ما فيش إشكال، والتكسب من خلال هذا التطبيق جائز ولا حرج فيه شرعا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما بينته الفتوى الصادرة من دار الإفتاء بعد يعني عدة مراسلات بينهم وشركة توربو، وكانت هناك بعض الأخطاء وتم تصحيحها. عندنا الأخت منى سألت عن مسألة الدولار باليد، وهل يجوز أخذه، وش الفرق بينه وبين التعامل الدولار السنة الماضية. التعامل الدولار في السنة هذه صار في أمر جديد دخل، وهو دخول شركات الصرافة على هذا الخط، فأصبح الأطراف أربعة، بدل ما كان المصرف المركزي هو مالك الدولار والمواطن اللي هو مشتري الدولار، وكان المصرف التجاري المصارف التجارية هذه وكيل عن الطرفين، أصبح في شريط رابع اللي هو شركات الصرافة. وحسب ما سمعنا من بين شركات الصرافة غير أن ما فيش تقابض حقيقي، يعني أن هم مشروش في الدولار، وإنما فيه غموض في التعامل. يعني شركات الصرافة هل هي وكيل عن المصرف المركزي أم ليست وكيلا، وإنما يعني هي مشتدية للدولار، فكان مشتري يشترط فيها يعني أن تدفع القيمة للمصرف المركزي وتقبض الدولار في حساباتها، ثم بعد ذلك تبيعه للمواطنين. وهذا ظهر لنا ما لم يحصل، فهي إذن ما هيش هي وكيلة ولا هي مشترية، يعني المسألة فيها غموض. ودار الإفتاء راسلت المصرف المركزي في شهر رمضان، وتأخرت المراسلة، يعني تأخر الرد كثيرا إلى أن وصل قبل أيام قليلة، وصل الرد من المصرف المركزي. والآن فيه يعني تباحث بين دار الإفتاء والمصرف المركزي لتعديل هذا العقد بالصورة الصحيحة. الآن إلى الآن فتوى دار الإفتاء الليبية بوجوب التوقف عن أخذ هذه المعاملة حتى يتم توضيحها. الآن بدأت المراسلات بين الدار وبين المصرف مؤخرا بعد تأخير من المصرف المركزي، وبإذن الله الفترة القادمة لعلها تتضح الرؤية، ويقوم المصرف بتوضيح الرؤية بالصورة التامة، وإذا كان فيه يعني بعض التعديلات يقوم بتعديلها، ودار الإفتاء فورا التعديل ستصدر فتوى بجواز التعامل إذا تم التعديل، أو إذا لم يتم التعديل ستوضح الحكم من ذلك. فالمسألة الآن ما زالت بوجوب التوقف عن هذه المعاملة حتى يتبين الأمر، لأنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. وهذه المعاملة فيها بعض الغموض، وهذا الغموض واضح عرفناه يعني من شركات الصرافة ومن خلال سمعنا لشركات الصرافة وسمع والمراسلات المصرف المركزي وغيرها. المسألة فيها غموض حول عدة أمور، ومنها شركات الصرافة هل هي وكيلة، لأن كان وكيلة يلزم بعض الأمور وهذه غير موجودة، وكان مشتري تلزم بعض الأمور وهذه غير موجودة. فالمصرف المركزي مرة يقول يعني مشتري ومرة يقول وكيل، فالمسألة فيها غموض سيتضح الأيام القادمة. فالفتوى ما زالت بوجوب التوقف وعدم جواز التقديم على هذه المعاملة حتى تتضح بالصورة التامة. عندنا الأخ خالد سأل سؤال وقال يعني هو كان متزوج وعنده أولاد وطلق زوجته وما فيش نصيب فيما بينهم، وأولاد الآن كبروا وما حاول فترة الأولى ما قصرش معهم وهو في الزيارات ونحو ذلك. فلما كانوا صغار قال كانت أمور كويسة وكذا، لكن الآن لما كبر الأبناء أصبح يعني معاش يرد عليه، معاش فيها تواصل، معاش يعني يبوا يكلموه. فالحقيقة تعامل الأبناء بهذه الطريقة هو أمر غير جائز شرعا، يعني لا يجوز شرعا معاملة الأب بطريقة سيئة، وهذا الإساءة إلى الأب بسبب أن طلق أمهم مثلا، حتى إن كان هو الظالم في الطلاق، حتى إن كان هو الظالم في الطلاق. الأب هذا حقه ثابت في البر والصلة، لا يسقط بمجرد بخلافات زوجية ولا ب يعني ب

إيه، ما نخدوش الأمور بأمر عاطفي ولا ميل للأم ونحو ذلك، يكون الإنسان عادل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالإنسان مأمور بالعدل في التعامل مع كل من حوله، يعني مش كان مثلا أمنا ربتنا ولا نحو ذلك، ولا الأب حتى قصر ولا نحو ذلك، عاش. فهي الحقيقة يعني نصيحة ممكن نقدمها للطرفين، نصيحة للزوجات ونصيحة للأبناء. نصيحة للأبناء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، حتى وإن قصر الوالد لا يجوز معاملته هكذا، وحق الوالد هذا ثابت، والوالد مهما فعل فيه الفطرة اللي أودعها الله فيه من حبه لكم، فبالتالي يجب أن تتواصلوا معه وتحاولوا تتواصلوا معه وتتفقدوا حال الأب، خصوصا الآن لم يكبر، يعني هو يحتاج حتى لعنايتكم ورعايتكم يعني على قدر المستطاع. فالبر بالوالد والوالدة لا يجب أن يتوقف، ولا يجوز الامتناع عنه ويتصل بكم ثم تتصل به، هذا لا شك أنه تقصير. فنصيحتي لك أخي أكثر من الدعاء لهم، وعسى الله أن يهديهم ويصلح حالهم، ويعني يرزقهم البر بك وبأمهم. أيضا نصيحة للزوجة، نصيحتنا أن تتقي الله تبارك وتعالى، تنسى أي حاجة فيها أمر ماضي، الخلاف اللي بينك وبين زوجك ما تحاوليش يعني الانتقام من الزوج، في مش إنسان بتكره الأبناء، وكأن هذه رسالتها في الحقيقة، أنني خلاص زيني ما صارش من بناتنا نصيب ولا كذا، لابد الأبناء هذي ما خليهم يكرهوا الأب وما يرتاحش في حياته وكيف، لا لا لا، أفضي في الحياة، ما فيش حد يستحق في الحياة أن إنسان يعيش طول حياته لإثبات معلومة ولا عناد ولا بشي يثبت لأنه هو أن القرار اللي اتخذ هذا غلط وأن المفروض يصبر ما يصبرش، لا، الحياة أكبر من أنك يعني يوقف حياته مش ليل نهار يخدم 10 ولا 20 سنة مش يكره الأبناء في أبوه، لا، خليهم، هذا أبوهم عنده حق وأنت أمهم عندك حق، و يعني اترك هذه المسائل وهذه الخلافات ونحو ذلك، حتى لو كان هو ظالم ولا نحو ذلك، الله جل وعلا هو من يتولى ذلك، مش وظيفتك أن تنتقم وتخلي الأبناء في كره وتقعيهم هم في، يعني أنت كانك حريص على أبنائك ما تقعيهمش في الحرام، أنت راهو إذا كنت يعني كنت تحبي أبنائك فعلا أنت تبيهم الجنة، أنت الآن تخلي فيهم في حقوق والدين، عقوق الوالدين هذا سبب دخول النار، اللي تحب ولده فعلا واللي تحب أنت فعلا تخلاها توصل والدها والدتها، وتخلها تتواصل مع الوالد وتكون بارة بوالدها اللي هيك تحب بنتها وتحب ولدها، لكن لا، أنا نبي ننتقم واللي صار بيناتنا وما تكلموش وما تواصلوش معاه وغيره، ونبدأ نذكر في بعض القصص، حتى المفروض في حتى لو في قصص وفاها كده أدفن هذه القصة وما نتكلمش عليها ونخفاها، ونذكر الجانب الحسن، وحتى يكون تواصل ما بقى معهم بطريقة حسنة، وهيك تكون العلاقة بين الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأزواج، حتى لو وقع طلاق، حتى لو وقع طلاق المفروض ما يوصلش بينا إلى قطيعة الرحم، وما ودوا الآن إلى قطيعة الرحم مع والدهم. وأيضا وصل للمسألة الأعمام والعمات، أمام والعمات حتى هم بسبب ربما كراهية الزوجة ونحو ذلك بيدخلوا في هذا الجانب، وهم وقفوا لأخوهم الآخر، أخوك لأخوهم وقفوش معكم أنتم ونحو ذلك، فبيبدأ كره الأمام والعمات وهو لا يرحم. والله تبارك وتعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. فمهما كانت العداوة، مهما كانت العداوة بين الأب والأم، فينبغي على الجميع أن يتقي الله تبارك وتعالى، ولا نصل إلى قطيعة الرحم، لا نصل إلى قطيعة الرحم، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، والرحم معلقة بعرش الرحمن، يقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى جميعا، وإن يكون عندنا عدل، والعدل واضح، هذا نعطي كل ذي حق حقه، الوالد عنده حق والوالدة عندها حق، والأعمام والعمات والأخوال والخالات كلهم عندهم حق، فمش عليه كان اختلفت مع الشخص الفلاني معناها أقطع الرحم، لا لا لا لا، أني مهما كان الخلاف، أني حتى لو أمي اختلفت مع أختها أني ما نقطعش خالتي لولود خلاف بينهما، لا،
يبغي على المسلم أن يكون عادلا، أن يكون يعني

0: أن يتقي الله تبارك وتعالى، دائما ينظر للأمور بميزان الاعتدال، بميزان التقوى، ما هو بميزان رضا الله تبارك وتعالى، ما هو الذي يرضي الله جل وعلا في هذا الأمر حتى أفعله. لكن نبدأ نقيس في الأمور يعني بناء على أمور نحن الشخصية، واللي يقف مع أمي نقف معاه، واللي يحبها نحبها، واللي تكره الوالدة نكره. لا، هذا ليس عدلا. لا، يعني أحيانا قد يكون إنسان والدته ولا والدة عندهم خطأ في جانب معين، ما نقفش معهم في هذا الجانب، فالمسلم ينظر إلى إيمان إلى رضا الله تبارك وتعالى، ما يبدأش يميل إلى الجانب اللي هو شوفه، ما تشوفش ديما أبوك أنه هو الصح في كل شيء، ولا أم والدتك هو صح في كل شيء، صح في كل شيء. لا، أنت زين الأمور بنفسك واتق الله تبارك وتعالى، قطيعة الرحم هذه لا تقطعها بحال، ودائما عليك بالصلة حسب قدرتك. عندنا أيضا سؤال آخر من الأخت بنت الوطن قريب من هذا، وهو الأخ الذي يقطع أخواته، الأخ يقطع الأخوات بناء على يعني خلاف، ربما وجود خلاف ما بينهم، يقطع الأخوات ما يوصلش فيهم، فهي طلبت نصيحة لهذا الأخ. نصيحتنا لهذا الأخ أيضا هو أن يتقي الله تبارك وتعالى. صلة الرحم من أعظم الأمور التي حتى الشرع عليها، وقطيعة الرحيم من أعظم الأمور التي حذرنا الشرع منها وجعلها من كبائر الذنوب وسببا لدخول النار. والأخواتهم يعني ما خصوصا بعد وفاة الوالد والوالدة مثليهم، إلا أخوهم يصلهم ويسأل عنهم، أنت مفروض يعني تواصل معهم دائما بصفة يومية، مش يعني يقطع الإنسان أخواته بالأشهر والسنون ولا يأتي إليهم ولا يسأل عنهم. فالحقيقة هذا تقصير واضح من الأخ، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتواصل مع أخواته ولا يسمع بالكلام مهما كان. يعني إحنا الآن سبحان الله يعني الحاصل في هذه الفترة، الناس يعني أصبحت لا تتقبل بعضها بعضا ولا يتقبلون بعضهم بعضا، وكل خلافات يعني رغم أن اللقاءات قليلة جدا في الأعياد، ونحو ذلك، حتى الناس يعني يسألوا فينا كثيرا، يقول لك يعني على الهاتف وغيره، حيرين في يوم العيد الأضحى هذا اللي جاي أو بعد أيام محدودة كيف يتعامل، وبصير لما في ناس ما تبيش الاجتماع هذا، وفي ناس يعني يفكر مدة شهور أمام كيف يتعامل في هذا اليوم. يعني وصلت المرحلة أن معاش تلاقوا إلا مرة في السنة، واليوم هذا يفكروا فيه كيف بيصير هربين من المشاكل، ومش حالة واثنين وثلاثة سالت عن ذلك، حالها أصبحت يعني منتشرة في المجتمع. ما أقول الناس كانت تسكن مع بعضها في نفس المنزل، عائلات كبيرة وكثيرة وماشي أمورهم وعايشين ومفيش خلافات، الآن مرة في السنة ولا مرتين في السنة يتلاقوا في العياد ومفيش حد يعني يريد الآخر ولا حد طيق الآخر، شين الإشكال؟ يعني شنو اللي معقولة؟ ما فيش الإنسان ما يقدرش يصبر يوم واثنين ويفادى الأخطاء ويبدأ الأمور، ما يقدرش يكون حساس من كل حاجة، كل مسألة بيسمعها لا قصده هيك، لا مش قصده هيك، هو يوم فوته كيف ما هو يقول ولا ما يقولش، والإنسان ينسى الأمور هذه ويعيش حياته لنفسه وبينه وبين خالقه تبارك وتعالى ويربي صغاره وغيره، ويبتعد عن هذه الأمور، يبدأ يفكر ليل نهار كيف ينتقم من الطرف الآخر، كيف انتقام هذا سلفات حموات الكلام آخر. علي المسلم أن دائما يكون واضح في هذه الأمور، والرجال عليهم أيضا أن يكونوا واضحين في هذه الأمور، ويعني أمورهم واضحة، ما يدخلوش في الخلافات هذه بينهم، ويبدأ يقاطع أخوه ويقاطع أخته يعني بسبب هذه الأمور. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، ودائما ننظر إلى ميزان الحق، ونصبر عليه الرحم دائما. مسألة الصبر هذه لابد منها، حتى تجد في كل عائلة فيه اللي صعبة طبعة صعب، وفي الكلام حار، وفي كلام يوجع، وفي نحو ذلك، المسلم يصبر، هو أيام معدودة وتتحمله ونحو ذلك. ممكن يعني كان تأثرت منه كثيرا ويوجع وغير ذلك، ممكن تقلل من مخالطة عادي، لكن لا تقطع الرحم نهائيا، لا يجوز قطعها مطلقا، ممكن تقلل من المخالطة، لكن الهاتف والمناسبات البسيطة ونحو ذلك هل يقدر الإنسان بطريقة دبلوماسية يتعامل معه وما يصيرش خلاف وماشي الأمور تمام؟ علاش ربنا يعني الحاجات اللي نخلفوا فيها لأولادنا كل هذا ما يكلمش في أخوته ولا أخواته ولا أمام ولا عماته ولا أخواله وهذا خلاه؟ علاش ما نكونوش يعني مجتمع هكذا؟ علاقتي مع النجاح الحقيقي من أهم الأشياء اللي مفروض ننظر لها دائما، والنجاح في حياة المسلم أن يترك لأبناء وبناته أسرة وما فيش ما فيهاش خلافات، ما فيهاش خلافات. أنا ما عنديش يعني خلافات بيان على أرض ولا على مال ولا كلمة قالها ولا كلمة قالتها ونحو ذلك. نبدأ نورط في أولادنا الخلافات والأحقاد والحسد والضغائن، وبعد ذلك يورثنا أمور أخرى فيها خلافات وفيها ضرب وفيها حسد وفيها عقد وفيها سحر وأمور أخرى كل يوم تتضخم. لا لا لا، المسلم يقدر بطريقة معينة يتعامل مع أقاربه بطريقة يعني ما يصلش فيهم ولا يتألمون منه، ويصبر ويقدر يتعامل معهم بطريقة كويسة، وهذا ماشيين بكثير من الناس. فننظر إلى هذا الجانب، وننظر دائما إلى تقوى الله تبارك وتعالى باعتبار هو الميزان الذي ينبغي أن يزن المسلم الأمور به في حياته. عندنا اتصال.
1: نعم. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف الحال يا شيخ؟
0: الحمد لله، تفضل.
1: الله يبارك فيك. كلمتك من بكري شوية على الموضوع الكريدت كارد.
0: كيف ما زال لي منكم سؤالين ونبدا فيه طول مباشرة. حاضر اخوي عمر، باذن الله معي السؤال.
1: انا بس ما عنديش اللي داعي باش نسمعكم، فهمتني؟
0: ما عندكش اللي داعي. هو يا اخو
1: نعم، برا البلاد وما نقدرش نسمعك يعني.
0: هو اخوي عمر، بالنسبة للبطاقات الائتمانية، اذا كان تفرض، احنا الفتوى اللي عندنا اذا كان تفرض غرامة، يعني كان تفرض تأخذ يعني زيادة عن قيمة القرض، لا يجوز التعامل بها مطلقا، يعني حتى لو كان قيمة هذه الزيادة ما يخذهاش المصرف وإنما تصرف في وجوه الخير. هذا هو الأصل، لأن غرامات التأخير هذه هي الربا حقيقة. فهو يأخذ المبلغ هذا، صح ما يمشيش للجهة نفسها، لكن لا يجوز اشتراط هذا الشرط، هذا ما نفتي به يعني. ما
1: وكان تحاول موقعت سنه في نعم، وكان موقعت سنه في غرامه التاخير، يعني انا ما وصلتش لل
0: موقعت، لكن في العقد موجود. انت فهي في الشرط هذا موجود في العقد، الشرط هذا موجود في العقد، ان فيه قيمه تؤخذ على القرض، واي زياده تؤخذ على القرض هي ربا. يعني انت شريت مثلا اليوم ب 500 دينار، لما يجوا بيخصموا منك، كانت تفوت القيمه المعدده مثلا شهر هذا، بيخصموا منك نقول 505. هذا الربا هو. فهو بعض الهيئات الشرعيه اجازت ان اخذ الغرامه هذه وتصرف في وجوه الخير. فاذا كنت استفتيت احد من اهل العلم الموثوق فيهم وافتاك بذلك ما فيش باس، لكن احنا نفتي بعدم جواز هذا الشرط، لان هذا يؤدي بنا الى التساهل، يعني ولا معاش عندنا فرق بيننا وبين المصارف التجاريه، ولا معاش فرق بينها وبين المصارف الاسلاميه بهذه الصوره. يعني هو نفس البطاقه هذه، نفس البطاقه هذه، ونفس العمولة اللي اخذها نفس العمولة هذه، عباره عن شنو هذه؟ يقول لك لان نصرفها في وجوه الخير، والله ما ياخذش فيها المصرف كربح. احنا ابتداء ما دام انت حاول تجد، واظن في موجود في عمان يعني مصارف لا تشترط هذا الشرط. ولا انت لماذا تتاخذ اصلا يعني بطاقات الكريدت هذه؟ ممكن تختصر على الديبت اللي هو ما تخصم، ما تاخذش الا من رصيدك انت فقط، وهذا افضل يعني، وهذا اضمن للمسلم يعني.
1: الله يبارك فيك، شكرا يا شيخ، وكل عام وانت بخير ان شاء الله.
0: الله فيك. عندنا الاخ عبد العاطي، تفضل. اخونا عبد العاطي تسمع فيا؟ اسمعني من السماعة واسأل سؤالك.
2: نعم.
0: ايوه اخوي عبد العاطي، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعني يا شيخ انا بدي نشكرك، اول حاجة بارك الله فيكم وجزاك الله خير.
0: امين امين وياك.
2: يعني بدي نشكرك على حول العيد، يعني نقدر
0: نديرها
2: حول العيد وعقيقة في نفس الوقت ولا؟
0: حاضر، تبي الجمع بين الأضحية والعقيقة؟
2: عندي ملاحظة ثانية على صلة الرحم.
0: اي نعم.
2: هو لما تسمع أن الشيخ يقول صلة الرحم، الأخو قطع خواته، حتى الخوات ما يقصرنش، حتى أنا يقطع عند أخوته الراوي.
0: احنا نحكوا عليها في نعم، في أخوات هن المقاطعات، والأمر يشملهم أيضا. يشملهم. الامر
2: الدين في مصطلح ما انكم انتم تلوموا على الرجل اكثر.
0: لان السائله هي اللي سالتك، هي السائله طلبت نصيحه لاخيها، ف يعني فنصحنا بذلك. وكذلك الاخت يعني يجب عليها ان تصل الرحم وما تقطعش قها، وهذا الامر واجب على الرجال واجب على النساء.
2: يعني قصدي هل تبع الاخبست ولا كيف يعني؟
0: لا لا ما فيش فرق، ما فيش فرق في الصله. الاخت واجب عليها ان تصل قها، والاخ يجب عليه ان يصل اخته. لكن هذه الاخت يعني كانت يعني والدهم يعني توفوا، واخوهم هذا الكبير ومفروض يوصلهم وما ما يوصلش فيهم مطلقا، ف يعني في خطر هذا الكلام فقالتها، فوجهنا نصيحه لذلك. لكن هو الامر عام، هو الامر عام يعني. لكن هو عندما مثلا نركزوا على الرجل اكثر، قد تكون المرأة مثلا متزوجة وزوجها ما هوش في طوعها مثلا، وإلا ما يوصلش فيها كثير، فالأخ ديما هو اللي يعني يبادر بهذا الأمر، هو اللي عنده المال، هو اللي يقدر يساعد أخته باللي يقدر. فهذا كله راه من باب الصلة. الصلة ما أختك مستحقة تساعد، هذا صلة رحم مستعدة، تبعت لها رصيد، تبعت لها يعني مثلا مساعدة، اتصال مرة يعني، مش مرة هي مش ضروري مثلا الزيارات، في الإنسان في اللي بعيد السكن، في اللي عنده ظروفه دائما يعني وأعمال الأمور مثلا عنده مثلا تجارة كبيرة وغيرها، لكن تقدر تساعد بطريقة أخرى، تقدر تساعد بالمساعدة المالية. كان بعت لها مثلا بضاعة، بعت لها كذا، بعت لها هدايا، رصيد، اتصال، يعني طرق الصلة كثيرة، ما هيش مقتصة، كل واحد بحسب حاله. هو المشغول جدا يقدر يساعد بالمال، اللي غير مسؤول يقدر زيارة هكذا بسيطة، حتى بعض الأشياء البسيطة للأطفال ونحو ذلك. كل هذا يشعر الأخت ويشوفها يعني إن هي تشوف أخاها سند لها ويقواها ونحو ذلك. فديما نظرة الرجل نحطوها أكثر مثلا عليه، يعني صلة أخته والبر بها، وتشوف فيه هي يعني عامل قوي وداعم لها في فيما تتعرض له في هذه الحياة. وكذلك ننصح الأخت بتقوى الله تبارك وتعالى وتواضع أخوته، وتبتعد عن الكلام، يعني حتى الأخوات اللي ينقل الكلام بينهم ويبدأ مثلا مش بيقاطع أخوهم ولا نحو ذلك. لا لا، أي أخت أختك بتكلمك عن أخوك حاولي ديما ما تسمعيش الكلام، وأي أمر كبير تسمعوه ولا كلام ولا قال حاولوا تهونوا منه، مش كبروا منه الكلام، هونوا منه مش كبروا منه، مش تستمر علاقة الخوت. تبي تستمر علاقتك بأخوك ولا بأختك طيبة، أي كلام كبير سمعته هونوا، أي كلام أدفنوا، زي ما جيت تسمع لابنك يسمع لولده ولا بنته يحاول يهون من الكلام ويكبر من الكلام التاني، لا حتى التاني أخواتك هون من الكلام هذا وقلل منه، وكان دارت معروف ولا دارت كذا هو اللي تكبر منه، حتى تستمر هكي العلاقة دائما فيما بينكم. عندنا الأخ علي، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ علي.
3: مبارك شهاد شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك يا علي، تفضل.
3: شيخ بنسأل
0: عن الأضحية. نعم.
3: نبي نسأل عن الأضحية ونبي تجاوبني مباشرة.
0: تفضل تفضل.
3: لا لا الله محمد رسول الله. الأضحية أنا اللي ما عندهاش وأنا ما عنديش القيمة. لا يشاركوا معي ولا يشتروا لي.
0: يقدروا يعطوك هم فلوس، مش يعني يقدروا يعطوك فلوس وانت تشري بيها مضحى ولما كيف اللي تبيه يشتري، لكن الاضحية الاضحية انت اللي تديرها. يعني يقدروا مثلا هم يعطوك 500 للأولاد وانت تشري بيه مضحية وتكون الاضحية لك،
3: يعني ما فيها شيء، لين نشري ناخذ منها فلوس ونشتري.
0: ايوه انت هم يعطوك فلوس، يعتبروا ما يعطوكش اضحية، هم يعطوك فلوس وانت اشري اضحية وتكون اضحية لك.
3: بارك الله فيك.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا الأخ عثمان، تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله لكم
0: إن شاء الله. الله يسلمك ويبارك فيك يا عثمان.
4: إن شاء الله ربنا يستر.
0: آمين آمين.
4: بارك الله
0: فيك. إيه تفضل.
4: ويا ريت تجيبني تو، لأن أنا ما عنديش القناة الحد.
0: تفضل نسمع فيك.
4: أنا كنت مسافر فطلبت من حد يحول لي فلوس، تمام.
0: نعم.
4: القيمة حوالي 2000 دولار.
0: نعم.
4: قلت له أنا إن شاء الله لما نروح نرجع حالك. أنا كان في نيتي إن أنا استلفت منه دولار ونروح نعطيه دولار.
0: نعم.
4: باي هذه القصة يعني كان سلف. أنا فجأت هو يعني كلمني بالقيمة، أنا في كل الأحوال يعني برجع حالك، فأنا ما كلمت له قلت أني برجع لك القيمة، قال لي لا والله أنا راه شاريها بالدينار وردهم لي بالدينار.
0: انت وش مسلف منه؟ انت سلف منه دولار ولا مسلف منه دينار انت؟
4: انا استلمت منه حواله، احنا نقول
0: ايه استلمت منه، لك شو اللي سلفت؟
4: حولالي حواله، استلمت في ايدي دولار.
0: انت قلت له اعطيني 2000 دولار ولا شنو قلت له من الاول؟
4: بالضبط، انا قلت له بالله لا تحول لي 2000 دولار، ولما نروح اردهم لك. انا كان في بالي ان انا برجعهم لدولار زي ما
0: هو، وهذا هو الاصل كده، ما دام استلفت منه دولار سلف ترد سلف دولار زي ما هو. لو كان استلفت منه دينار
4: لي لا، انا الدولار وقتها كان ب 10 جنيه، الدولار
0: بثمانية
4: ردوا لي زي ما
0: أخذتها
4: بالدينار اللي
0: بنكفي. إيه ما هو السلف، السلف هذا عرضة هكذا وعرضة هكذا، مرات حتى هو بالعكس يكون، مرات حتى زاد وهو بيخسر، يعني هو بيربح، فالقرض يرد بمثله. كانك أنت تو مسلف منه دينار، كانك مسلف منه دينار رد له دينار، كان مسلف منه دولار رد له دولار. تعرف معه
4: فهم المسألة
0: حق. إيه وضح له هذا الأمر، قل له هذا قرض. هذا قرض، قل له هذا قرض. والقرض يرد بمثله، فكان صار يعني المدة تو هذا طويل، هذه صايرة ولا قديش لها تو هذه جديدة؟
4: والله لها شهر تقريبا أو شهر.
0: وتو كانت المدة طالت مثلا وكذا، وصار تضخم كبير جدا.
4: تولي بالدولار، الدولار قص أنا الدولار زي ما خلصت الدولار.
0: حاول تدخل لمصالحة بينك وبينه، حاول تدخل، كان تضخم كبير اللي صار وتضرر هو ضرر كبير، حاول تدخل في مصالحة بينك وبينه خلاص، يعني تعطيه أي مبلغ تساهم فيه وخلاص بالصلح. يعني
4: مهما صار ومهما تعقد الموضوع ما ردلاش دينار،
0: بترد لدينار، يعني بترد لدينار بطريقتكم انتم، يعني هذه الأصل ان الدولار يرد دولار والدينار دينار، الدين يرد بمثله. لكن أجاز المجمع الفقهي، وهذه فتوى الدار في حالة التضخم الكبير، التضخم الكبير وحو ذلك لهم أن يصطلحوا. نعم
4: الفرق كبير، يعني الفرق بتتكلم أنت راه تقريبا عليه 5000.
0: إيه عادي، تقدر تصطلحوا فيما بينكم وتعطيها أي مبلغ تتهموا فيه صلحا، مش من باب رد الدين يعني بأكثر من مثله، وإنما من باب الصلح لأنه صار ضرر فتصطلح معه، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
4: الله يفتح عليك. سؤال ثاني ما أدنك.
0: أي تفضل.
4: الوالدة كانت مريضة في رمضان ما قدرتش تصوم، وحاليا قاعد مستمر مع المرض.
0: إيه.
4: فشن عليها ولا شن؟
0: تمام. مستمر مع المرض وفيه أمل أنها ترجع منا.
4: والله باين والله أعلم، لا تو ما فيش حق.
0: إيه تو كان في أمل يرجع منا.
4: قاعدة يعني تحت العلاج يعني.
0: إيه. تمام. كان في أمل أن ترجى منه تقضي هذه الأيام بعد شفائها، وكان قول هذا لا يرجى بره ولا يرجى شفائه، وما على شيء يستحب أن تطعم كل يوم مسكين فقط، وإلا لا شيء عليها.
4: الله يفتح عليك وبارك الله فيك شيخ.
0: شكرا. الله يسلمك وبارك فيك. نرجع الإجابة على بقية الأسئلة الواردة، عندنا عدة أسئلة في الحقيقة ما زالت. عندنا الأخ عمر أجبناه، عندنا الأخ دريس تكلم عن إذاعة وتنشر النصرانية ونحو ذلك في طرابلس. الحقيقة لا أعلم وجود إذاعة تبث من هنا من طرابلس، وهذا ولا أظن أن الجهات الرسمية تسمح بذلك أو يعني أو تعطيها تصريحا بذلك، لكن لو وجدت في أي مكان يجب العمل بكل ما يملك المسلم لإيقاف هذا الشر وحماية الجيل المسلم من الحملات هذه النصرانية التي تدعو الناس إلى الكفر والإلحاد والعياذ بالله. الأخ صلاح قال هل صلاة الفجر من أحسن الأعمال لتشجع المسلم؟ نعم، صلاة الفجر من الأعمال الصالحة، والصلاة هي من أفضل الأعمال، الصلاة إلى وقتها من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة الفجر هذه من أفضل الصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل صلى قبل شروق الشمس وقبل غروبها، وبشر المشائين للمساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يعني صلاة الفجر حقيقة أجرها عظيم، والمحافظة عليها من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فهي من أحسن الأعمال اللي تشجع المسلم. ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا الأخ عبد المنعم، عندنا سؤالين. السؤال الأول يسأل عليه بمكسور الأضحية، قال عنده يعني خروف، والخروف هذا يقولون صغيرة والقرونة الصغيرة هذا قال يعني مرات ينطح بعض الأشياء هيك في مكانه، ويترتب على هذا الأمر وجود دم يعني قليل. والفتوى عندنا إذا انكسر القرن ولم يدمي هذا لا يؤثر يعني، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. حتى المذهب المالكي عندنا ثلاثة أقوال يعني يجزي أو لا يجزي أو تفريق بين الذي يدمي والذي لا يدمي. فالخلاصة في هذا القول بالنسبة للمالكية، بالنسبة للمذهب المالكي في هذا، إذا كان يدمي فهذا لا يجزي، والدم يعني بيكون لم يكون الكسر كبير يعني كسر كبير، ولكن مجرد وجود إدماء قليل من غير كسر. هو الآن نتكلم إنه ما فيش كسر يعني، عبارة عن لما يصير نطح يصير بعض الدم القليل، هذا ظهر لنا يعني ما هوش كسر، وإنما هو بعض الدم البسيط هكذا، هذا لا إشكال فيه وتجزي الأضحية معه. أما إذا كان حصل كسر، والكسر اللي ما زال ينزف يدمي وقت الذبح هذا يمنع الإجزاء، لكن اللي انكسر وبرئ والتأم قبل وقت الذبح هذا لا يضر. فأنت انظر إلى هذا حسب الضوابط اللي ذكرناها لك. بالنسبة سأل سؤال آخر، هو قال يعني يبي يخصم نسبة يعني في عند أرض بلغت الزكاة ويريد الزكاة عليها، فيريد يعني خصم نسبة المكتب من الزكاة. الزكاة تجب الزكاة على المبلغ كامل، تجب الزكاة على المبلغ كامل، فما يجوز خصم مصاريف اللي اخداها للعمولة هذه المكتبية ونحو ذلك، وباع بمبلغ، المبلغ هذا اللي باع به كله يزكي، يعطي بعدين نسبة المصرف ونحو ذلك. لكن نسبة السمسار هذه، نسبة السمسار ونسبة المكتب هذا لا تخصم من الزكاة، لا تخصم من الزكاة. كذلك حتى وكل كل المبالغ اللي يصرفها مثلا أجر المكتبية ولا الرواتب ولا نحو ذلك، هذا كله ما هوش مؤثر في الزكاة، وهذا كله ما هوش مؤثر في الزكاة. والزكاة طبعا امتثال لا تجب إلا فيما يملكه المزكي ملكا تاما خالصا. فمن يعرف هو يعني الأرض هذه هل هي بيد معدل التجارة ولا لا، هو تكلم مباشرة كأن الزكاة واجب عليها ابتداء، لكن من يعرف هو ظروفه. فإذا كان فعلا الزكاة واجب عليها يزكي الزكاة على المبلغ كله. هذا عندنا الأخ التهامي، ومثل الأخت أيضا الأخت أمة الله أيضا سؤالهم قريب من بعض اثنين. السؤال الأخ التهامي، هم اثنين طلبوا مناشدة للجهات الحكومية في الدولة والمسؤولين في الدولة. اختوامي عند المرتب واقف ونحو ذلك، وضاقت به الحال ويسأل الله أن يسأل حتى أمور للهجرة، فنسأل الله أن يفرج على الأخ التهامي ويسهل أمره، ونحط المسؤولين على ذلك. كل الناس يعني اللي عندهم مرتبات واقفة خصوصا كبار السن ونحو ذلك، يحاولون ما يقفوش في هذه الأمور بأمور بعض الأمور اللي هي ربما من ناحية القانونية يعني تعثرات، وبعض يقول لها حل، يقول لها حلول يعني كذا. كثير الامور ربما اللوائح ما تفيدش فيها كثيرا، لكن يديروا اجتماعات ومع المسؤولين في كبار يعني في الكبار يصير استثناءات، وحتى يحلوا مشاكل كثير من الناس اللي هم كبروا في السن وما عادش يقدر يخدم يعني في بعض الامور اللي يحكوا لها، فيصير فيها الحقيقه ضيق للناس في هذا، يصير ضيق للناس في هذا، وهيك الناس يعني يتضرروا بذلك. ونفس السؤال هذا لختمة الله، تعاني من المرض ومعاني من الورم، وقدمت عدة ملفات للجام سواء لجنة الأورام ونحو ذلك تبرست الحكومة، وهي عايشة الآن بالمسكنات وبالترامدول ونحو ذلك، وتتألم كثيرا. لماذا الدولة لا يكون لا عندها في هذا الأمر أولويات؟ عندنا كثير من الأمور الدولة يعني وصل قيمة الدعم الوقود، دعم الوقود أكثر من 50 مليار دينار، دعم وقود هذا وربع ماشي تهريب، هذا أولى. وإلا مرضى الأورام اللي هم بحاجة إلى عناية في دول متقدمة أولى، من هو أولى؟ لا شك ما فيش عاقل يقول لك إنه الدعم الوقود أولى في هذا، لا بل دعم المرضى أولى، وهذا معمول به في العالم كله، وأنت ماشي ربع ولا قريب نص تهريب، واللي تهر واللي هربوا يشروا به سلاح ويقتلوا به ويسببوا في الفوضى. أنا دعمت الفساد البلاد وخراب البلاد بطريقة أو بأخرى بنفسي هكذا، ومنعتها ومنعت الأموال هذه عن مستحقيها الأساسيين اللي هم المرضى والعجزة والمستحقين والفقراء والمحتاجين. هؤلاء هم أولى الناس بدعم الدولة، مش هي ندعم فيه المهربين وندعم به الميليشيات وندعم به الخارجيين والفاسدين. يبدو هم يهربوا في البنزين ويهربوا في الوقود ويهربوا في الهجرة غير الشرعية، كل يوم تزداد. أنت ساهمت في ذلك لما درت الدعم بقيمة أكثر من 50 مليار دينار سنويا، وكل ما شاء الفاضي هكذا. هذا شنو؟ هذا خلل في الدولة، يجب أن يدور حل. ما يقولش هكذا، الفوضى بالطريقة هذه الحقيقة كارثة كارثة كارثة بجميع المسميات. عندنا مازال الأسئلة. عندنا الأخت سعدية من المغرب سألت سؤال، قالت أنا مدير وصية بالثلث ووصية بالوقف، وبنفرقوا احنا هل هي تبي توقف الآن، كانت تبي توقف الآن من شروط الوقف الآن في حياتها الحوز، يعني أن تسلم هذه الجهة للجهة اللي بتوقف لها وتستلمها. عند الأمر الثاني اللي هو الوصية باستثمار المنزل بعد الوفاة وجعل الغلة يعني صدقة للمساجد وللفقراء، هذا من قبل الوصية بالوقف، والوقف من التبرعات المقيدة بثلث المال. الوقف من التبرعات المقيدة بثلث المال، وهي قيدتها بثلث المال، فما فيش إشكال في هذا الأمر. فيجوز للسائلة الكريمة أن توصي بتحبيس المنزل أو ثلث المنزل إذا كانت القيمة هذه تعدل الثلث فأقل، ما فيش بأس في هذه الوصية إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخت أم عبدو سألت يعني عن جارهم يشرب حتى في يوم عرفة، يشرب الخمر حتى في يوم عرفة، ثم يستيقظ صباحا بعد ذلك ويذبح الأضحية لأولاده. فهو الآن نحن بنسأله قبل ذلك، هل هو أثناء ذبحه سكران وإلا لا؟ ذبحة السكران هذه لا تحل إذا ذبح في حال سكره وحال غياب عقله، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن الذبيحة تفتقر يعني الذبيحة تفتقر إلى النية والقصد الصحيح، وهذا الأمر معدوم عند السكران لأنه فاقد الوعي، وهذا قول جمهور أهل العلم في ذلك. لكن إذا كان هو في حال وعيه فهو فاسق، ما في شك أن السكران هذا فاسق، لكن ذبح الأضحية من الفاسق يصح إذا كانت يعني بذبحها بطريقة شرعية، ذبحه يعني صحيح، سواء كان هو مثلا يشرب الخمر وإلا مثلا مقصر في صلاته ولا نحو ذلك، تحل ذبيحة المسلم الفاسق، ذبيحته حلال وتجزئ كأضحية إذا التزم بالضوابط الشرعية للذبح. إذا التزم بالضوابط الشرعية للذبح فما فيش بأس في ذلك. ذبيحة الفاسق يعني مجزئة في الأضحية، لأن ليس من شروط الذبح العدالة لصحة تذكية، يعني يكفي أن يكون مسلما أو حتى كتابيا يعني يهوديا أو نصرانيا تصح الذبيحة بصفة عامة. طبيعة الذبيحة بصفة عامة مش الأضحية، الذبيحة بصفة عامة تصح، يعني لا يشترط فيها لا يشترط في الذبيحة أن يكون المسلم عدلا، لا يشترط فيها أن يكون المسلم عدلا، بخلاف طبعا مسألة الأضحية مثل عند المالكية يشترط أن يكون النائب يكون مسلم، يصح استنابة الكافة إذا بالأضحية، يعني بعكس بقية أنواع الذبح الأخرى. لكن هو الآن الفاسق ما فيش بأس يعني تصح أضحيته، فبالتالي سؤال الأخت أم عبدو في فرق بين لما يكون ذبح هو سكران وبين يكون ذبح هو حال إفاقته، فذبحه صحيح. عندنا ما زالت بعض الأسئلة. سأل الأخ عندنا سأل لي الجمع بين الأضحية والعقيقة، لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة، واحدة من التنين اللي تذبح يا أما أضحية يا أما عقيقة. راه كانت ذبحت ونويت التنين لا مشت لأضحية ولا مشت عقيقة، فأنت إما أن تذبح أضحية وإما أن تذبح عقيقة، لأن هذه كل شيء مراد لذاته، لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة، وهذا ما نص عليه علماء المالكية في ذلك. أيضا يعني عندنا الآخر السؤال، الأخ عثمان سأل سؤال اللي هو مسألة رد الدين بالمثل. رد الدين بالمثل لما تستلم من شخص دولار بترد له دولار، ولما تستلم من شخص دينار بيرد له دينار، هذا هو الأصل في ذلك، لأن الزيادة عن ذلك تعتبر ربا. يعني أنت لما استلفت من شخص ألف وترد وبيرد لك 1100، هذا هو الأمر المحرم، فبالتالي ما يجوزش الأمور، يعني الديون ترد بمثلها، وهذا هو قول جماهير أهل العلم في هذه المسألة، استثنى بعض المعاصرين، وهذا يعني قول فقهي موجود قديما يعني وغيره. إذا كان يعني التضخم كثيرا، إذا كان التضخم كثيرا ويعني يكون الرد بالقيمة هنا، ويصطلح هم فيما بينهم في حال التضخم على أمر، خصوصا لما السنوات تطول وتضخم يكون كبيرا، هنا يكون الرد بالقيمة في حال التضخم الفاحش، لما يكون القيمة كبيرة ويكون التضخم الفاحش، فيجوز في هذا في حال التضخم الفاحش يتفق الدائن والمدين عند السداد على رد الدين بالقيمة، ولا يوزع الضرر بين الطرفين صلحا، يعني وهذا يجوز إمضاؤه يعني قضاء وإلا تحكيم، فيحكموا بالنسبة للأخ ثمانية حكموا شخص ما بينهم، وإذا كان الضرر كبير وفاحش يعني يوزع الضرر بين الطرفين صلحا، أو يكون الرد بالقيمة، يكون الرد بالقيمة. وبهذا نكون قد أكملنا معظم الأسئلة الواردة في حلقة اليوم بعد سؤال الأخ عثمان، نكون قد أجبنا على كل الأسئلة اليوم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم الأخوة المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
2: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
3: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، شرع الطلاق لرفع الحرج عن الزوجين، فالأسرة إذا لم تقم على المحبة وتدعم بالتوافق تداعت أركانها وانهار بنيانها. التوافق هو أساس الاستمرار. أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق. أي شيء حتى بسيط، علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلات. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا من الألفاظ: أنت محرمة، أنت البين وبينك كذا، وبدون أن يسأل العلماء عن هذه الألفاظ. ولذلك التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، لأنه مساس لأخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع في ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج، اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول من الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله، حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس، من زي بيع وشراء، ممكن تطلع شفعة تاخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء، يطلع واحد يشفع في هذا البيع يخدم منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك نجد هؤلاء السفهاء يتلفظ بالطلاق ولا يفكر في نتائجه وما يترتب عليه من تفكك الأسر ومن تشريد الأبناء. قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، من نجم غيره. ولذلك قال: وعاشرهن بالمعروف. هل العشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها، تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارمة علي؟ أما الآن يتحش من إنسان حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم ما شرفة في البيت. لذلك قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفع الحوش حوش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا، وهي تقول هاتي صيفتها كذا، لا أبدا، أنتم أمانة، يجب تكتموا سر بعضكم حتى بعد الفراق. خف الماء والملح، لما تقول كذا مش كان زوجك، مش كانت أم أطفالك، يلزم لابد هكذا الأداب الإسلامية. والله لو طبقنا هذه الأداب ما كان هناك طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشدة هو الأخ عبد الله، يقول يعني إن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة، عمال النظافة، عمال القمامة، يقول هذا مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
1: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
2: تفضلي يا أسماء.
3: عندي سؤال يا شيخ.
2: إيه تفضلي. هاي أسماء تفضلي.
3: وتختار معي موقف مع أهل زوجي يا شيخ.
2: نعم.
3: فقلت بحقي واتهموني بإتهام باطل وقالوا كلام كبير يا شيخ.
2: نعم.
3: أنا أسحب تروح إبعادهم أهل زوجي من بيش نغلط في حقهم.
2: بأه؟
3: حتى هو أسحب كذلك يعني.
2: حتى هو معش واصل في أهله.
3: نعم.
2: حتى هو معش واصل في أهله.
3: ايه قال لي الكلام اللي قالوه بحقك باطل وما نقدرش نمشي نقول لي ابوك وامي كذا قلتوا بما انهم
2: باهي الكلام اللي قالوه باطل هذا متفقين فيه، لكن ما يقاطعش اهله.
3: ما يقاطعش اهله يا شيخ.
2: نعم لا يقاطع اهله.
3: بس ندير انا يا شيخ مع نقول له يمشي لمال
2: ايه؟ لا قولي له يواصل اهله ويعني يواصلهم احنا نقولوا باقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشي لو كان مشي هلبة بيدير لهم مشاكل مثلا نقولوا له لو انت تمشي كل يوم تدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا زور غبا تزد حبا. نعم ولكن شوفي الامر هذا اذا الانسان استمر هذا راه لن يتعالج، حتزيد حاجة على حاجة على حاجة تراكمات ستبعد الصلح والعفو، ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله، والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا، والإنسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
3: بإذن الله. بارك الله فيك.
2: آمين.
4: سؤال الأخ فتحي الآخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسة سواء لو فعله يعني إنسان لمرض أو مضطر لشيء لأمر آخر يعني غير المرض؟
5: إذا كان مضطرا شيء آخر، إذ الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، وأجيز الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا، وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة. لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعنده منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر، بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة. فإذا كان الإنسان ما لقاش مية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة فهذا أمر جائز ولا حرج فيه، وزيد عليه إذا كان في مرض وما نقدروش مثلا ننجيه بالمريض مثلا ما يقدرش يستنجوه بالماء فوق السرير مثلا إذا كان مقعدا هذا أولى في الإجازة، لكن بقية النجاسات ما تمشيش واحد صار لدم ومسح ايده بالكلينكس المعطر ما يمشيش، واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر ما ينفعش. شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية ورد ولا كذا، هذا كله لا يجزي. أما القبل والدبر فيجزي فيها المنديل المعطر وغير المنديل المعطر سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
4: ومش شرط شحنة في المنديل أو الخرقة أن تكون جافة، يعني حتى كان مبلل عادي
5: هو أحسن أعون على إزالة النجاسة. لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر، لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا. فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل، لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي. طاهر ما استنجج، لا يستنجى الإنسان بشيء نجس، منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي، وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح، هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة هي: الاستنجاء بطاهر منقن غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا، فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار بل لابد من الماء للقادر عليه. أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: مسألة الطواف عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف ذكرتم قولين، يعني لو توضحون بس الفرق. أيوة. الفرق بين القولين، هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
1: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء، يعني به أن يبتدئ الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف. ومن يقول إنه يبني معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
0: يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو، يبدأ من بداية الشوط. يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا، هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث؟
1: لا، يبتدئ من النصف. نعم. هذا المعروف. نعم، إذا قلنا بأنه يبني معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل، عن من أين وصل، ثم ينتهي إلى آخره. نعم.
0: وشيخنا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أيضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
1: لا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم، بل تندب الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
0: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: نستقبل اتصال الأخ خطاب، تفضل.
4: قلت لك يا شيخ.
3: إيه. نعم.
4: عندي كنت مدير في إيجار.
3: إيه.
4: وكان معي مكتب، عشان معي مكتب.
3: إيه.
4: ومن طرف المكتب جاء واحد يأخذ الحوش، فمطرت منه الحوش.
3: ايه.
4: هذا الحوش الثاني.
3: ايه.
4: فالحوش الثاني هذا ياخذ منه عمولة المكتب ولا لا؟
3: الإنسان العمولة ياخذها في اللي تم فيه البيع. إذا كان المكتب جايب هو البيعة لهذا الشخص، جايب له البيعة هذا، جايب له الحوش هذا، عرض عليه وقبله وخذاه، فيستحق عمولة. يستحق
4: حوش ثاني مش الحوش اللي
3: لا لا, لا لا لا. إذا كان العمولة تكون في، إذا تمت في البيت نفسه، ما البيت آخر لا.
4: تمام، بارك الله.
3: امين واياكم ان شاء الله.
5: اخ اشرف يقول كان يشتغل في وظيفه ما، استقال منها وذهب لوظيفه ثانيه، نزل مرتب في الوظيفه الثانيه وغير حتى الحساب، يقول فشاف كشف حساب في المصرف الاول اللي كان مربوط بالخدمه اللي استقال منها، وجد انهم منزلين له شهرين في الفتره التي استقال فيها، فيسال هل يجوز له اخذ هذين المرتبين، لانه يقول في الوظيفه اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلوا لاش، فهو يعني عنده في شهرين نزلوا وهو مستقيل ولم يعني بطبيعة الحال لم يشتغل فيها، فيسأل عن حكم هذين الشهران اللي ما خدمش فيهم ونزل مرتب فيه.
6: والله أعلم، يعني مدام هو هذه عنده مدة مشتغلها ومخلصش فيها، يعني شهرينها هم يعني مقاصة بالضبط، يعني يأخذهم، لكن بعدين لو وجد فروقات يرد الشيء هذا، يردهم، يعني إن هو خادم للدولة خدمة شهور أو سنة أو سنتين أو كذا وما خلصوش شيء، وهذا حق لي، حق مكتسب شرعا يعني، فهو إذا كان ما خلصوش شيء ونزل شهرين أو كذا، لكن زي ما قلنا على سنة يعني يعتبر زي المقاصة، ويكتب وصية في هذا الأمر، يعني يكتب
5: أنني لو حدث إفراج يعني المرتب الأول
6: كذا خصوم لنا شهرين اللي خديتهم وكذا، والله أعلم يعني. نعم، إن أراد أن يتركها حتى نزف الرقات فلا بأس بذلك يعني.
5: نعم شيخنا، بارك الله فيكم.
6: بارك الله.
2: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
7: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة، المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكونه. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا.

همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة. كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم. بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية. هم صرحوا بذلك، الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون. وهذا معصية لله لا شك، أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن. انظر الآن ماذا فعلوا، حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما.

0: ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المنصوص، لما كالبنيان المرصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظر ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها، ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخارج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر، سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطيني حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
1: تكلم على رواتب المتقاعدين، المبلغ الزهيد الذي يتقاضونه، وخرجت القوانين بذلك أو قرارات بذلك في الزيادة، ولا حياة لمن تنادي كما قال أو حسب ما قال الأخ الكريم. وهذا حقيقة يعني من باب الإنصاف أن هذا من الظلم، يعني من الظلم الكبير، أيضا ليس من الظلم وإنما من الظلم الكبير والظلم الفاحش، أن الإنسان المسلم في هذا البلد يعطي ثمرة عمره شبابه كله وكهولته، يعني حتى يصل إلى سن لا يستطيع أن يقدم فيها الجهد المبذول في عمله فيحال إلى التقاعد. إنسان قدم يعني طيلة عمره، يعني في العادة مش أقل من 30 عام، يعني إنسان من بعد ما يتعين زي ما نقول في العادة من 20 و 22 و 25 عام، هو 30 عام وهو يشتغل ويكابد ويحاول قدر الإمكان أن يخدم بإخلاص وبتفان ليحلل ماله وليخدم هذا البلد. ثم يأتي في نهاية المقام ونهاية الفترة الزمنية من عمله بعد أن يعني كبر به العمر ويعني ضعفت حاله جسديا، فيأتي بدل ما أن يكرم هذا الإنسان وينظر ويقبض يعني ثمرة ما قدمه لهذا البلد يعني طيلة فترة عمره، يأتي فيكافئ بمبلغ زهيد، مبلغ زهيد بمقابل ما يقدمه هو من يعني عطاء ومن اقطاعات أيضا كان يعني يقتطع من ماله للضمان. وفي بلد مثل هذا البلد يزخر بالمال حقيقة، فتجد بدل ما نكرم هؤلاء الناس ويعني يعطوا ما يكفيهم يعني معيشة حياتهم بإكرام ومكارمة، يعني يقتطع لهم مبلغ زهيد، وهل يتحصل عليه في كل شهر أم لا الله أعلم، لأن الإشكالية مثلا ممكن الضمان ينزل في موعده، وممكن يعني جماعة التضامن هذو الله عليهم بهم كما نعلم في أو في كما يشكو الناس كل شهرين بيشنزلوا وديهم آخر من ينزل مرتباتهم. وعادة هؤلاء يعني أصحاب التضامن يا إما عاجز يا إما أرملة يا إما مطلقة يا إما كذا، يعني أقل الناس درجات في المجتمع من حيث القدرة على كسب المال. والذي ينبغي لمن يحس كما تكلمت في بداية الحلقة من ولي الأمر، يعني هؤلاء الناس العاجز عن العمل والفقير عفوا والأرملة والمطلقة، اللي هؤلاء مفروض مرتباتهم أول من ينزل، لأن الصحيح واللي حالته كويسة والرجل والكذا هذا يدبر راسه يقولوا إحنا أسبوع ولا عشر أيام ولا كذا إلى آخره، لكن هؤلاء الناس من لهم يعني شت بهم يديروا يعني بحيث يوفروا ينزل مرتبهم في وقته. يعني هذه رسالة لعل على الأقل نحن من باب يعني المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى النصيحة، والنصيحة وإن كانت على مدى لأن لا تجد من تصل إليه في هذه الأوقات حتى تقدم له النصيحة ولا يستمعون والله أعلم، لأن هذا ما نرى حقيقة، هذا ما نراه الآن. المرتبات أصحاب المتقاعدين بعد 30 سنة عمل يجي يعطوه 600 دينار ولا 700 دينار الله غالب، يعني هذا نتيجة يعني ما درجته مستواه العلمي شهايدة كذا إلى آخره، هذا أمر لكن صحيح هو باب الإنصاف لا يساوى في الدرجات من يعني كان يحمل مؤهل كعالي وكذا وإلى آخره ومن لا يحمل، لكن من باب الإنصاف على الأقل يوفر له المرتب الذي يكفيه مكرما، مش محتاج أنه يكفيه مكرما يعني أقل شيء. يعني ليش الكلام هذا؟ لأن المرتبات يعني جد المرتبات كم في كم حالة يعد فيه إلى المتقاعدين، متقاعدين قاعد زي ما هو يعني، وكأنه مغضوب عليه وكأنه ليس من هذا المجتمع، كأنه لم يقدم يعني زهرة عمره لهذا البلد وكأنه يعاقب سبحان الله. يعني أنتم تعطوا العبرة للناس أن ما تشتغلش يعني بإخلاص في الدولة رغم في نهاية الأمر يعني بضعة دنانير حيعطوها لك، يعني هل هذا هو التشجيع؟ هل هؤلاء الناس يعني اللي يمكن يستفادون حتى خبرات سامحوني حتى بعد التقاعد اللي عنده قدرة صحية وجسدية وعقلية، هؤلاء يعني يعطيك ثمرة عمره في هذه الصنعة خلاص يستفاد منه. مستشارين يعني مش مستشار يعني أعطيهم مرتب في المقابل يعني أعطيهم مرتب وخلاص وما فيش استفادة منه، لا اللي يستفاد منه ليش يعني إذا كان عن الأفكار وعقليته قاعدة يعني تعطي ليش ما نستفيدش منه حتى بمكافآت يعني فوق المرتب، مكافآت يعني مش شرط تكون كبيرة يعني زي على سبيل المثال يعني. يعني الإنسان نشوفه الآن زي مثلا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على الأقل في الصنعة زي ما نقول إحنا، هذا أستاذ يدرس مثلا 30 عام يدرس في الجامعات يعني أكيد خبرة علمية لا بأس بها في مجال التدريس في التخصص يدرس فيه، يستعان به في لجان، يستعان به في الدراسات، يستعان به في أي أشياء يمكن يستفيد منها. يعني هذا زي ما قلت خلاصة العمر يعني خلاصة التجربة، يعطيك تجربة 30 عام في المجال، قيس عليه في الطب، قيس عليه في الهندسة، قيس عليه حتى في الحرف، حتى في الحرف في كل شيء يعني يمكن هكذا ترقى البلاد، هكذا ترقى بهؤلاء الخبرات يعني حتى يعني يأتي الخلف ويستفيد من السلف في هذه المسألة. حقيقة الموضوع والله موضوع متقاعدين بالذات يعني الأسعار تزيد ومرتباتهم قاعدة، يعني الأسعار الغلاء تشوفيه قدامكم مرتب هو نفس المرتب، يعني جدول المرتبات يزيد ما يضمنهم شن. المفروض لو فيه ناس يخاف الله سبحانه وتعالى في هذا البلد هؤلاء أولى الناس لأن هؤلاء يعني أصبحت الجهد أصبح قليل والصحة يعني ليست بتلك الصحة، يعني شن تبيه بعد 65 عام ولا 70 عام مشي يخدم مرة تانية في المحطة ولا تبيه شن يبيه تبيه دي شن تمزال طبعا منه سبحان الله. يعني تصرف الأموال يسرة ويمنة فيما يرضي الله وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الناس يعني لا ينظر إليهم أصدر قرار حطه في الدرج لو قرار آخر جهة أخرى يتفاعل من ثاني يوم. يعني فالمسؤولين ألا تتقون الله سبحانه وتعالى، يعني مش بدي حساب أنكم يوما ما قد يأتي مثل هذا اليوم يعني ليكم وإن كنتم عبيد على المرتبات تأخذوا فهنا يعني الضمان متاعها بيجي يعني أو عفوا معاش تقاعد بيجي معها عالي، روح يأتي يوم وتزداد يعني الغلاء قد يزداد الغلاء وتلقى مرتبك يعني تبكي بنفس الحال الذي يبكي عليه الآن متقاعدون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وهؤلاء كبارنا كيف نوقرهم يعني؟ توقيرهم حتى يعني بكل شيء في باب أولى بقوتهم اليومي يا جماعة الخير كيف؟ المفروض كل ما تزيد المرتبات في أي قطاع هو شو كان سامحوني وكان ممرض مثلا زاد قطاع الصحة مرتبات يزيد حتى هو متقاعد بنفس الدرجة متاعه ينزاد يعني نسبة مئوية زي ما نقول إحنا مش زي اللي يشتغل لكن أقل شيء يعني بنسبة مئوية. المعلم تقاعد معلم يعني درس 30 عام 35 عام يعني مربي أجيال وخاصة الأجيال الأولى هذه يعني جزاهم الله عنا خيرا جميعا يعني هؤلاء يعني يبقى بنفس المرتب الضعيف لأن تقاعد في 90 ولا تقاعد في 95 ولا 2000 ولا 2010 ولا 2015 يعني مرتبات ما زادتش يعني يعامل بنفس المعاملة. هل هذا من الإنصاف وهذا من العدل؟ هذا من الظلم الذي يعم عامة الناس ويعني وقد يجاز عليه عامة الناس لأن هؤلاء يعني قدموا ثمرة عمر مدرس 30 عام 35 عام يدرس يعني أعطى ما شاء الله وخاصة الأجيال الأولى كان فهم الإخلاص والتفاني ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يعني أسماءهم لازالت في ذاكرتنا إلى هذا اليوم سبعينات وثمانينات أسماءهم لازالت في مختلف العلوم راه شرعية وغير شرعية يعني كان إخلاصهم وكان عملهم نعرفوه يعني لازال الأسماء لازالت في ذكر يعني من أول ابتدائي لازالت ذكرهم في يوم من هذا المادة لأنهم تركوا فينا أثر وتركوا بصمة فينا. فهل يكون هذا جزاؤه وقص على غيرهم من التخصصات الأخرى؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ مسعود يسأل يقول عنده قطعة أرض ويريد أن يقسمها حال حياته بين أبنائه وبناته فيسأل هل يتقيد يعني بمسألة الميراث فيكون الذكر له حظ مثل حظ الأنثيين أم يعني يقسمها كيفما أراد؟
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالتقسيم أو هي هذه تعتبر هبة وليس ميراث. الميراث يكون بعد الوفاة وإنما هذه هبة يريد أن يهب لما يملكه لأبنائه وبناته من أرض كما قال والله أعلم. فإذا كانت هبة المذهب أنه يعدل بين الأبناء والبنات يعني لا يعامل معامة الميراث هذا عند السادة المالكي والله أعلم أنه يعدل بينهم في العطية. ولكن يعني لعل الأولى يعني أن يعامل معامة الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن هذا سيجعل الأبناء غير راضين يقولون لو أن أبانا ترك هذه القسمة حتى توفي ثم نأخذ الضعف وإن كان الظاهر الرضا لكن ليس على العموم هذا ليس عامة الناس هذا يعني حظ النفس موجود. فلعل الأولى يعني لعل الأولى والأجمع للقلوب أن يعامل معامة الذكر مثل حظ الأنثيين. يعني أنت الآن زي ما قلت لك الآن هو بيعطيهم رفض الحين كل واحدة بيعطيه 500 البنات زي الأولاد 500 مترو تمامه يعني لا أكاد أجزم أن الأولاد يعني في نفسهم شيء. أتكلم في العموم الخاص هذا لا أتكلم عليه يعني اللي هو مثلا أمر عند السيانة أو كذا نتكلم لكن في العموم عامة الناس لأن الناس النفس مجبولة على حب المال وعلى حب الكثرة يعني هذه الطبيعة البشرية يعني فبالتالي يقول والله لو أبوي ما خلاه الأرض زي ما هي توفى بدل ما حصل 50 بناخد 1000 في حظ في النفس يعني حقيقة. ولعل القول المذهب يأخذ بالقول المذهب الأخرى
5: يعني يقسم قسمة ميراث
4: يعني. البنات يقول هذا نصيبنا أبونا حي ولا ميت والأولاد كذا نصيبنا أبونا حي ولا ميت ويحسوا في روحهم يعني أنها منصفة لهم يعني. وإنما السادة العلماء نتعامل مع معامة الهبة يعني في المساواة في القسمة يعني والله أعلم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
6: تفضل يا محمد.
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: صباح الخير معكم مبارك لكم
6: صحيح إن شاء الله. الله يبارك فيك.
7: الله يبارك فيكم وتجزيكم خير إن شاء الله رب العالمين.
6: آمين أجمعين.
7: بالله يا شيخ عندي سؤال.
6: تفضل.
7: بارك الله فيك. أنا عندي شروكية بهي.
6: نعم.
7: وعندي شريك.
6: نعم.
7: جماعة محلات وجماعة الشرفية قالوا بنديروا جمعية أيام تاعت التوفير أيام الشهرية.
6: تمام.
7: باهي. المهم درنا جمعية أيام وندفعوا فيها. ماشي الأمور الحمد لله. صار لي ظرف أنا يعني ما تمكنتش من دفع الشهرية هذه ما اشتكيت لي ما يفحم هو.
6: تمام.
7: يدفعهم من ماله الخاص ومن جيبه طبعا العمل وقف شهرين ثلاثة. عندي ظروف في الوالد أحمد مو شغال تونس طول بها شوية. المهم الشهرين هبطها مو الراجل هذا شريكي.
6: نعم.
7: ألو.
6: نعم نعم شو سؤالك به؟
7: المهم في نهاية الموضوع طارق الجمعية ده هو دفع فيها شهرين من ماله الخاص. قال لي الشيخ اللي دفعهم الشهرين هو من القدس الجمعية اللي يطلع.
6: ايه.
7: والباقي قسمناه هاي قسمتنا مضبوطة ولا مش مضبوطة؟
6: انتو الجمعية هي كل شهر ياخد فيها واحد ولا؟
7: ايه كل شهر ياخد فيها واحد هي.
6: يعني انت لما جاي دورك بتقول انك حولت الشهرين اللي تفحم هو عطهم له والباقي خيت انت هيك ولا؟
7: نعم طلعت الجمعية قيمتها 20,000 هي.
6: كويس.
7: انت اعطيتها 2000 تعاد وقلت 18
6: ليك انت ولا؟
7: 18 قسمناها مطاط اللي قلت ماضي صحيحة اللي صحيحة بس
6: انت من الاول خاش انت وياه يعني في الجمع في السهم هذا في الجمعية؟
7: لا لا الجمعية دي اندفع فيها من الانتاج التشاركية.
6: ما فهمتش عليك انا قاعد
8: علي اساس قسمته بالنصف مش انت اللي دفعت.
7: نعم.
8: علي اساس قسمته بالنصف مش انت اللي دفع 18,000؟
7: ايه
8: بعلاش اعطيتها منهم 9؟
6: المفروض
7: ما هو الانتاج يا شيخ حمزه الانتاج هذا هو شريكي فهمته وانا ندفع فيها وانا بغطي فيها من الانتاج التشاركيه.
6: من مال الشركه قصدك تدفع فيها انت؟
7: نعم
6: تدفع فيها من مال الشركه.
7: ايه من مال الشركه
6: مرة. تمام تمام واضح باهي واضح.
8: يعني يعني
7: دفعت شهرين هو دفع شهرين بالراجل
6: يعني انت وياه دافعين يعني يا محمد يا محمد
7: ايه
6: يعني انت وياه دافعين في السهم الجمعيه هيك خلاصة الموضوع كل شهر تدفع انت وياه الدافعين من مالكم الزوز
7: لا ندفع فيه من ندفع فيه نغطي فيه من التشاركية من الانتاج التشاركية
6: من مال الشركة
7: شركة طبعا هو بالنص
6: شركة بالنص تمام ايه واضح واضح تمام
7: ايه واضح
6: سواء واضح يجاوبك
7: شو طبعا طلعت الشمعين حولت ال 2000 اول دفعهم
6: واضح
7: باقي قسم بانفاض اسمه مضبوط ولا مش مضبوط
6: واضح
7: انا ما عنديش يا شيخ ان نحب نسمع الاجابة على طول مباشر
6: طيب حاضر حاضر
8: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أخ محمد هو سؤالك مش واضح لكن أنا نعطيك القاعدة. إذا كان هو عاونك وسلفك باش خلصت الجمعية واعطيته أكثر من اللي دفعه هذا ربا لا يجوز. وكان هو سلفك وعاونك مثلا عاونك ب10,000 رديت ل10,000 عاونك ب7,000 رديت ل7,000 هذا جائز. أما لو عاونك ب7,000 وقسمت معاه الجمعية خذي 10,000 هذا خذي ربا 3,000 جنيه. هو عاونك ب9,000 واعطيته نصف الجمعية 10,000 هذا خذي ربا 1,000 دينار. وكان اللي دفع رده بدون زيادة هذا جائز لا حرج فيه. واضح إن شاء الله اللي جابه سيد محمد.
6: يا محمد
7: واضح بارك الله فيك.
8: ماشي الحال هاي ماشي هاي السلام عليكم.
6: الأخ سعد طلب توجيه نصيحة للأبناء الأبناء لما يتزوجوا وينسوا أبوهم وأمهم وينسوا والديهم ويعني تقل رعايتهم لأبوهم وأمهم بعد الزواج.
9: حق الوالدين حق عظيم ويعني حق الوالدين حق عظيم تجاه والديهم سواء كانوا يعني قبل الزواج أم بعده. والمفروض هذا الأمر يكون يعني بعد الزواج يعني يكون صورته أوضح. وكثير من الناس الآن لما تلاقوا معهم شخص يقول لك أنا قبل ما يجوني صغار ما كنتش نعرف قيمة والدي وغيره والآن أنا لما جربت وشفت الصغار والناس جربت الكبد وغيره يعني هذا وانا عرفت حقوقهم وعرفت يعني كثير من الأمور اللي قاموا بها تجاهنا وشعورهم أثناء مرض الابن وأثناء أثناء مرض أبنائهم وشن الأشياء يخد يعني الأشياء اللي اشتغلاها وخدمها في الصيف وفي الشتاء والتعب اللي تعبوه كله من أجل الأبناء هذا كله مر بيك الآن، فأنت حريا تكون يعني مار بيك هذه الأمور وتعرف يعني.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
11: فضل يا أبو أنس.
12: السلام عليكم.
11: عليكم السلام ورحمة الله.
12: الشيخ عندي يعني محل بيع بضاعة.
11: إيه.
12: نبيع فيها مرات ثلاث مرات بالتقسيط، بعد نبيع في التقسيط نحمل عليهم نقول لهم لو مشرب انا عندي زياده 250 دينار كل شهر ليه تخلص لي في قيمه كامله.
11: هذه تقول هذا قبل البيع مش بعد البيع.
12: ايه قبل البيع. ايه
11: اذا قلت هذا قبل البيع هذا جايز، لان البيع بالتقسيط والبيع بالاجل كما ينص الفقهاء ان للاجل حصه من الثمن، فهذا إذا كان قبل انعقاد البيع، إذا كان قبل انعقاد البيع فهذا جائز، أما بعد انعقاد البيع فهذا ممنوع، لأنه من بيعتين في بيعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، يعني نين جينش السيارة وانتمه خلاص شريتها يقول لي انت كانك بتخلص بالكاش بتدفع 20,000 وكانك بتخلص بالتقسيط بتدفع 30,000، نقول له هذا حرام لا يجوز. أما إذا كان هذا قبل انعقاد البيع، قبل انعقاد البيع من الأول يقول أنا نبي السيارة هذه، إيه ماشي. هو لا، المدة مفروض ما تكونش مفتوحة له، لأن هذا الجهالة في الأجرة يفسد العقود. الجهالة ما تخلوش مفتوح، حددوا إن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
12: من زيادة القيمة زيادة.
11: خلاص إذا كان أنت بتقول له هذه السيارة إذا تبي تشتريها بالكاش بالحاضر فلوس كواتيات مثلا 20,000، وإذا كان تبي تشريها بالتقسيط راو 30,000 وكل شهر بتدفع 2,000 مثلا، هذا عقد جائز ما فيش مشكلة.
12: بارك الله فيك.
11: آمين وإياكم.
13: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
14: وقيمة العمر. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إننا في هذه الوقفة يجب أن نتدارك ما فاتنا، أن نعرف قيمة الأوقات وقيمة العمر. العمر الذي أنعم الله به علينا فإننا سنسأل عنه يوم القيامة. ورد في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وهي 4 أسئلة، 2 منها يخصان الوقت اللي الآن نضيع فيه. أنت الآن صحيح البدن، نعم معافى، دليل مداير سيارة سطر بها ومدايم مفرقعات وتطلع بهم في الليل ترهق بهم الناس، وهكذا كثير من الأشياء سببها أنك مفتخر بشبابك وصحتك. نعم أنت الآن معافى، وهذه العافية نعمة من الله ما تكفر بها، أدي حقها، نعمة من نعم الله تعالى عليك. برا شوف الشاب اللي رابطين على السرير الآن هكذا مصاب بأي شيء يقول لك يا ليت. فلا تستغل عافيتك في شر ولا تظن بها عن خير. ليل تقروه في يوم الأيامات واقدو مشان اللي كنت، تغير شكلك، تغير ملامح وجهك، تغير هكذا قوتك، ضعفت، خلاص يجب تاخذ موعظة. ولا تبخل بها عن طاعة، طاعة لله، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لما تستغل شبابك في طلب العلم هذه طاعة، في طلب المال الحلال طاعة، في خدمة الوالدين طاعة عظيمة. مش توا الشابة الفتاة تقول نعاني في أمي ونعاني في أبوي، هذه كلمة لفظة نعاني ما تقوليها أبدا، قولي الحمد لله أنعم الله علي بصحة الآن سخرني بأن نقيم بها عجز والدي أو والدتي لأنهم الآن محتاجين إلي. وتفكري لما كنت أنت صغيرة في حجر أمك ماذا تقول أمك عنك؟ نعم لا تبخل بها، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لذلك نقول لك اغتنم شبابك لشيخوختك. لما جي شيخ قول الحمد لله أنا ربيت أولادي وربيت بناتي تربية إسلامية، أحسنت لجيراني والحمد لله توا الآن هكذا نهيأ في نفسي للرحيل، يبدأ متريح النفس ما عنداش ندم، لا خلاص لأن مؤمن بالرحيل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا من الذين يطبقون الإسلام قولا وعمل. وإلى أن نلتقي بكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
15: وهو مسألة الشك في عدد الأشواط، يعني أحيانا مع الزحام ومع الدعاء والتشتت، يعني مرات الواحد يبدأ وهو في منتصف الأشواط في السعي ينسى أو يشك هل هو الآن في الخامس أو هو في الرابع أو هو في السادس، ما الذي يجب عليه أن يفعله في مثل هذه الحالة؟
16: هذه تحدث في قضية الطواف وليس في السعي بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة مضبوط لأنه سيبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة، ولذلك هذا يعد سهل يبطى صاحبه. أما حكاية الطواف بالبيت هو الذي يحدث فيه نعم أحيانا عدم معرفة الأشواط بالضبط هذا الصحيح. لكن ماذا يفعل هذا إذا شك؟ يأخذ الحيطة، فإذا كان شك بين الشوط الثالث مثلا ولا الثاني يبتدئ بالأقل، يبني على الأقل نعم وينتهي بعد ذلك نعم على هذا الحال. نعم
15: نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
3: يقول نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء، يعني فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
4: حسب النية يا شيخ، يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في حصة في الأضحية،
3: أنا مثلا عندي ثلث وهي ثلثين
4: أو ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا من باب الإعانة، يعني زي ما يتعاون في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنه في مثل هذه المواسم، زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني مش زي بعضها، كل حد ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين به على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخله من هم في نفقته ويعيشون معه في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجائز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
3: الأرض
4: أن يضحي فالمال ماله ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
3: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
4: هذا هو لا يملك المال، نعم نقول هذا المال لأن يعني أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال أستعين به في شراء هذه الأضحية،
3: نعم. يعني من غير أن يشترط عليه أن
4: نقول لك لا عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف.
3: نعم.
4: يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز.
3: نعم.
4: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
3: نعم شيخنا.
9: الأخ سعد طلب توجيه نصيحة للأبناء. الأبناء لما يتزوجوا وينسوا أبوهم وأمهم وينسوا والديهم ويعني تقل رعايتهم لأبوهم وأمهم بعد الزواج. حق الوالدين حق عظيم، ويعني حق الوالدين حق عظيم تجاه والديهم سواء كانوا يعني قبل الزواج أم بعده، والمفروض هذا الأمر يكون يعني بعد الزواج يعني يكون صورته أوضح. وكثير من الناس الآن لما تلاقوا معهم شخص يقول لك أنا قبل ما يجوني صغار ما كنتش نعرف قيمة والدي وغيره، والآن أنا لما جربت وشفت الصغار والناس جربت الكبد وغيره يعني هذا وأنا عرفت حقوقهم وعرفت يعني كثير من الأمور اللي قاموا بها في اتجاهنا وشعورهم أثناء مرض الإبن وأثناء مرض أبنائهم وشن الأشياء يخد يعني الأشياء اللي يشتغلها وخدمها في الصيف وفي الشتاء والتعب اللي تعبوه كله من أجل الأبناء، هذا كله مر بيك الآن، فأنت حريا تكون يعني مار بيك هذه الأمور وتعرف يعني حق الوالدين. بر الوالدين هذا أمر واجب ما يختلفوش فيه، فالإنسان يجب أن يحافظ على علاقته بوالديه، وهذه نوع من يعني من أعظم صلة الرحم اللي هو بر الوالدين، وهذا أساس من نص الحياة التي ينبغي يعني. وهذا مبدأ سبحان الله الشيخ عبد الرحمن يعني ممكن اتفقت عليه جميع الديانات، يعني تجد الهندوسي والله المسيحي وغيرهم من الديانات كلهم يتفقوا على مكانة الوالدين وبر الوالدين، ويتسابق الناس كلها مفروض هذه يستمروا على هذا الأمر التسابق في بر الوالدين، وكل واحد من الأبناء ومن هو الأسبق إلى محبة والديه ورضا والديه. نعم، فهذا الأمر هو اللي مفروض إن يسود في كثير من الناس. صحيح يعني مثلا قد تحصل تدخلات من قبل الوالدين ولا غيره مما يسبب ببعض الأزواج يصير نفور من يعني من والديه بسبب بعض التصرفات. هي نصيحتنا للأباء إن ما يدخلوش في الاختيارات الزوجية، ما يفرضوش اختياراتهم على أبنائهم المتزوجين، وهذا الزواج هذا قرار شخصي والحياة دي حياة شخصية، أن يكون عنده ثقة في أبنائه، يتجنب ما يكرهمش على شيء، يكون يعني بيناتهم الحب والاحترام. الزواج هذا يقوم على الحب والاحترام المتبادل بين الزوجين، وما ننصحوش بأن واحد من الآباء يتدخل في الحياة الزوجية. لكن بعض الأشياء قد تحصل بسبب يعني حرص بعض الآباء والأمهات على أولادهم، ما يبوش بعض الأخطار تتكرر، بعض الأمور تحصل بعض الأشياء غيرة ونحو ذلك. الواجب على الأبناء يعني يكونوا متنبيين لهذا، ويعرفون هذا أمر طبيعي يحصل في كل البيوت، فواجب عليهم أن يبروا بأبائهم، يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي ويحصل في كل البيوت، فذلك ما يكونوش حساسين جدا من أي أمر يحصل من الأب أو من الأم، لا بل يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي وحصل لمعظم الناس. ربما هو بعدين أصلا لم يزوج أبناء بيصير نفس الكلام، وهذا نشوفه فيه يعني دور الآباء والأجداد ونحو ذلك، هذه طبيعة بشرية تصرفات بعض الأمهات ولا بعض الآباء. فما يبدأش يسمع في بعض الكلام الآخر في حق والديها، ولا يعني هذه ما هم والديك تحملهم كيف ما هم بطبيعتهم، ما تحاولش تغير منهم، ما عمرهم الآن 80 ولا 70 ولا غيره بتحاول تغير من والديك، تحملهم كيف ما هم وكون بار بيهم. حاول تقسم مع أخوتك يعني في طريقة خدمة الوالدين بدون أي تقصير في أي حق من الحقوق. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
15: شيخنا نستأذنكم لو نجيب عن أسئلة المتصلين. الأخ محمد يسأل يقول ما هي أقسام النذر؟
16: النذر هو أولا النذر واجب الوفاء به.
15: نعم.
16: ويعني إذا كان هو ذر حاجة من القرب تعتبر قربة أم واجب الوفاء به، واجب الوفاء بهذا النذر. وتارة يكون يعني مندوبا، تارة يكون مندوبا إذا كان هما هوش من الواجبات وليس قربة بمعنى أنها واجبة. الحالة هذه نعم يندب الوفاء به. فإذن هو إذن إما أن تكون واجب النذر واجب أو يكون مندوب. نعم ما لا تعدى هذه الحاجتين. نعم ما ينفعش النذر بحرام ما لا يصلح. نعم ولا ينفع النذر بمحرم. نعم
15: بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني يقول ما هي كفارة اليمين؟
16: كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين تارة يعني يعطيهم نوع من الإطعام، يعني إذا كان هو يأكلون مثلا الشعير يعطيهم نعم مد 10 مساكين مد لكل واحد من الشعير. وإذا كانوا يأكلوا في البر فهو الطعام أو القمح يعطيهم أيضا من هذا النوع. وهكذا إذا كان هو أكلهم رز كذلك نعم يدفع لكل واحد من المساكين أمام 10 مساكين يدفع لهم نعم مد من مما يأكلون هو الأرز. نعم هذه كلها نعم تنفع في قضيتنا. أن أشياء أخرى بدل من البر والشعير والأرز وما إلى ذلك، يعني إذا كان هو ربما يعني ادفع مد عن كل يوم تارة يكون نعم 10 مساكين يغديهم ويعشيهم، يغديهم ويعشيهم أو يغديهم مرتين في يومين أو يعشيهم في يومين كذلك. نعم عندنا يعني أو كسوتهم يعطيهم ما يستر عوراتهم، هذا ينفع في كفارة اليمين. إذن إما أن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم وهكذا، أو كذلك أو تحرير رقبة. تحرير رقبة ما هناكش الآن، إذا لما كانوا فيه الإماء أو العبيد كان ينفع فيه تحرير رقبة، أن يشترى رقبة فيعتقها تصير عتيقة تكون محررة، هذه تنفع. نعم لا نعيش في هذه المسألة، هذه مسألة دم لطعام 10 مساكين. نعم
15: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
17: سؤال أيضا يسأل عن تفسير لحديث النبي أو شرح لحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا.
4: باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما. هو باع البيعتين يفسرها بعض العلماء أيضا في هذه المسألة أن الله أعلم لما تبيع لشخص يعني على شيء دون تشتري هذه بكذا أو هذه ما تنزل زي ما يحدث الآن في التقسيط
17: والسلعة واحدة عندها سعرين
4: عندها سعرين
17: سعر
4: مثلاً
17: الكاش أو سعر البطاقة
4: نعم بالبطاقة أو كذا وإلى آخره ويفترقان على ألا يكون على
17: لم يعينا يعني
4: لم يعين البيع لم يعين نوع البيع فهذا يدخل في هذا الأمر الله أعلم. فبالتالي ينبغي وعادة ما يسأل الناس يعني يظنون أن هناك أنه إذا باع بالكاش زي ما يقولون بالنقد
1: ومتعرف عند عامة الناس بالكاش، هذا أمر جائز ولا شيء في ذلك. لكن إذا بيع بالتقسيط يظنون أن فيه يعني أن فيه محظور زي ما نقول إحنا، فالمسألة هذه زي ما قلنا إذا يكون البيعة يعني ماشية على هذا الأمر أن ينعقد البيع على أحدهما، لأن هذه فيها حتى فيها جهالة يا شيخ، يعني على أي شيء قضى البيع فالجهالة فيها نوع من الجهالة على البيع اللازم، ويصير الخلاف يحدث الخلاف بينهما، وهو هذا أيضا يطرح حتى فيما يعرف حتى في بيع العين في بعض بعض الصور متاع يعني والله أعلم.
17: شيخنا مشروط صحة البيع العلم بالثمن،
1: العلم بالثمن والإجابة والقبول على صفقة معينة أو على بيع معين، يعني فكسهما أي فالبائع أقل الثمنين يعني فيتم هذا البيع بهذه الصورة فله أوكسهما أي فالبائع أقل الثمنين في هذه المسألة.
17: نعم.
1: هو الثمن الحقيقي أو الربا، أي أن يأخذ الثمن الأكبر الذي حدده فقد أخذ الربا والله أعلم.
18: أو لعلنا نأخذ سؤال الأخت أم محمد الذي تبقى لدينا من الجزء الأول، سؤالها الذي يتعلق بعدة الوفاة. قالت إن زوجها توفي يوم 3/5 الماضي، يوم 3/5 الفجر أو بعد الفجر توفي زوجها، فمتى تنتهي عدتها من الوفاة؟
15: هذه المرأة نسأل الله أن يتقبل من توفاه الله سبحانه وتعالى، قالت 3/5 وهو يتفق مع يوم 5 من ذي القعدة.
18: نعم.
15: والحساب ينبغي أن ينظر فيه بالشهور العربية، لأن هي في الواقع هي يعني ينظر فيها من جانب الأمور الشرعية.
18: نعم.
15: فهي تحصلت على من هذا الشهر وهو شهر من ذي القعدة، تحصلت على 25 يوم. نعم. على اعتبار أن الوفاة حصلت الفجر، لو كان حصلت بعد الفجر لكان يلغى اليوم الأول، لكن هي بحسب قولها اعتبدنا اليوم الأول الذي حصلت فيه الوفاة، فيتحصلت على 25 يوم. ثم جاء ذو الحجة ومحرم وصفر، بالهلال تبقى ذو الحجة ومحرم وصفر، أكملت هنا 3 شهور.
18: نعم.
15: ولإكمال الشهر الأول اللي حصلت له 25 يوم يعني يتم إتمامه من شهر ربيع الأول 5 مع زيادة 10، تنتهي العدة يوم 15 من شهر ربيع الأول، يوم 15 شهر ربيع الأول تنتهي، اللي هو يتفق على 8/9 الاثنين القادم إن شاء الله،
18: يوم 8/9 الاثنين القادم يعني بعد المغرب.
15: نعم، المغرب يقول الله أكبر تكون خرجت من العدة.
18: نعم نعم. تاريخ شيخنا 8/9،
15: 8/9 هذا شهر الفرنجي،
18: الفرنجي يعني.
15: لكن هي يوم 15 ربيع الأول،
18: 15 ربيع الأول تخرج من عدتها بعد صلاة المغرب.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية اليك وانت بمشايخ المعاق ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: لنجيب شيخنا عن سؤال الأخت سالمة. سالمة قالت إن أمها توفت وخلت ذهب وفلوس ودولار، لكن أخوتها أختها واحدة من أخواتها، هم 5 بنات و3 أولاد والضار حتى من أخوتها، باعوا جزء من الذهب وتصرفوا يعني في جزء من الفلوس والدولار وما عطوهاش نصيبها. بعد فترة قالت أختها هذه اللي تصرفت في الذهب وفي الفلوس أو في جزء منهم مرضت وتوفت وصار بينهم مشاكل. يعني قالت يعني الآن الظاهر أن باعوا جزء من ذهب أختها وقسموه وعطوها نصيبها، هي رفضت أن تستلم نصيبها من فلوس أختها. قالت أن خايفة أن يكون فيهم حرام بحكم أن جزء منهم هي خامبتهم من ذهب أمها أو أخرتهم من ذهب أمها وفلوس أمها، فهل عليها إثم في رفضها استلام هذا الذهب وهذه الأموال؟
1: لا، هو لا إثم عليها في رفض الاستلام، لكن أنت الآن تضيعين حقك. أنت الآن شوف ذهب أمه قداش لو كنت تعرفيه، وشوف الحصة اللي أعطوه لك قداش. إذا كان مثلا حصتك 20 جرام وهم أعطوك 10 جرام، الآن عندك حلول، إما تأخذيه وتأخذي نص جزء من الميراث وتطالبين بالباقي، تقول لهم أني راو حصتي 20 وأنتم أعطيتوني 10، مازال نبي نص الحصة، وإما أن تتصدقي به أو تهبيه لهم، تقول لهم خلاص أني معاش نبي والله يسامحكم، وإما أن يكون ما تفعلينه ضغطا عليهم للوصول إلى حقك، تقول لهم لا أني حقي 20، مادام ما جبتوليش 20 أني مانيش واخداتها ومانيش مسامحتكم، بالك ربي يهديهم ويردوهم. فكل هذه الحلول جائزة، تأخذي النصف وتطالبين بالباقي، لا تأخذين شيئا وتسامحينهم، لا تأخذين شيئا كوسيلة ضغط عليهم ليرجعوا لك بقية حقك. أما لو كان اللي اعطول لك أكثر من حقك، في هذه الحالة لا يجوز لك أخذ ما زاد عن نصيبك.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: ومسألة أن في ضغوطات ولا تكتيك، هذا في هذا الوقت خلاص ما عاش ينفع، لأن الآن بيقع الفاس في الرأس، وبعدين ما عاد ينفعكم شيء يا حكومة، والله ما عاد نفعتكم حاجة. وإذا استمر هذا الأمر ولم تصطفوا مع إخوانكم في مجلس الدولة، كان يفترض أن تكونوا حزمة واحدة، أنتم مجلس الدولة جبهة واحدة، ما تمشوش لتونس إلا هم معكم، لذا وافقوكم، هم امتنعوا أنتم امتنعوا لأنهم يحمونكم، لأن مجلس الدولة عنده قدرة على أن يحميكم حتى من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة ومن قرارات مجلس الأمن، حتى بمقتضى قوانين مجلس الأمن. لكن التخلي عن مجلس الدولة وتأخذوا من 2 مارقين ويمشوا باسم الحكومة ويديروا اتفاق سياسي ولا يديروا اتفاق اقتصادي، ثم بعد ذلك الأمم المتحدة تستهويكم وتدير طاولة مصغرة وتأخذ مندوب منكم مندوب كذا وتتركوا مجلس الدولة، هذا التصرف لا خير فيه. لأنه لو سمح الله وتمكن ابن حفتر من هذا المشروع المشؤوم، والله لن تبقى للحكومة قائمة، ولا يستطيع لا رئيس الحكومة ولا من حواليه من المستشارين ولا من المتنفذين أن يهود ناحية شرع السكة، بل حتى ليبيا ما عاش يقدر يسكن فيها. وانتم عندكم دروس، عندكم دروس. السيد رئيس الحكومة بعد 10 أسابيع من توليه أراد أن يزور بنغازي، منعوه. لما يتولى ولد حفتر رئيس المجلس الرئيسي سيستولي على مصرف ليبيا المركزي، والميليشيات كلها ستتبعه، لأنه بتتبع من يدفع المال، هو اللي عنده المال في ذلك الوقت مش الحكومة، هو سيكون عنده الجيوش زي ما الآن موجودة في بنغازي، زي ما عنده يعني سبل السلام ولا غيرها من هذه الكتائب المارقة التي الآن تقتل الأبرياء الأبرياء في ليبيا وفي السودان وتهرب السلاح وتهرب الوقود. نفس الشيء هذا سيصير في طرابلس إذا مكنتم ولد حفتر من المجلس الرئاسي، فحذاري حذاري أن تقتربوا من هذا الخط.
0: الأخت أم علي قالت أن عندها رزق يتيم، فتسأل هل يجوز لها أن تتسلف منه وبعدين ترده له؟ تتسلف من مال اليتيم وبعدين ترده؟
3: مال اليتيم يجب النظر فيه بالأصلح والحفظ له والأحظ له. الله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فبالتالي ما يتصرفوش في مال اليتيم إلا يعني بالنظر فيه اللي هو الأصلح اللي هو شنو والأحظ اللي هو. بناء على ذلك نص أهل العلم على مسألة إقراض مال اليتيم، قالوا لا يجوز إقراض مال اليتيم ولا اقتراضه إلا إذا كان فيه مصلحة له ومنفعة مباحة له، كان فيه منفعة هذا الأمر جائز، إذا لم تكن فيه منفعة له فهذا الأمر غير جائز. نوضح للأم، هذه الأم طبعا بش حتى يوضح الأمر، الأم رأي ما عندهاش ولاية على مال طفل يتيم، هو ولدها صح، لكن ما عندهاش راه ولاية مالية على مال أطفالها الأيتام إلا في أضيق حدود، يعني هو المفروض يكون ليه وفيه، يعني كان ما فيه يعني ما فيش وصي من الوالد لهم والمحكمة ما عينتش ولي لها، الأم ممكن تتولى حفظ الأموال هذه بالحفظ فقط، لكن ما تبداش تصرفها تصرفات أخرى، تعطيفها لزوجها ولا تعطيفها لحد ولا لا، مزجلات هذه التصرفات تحفظها بالأصلح لهم والأحفظ لهم، ولكن باش تعطاه لفلان ومرات يعطل بها ما يجيبهاش ويضيع قيمتها ولا نحو ذلك، هذا كله ما يجوز لهاش هذا الأمر، وأي تصرف تصرفه ولا أعطت واحد وما خلصش هي ضامنة لهذا المبلغ تدفع من جيبها، ما يجوز لهاش تصرف تخلي فلوس كما هم، تقدر تستثمرهم تقدر تحفظهم بحاجة تنمي المال وتزيده وتحفظه، لكن باش تعطاها لناس واحد يرد واحد ما يردش واحد يعطل واحد كذا كذا حتى يفقد قيمتهم، هذا ما تديرهاش.
0: بارك الله فيك شيخنا.
4: طيب شيخنا بارك الله فيك، هذا السؤال للأخ عصام لعلك استمعت إليه، يقول إن والده تزوج الثانية ولم يثبت هذا الزواج في المحكمة وطلق.
5: سمعت السؤال.
4: نعم.
5: هو مدام والدته مطلقة لا حق لها في الضمان، لأن لوائح قانون الضمان لا تعطي يعني هذا الحق إلا لأرملة المتوفى اللي هي مات عنها وهي في عصمته، أما من طلقها قبل ذلك قبل أن يموت طلاقا صحيحا ليس في المرض، ما يكونش في المرض، طلاق في المرض ويعتد به لكن ما يحرمش من المزايا المالية، فإذا كان طلقها وهي في الصحة حتى ولو لم يسجل طلاقها في المحاكم في الدوائر الرسمية وهذا خطأ، لأن التسجيل في الوثائق الرسمية ضروري لحفظ الحقوق، هذا حقوق يعني ترتب أي عدم التسجيل هو صحيح من ناحية الشرعية، هي لا حق لها وهي ليست زوجة، والزوجة الثانية من ناحية الشرعية هي زوجة وهي حلال له وهي أرملة له، لكن حقوقها تضيع بهذه الصورة لأن الضمان ما يستطيعش يصرف لها المال، فمن من ناحية الشرعية هو ننظر إلى الواقع، المطلقة تعد مطلق ولا حق لها، والزوجة تبقى هي زوجة ولا الحق، لكن كون الأوراق تمنحها عليه أن يتعامل لتصحيح هذه الأوراق، وإلا عليه أن ينفذ بحسب علمه ليتفق مع الحقائق الشرعية. المطلقة لا يعطيها من هذا الضمان، واللي بقيت في الذمة إلى أن مات الرجل يعطيها من هذا الضمان.
4: جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
6: ننتقل إلى سؤال الأخت نور الهدى، وقالت يعني إنها يعني تعرضت لظلم فرج الله عنها، فقالت يعني هل دعاء اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يكون بمثابة الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل، من ناحية يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ورجاء معونته ونصرته وتفريج الكرب؟
7: والله هو كله طيب من باب الاستغاثة والالتجاء إلى الله.

0: بل قد ينزل عليه من العقوبات من غير كيده، من غير ما هو ليس هو من صنعه ولا من فعله، قد يعاقبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإذا وكل إنسان أمر الله عز وجل يعني كفى بالله وكيلا، وهذا ما دعا به كثير من الرسل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكونها تدعو على من ظلمها بأن يرد كيده إلى نحره، فهذا حتى هو أمر طيب إذا كان يعني يمكر بها، مثل أصحاب السحر والشعوذة أو المكر بأي وجه من الوجوه، هي تود أن يعود ما كاده وما حاكه من سوء يعود عليه، يعود عليه فقط. فهذا الظاهر أنه أخص يعني، ولو الأعم فهي حتى من باب الذكر، حتى من باب الذكر أنها تكتر من حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، عدها ذكر من الأذكار وتحصين ودعاء على من ظلمها، وإذا دعت بالأمر الأول لا بأس.
1: نعم، بارك الله فيكم. شيء
2: الأخ يوسف قال في أبوهم أو أبوه بيسجل بيته، بيت سكناه باسم أبنائه، بيتنازل عليه لأبنائه ويسأل عن الطريقة الشرعية بحيث يكون التنازل صحيح وتام.
3: الهبة يعني إذا كان ما فيهاش ظلم لأحد، يعني يريد أن يهب لجميع أبناء بالعدل فيما بينهم، ما فيش ظلم يعطي الأولاد والبنات لا ونحو ذلك، هذا الأمر ما فيش باس للإنسان أن يهب ماله لمن شاء إذا كان عادلا ولم يكن فيه حرمان لبعض الورثة دون بعض. إذا كان فيه حرمان لبعض الورثة هذا ما يجوزش، أن يعطي حوش الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي أرض الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي لبعض الأولاد والأولاد التانية لا ونحو ذلك. هذا الأمر إذا كان فيه حرمان هذا لا يجوز. فإذا كان يريد أن يهب هذا المال لأبنائه جميعا، له أن يهب هذا المال ويقسمه بينهم بالعدل، ويسجل هذا الأمر عند المحررين العقود هذا والموثقين، ويعدل فيما بينهم، ويحوز هذا المال، هذه الهبة في حياته، يعني كان أرض ولا منزل ولا نحو ذلك اللي بتنزلهم عليه، يحوز هذا المنزل في حياتك، كان أنت بتقعد المنزل هذا بتقعد فيه حتى الوفاة، هذه هبة غير نافذة، لأن من شروط تمام الهبة هو حصول الحوز التام، يعني أنه يطلع منه ويسلم لي الموهوب لهم في حياته، هذا باش تكون الهبة صحيحة نافذة، أن يعني يتم الهبة ويتم الحوز معا.
2: لو شيخنا سكن في المرأة في مثلا دار بس ولا مربوعة
3: كان
2: بس
3: مثلا يمكن الفصل يعني سكن في أقل من النصف، هذا يمكن أن تكون الهبة صحيحة نافذة، لأنه سلم الجزء الأكثر، إذا سلم الجزء الأكثر فهذا تمشي الهبة، يعني وكان بإمكان الفصل فعلا، يعني كل بعض المنازل ما يوجد إمكان الفصل، يعني مش هنقدر نقوله يسكن في دار بس والتانيات مسلما، هو قاعد فيهم أصلا، هو دار دارين فقط هنا ولا ثلاثة ديار وغير ذلك، لكن الجزء المفصول اللي هو فيه ملحق ولا فيه
2: مربوعة خارجية
3: ونحو ذلك، يعني مفصولة تماما يقدر العيش فيها، ذاك ممكن يعني نقوله يحصل الحوز دي للباقية يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: معنا الأخت عائشة، تفضلي.
6: السلام عليكم شيخ.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: شيخ أنا جلست في كلية العلوم الشرعية في السجورة.
5: إيه؟
6: بعد ما سجلتها قالوا لي إن المنهج متاعهم مضروب، فهل فعلا المنهج متاعهم مضروب أو لا؟ نكمل يعني نرد أنا.
5: منهج متاعهم؟ مش اللي المنهج متاعهم؟
6: قالوا لي المنهج متاعهم مضروب يعني غير صحيح.
5: مضروب؟
6: إيه.
5: يا بنتي لا برا يقري، ربي يفتح عليك ان شاء الله، هناش الكلام هذا
6: ما فيها شيء ولا شيء،
5: لا برا توكل على الله واقري ان شاء الله ربي يفتح عليك.
6: صحيت بارك الله
5: آمين
6: فيك.
5: آمين ربي آمين وإياك.
7: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني او مناشد، هو الاخ عبد الله يقول يعني ان اغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركه الخدمات العامه، عمال النظافه، عمال القمامه، يقول هادو مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما مدرناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن

0: ما نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات؟
1: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا. عندك سؤال الثالث، الأخ محمد يسأل يقول يعني ما حكم سب الجلالة والعياذ بالله؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف واحد يسب الجلالة؟ هل هو مسلم ولا مش مسلم؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله،
1: إذا كان مسلم هذه لا تتصور يسب الجلالة، يسب الخالق، لا سب ناس لا رئيس ولا كذا ولا غير جيل الجلالة يسب. اسمع، الناس أكثرهم عند من يسب الجلالة يعتبر كافرا. نعم
0: نسأل الله العافية. نسأل الله العافية.
2: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: شيخ عندي سؤال.
2: اعطينا اسمك الكريم بالله.
3: معاذ.
2: يا معاذ تفضل.
3: عندي ولاد صغير حصل لي تعيين الدوله.
2: ايه
3: خلاص عينت ومحتاج اموري الماليه والامور كلها تمت بسرعه بسم الله ما شاء الله
2: باهي
3: والحمد لله، لكن صار انا ما بشرتش، لكن هو ده اللي مباشره.
2: ايه
3: دارها منا لي من غير ما له ده اللي مباشره.
2: ايه
3: وقال لي انه معاه شهر 8 مرتب شهر 8 بينزل لك.
2: ايه
3: يعني حط خطوه، قال لي باذن الله ينزل لك مرتب شهر 8.
2: ايه
3: وانا مشيت خدمت شهر 8.
2: وامتى تمشي تخدم يا معاد؟
3: قلت لي شهر.
2: امتى تمشي تخدم يا معاد؟
3: مازال مشيت انا، قال لي تعال وتو بعدين ندير لك يوم في الاسبوع ولا يومين في الاسبوع جيت توقع كثير.
2: والله الا تخوف الامور هذه للامانه، را والله للاسف الشديد وهي انتشرت هلبه ويكدسوا فيهم في الوزارات وتلقى 100 نفر في مكتب واحد ويا ليه ما يجوش في واحد يحطونهم يقول له تعالى ولا يقول له ما تجيش بك الوقت. والله امور الا راه مخيفه جدا، ولكن تبي انت امشي توكل على الله، امشي اخدم خدمتك، وفي الاخير كان قالوا لك ما عندكش الا اليوم هذا وما نقدروش ونحطوك، الله غالب، امشي اليوم هذا اخدمه، وبالنسبه لشهر 8 هذا اصرفه في مصالح المسلمين لان المرتب لازم يكون مقابل عمل، وانت درت مباشره وبينزل لك مرتب على اساس انك خدمت شهر 8 وانت ما خدمت في شهر 8، فاصرف اصرف هذا المال في مصالح المسلمين غير المساجد، اي حاجه عامه للمسلمين برا حطها في مدرسه يشربي حاجه للمدرسه عامه، برا حطها في مستوصف، برا حطها في مستشفى، لكن ما تحطهاش في مسجد، وان شاء الله ربي يعينك على
3: الاحلام. انا جبت الماء لغزة يعني.
2: كويس كويس كويس، جميل جدا يا لم 100%. ابعثه مركز الشيخ علي الغرياني موجود غادي جهة مضمونة في إيصال الأموال لغزة. يا سلام أنت ذكرتني وبارك الله فيك، وهذا أحسن مصرف تبعت له إن شاء الله. آمين وإياكم إن شاء الله.
4: 90.9 FM

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: سؤال الأخ حسين، قال في شركات تتحصل على عقود من الدولة، لكن غالبية هذه الشركات تتحصل على هذه العقود مقابل رشاوى تدفع يعني للمسؤولين. فقال مش نحكم الشركة اللي بتنفذ هذا العقد، يعني في الغالب الشركات اللي تحصل على العقد مش هي اللي تنفذ، تجيب في شركات مقاولات أو شركات بالباطن هي اللي تنفذ العقد. الشركة المنفذة شو الحكم في حالة هي تعلم إن العقد هذا متحصل عليه عن طريق الرشاوى، وفي حالة إن ما كانتش تعلم، ما عندهاش علم في الحالتين؟
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان لا يعلم فهذا لا حرج، ولو علم بعد ذلك فيستمر. إذا كان يعلم لا يخلو الحال، إما أن يبقى خاليا من الشغل أبدا، وإما أن يستطيع أن يشتغل ولو بقلة، يعني بدل أن نأخذ العطاءات الكبيرة لأني نقدر نخدم للمقاولين ونمشي روحي. صح مش ربح زي الشركات اللي واخذة رشوة، لكن نمشي روحي. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تتعامل معهم، لأن في عملك معهم إعانة لهم على الإثم والعدوان. أما إذا كان ما فيش إلا هما، يعني لو مثلا نبي نترك التعامل معهم حنسكر الشركة وخلاص، فلك في هذه الحالة أن تشتغل وهم يتحملون الإثم. المشكلة الآن إن ما فيش عطاء في الدولة يصير إلا بهذه الطريقة، لأن لو كان معاش تبي تخدم أي شركة خدت عقد بالباطل، معناه معاش تبي تخدم بكل بتسكر وبتروح، ولو تقدر تسكر وتروح وتمشي الخدمة تانية ماشي الحال، لكن هذا يضر بشركة مرات فيها مئات الأفراد، وذاك هو صاحب الإثم الأصلي فيتحمله هو. أما كان عندك كيف تخدم من غير التعامل مع هذه الشركات، فيحرم عليك بعد ذلك أن تتعامل معهم.
2: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، إن هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله على هذه الأمة فيه دواء لكل علة وشفاء لكل مرض، سواء كان مرض الجهل أو مرض الفقر أو مرض الحقد أو مرض الحسد، كما قال منزله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللي يطبق الآن القرآن ويتتبع الآيات القرآن لا يكون حاسدا ولا يكون هكذا يبغض غيره. تستمع

0: ورحمة للمؤمنين اللي يطبق الآن القرآن ويتتبع الآيات القرآن لا يكون حاسدا ولا يكون هكذا يبغض غيره.
1: تستمع

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة.

رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقوم

شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الورع وترك الشبهات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، أشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب تحريم الكبر والإعجاب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت: الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله تعالى وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 19 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، وصلنا عند كلام المصنف الشيخ الدردي رحمه الله تعالى عن فوات رمي الجمرات، حيث قال: وفات بالغروب من الرابع فقضاء كل إليه والليل قضاء. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا.
0: آمين.
1: هنا المصنف رحمه الله بدأ في الحديث عن ما يفوت به رمي الجمرات، وكنا قد تحدثنا عن رمي جمرة العقبة. وعندنا اليوم الأول من أيام عيد الأضحى اللي هو يوم الحج الأكبر سنرمي فيه جمرة العقبة، وعندنا اليوم الثاني والثالث والرابع، هذه أيام منن سنرمي فيها في كل يوم الجمرات الثلاث، كل جمرة نرميها بسبع حصيات. فهو يتكلم عن التوقيت ومتى يكون القضاء ومتى يفوت القضاء ومتى يجب الدم على ذلك. فعندنا بالنسبة لرمي جمرة العقبة يبدأ الوقت لرميها من طلوع الفجر وحبدا بعد طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى الزوال، ويكره تأخيرها بعد الزوال. فإذا غابت الشمس من اليوم الأول أصبحت قضاء، وإذا أصبحت قضاء وجب عليه الدم على من فوتها أو فوت بعضا منها ولو حصى من هذه الحصيات. وكذلك اليوم الثاني والثالث والرابع، التوقيت يبدأ طبعا، الفارق بينهما أن التوقيت في اليوم الثاني والثالث والرابع اللي هو بنرمو فيه الجمرات الثلاث، التوقيت يبدأ من الزوال، يعني من أذان الظهر. وقلنا أفضل توقيت في الحلقة الماضية، أفضل توقيت بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر وقبل أن أصلي الظهر أكون على طهارة حبذا، وهذا ندبا لا وجوبا. الطهارة عندنا تكون واجبة بالنسبة لمناسك الحج، تكون واجبة في الطواف لأنه يعتبر بمثابة الصلاة، ولهذا الحائض لا تطوف بالبيت لأنه يشترط له الطهارة وهو بمثابة الصلاة. أما باقي أركان الحج أو مناسك الحج فإنها لا بأس أن تفعل بلا طهارة، لا يشترط لها الطهارة، وإن كان يندب ويحبذ الطهارة. فالمهم هذا أفضل وقت إذن بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر وقبل أن أصلي الظهر، ويستمر هذا الوقت بالنسبة للوقت من أذان الظهر إلى الغروب، هذا لا دم علي إن رميت الجمرات في اليوم الثاني والثالث والرابع اللي هي أيام منن في هذا التوقيت. ولا يجزيني إن أنا رميت قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر اليوم الثاني والثالث والرابع، لا يجزيني ذلك. وإن أنا أخرت إلى الليل بعد الغروب غربت الشمس رميت، هنا قضاء يجب علي الدم. طيب لم أقضي في اليوم في اليوم الثاني مثلا، بقيت جمرة من الجمرات أو حصى من الحصيات، ولو الحصى الواحدة فيها دم لأن هذا واجب رمي الجمرات، القضاء يبدأ من الليل، قضاء كل يوم في ليلته. فإن لم أقضي في تلك الليلة لا بأس أن أقضي في اليوم الذي يليه، ويستمر القضاء يبقى في ذمتي إلى متى؟ إلى غروب شمس يوم الرابع. فإذا غربت شمس يوم الرابع اللي هو ثلاث أيام من بعد ذلك خلاص، يعني حتى لا بقي في ذمة شيء يجب علي الدم، والقضاء هذا وقته
0: يفوت القضاء،
1: يفوت القضاء. نعم. هذا معناه المصنف بقوله وفات بالغروب من الرابع، القضاء كله، وقضاء كل يوم إليه.
0: نعم.
1: كل ليلة إليها يعني.
0: نعم. والليل قضاء. نعم.
1: نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وحمل مطيق ورمى واستناب العاجز فيتحرى الرمي وكبر، ثم رجع للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا أو ليلتين إن تعجل قبل الغروب من الثاني.
1: نعم، نأخذها جزئية جزئية شيخ. تو بداية،
0: نعم.
1: وحمل مطيق ورمى.
0: نعم.
1: يعني عندنا العجز، إما أن يكون عاجز عن الرمي فقط، وإما أنه عاجز عن المشي، فمن كان قادرا على الرمي، من كان قادرا على الرمي ولكنه عاجز عن المشي، فهذا يحمل إما على دراجة نارية، على راحلة، على دابة سابقا كذا كالروسة الآن، المهم يحمل بطريقة ما، أو على الأكتاف أو غيره بطريقة ما يحمل طالما هو عاجز عن المشي ولكنه يستطيع أن يرمي، فهذا يحمل إلى الجمرة ويرمي بنفسه ولا يأخذ هو الحجر ويضعه في شخص آخر والآخر يرمي عنه، لأن عندنا الضرورة تقدر بقدرها، وهذا واجب من واجبات الحج. فمن عجز عن المشي ولكنه ليس عاجز عن الرمي يحمل المطيق للرمي حتى يرمي بنفسه. وعندنا فيما يتعلق بالعجز، إن كان عاجز عن الرمي فذاك الذي يرمى عنه ويتحرى العاجز وقت الرمي ويكبر فيه، لأن عندنا من المندوبات التكبير عند رمي كل حصى من هذه الحصيات السبع في كل جمرة، فيندب له أن يتحرى رمي الذي استنابه ويكبر عنده، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله واستناب العاجز فيتحرى الرمي وكبر. وعندنا جزئية اللي هي يعني من كان عنده طفل صغير أحرم عنه، وتقدم في الإحرام أنه يحرم عنه وليه، وكذلك المجنون يحرم عنه وليه، فهنا في هذه الحالة من سيرمي يرمي عنه وليه طالما لا يحسن الرمي، لأن سبق وأن ذكرنا قلنا بالنسبة للصبي وبالنسبة للمجنون يحرم عنهما وليهما وينوب عنهما فيما يقبل النيابة، وهذا مما يقبل النيابة، ولا ينوب عنهما في أمور لا تقبل النيابة، التلبية لا تقبل النيابة، الصلاة مثلا صلاة ركعتي الطواف لا تقبل النيابة، فلا ينوب عنهما، ولكن ينوب عنهما في الأفعال التي تقبل النيابة. فإن لم يرمي عنهما فإن الدم يجب على الولي، لأنه هو الذي أحرم عنهما، فهو في ذمته هذا الأمر، فهذا ينبغي أمر ينتبه إليه. والأمر الآخر يا شيخ، يعني إن صح من شخص مريض فما استطاع أن يذهب، استناب شخص يرمي عنه، طبعا لا يسقط عنه الدم بالعاجز أو سواء كان عاجز أو غير عاجز، واستناب الدم ترتب على ذمته الحاج الذي لم يرمي بنفسه. ما الفارق بينهما؟ الفارق بينهما أن من كان عاجزا هذا لا إثم عليه، ومن لم يكن عاجزا يعني عليه الإثم، وكلاهما يجب عليه الدم. طيب شخص استناب من يرمي عنه لكونه مريض مرضا شديدا، فرموا استناب من يرمي عنه وبعد ذلك صح قبل خروج هذه الأربع، ما قلنا فإنه يرمي بنفسه، يعيد الرمي إذا صح قبل خروج هذه الأربع فإنه يرمي بنفسه. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم رجع للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا أو ليلتين إن تعجل قبل الغروب من الثاني.
1: نعم، يعني أيام يوم أو أفعال عفوا أفعال يوم الحج الأكبر قلنا أربعة، وسبق أن ذكرنا في الحلقة الماضية ترتيبها وما يجب فيها الترتيب وما لا يجب، ما يندب فقط، وهي على الصفة المندوبة والواجبة كالتالي: بداية برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، هذه أربعة. طيب هو ذهب لطواف الإفاضة، فعلها على الترتيب وذهب لطواف الإفاضة، وعرفنا في الحلقة الماضية ونزيد نذكر أن عندنا التحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة، فيتحلل الحاج برمي جمرة العقبة التحلل الأصغر، فيباح له كل ما كان ممنوعا منه اللهم إلا شيئان اللي هما النساء والصيد، ويكره له الطيب إلى الإفاضة. إذا أفاض يعني طاف طواف الإفاضة وكان قد سعى بعد طواف القدوم، في هذه الحالة بيتحلل التحلل الأكبر، وإذا لم يكن سعى وهذا هو الغالب الآن فإنه لا يتحلل التحلل الأكبر إلا بأن يسعى بعد أن يطوف طواف الإفاضة. باهي كويس، تم هو يا شيخ في هذه الحالة يجب عليه أن يرجع. قالوا ولو كان اليوم يوم جمعة لا ينتظر الجمعة ولا يصلي الجمعة ولا يشرع في حقه أن يصلي العيد، وليس هذا في مذهبنا أن يصلي العيد ولا يسن في حق الحاج، مجرد أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن قد سعى مباشرة يرجع، وجوبا يرجع هناك ليبيت المبيت هناك من واجبات الحج. مبيت ابن عاشر رحمة الله عليه عندما ذكر قال مبيت ليلات ثلاث بمنى، فمبيت الليلات الثلاث هذه هذا واجب من واجبات الحج، فمن ترك ليلة من هذه الليالي وجب عليه دم، ومن ترك أكثر من نصف ليلة مثلا، نشوفوا الليلة احنا من أمتى من الغروب، الغروب نقوله مثلا تغرب الشمس الساعة السابعة مثلا، والفجر يؤذن له على سبيل المثال الساعة السادسة، كم هذه الساعات؟ 11 ساعة لقيناهم. فمن فوت من الليل في منن لم يكن موجودا، كان خارج منن، فوت أكثر من نصف الليل، أكثر من 5 ساعات ونصف، فاتت الساعة 12:30، فهذا نقوله له وجب عليك دم. لكن لو فوت بعض ليلة وأكثر الليلة كان موجود في منن لا يجب عليه الدم. إذن وجب عليه أن يرجع بعد أن يرمي بعد أن يطوف طواف الإفاضة وأن يسعى سعي الحج إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم، هذا سيرجع إلى منن للمبيت فيها. وطبعا المبيت عندنا إما أن يكون 3 ليالٍ، وإما يعني إن تعجل أو تأخر، والله عز وجل يقول واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هي هذه أيام منن، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لكن لابد من التنبه لشيء، إن أنا أردت التعجل فينبغي علي، يعني شوف لو مشيت أنا في يوم الحج الأكبر مشينا طفنا طواف الإفاضة وسعينا سعي الحج ورجعنا لمنن حتى نبيت بها، هذا يوم الحج الأكبر، اليوم الأول يوم عيد عندنا اليوم بيت هذه الليلة، واليوم الذي بعدها رميت الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى بكل واحدة ب7 حصيات، واليوم الذي يليه اللي هو 3 أيام العيد أيضا رميت الجمرات، فبت ليلتين. فإن أردت التعجل ينبغي أن أخرج قبل غروب الشمس، وقلنا إحنا الرمي طبعا في أيام منن يبدأ من الزوال من أذان الظهر وبر للمغرب. إن أردت التعجل ولم يعني كان في ذهني أني لا أريد أن أبيت هذه الليلة الثالثة وأن أرمي، ينبغي أن أخرج مبكرا. فإن غربت علي الشمس وأنا في منن وجب علي أمران، ما هما؟ أن أبيت تلك الليلة اللي هي الثالثة، وأن أرمي في اليوم الثالث، يعني ننتظر إلى الزوال لا بعد الزوال، يعني إلى بعد أذان الظهر، وأرمي الجمرات. هذا على من غربت الشمس عليه، ولكن من خرج قبل الغروب من منن خلاص ما فيش بأس، لأن الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.
0: بارك الله فيك شيخنا. وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله ثم رجع للمبيت بمنن فوق العقبة 3 أو ليلتين إن تعجل قبل الغروب من الثاني، وإن ترك جل ليلة فدم. هذا أشرنا له شيخنا.
1: نعم أشرنا إليه، لكن عندنا جزئية لم نشر إليها شيخ اللي هي فوق العقبة. طبعا هي مرات لسنا في حاجة للإشارة إليها كثيرا، لكن لأن المخيمات هي كلها الآن فوق، مقصود فوق العقبة يعني ما تكونش أنت بين العقبة وبين بين المسجد الحرام، يعني ما تكونش أنت قبلها دونها، لابد تكون بعدها، وهذا يعني المخيمات أصلا هي بعد
0: كل المخيمات كلها ثابتة ودائما المخيمات.
1: نعم. لكن مرات الإنسان بيترك المخيمات بيكون في لا، ينبغي المبيت لابد يكون فوق منن، يعني مقصود فوق منها يعني بعدها، ما تكون يعني العقبة يعني أو الجمرات هذه
0: تكون خلفك،
1: تكون بيننا وبين المسجد
0: مكة.
1: الحرام
0: بين مكة. نعم.
1: بيننا وبين مكة، ما تكونش يعني خلفنا. نعم. ينبغي للحاج، وهذا معناه المصنف بقوله ثم رجع للمبيت بمنن فوق العقبة. نعم.
0: نعم. ثم قال وإن ترك جل ليلة فدم.
1: نعم.
0: ولو غربت وهو بمنن لزمه رمي الثالث.
1: هذا ما أشرت
0: له شيخنا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فيرمي كل يوم الثلاث ب7 حصيات، يبدأ بالتي تلي مسجد منى ويختم بالعقبة من الزوال للغروب.
1: نعم. بالنسبة للرمي عندنا كل جمرة من الجمرات، الجمرة الصغرى التي هي تلي مسجد منى، والجمرة الوسطى، والجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة، بالترتيب هذا سيأتينا في شروط صحة الرمي لابد من الترتيب، لا أنكس لا أبدأ من العقبة وبعد ذلك أرمي الوسطى، هذا خطأ وخلل. أو الصغرى وبعد ذلك العقبة بعد ذلك الوسطى. من شروط صحة الرمي كما سيأتينا الترتيب، وكل جمرة من هذه الجمرات ترمى بسبع حصيات. وسبق أن ذكرنا ونزيد للتذكير، الحصيات قد تجد صعوبة في وجودها في منى، فخذ معك ليس فقط، طبعا هو المندوب عندنا أخذها لرمي جمرة العقبة يعني في يوم الحج الأكبر، والبقية من أين أخذتها ما فيش باس، لا يستحب من مكان معين، لكن نظرا لقلتها وهذا ما شاهدناه، وبدل أن يعني تتعب نفسك وأحيانا تحتاج إلى أن تكسر حجر صوان كثير وكذا، فخذها معك 70 حصى، 70 حصى خذها معك من مزدلفة، من أسفل تساق من مزدلفة كالفولي يقول ابن عاشر. فلهذا ينبغي أن نتزود بها، بل خذ أكثر من ذلك، لأنه إن احتاج أحد من إخوتك من أصدقائك من غيره فتعطيه ذلك. فالمهم فكل كل جمرة نرميها بسبع حصيات، ونكبر عند كل حصى، وسيأتينا هذا في المندوبات، ونقف للدعاء بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية، والجمرة الثالثة لا يوقف بعدها للدعاء. فإذا ينبغي رمي الجمرات الثلاث في كل يوم من هذه الأيام أيام منن، وكل جمرة بسبع حصيات.
0: الوقت شيخنا
1: التوقيت نعم أشرنا إليه سابقا ونزيد نذكر، من الزوال يعني من أذان الظهر إلى الغروب، وكان غربة الشمس وأنا لم أرمي الجمرات كلها أو بعض منها أو بعض الحصيات لم أرميها، فهنا وجب علي القضاء، قاعدة في دمتي ونأديها، ولكن وجب علي الدم. ولا يجزيني كما سيأتينا في شروط الصحة أن أرمي الجمرات الثلاث في أيام منن، لا يجوز لي أن أرميها قبل الزوال، بخلاف جمرة العقبة لأنه قلنا تبدأ من الشروق، هذه ترميها من الشروق إلى الزوال، ويكره تأخيرها بعد الزوال إلا لمن كان معذورا فلا بأس إلى الغروب. فإذا غربت الشمس ولم أرمها هي كذلك، وجب علي قضاؤها ووجب علي الدم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن شروط صحة الرمي فقال: وصحته بحجر كحصى الخذف.
1: نعم هذا فيما يتعلق بالحجم، حصى الخذف أو ما يحذف به أو كذا، والحجم في حجم الفول كما ذكروا أو أنملة الأصبع، يعني الأصبع عندنا مقسم إلى 3 أجزاء، يعني الجزء منه يسمى أنملة، هذا في حجم الفول أو حجم النوى أو حجم الأنملة، لا يكون في حجم الصغير مثل الحمص أو كذا، هذا لا يجزي، لابد أن تكون في حجم الفول، فما أكبر بقليل. إذا كبرت جدا يعني لو واحد بياخد رشاد كبير ويرمي به يجزيه، لكن مع الكره. وينتبه هنا إلى أنه لابد يعني الحصى يكون حجر، قال بحجر يعني ما يكونش من طين طوبة أو كذا ترمي بها أو
0: اسمنت، يعني تراب متحجر هيك أنا
1: ما يجزيش، لابد أن يكون بحصى يعني بأحجار حجر. لابد أن يكون بحجر، ما يكونش حتى من الاسمنت وكذا، هذا ما يجزيش. والشيء الآخر اللي هو مسألة الطهارة، لا يشترط الحجر هذه اللي بنرمي بها أنها تكون طاهرة، لكن مندوب هو أفضل أن تكون هذه الأحجار التي نرمي بها طاهرة. نعم.
0: أشار لبعضه شيخنا المصنف بقوله: ولا يجزي صغير جدا ويكره كبير. ثم قال: ورمي على الجمرة لا إن جاوزها أو وقعت دونها ولم تصل.
1: نعم الرمي لابد عندنا هدف معين، دي هي الجمار في الموضع المحدد للرمي، فالإنسان ما يرميش بقوة، خصوصا سابقا قبل البنايات هذه وكذا، لا ترمي بقوة حتى تتجاوز الجمرة هناك. نعم. هذه لا تجزئني، أو أرميها برمي ضعيف فلا تسقط في المكان المحدد وتسقط قبل ذلك فلا تجزئني. نعم قالوا إن أنا رميتها وسقطت قبلها وبعد ذلك تدحرشت حتى وصلت في المكان، هذه تجزئني، لكن إن أنا رميت وهي سقطت قبل المكان المحدد لرمي الجمار فهذه لا تجزئني، وكذلك إن رميتها بقوة حتى تجاوزت المحل المحدد للرمي أيضا لا تجزئني.
0: شيخنا هذا واحد من المحال شيخنا للإنسان أو الحاج قد يحتاج فيها للاحتياط في الحجر، يعني
1: نعم
0: يعني ربما يعني يكون لو أخذ 70 بس بالضبط ربما تكون واحدة من الأحجار صحيح. تسقط دون المحل أو بعده
1: ويصعب عليه هناك نعم. الحصول عليها صحيح. حسب ما رأيت في أو يعني في الكلام هذا في وقت معين قبل سنوات يصعب الحصول عليه هناك.
0: والرمي بحجر يعني سبق الرمي به يكون مكروه يعني
1: صحيح ايه. فيأخذ بالزايد هو بالاحتياط ايه. سواء احتاج إليه هو أو بعضها سقطت قبل المحل بعد غيره لم تجزئه فيعيد نعم. يرمي بحصى أخرى أو احتاج غيره فيعينه
0: نعم.
1: ويفرج عنه كربه
0: نعم. نعم. نعم. ثم قال وبترتبهن لا إن نكس أو ترك بعضا ولو سهوى.
1: نعم قبل الترتب يا شيخ عندنا نعم. لابد أن يكون رمي لا يكون يعني وضع تمشي أنت تحطها حطان هيك في المكان لا ما تجزيش لابد ترميها رمي من أعلى وليس يعني لا وضعها ولا طرحها طرح تطرحها طرح لا
0: لازم قذف قذف يعني
1: حذف هذا هو الحذف يعني نعم. الأعلى يدك ترفعها إلى الأعلى وترمي هذا طبعا إن كنت مستطيع لذلك نعم. فهذا هو المطلوب وهذا الذي يجزي فلا يجزيني أني أنا نسقطها إسقاط ونضعها في المكان المحدد ما يجزينيش ولا يجزيني أني أنا نطرحها طرح من الجانب هذا وإنما حذف من الأعلى نعم.
0: ثم قال وبترتبهن لا إن نكس أو ترك بعضا ولو سهوى.
1: نعم بالنسبة للتنكيس التنكيس هو عدم الترتيب يعني قلنا سابقا ينبغي البداية من الجمرة الصغرى أو الجمرة الأولى التي هي في البداية التي تلي مسجد منن هي الأولى وبعدها جمرة الجمرة الوسطى وبعدها جمرة العقبة هكذا ترتيبها. فإن أنا نكست رميت الأولى اللي هي الصغرى وبعد ذلك وتركت الوسطى وذهبت إلى جمرة العقبة ورميت جمرة العقبة وبعد ذلك رجعت للوسطى قالوا ينبغي علي أن أعيد جمرة العقبة مع أني قد رميتها لكن لم تصح لا يصح لي رميها أو لم يصح لي رميها لماذا؟ لأني رميتها قبل ترتيبها نكست فرميتها قبل الوسطى وبعد ذلك رجعت للوسطى رميتها فينبغي أن أعيد العقبة لأنني رميتها قبل أن يأتي ترتيبها فهذا المقصود بأنه ينبغي أن يعيد كما سيأتي للمصنف يعني يعيد التي نكسها يعني اللي دارها قبل وقتها ولمشيت ولا على سبيل المثال مثال آخر أنا ذهبت للعقبة جهلا مني أو تعمدا رميتها هي الأولى وأتيت للوسطى وبعد ذلك أتيت للصغرى بالنسبة لرمي لجمرة العقبة والجمرة الوسطى لا أعتد به لأني رميته قبل ترتيبه أعتد نعم بالجمرة الأولى هذه أعتد بها فأعيد رمي الجمرة الوسطى وبعد ذلك جمرة العقبة هكذا. وكذلك بالنسبة للترك يعني من شروط الصحة أن لا أترك جمرة كاملة أو بعض جمرة يعني بعض الحصيات هي كل جمرة بسبع حصيات فإن أنا رميت واحدة منها بستة لم تجزئني ويجب علي دم بذلك إن أخرت إلى الغروب إن أنا تداركت ذلك نكست جيت المرة الأولى ونكست جهلا مني أو تعمدا أو غير ذلك أو رميتهم بخمسة خمسة خمسة أو بستة ست حصيات وبعد ذلك عندما رجعت نبهني بعضهم فقبل الغروب أتيت وأعدت الرمي بترتيبه وبالعدد المطلوب قالوا معليش دمني لكن إن أنا تركت بعضها سهوا أو عمدا حتى غربت الشمس بهذا وجب علي الدم ولو بحصات واحد فضلا نعم. عن أني أترك جمرة كاملة أو أن أنكس يعني أخالف في الترتيب
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فلو رمى كلا بخمس اعتد بالخمس الأول.
1: نعم يعني جهلا مني أو تعمدا أو سهوا رميت كل واحدة بخمسة بدل من سبعة
0: بدل سبعة سبعة خمسة خمسة,
1: خمسة, خمسة. قالوا الثانية لا أعتد بها والثالثة لا أعتد بها أرجع إلى الأولى الخمسة هذه معتبرة أضيف حصاتين حتى تصبح سبعة وأعيد الثانية كلها مش نزيدها اثنين بس لا نعيدها من الأول لأن الترتيب أنا فعلتها قبل وقتها لأن وقتها متى ترتيبها
0: بعد السبعة من الأولى
1: أرمي السبعة الأولى وأنا رميتها قبل أن أكمل الأولى فأرجع إلى الأولى أكملها نزيدها حصتين وبعد ذلك بالنسبة للجمر الوسطى والعقبة أعيدها من جديد بسبع حصيات، سبع حصيات لكل منهما.
0: وهذا شيخنا من المواضع اللي قد يحتاج فيها الحاج إلى زيادة في الحصى
1: في العدد. نعم الحصى كل ما
0: تكون يغلط ينكس يصير
1: هو لو كان متوفر، لعل الوقت الحالي يعني متوفر الله أعلم به، لكن في الوقت الذي ذهبنا فيه قبل سنوات حقيقة فيه نقص في الحصى في بجانب الجمرات قليل، أو في المكان الذي نزلنا فيه نحن، فأنت تكون في مشكلة. فلهذا خذ معك بالزايد من مزدلفة كثيرة الحصى هناك.
0: نعم.
1: خذ معك ما يكفيك ويكفي غيرك.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم. ثم قال وإن لم يدري موضع حصات اعتد بست من الأولى وأعاد ما بعدها.
1: نعم إن أنا رميت معي كم حصى يا شيخاني في الكيس أو في البورزة أو في اللي معي هذا، كم حصى معي؟ 20 حصى، يعني واحدة منهم ناقصة وأنا رميت أو غير ذلك. المهم أنا بعد أن رميت قلت في واحدة منهم ناقصة، أين هي؟ هل هي الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ إن أنا عرفتها النقص صار في الأخيرة ما فيش بأس، ناخذ حصى ونزيدها للأخيرة وتم الأمر. باه إن أنا عرفتها من الثانية نزيد الثانية حصى ونعاود الثالثة من كاملة من الأول. باه لكن إن أنا لم يتبين لي في واحدة منهم ناقصة لكن أين هي الأولى أو الثانية أو الثالثة مش عارفها، قالوا وندير النقص هذا بالاحتياط وكأنه في الأولى، فنمشي نزيد الأولى بحصى وبعد ذلك أعيد الثانية كلها من الأول بسبع حصيات والثالثة كلها من الأول بسبع حصيات.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على مندوبات الرمي، حيث قال: وندب رمي العقبة أول يوم طلوع الشمس.
1: هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مندوبات الرمي، والمندوب كما هو معلوم هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فهذه المندوبات التي أشار إليها المصنف رحمه الله حبذا للحاج أن يأتي بها حتى يزداد أجره ويكمل حجه، وإلا فينقص من الأجر بحسابها. وأول هذه المندوبات اللي هو قال: وندب رمي العقبة أول يوم طلوع الشمس، يعني لا يؤخر إلى الزوال، لا يؤخر إلى الزوال، بل يبادر به ويرمي في أول اليوم من حبذا من بعد طلوع الشمس إلى الزوال. ولا يؤخر إلا لأهل الضرورات، من به ضرورة فلا بأس أن يؤخر إلى بعد الزوال، وإذا غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فهذا عليه دم وعليه القضاء. نعم.
0: ثم قال: وغيرها إثر الزوال قبل الظهر.
1: نعم، هذا أشرنا إليه سابقا وقلنا هذا أفضل وقت. نعم. أفضل وقت لرمي جمرات منن الثلاث في اليوم الثاني أيام العيد والثالث والرابع لمن تأخر، أو أفضل وقت هو بعد الزوال وقبل صلاة الظهر. لكن لا يجوز له، وذكرنا هذا من شروط الصحة، أن يرمي قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر ما يجوز لكش في اليوم الثاني والثالث والرابع أن ترمي الجمرات. لابد، يعني التوقيت يبدأ ليس مثل اليوم الأول، اليوم الأول نعم يبدأ بعد طلوع الشمس، لكن اليوم الثاني يبدأ من أذان الظهر إلى الغروب. نعم.
0: ثم قال: ووقوفه إثر الأولين للدعاء مستقبلا قدر إسراع البقرة.
1: نعم، بالنسبة لهذا المستحب، وهذه من الوقفات التي يستحب فيها الدعاء، والمقصود بالوقوف هنا ليس القيام، يعني أن المقصود به أن يمكث ولو كان جالسا، ليس إن كان به يعني نشاط وكذا ويكون قائم فبها ونعمة، ليس به نشاط أو به شيء من التعب وجلس فما بيش، المندوب يحصل بمكثه سواء كان قائما أو جالسا. فعندنا يا شيخ ست وقفات في الحج للدعاء. أولها يعني عرفة، نذكرها لأن هي أعظم شيء، لأن أعظم الدعاء أو أفضل الدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء يوم عرفة. وعندنا كذلك الوقوف عند المشعر الحرام للدعاء: قف وادعو للمشعر للإسفار وأسرعا ببطن وادي النار، ابن عاشر رحمة الله عليه يقول. وعندنا كذلك الوقوف على الصفاء والوقوف على المروة للدعاء والتكبير والتهليل كذلك. وعندنا كذلك الوقوف بعد رمي الجمرة الأولى اللي هي الصغرى والجمرة الثانية اللي هي الجمرة الوسطى، الوقوف بعدهما للدعاء من مواطن استجابة الدعاء، والتي ينبغي على الحاج ألا يفرط فيها بل أن يجتهد فيها. وقد ذكر يعني بمقدار قراءة سورة البقرة في شيء من السرعة، يعني لو المسلم أراد أن يقرأ سورة البقرة في شيء من السرعة، يعني بقراءة حدر، يحتاج مثلا نقوله إلى 40 دقيقة، ساعة إلا ثلث وكذا. فالوقت ننتبه لهذا، يعني ليس في سرعة الإنسان مجرد أن يرمي الجمرات ويمشي في حاله، طالما هذا موطن دعاء فليجتهد فيه. طبعا بعد أن أرمي الجمرة الصغرى أجعلها خلفي، بعد الرمي أجعلها خلفي وأستقبل البيت وأبتهل إلى الله بالدعاء والحمد والثناء. المقدار هذا يعني أضعف الإيمان، هاتنا ساعة إلا ثلث، ثلث ساعة، نصف ساعة، ليس في عجل الأمر. والتي تليها كذلك من المندوبات الوقوف بعدها، لكن الجمرة التي تليها نجعلها على اليسار، يعني أتقدم عليها قليلا وأستقبل البيت وأجعلها على يساري، وأستقبل البيت وهي على يساري، والجمرة الأولى أجعلها خلفي. طيب الجمرة الثالثة جمرة العقبة، قالوا لا يوجد دعاء، لا يوجد وقوف بعدها لضيق المحل هنالك، ولا يشرع فيها الدعاء، مجرد أن ترمي الجمرة الثالثة تنصرف مباشرة. فإذا عندنا المندوب هو الوقوف بعد الجمرة الأولى، وقلنا الكيفية أني نجعلها في خلفي وأستقبل البيت للدعاء، وطبعا لا أقف في مكان يعني يكون فيه ازدحام ومرور وكذا، ولهذا قلنا بعد أن ترمي تتحول من مكانك حتى تجعلها هي خلفك،
0: تفسح المجال لغيرك
1: من الحجاج من يريد الرمي وكذا، وما تضيقش الناس وما يصيرش ازدحام. وكذلك في الجمرة الثانية، لكن قلنا الجمرة الثانية تتقدم عليها قليلا وتجعلها على اليسار وتستقبل البيت أيضا. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقوفه إثر الأولين للدعاء مستقبلا قدر إسراع البقرة، وتياسره في الثانية متقدما عليها، وجعل الأولى خلفه.
1: هذا ما أشرنا إليه. نعم.
0: مقال: ونزول غير المتعجر بالمحصب ليصلي به 4 صلوات.
1: نعم، هو هذه عندنا في المشهور المذهب من المندوبات، النزول بالمحصب، وهو الآن أصبحت فيه مباني لا يتأتى فيه النزول، يعني الله من لا كان واحد بيأجر في فندق أو شيء من هذا القبيل وهو مندوب، وهذا المندوب مختلف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل به، ولكن اختلفوا هل نزل فيه تشريعا وأنه من مناسك الحج ويندب النزول به، أو أنه وافقه يعني أنه احتاج للنزول فنزل به صلى الله عليه وسلم. فلهذا ذهب طائفة من أهل العلم أنه لا يندب النزول في هذا الموضع، وبالمقابل عندنا في المشهور المذهب يندب النزول، وهو الحمد لله أنه من المندوبات ليس من الواجبات، وهو الآن يعني مساكن و يعني مباني حكومية وغير ذلك لا يتأتى فيه النزول،
0: والآن بالقرب من حي المعابد في مكة.
1: نعم
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: إذن هو مندوب، من استطاعه بطريقة أو بأخرى ويأتي بهذا المندوب فبها ونعمة، ومن لم يستطعه فلا بأس. نعم.
0: ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على ما يندب للحاج أن يفعله بعد الرمي، حيث قال: وطواف الوداع لخارج لكميقات لا لكجعرانة إلا لتوطن وتأدى بالإفاضة والعمرة.
1: نعم، من الأمور يعني التي تطلب ويندب في حق الحاج، وهو يعني هذا من السنن، يعني يذكرون طواف الوداع من السنن، بل عند بعض أهل العلم عده من الواجبات، وهو عندنا ليس بواجب وإنما هو مندوب. يطالب به من أراد الخروج من الحرم لوين؟ قالوا إلى كالميقات، يعني مسافة تصل ما يحادي أحد المواقيت، أو من باب أولى كان هو تجاوزها بعدها، لكن مثل الجعرانة أو الجعرانة أو يعني التنعيم مثلا، مع أنها في الحل، هذه يعني هذه من أراد الخروج إليها والرجوع فلا يحتاج إلى ماذا؟ فلا يحتاج إلى طواف وداع. إذن يحتاج إلى طواف الوداع من أراد أن يذهب إلى مسافة بعيدة تساوي بعض المواقيت أو أكثر منها، أما ما هو دونها مثل التنعيم والجعرانة وكذا، فمن أراد الخروج إليها والرجوع لا يحتاج إلى طواف وداع. قالوا إلا إذا أراد أن يتوطن، هو يسكن غادي ولا هذا يشرع في حقه ماذا؟ يشرع في حقه طواف الوداع. وطواف الوداع هذا يتأدى بطواف الإفاضة أو طواف العمر، وهذه عندنا يعني بالنسبة للأصغر يدخل في الأكبر، أو النفل يدخل تحت ثوب الفرض، وهذا موجود عندنا في غسل الجنابة مثلا، يوم الجمعة من عليه جنابة واغتسل ونوى به الجمعة يندرج تحتها، أو من دخل إلى المسجد فوجد الناس يصلون الفريضة وهو لم يصلي النافلة في وقت تشرع فيه يعني تحية لم يصلي تحية المسجد، فيدخل معهم وينوي به هذا أيضا، ينوي بها تحية المسجد، فتندرج هذه النافلة في ذاك الفرض. فهنا كذلك يعني من طاف طواف العمرة أو طواف الإفاضة ونوى بهذا الطواف ودع، لأنه سيخرج عقبه مباشرة، فقالوا يتأدى به هذا المندوب أو هذه السنة، هذا الطواف اللي هو طواف الوداع يحصل بهذا الواجب. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبطل بإقامته بعض يوم لا بشغل خف.
1: نعم، يعني ينبغي لمن أراد الخروج، قلنا لنحو الميقات أو أبعد منه أو حتى أقل منه لكن أراد السكن هناك أو التوطن هناك، فقلنا هذا يشرع في حق طواف الوداع حتى لا يبطل هذا. طبعا هو لن يبطل ثوابه، حصل لك ثواب ذلك الطواف، لكن لا يجزئك عن طواف الوداع، يعني لم يجزئك أنت ذاك الطواف إن أنت بقيت بعده جل يوم أو بعض يوم وما عندكش صنع على شيء. بعد أن طفت طواف الوداع قعدت 5 ساعات 6 ساعات أو أكثر،

0: طواف جديد. لكن من كان بعد الطواف طول في المكث وفي البقاء في الفندق أو كذا حتى مضى يعني بعض يوم أو كذا، فهذا نقول له ينبغي عليك أن تعاود طواف الوداع. والطواف الأول ثوابه حاصل بحول الله تعالى، لكن لا يجزئك عن طواف الوداع، قاعد يشرع في حقك أنت طواف الوداع.
1: شيخنا الأصل في طواف الوداع أن يكون آخر، أن يكون متصل بالرحيل أو بالخروج السفر، وأن يكون آخر عهد بالبيت.
0: بالبيت. نعم. وهذا نعم. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. في ذلك. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ورجع له إن لم يخف فوات رفقه.
0: نعم، يعني من خرج ولم يفعل هذه السنة اللي هو طواف الوداع يرجع له، طالما هو قريب يرجع له، إلا إن خشي أن الرفقة اللي معاه كذا، وخصوصا الآن مع المطارات وكذا
1: والبساط
0: وبعد الرحلة والبساط وكذا، فهذا إن خشي فوات الرحلة لا يرجع له، لكن إن بالإمكان أن ينتظروه قليلا فهذا يرجع إليه ويفعله ويذهب إلى رفقته، لكن من خشي فوات الرفقة فوات الرحلة كذا لا يرجع إليه.
1: ما قال المصنف رحمه الله تعالى عاطفا على ما يندب للحاج أن يفعله بعد الرمي، قال وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مشروع. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل من طلاب وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبة إذ نلت المنى. فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده، وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهذا أمر مشروع ومرغب فيه. وحبذا كذلك يعني إن وافق يوم السبت يخرج إلى قباء ويصلي فيه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهذا كله أمر مشروع وأمر مرغب فيه. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والإكثار من الطواف.
0: نعم، العبادات يا شيخ هناك عبادات لها أماكن محددة مثل الطواف، لا تجده في أي بلاد إلا في الحرم، هناك في المسجد الحرام. فقراءة القرآن تستطيع أن تقرأ القرآن حيثما كنت، الصلاة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولله الحمد، تصلي حيثما كنت، الصيام الزكاة إلى غير ذلك من العبادات، الصدقة وكذا، لكن الطواف لن تجده إلا هناك. وكثير منا، وهذا أمر مؤسف، يفرط في هذه العبادة. فينبغي للمسلم طالما يسر الله له العمرة ويسر له أو يسر له الحج، ينبغي أن يشغل أكثر وقته في الطواف، يكثر ما استطاع من ذلك، لأن هذه العبادة خاصة بذلك المكان، لن تستطيع بدل أن يشغلها. المشكلة تجد من يفوت الوقت في الطواف على الأسواق وأماكن الترفيه وكذا، أنت ذهبت للعبادة يا أخي، فلينتبه إلى هذا الأمر وليستثمر هذا المكان وهذا المقام في هذه العبادة. أكثر عبادة ينبغي الإكثار منها هي الطواف، ما استطاع إلى ذلك سبيل. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يرجع القهقرة.
0: نعم، القهقرة هي الرجوع إلى الخلف أو المشي إلى الخلف، هذه هي القهقرة، يعني خلي وجهه للبيت ويرجع إلى الخلف إلى الوراء، فهذه يفعلها بعض الأعاجم وهي وليست من السنة. ولهذا ذكر علماؤنا أنه يكره فعل هذا الأمر اللي هو الرجوع إلى القهقرة عند الوداع، بعد ما تدير طواف الوداع وانت بتودع البيت وبترجع إلى بلادك، ما ترجعش إلى الوراء وتخلي، لا بأس تلتفت وتذهب المشي العادي، يعني تمشي إلى الأمام لا إلى توخر إلى الخلف. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أركان الحج وواجباته وسننه ومندوباته،

0: شرع في الكلام على أركان العمرة فقال: وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي على ما مر، ثم يحلق ويكره تكرارها بالعام.
1: نعم، مناسك الحج والعمرة، وخصوصا نتكلم عن الفرائض أو الأركان فيها متساوية، تزيد أو يزيد الحج على العمرة بركن واحد فقط، كما سبق وأن أشرنا إليه في الحلقات الأولى، بركن واحد وهو الوقوف بعرفة. بتقول لي وين رمي الجمرات وين نزول بمزدلفة وغيره، هذه كلها واجبات. فعندنا الأركان في الحج والعمرة متساوية، اللي هي الإحرام موجود في الحج وموجود في العمرة، والطواف عندنا طواف الإفاضة في الحج وعندنا طواف العمرة، وعندنا السعي بين الصفا والمروة، عندنا سعي في الحج وعندنا سعي في العمرة. زاد الحج على العمرة بركن واحد وهو الوقوف بعرفة. والمندوبات وشروط الصحة والواجبات وما يشرع في هذه الأركان التي ذكرناها للحج هي نفسها في العمرة، شروط صحة الطواف، شروط صحة السعي وغيرها، مثل ما ذكرنا في الحج هي في العمرة تماما. وبعد إذن عندنا أول شيء الإحرام، والإحرام إما من الميقات إن كنت أتيت من الخارج، بل حتى الآفاقي اللي هو مثل حالاتنا، إذا أراد أن يعتمر وهو مقيم هناك ينبغي عليه أن يندب في حقه أن يخرج إلى الميقات. فإن خرج إلى التنعيم أو لنحو الجعرانة اللي هو الحل قبل الميقات أجزأه ذلك نظرا لقربه، ولأنه قلنا يشترط في كل طواف وسعي أن يكون قد جمع فيه الحاج أو المعتمر، جمع في إحرامه بين الحل والحرم. فبعد إذن بعد ذلك، بعد أن يحرم يأتي للطواف سبعة أشواط، وبعدها يصلي ركعتين، وبعدها السعي بين الصفا والمروة بالتفاصيل التي ذكرناها سابقا، وبعدها يتحلل بالحلق أو التقصير وتكون قد انتهت عمرته. ينتبه لشيء اللي هو مسألة التكرار، هل تكرر العمرة؟ لأن البعض منا يذهب يخرج إلى التنعيم ويحرم ويأتي بعمرة وعمرة أخرى وعمرة وعمرة. مشهور المذهب عندنا أنه يكره أن تكرر في العام الواحد أكثر من مرة، يكره أن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فلهذا ينبغي ألا تفعل في العام الواحد أو في السفر الواحد أكثر من مرة.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فضل يا أبو أنس.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الشيخ عندي يعني محل بيع بضاعة.
3: إيه.
4: بيع بضاعة مرات ثلاث ومرات بالتقسيط. بعد البيع بالتقسيط نحمل عليهم نقول له بالله ومشرب أنا عندي زيادة 250 دينار كل شهر. ليه خلصت لي تقسيمة كاملة.
3: هذه تقول هذا قبل البيع مش بعد البيع.
4: قبل البيع.
3: إذا قلت هذا قبل البيع هذا جائز، لأن البيع بالتقسيط والبيع بالآجل كما ينص الفقهاء أن للأجل حصة من الثمن، فهذا إذا كان قبل انعقاد البيع، إذا كان قبل انعقاد البيع فهذا جائز، أما بعد انعقاد البيع فهذا ممنوع، لأنه من بيعتين في بيعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، يعني نين جينش السيارة وانتمه خلاص شريتها، يقول لي انت كانك بتخلص بالكاش بتدفع 20,000 وكانك بتخلص بالتقسيط بتدفع 30,000، نقول له هذا حرام لا يجوز. اما اذا كان هذا قبل انعقاد البيع، قبل انعقاد البيع من الاول يقول انا نبي السيارة هذه، ايه ماشي، هو لا المدة مفروض ما تكونش مفتوحة له، لأن هذا الجهالة في الأجرة يفسد العقود، من الجهالة ما تخلوش مفتوح، حددوا. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم من
4: زيادة القيمة زيادة.
3: خلاص إذا كان أنت بتقول له هذه السيارة إذا تبي تشتريها بالكاش بالحاضر فلوس كواتيات مثلا 20,000، وإذا كان تبي تشريها بالتقسيط راو 30,000 وكل شهر بتدفع 2,000 مثلا، هذا عقد جائز ما فيش مشكلة. آمين وإياكم.
2: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
5: وقيمة العمر. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إننا في هذه الوقفة يجب أن نتدارك ما فاتنا، أن نعرف قيمة الأوقات وقيمة العمر. العمر الذي أنعم الله به علينا فإننا سنسأل عنه يوم القيامة. ورد في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وهي 4 أسئلة، 2 منها يخصان الوقت اللي الآن نضيع فيه. أنت الآن صحيح البدن، نعم معافى، دليل مداير سيارة سطر بها ومدايم فرقعات وتطلع بهم في الليل ترهق بهم الناس، وهكذا كثير من الأشياء سببها أنك مفتخر بشبابك وصحتك. نعم أنت الآن معافى، وهذه العافية نعمة من الله ما تكفر بها، أدي حقها، نعمة من نعم الله تعالى عليك. برا شوف الشاب اللي رابطين على السرير الآن هكذا مصاب بأي شيء يقول لك يا ليت. فلا تستغل عافيتك في شر ولا تظن بها عن خير. اللي التقروه في يوم ملامات واقدوا مشانه اللي كنت، تغير شكلك، تغير ملامح وجهك، تغير هكذا قوتك، ضعفت، خلاص يجب تاخذ الموعظة. ولا تبخل بها عن طاعة، طاعة لله، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لما تستغل شبابك في طلب العلم هذه طاعة، في طلب المال الحلال طاعة، في خدمة الوالدين طاعة عظيمة. مش توا الشابة الفتاة تقول نعاني في أمي ونعاني في أبوي، هذه كلمة لفظة نعاني ما تقوليها أبدا، قولي الحمد لله أنعم الله علي بصحة، الآن سخرني بأن نقيم بها عجز والدي أو والدتي لأنهم الآن محتاجين إلي. وتفكري لما كنت أنت صغيرة في حجر أمك ماذا تقول أمك عنك. نعم لا تبخل بها، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لذلك نقول لك اغتنم شبابك لشيخوختك. لما جي شباب قول الحمد لله أنا ربيت أولادي وربيت بناتي تربية إسلامية، أحسنت لي جيراني، والحمد لله تو الآن هكذا نهيأ في نفسي للرحيل، يبدأ متريح النفس، ما عنداش ندم، لا خلاص، لأن مؤمن بالرحيل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا من الذين يطبقون الإسلام قولا وعمل. وإلى أن نلتقي بكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وهو مسألة الشك في عدد الأشواط، يعني أحيانا مع الزحام ومع الدعاء والتشتت، يعني مرات الواحد يبدأ وهو في منتصف الأشواط في السعي ينسى أو يشك هل هو الآن في 5 أو هو في 4 أو هو في 6، ما الذي يجب عليه أن يفعله في مثل هذه الحالة؟
7: هذه تحدث في قضية الطواف وليس في السعي بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة مضبوط، لأنه سيبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة، ولذلك هذا يعد سهل يبطى صاحبه. أما حكاية الطواف بالبيت هو الذي يحدث فيه نعم أحيانا عدم عدم معرفة الأشواط بالضبط هذا الصحيح. لكن ماذا يفعل هذا إذا شك؟ يأخذ الحيطة. فإذا كان شك بين الشوط الثالث مثلا ولا الثاني يبتدئ بالأقل، يبني على الأقل نعم، وينتهي بعد ذلك نعم على هذا الحال نعم.
6: نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. فتوى، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم، ولمن أراد الاتصال عليه الاتصال على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0، ولمن أراد أرسال رسالة على الواتساب عليه الاتصال على الرقم التالي 092-092-17-0. نبدأ باستقبال المكالمات. معنا الأخ نوري، تفضل أخوي نوري.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نارك سعيد يا
1: أخي، يومك مبارك أخي نوري، تفضل.
2: كيف مجد السفر عندي دور فترة في رمضان هيك بسبب مرض، ما تقدرش إن هي نفسين،
1: تمام،
2: حالة مرضية الصحة.
1: نعم.
2: نبي نسأل من شقين سؤالي، واحد هل لو بتفتدي هي بمبلغ مالي يكون من مالها الحلال متاحة هي، أو يدفع عليها زوجها وأخوها والشق الثاني
1: نعم.
2: ايه
1: نسمع فيك. أيوه. نسمع فيك كويس، تفضل.
2: ايه والشق الثاني قلت لك انه يقدر يدفع عليها، يفتدي عليها أقرب الناس لها، ولا إن هي ضروري تتم؟
1: بل هي توا حاليا المرض اللي عندها فيه يرجى برؤه ويرجى شفاء، يعني فيه أمل عند الدكاترة أن تتحسن أمورها كويسة، ولا قالوا لها هذه مستمرة معها ديما؟
2: لا لا،
1: يعني هذا الأمر مستمر معها ديما يعني؟
2: أي إن شاء الله.
1: تمام تمام تمام إن شاء الله.
2: شكرا.
1: العم يونس تفضل. نعم عم يونس تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عم يونس، شنو اخبارك؟
3: الله يوفقك ان شاء الله، نهارك مبارك، ربي يعاونكم ان شاء الله، مشكور جدا ان شاء الله.
1: الله يسلمك، الله يسلمك عم يونس، ربي يحفظك، تفضل.
3: جزاك
1: الله خير، حسناتكم جميعا. امين امين امين،
3: بارك الله فيك. والله في الحقيقه موضوع الصيد المحرم الجراثيم في البحر، هي طبعا هي كلمة كل بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا تحرموا الطيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين، وكلوا ما رزقكم حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هل تشمل هذا التحريم هذا الحقيقة لأنه هو الصيد بالجلاطين؟ طبعا كثير صار من ذلك، بارك الله فيهم، وطبعا الضرر حتى من أهل الاختصاص يوم المركز البحر البحرية كذا، يعني في جدال كبير حتى يعني ربطها ونضوجها والحمى بتأثر بالصيد هدايا بالضربة دي. أتمنى منك توضيح حقيقة الأمر هدايا، أو أنه نسبة فتوات فيه صريحة هي ولكن قاعدين بعض الصيدين يستعملوا فيها، وحتى لو الحمى يعني حشاك رديء مش جودة، لأن زي حالات الحولي والحاجة ما يحفظ الضرب وغيرها يعني. من منك حقيقة نصح للقوة الصيدين وتجنب هالبحر إن شاء الله، يبارك فيكم إن شاء الله.
1: تمام تمام عمس بإذن الله، وضحوا لك الأمر ربي
3: سلامه.
1: بالنسبة للسائل الأولى، سأل على زوجته وقال لي يعني أفطرت في نهار رمضان في شهر رمضان الماضي وكان لها عذر للمرض، فيسأل عن أمرين. الأمر الأول الفدية، وهل يجوز أن يدفعها غيره لا. أولا بالنسبة للمريض الذي لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاه، وسألنا عن هذا وقال هو المرض مستمر معها دائما وهذا لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاه، هذه لا يجب عليه الصوم. وبالنسبة للفدية يستحب لها فقط، يستحب لها أن تدفع عن كل يوم قيمة أطعام مسكين، يعني تطعم عن كل يوم مسكين أو قيمته، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فإن لم تفعل لا شيء عليه، يعني لا يجب عليها أن تدفع هذا المال. بالنسبة لهذه الأمور من حقوق المالية عندها هي، تدفع من مالها، ما عندهاش الاستحباب هذا بيدفعها عنها زوجها أو أحد أقاربها ما فيش بس، لكن لا يجب عليها ذلك، ولو دفع بإذنها لا حرج في ذلك، لأن هذا من الحقوق المالية اللي تقبل النيابة، الأمور المالية اللي تقبل النيابة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. عندنا اتصال الأخ سند، الأخ سعد. أخ سعد
4: السلام عليكم الشيخ.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي سعد.
4: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك هذه الإذاعة المباركة.
1: الله يحفظك أخي سعد، ربي يحفظك،
4: ونهني جميع الليبيين بقدوم عيد الأضحى المبارك علينا بالخير والبركة إن شاء الله. نحييك يا شيخ على برنامج الدين هذا، وكل عام وانت بخير وان شاء الله معديش، وربي يفتح
1: عليك، ربي يحفظك ويسعد، ربي يحفظك، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. عندنا العم يونس سأل سؤال على مسألة استعمال اللي هي ما يعرف بالجيلاتينة، هذه اللي يستعمل في صيد الأسماك، ويذكر كثير من المختصين أنها تشكل خطر للصيادين أنفسهم هي ومن حولهم، وإضافة إلى أنها تؤدي إلى قتل كميات كبيرة من السمك الصغير الذي لا يستفاد منه، والقوانين تمنع ذلك. فإن كان الصيد بهذه الطريقة ممنوعا بحسب اللوائح المنظمة للصيد البحري، أو ثبت ضرر هذه الطريقة على البيئة أو على الإنسان، يعني ثبت ضررها على الإنسان بحيث أن أكل الأسماك هذه التي تم اصطيادها عن طريق الجيلاتينة هذه يضر الإنسان، أو في ضرر على البيئة والأمور الأخرى بقية الأسماك والبحر ونحو ذلك، فبهذه الطريقة لا يجوز استخدامها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ولو كان في تقدير معين، مثلا دولة قيدت استخدامها بقدر معين والله بصفة محددة لا يحصل معها الضرر على البيئة ويحقق المصلحة، فعلى الصيادين أن يتقيدوا بهذه الضوابط أو الحالات التي يتم فيها الاستخدام. لأن مرات تكون الدولة يعني قيدت استخدامها يعني باستعمالات معينة وبصفة معينة وبكيفية معينة وبحالات معينة، فيتم تجاوز هذه الكيفيات ونظر لعدم وجود الرقابة، ويعني تسبب أضرار للناس بهذا. فعلى جميع المسلمين أن يتقيدوا بالضوابط الشرعية التي، وخصوصا يعني الصيادين، أن يتقيدوا باللوائح المنظمة للصيد البحري، ومن ذلك الضوابط التي نظمت لكيفية الاصطياد لمن اصطادنوا بالجيلاتينة هذه. عندنا الأخ أحمد، تفضل.
5: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي أحمد.
5: الله
1: يسلمك ويبارك فيك.
5: شيخ بالله عندي استفسار بخصوص برنامج دور بني، ما نعرفش انك انت عندك علاقه فيه ولا لا.
1: اي نعم. ايه تمام.
5: ايه بالنسبه لحكم النسبه اللي ياخذ فيها من السائقين، هي شنو حكمها
1: في النسبه اللي ياخذ فيها من السائقين؟
5: ايه هو شنو هو برنامج هذا زي
1: ايه برنامج توصيل بتاع زي التاكسي وكذا.
5: ايه ايوه بالضبط، مع العلم انه هو نسبه ما ياخذش فيها يا شيخ عن طريق كره الشحن كره الرصيف.
1: اي نعم، ايه هما هو وصل فيكم ما تدفعش الواحد ولا ياخذ في نسبتك من غير التوصيل ما تدفعلاش انت. هو
5: التوصيل مثلا انا وصلت زبون خذيت منه نقول مثال 10 جنيه، 10 جنيه هذه هو حكفها 2.5 جنيه تمام.
1: ايه
5: هو كنت ياخذها في النص هذه يعطيك عبي كرت في حساب يعني في المحفظه، بس هو ياخذها في النص في المحفظه.
1: اي نعم.
5: ايه نعرف شو الحكمه بالشرع هذه.
1: تمام، نوضح لكم ما صار بيناتنا تواصل مع الشركة هذه وكانت بعض الأمور وحددت يعني بالطريقة هذه، فنوضح بالنسبة لبرنامج توربو وال يعني والتعامل معه بإذن الله بالتفصيل
5: إن شاء الله. الله يفتح عليك.
1: عندنا الأخت منى.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا.
1: مرحبتين أخت منى،
6: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو سمحت أنا عندي استفسار على الدولار اللي حاليا نسلم بالإيد. نعم. أنا عندي مبلغ نحطه وناخذ الدولار وبعدين نبيعه في نفس الوقت لمحل العملة، هل هذا نفس برنامج الربا أو لا؟
1: نوضحه لك أختمنا بإذن الله تعالى.
6: جزاك الله خيرا.
1: وياك. عندنا الأخ خالد، تفضل.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يسلمك يا خالد، ربي يحفظك ويبارك فيك.
7: بالله يا شيخ عندي سؤال، انا عندي صواري منفصل معمهم مع ذا السنه.
1: اي نعم.
7: وزوج ولد وبنت مقاطعين رحمهم لعماتهم لعمامهم من شؤونهم. ومره الاولاد ها مره بعد سنه ولا قداش يشوفوا في عمامهم دعاوا كيف حالك وخلاص. وانا ال 11 سنه هذه نمشي لهم نتصل بهم مرة يكلمونيش كذا، كانوا صغار شوية، لكن تو ما شاء الله كبروا، واحد تخرج ويشتغل في النفط، واحد تو السنة دي يكمل الجامعة سنة رابعة، وبنت في سنة تانية جامعة. قبل نكلم فيهم، لكن بصراحة من قبل رمضان كلمتهم، بعتالي ما عادش يكلموني، كلمتهم في رمضان مرتين وثلاثة، ما بوش يكلموني. قلت في العيد يعيدوا علي، الولد كبير اتصل بي في رمضان واتصل بي في العيد عيد علي، ونكلم فيه نقول له يا فلان يا ولدي كلم خوتك رامني ابوهم مهما يكون الذي صار انفصلت على امك خلاص توني 11 سنة، لكن مفروض علي ابوكم لازم تكلموني تو خلاص، لا كلموني في رمضان لا عيدوا علي لا تو انا ما عادش اتصلت بهم، قالت نص ما يبوش يردوا خلاص ما عادش دورتهم. نبيك توجهنا مكلمة على الأقل يرجعوا لأبوهم يرجعوا لأمامهم، مش معقول هيك.
1: تمام أخو خالد بإذن الله إن شاء الله.
7: الله يرحم والديك، الله يرحم والديك يا شيخ.
1: الله يسلمك. معنا الأخت بنت الوطن، تفضلي.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. عليكم. الله يسلمك ويبارك فيك، تفضلي. علي صوت شوية. أول
8: يشيك على صلة الرحم بهني.
1: ايه صلة الرحم نعم.
8: ايه عندي اخوي مغسل فينا بكل طلع من الدنيا شغالة في الدنيا، الشيخ مغسل دار فينا بكل مجاهيل دار السنة في الناس بكل يمكن.
1: هو ما يزورش فيكم ولا زوجته؟
8: وسام احنا نسيه.
1: ايه.
8: الواد يسوق الواد جنب وقتي.
1: ايه هو ما عاش يزور فيكم بكل يعني.
8: دور فينا بكل ايه؟ اللي انت دارينا لدورنا لسه.
1: تمام اختي باذن الله.
8: وثاني شغلي بنفسه تترى عندي خالي كيف لا نجي تقدمي ما تزوني عشان تجيكم بكل ما تزوني بكل وانتم ديما تقولوا ربي حتى علينا تترى ما تزوني بكل بس الجراب يكون راسه لكن تجيبتي لكن تنحير لا وصال تاسع كيف من موضوع هذا اللي صار لي مشوار وانتم بيسكين انتك العشرة ولا بيسكين في الدخوار
1: انت الوسواس يجيك يعني انك فطرتي ولا كيف الوسواس يجيك هذا؟
9: الشيخ مفكر في الدنيا كلها ديما مفكر حتى في الصدر نشرح يا شيخ.
1: تمام
9: هو من 2013 احنا توفت امي يا شيخ ما دورناش خالي ما جاناش هذا الوحيد اللي قاعد حي باقي كلهم توفوا.
1: ايه
9: يجوا التانيين ويتوبوا فينا ويكبوا هذا ما جاناش بكل يا شيخ من 2013 والله ما خصش لنا حوش يا شيخ واحنا يتاب أخوي مفروض يعولنا يجيب لنا خبزتنا وقضيتنا وميتنا، إحنا نمشوا المحلات يا شيخ ونمشوا يجيبوا ميتنا قضيتنا بروحنا، وهرب بصغارة مرتبعة يدور فينا بكل بكل يا شيخ، حتى اتصال حتى في العيد من من 2021 ما لا اتصل، حتى اتصلوا بنتك التليفون يا ديرة مشغول.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
9: والشيخ علي خالي لما أنا طلعني معاش في قال معاش جيني، قال لي معاش جيني، قلت له صلت رحم، قال لي معاش جيني بك بك أنتم شدوا حوشكم وأنا في حوشي ما درناش حتى حاجة.
1: تمام تمام أختي بإذن الله، إن شاء الله نوضحوا لك الأسئلة بإذن الله. هذه عندنا الأخ عمر، تفضل.
10: أيوه السلام عليكم، كيف حالك؟
1: السلام ورحمة الله، تفضل أخي عمر.
10: بني مستفسرك بالله على البطاقة، أنا طبعا قاعد في دولة عربية سلطنة عمان باهي، ونستفسر على البطاقة الائتمانية هذه الكريدت كارد من المصارف الإسلامية. أنا شبحت في مصارف تانية لقيتها ممكن فصلها شكوك، لكن المصرف هذا الإسلامي لما خشيت في البنود بتاعها لقيت أن هي طبقة للشريعة الإسلامية طبعا في الدولة اللي قاعد فيها أنا، ولقيت أن مثلا في أي تأخير مثلا في تأخير مثلا في سداد قيمة ولا حاجة ولا كل شيء، طبعا هو لما بتاخذ قرض ولا
1: هي البطاقة يعني يعني يعني مشحونة يعني ما تسحبش الشركة ما فيهاش رصيد ولا ديبت، هي
10: البطاقة هي لا مش ديبت، هي كريدت كارد إيه؟ لكن مثلا بنشري سلعة مثلا بناخذ تلفزيون إيه؟ هو سعره 300، قال لي 300 هذه سعره تقدر تاخذها نفسها بهذا ب 300 ولا انت حسب الاتفاق تاخذها بالتقسيط،
1: يعني تقدر مثلا
10: بطاقة بالشهر لمدة فهمتني؟
1: لا يعني البطاقة تقدر تاخذ بها حتى من غير رصيد، يعني هذا نقصد انه
10: لا البطاقة أنا البطاقة إيه تقدر ممكن تمشي بالسالب، إيه تمشي بالسالب
1: إيه معناها ديبت هذه مش كريدت يعني،
10: لا كريدت كريدت كريدت كارد كريدت كارد بطاقة ثمانية
1: إيه إقراضي يعني تقدر تقرضك يعني إقراض. تمام تمام
10: إيه تقدر تقرضني بالضبط، لكن أنا قلت
1: ولما يخصموا منك في زيادة في الخصم ولا ما فيش نفس القيمة اللي يخصموا منك؟
10: الفكرة الفكرة شوفها الفكرة أنا مش هنحط روحي في موقف أنهم يخصموا مني، هذه رقم واحد.
1: لا ما هي ما نحكي الشرط هذا موجود ولا مش موجود، هي في موجوده في موجوده في حتى في بريطانيا وفي غيرها عندهم الامر هذا، البطاقه يعني كان مثلا خلصت قبل شهرين المده المحتاجه ما يخصموش منك، لان كان زدت على المده فيخصموا منك، هذا الشرط اذا شرط ضريبوي ما دام الشرط هذا موجود العقد محرم.
10: اسمعني بس اسمعني نسمع فيك، الشرط هذا الشرط هذا موجود لكن شن كاتبين لنا تخصم 1% للاعمال الخيريه وليس للربح البنك، ما هو مصرف اسلامي يعني فهمت كاتبين لنا تخصم اذا تاخرت في السداد تخصم نسبه 1%، يعني حاطين نسبه بسيطه ولكن تذهب الى الاعمال الخيريه وليست كارباح للبنك.
1: تمام تمام تمام نوضح لك يا اخي عمر المساله دي باذن الله.
10: تفضل تفضل.
1: عندنا الاخ ادريس، تفضل يا اخ ادريس.
11: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: الله ينورك يا شيخ وبارك فيك وبارك في شيوخنا وعلمائنا وإن شاء الله ربي ينصر علمائنا وشيوخنا.
1: الله يسلمك.
11: ينصرنا ربي سبحانه وتعالى على الهجمة الشرسة، هجمة اليهود والنصارى الضحمة ببلادنا من الفتنة
1: آمين يا رب العالمين
11: الهلاك ومن التشتت. اللهم انصر إخوتنا في غزة، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وفي السودان وفي سوريا وفي لبنان. اللهم يا ربي هلك التواصل الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. يا شيخ والله بنسألك علي معايا شيخ
1: ايه؟ نعم تمام تمام نسمع فيك.
11: والله بنسألك يا شيخ، تو طلع إشاعة كبيرة فيها قناة مسموعة فهمت، قالوا في طرابلس غالي قالوا إذاعة توجه فيها الشباب للدخول النصرانية وهجمة فهمت للشباب فهمت، إذا هذه الكلام هذا مضبوط يعني؟ تو هذه إشاعة كبيرة طالعة والله، قالوا في قناة مسموعة إذاعة مسموعة
1: ناصر أنا بس لا أعلم يعني لا أعلم وجود إذاعة في ليبيا
11: والشباب هذين. هل الكلام هذا مضبوط والله؟ كان الكلام هذا مضبوط والله؟ ما ناش عارفين نحن وين
1: هل قصدك الإذاعة من طرابلس؟ ثبت من طرابلس من هنا ولا منين هذه الإذاعة؟
11: كيف القصة هذه اللي سمعناها توا يرددوا فيها؟ قالوا والله في واحد دوالي كان يسمع هذا بروحي، قالوا قناة مسمعة، فهمت؟ وتناصر بالنصرانية وتوجه الشباب بالدخول للنصر والمدة اللي هلبت. أنا سمعت الشيخ قال المدة اللي هلبت في 150 شاب دخلوا للنصرانية، فهمت؟
1: مانيش عارف مدى مصداقية الكلام هذا يعني.
11: نعم
1: قلت لك مانيش عارف مدى مصداقية الكلام هذا يعني
11: والله كان الشيخ أنا في الإذاعة والله سمعت واحد من شيوخنا هم قال المدة اللي هلبت قال ظهروا في 150 شباب لقوهم داخلين للنصرانية. هذا واحد من شيوخنا سمعته بنفسي والله.
1: حاضر حاضر.
11: معناها توا العملية والله عملية خطيرة هذه والله دخلوا فينا نحن هالهجمة اليهود والنصارى على ليبيا من كل مكان، والأمن الأمن الداخلي والاستخبارات كيف القصة هذه؟ والله شيء مرعب هذا. بالله عليك يا شيخ أنت شوف الكلام هذا يعني. اللهم احفظنا شر ومحفظنا مصيبتك واجعل كيدنا في نحرنا إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير.
1: تمام تمام تمام إن شاء الله بإذن الله. الأخ صلاح تفضل.
12: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: بالله يا شيخ عندي لك سؤال نبي نسأله.
1: إيه تفضل.
12: يا شيخ هل صلاة الفجر هي من أحسن الأعمال التي يعني تشجع الأعمال الصالحة؟
1: تمام تمام إن شاء الله. خلاص في صراحة نجاوبوك عن سؤالك إن شاء الله. يعني معانا الأخ عبد المنعم تفضل.
13: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
13: حياكم الله.
1: وحياكم أخوي عبد المنعم تفضل.
13: بارك الله فيكم والله يحفظكم وزادكم الله من نور وعلم إن شاء الله.
1: آمين آمين وإياكم أخوي بارك الله فيك ربي يحفظك.
13: بارك الله فيك. بالله عندي سؤالين عليه رحمة والدي.
1: تفضل الأول.
13: بارك الله فيك. السؤال الأول عندي يعني خريف إن شاء الله نويه أضحية
1: إن شاء الله ربي يتقبل
13: الخروف. هو فيه قرونة صغيرات شوية عرفت
1: إيه تمام
13: قرونة ما مهجن فطالعين له قرون صغيرات هيك مرة ينطح في الحيط منهم دم، فهل هذا يجوز ولا
1: دم موجود ديما ولا توه ما فيش يعني؟
13: هو من مرة يحك في هيك وان يحك راسه على الحيط ولا على حاجة هيك تعرف ان الأغنام هذه مرة
1: دم يسيل ولا دم بسيط هيك نقطات يعني؟
13: لا بسيط هو مش دم هلبة لكن مو ينزل منه حاجة بسيطة دمك.
1: باه تمام هذا الأول تاني.
13: هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عند قطعة أرض أنا كنت عارضها للبيع والحمد لله تم بيعها. وطبعا منين بعتها فيه عن طريق مكتب، المكتب هو ياخذ في نسبه. فهل انا تو بنطلع عليه الزكاه نطلع عليه المبلغ بالكامل ولا نخصم منه الحق هذا العموله اللي اخذوها؟
1: تمام المكتب. تمام تمام
13: فهذا ان شاء الله. الله يبارك فيكم ويرحم الله والديكم زادكم الله علم ونور ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين. أخذتها هامي تفضل.
14: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: شيخ
1: أهلا وسهلا أخي تهامي تفضل.
14: مرحبتين بالله نسأل سؤال معلش.
1: مرحبتين تفضل.
14: أنا أخوك ليبي أبا عن جد باهي.
1: نعم.
14: ما نيش جاي من تونس ولا من مصر.
1: إيه نعم.
14: شين ولا صدرين فمات. وزيد على ذلك أن من ثوار 17 فبراير الأسيئ
1: إيه نعم.
14: تسمع فيه ولا
1: لا؟ إيه نسمع فيك.
14: أنا يا سيدي موقفين دراس بواسطة هنا في الجيش ورقمي في الجيش وعندي رقم الجيش الكلام هذا من 75 فمات. بعدين لما جيت 13 فبراير أنا طبعا كنت متضرر منها فمات. بوي توفى في المستشفى مريض ما قديش ماني عاجل والعزوز والوالدة نفس العملية فهمت كيف؟ وأختي نفس العملية متضرر منه. العهد السابق أنا فهمت نحبس فيها فهمت واللي حبسني مسعود عبد الحفيظ. الكلام هذا من يعرف الشيخ الصادق الغرياني يعرف الكلام هذا كويس فهمت. أنا للدرجة هذه مش أسمع ما قدرش نعيش وصغاري فهمت فقراء فهمت كيف؟ وما نبيش نمشي للأوقاف ونبيش الزكاة ونطلب حق ونطلب هذه ما ليش حرية وصلى فاسة برية مش هيك اللي حطها في دماغاتنا ونطلعنا من أجلها مش الأيديولوجية اللي تمشيها صلى فاسة برية متاع السرقة والإجرام والقتل. لذلك بالله أرجوك بالله خاص توصل لي الرسالة هذه وليبيا معاش نباها نبي نهاجر أنا نبي نرفع عشر دين نبي نهاجر ومعاش نباها الحرية اللي بشكل هذا خلي يأخذها البيبة وخلي يأخذها شنسمع حفتر وصارة وإحنا ما ناش نبيين يحطوك في الحمادة غادي فهمت مع التلفاز هذه ومع الجنتان ومع ومجموعة السراق اللي قسموا ليبيا وخلونا إحنا في الله في الحالة هذي لا عرف الله على الحرية والإجابات الحرية اللي بشكل هذي وقول لهم اتقوا الله في عباد الله تمام تسمع فيه شيء
1: نسمع فيك نسمع فيك يا توام ان شاء الله نوجه النصيحه حول ذلك باذن الله ان شاء الله
14: ان شاء الله بارك الله
1: فيك عندنا الاخت سعديه من المغرب تفضلي
15: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
15: مرحبا شيخ بارك الله فيكم
1: الله يسلمك
15: في عندي سؤال بغيت نعمل وصيه بيت ديالي تولد تولد نعطيه الأوقاف من بعد ما ماتي
1: صدقة تبيه
15: واش دايز ولا لا
1: نعم
15: واش يدوز ولا لا تولد
1: تولد بعطيه صدقة مش وقف يعني
15: الوقف لا
1: الوقف لابد يحوزوه في حياتك انت لكن صدقة عادي صدقة بتعطاها مثلا تنوي صدقة للكتاتيب القرآن للمساجد لكذا ما فيش بأس هذا كله نوها صدقة لكن الوقف لابد تسلمها في حياتك انت تسلميه ويستلمها يعني ويحوزها
15: اي حوزها وانا نروح وين نروح
1: انت بتعطي الثلث بس يعني
15: ايوه نعم
1: انت اللي بتعطيه المنزل ولا شو بتعطيهم انت
15: ثلث
1: المنزل انت بتوصي يعني انت بتوصي بالوقف تماما نوضح لك عن ذلك ان شاء الله باذن الله تمام
15: بارك
1: انت بتوصي
15: فيك.
1: بالوقف يعني مش بتوقف تمام تمام نوضح لك معنا الاخت ام عبد تفضلي نسمع بيك نسمع فيك تفضل يا قام عبد نعم هي هي تفضلي
16: ايوه
1: ايه نسمع فيك اختي تفضلي
16: قلت لك عندنا شقتنا جارتنا
1: نعم
16: انا حسيت يسوي يوم الوقفه الليل
1: جارتكم زوجها شو قلتي؟
16: جارتنا رجلها يشرب في الوقفة في الليل يشرب
1: زوجها يشرب نعم في يوم عرفة
16: بعدين حشكتها بعد الصبح يذبح متى يوم العيد
1: تمام
16: يذبح شنو هيك جابت
1: تمام يذبح هو يعني مش سكران في ذلك الوقت ويذبح يعني بعد إفاقته من السكر نعم
16: خيطة تمشي عيد
1: تمام تمام تمام نوضح لك الجواب أخت عبدو بإذن الله
16: بقى.
1: إن شاء الله الآن بعد الفاصل بإذن الله نجيب عن هذه الأسئلة الواردة من الأخوة المتصلين فاصل ثم نرجع بعده للجواب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
17: دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات أولاً الاستفتاء المباشر وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله ثانياً الاستفتاء المكتوب وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS واندرويد
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون، أهلا وسهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. لمن أراد الاتصال بنا عليه الاتصال على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0 وعلى الواتساب 092-092-17-0. نبدأ بالإجابة على بقية الأسئلة، وقبل الإجابة عندنا بعض المتصلين عن اتصالات. الأخت أمة الله تفضلي.
18: نعم.
1: أيوة نعم نسمع فيك، تفضلي.
18: أنا بنفس الشيخ بالله لو سمحت.
1: تفضلي أسألي، نسمع فيك.
18: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
18: بارك الله فيك، الله يرحم والديك. يا شيخ بالله يسمعني الأخير، الله يرحم والديك، عندي مشكلة، أنا مواطنة ليبية.
1: الله يبارك فيك، تفضلي نسمع فيك.
18: أنا مواطنة ليبية يا شيخ.
1: نعم.
18: وعندي مشكله يا شيخ، نبي ما مش نبي حد يساعدني، نبي حد ويقدر على رحمه والدي، وقسمت عليكم انت تسمع فيا وغيرك بالايام العشر المباركه اللي مقبلين عليها. راني المواطن الليبي صار في المرض من 2012 في الورم،
1: ربي
18: يشفيك يا فيك، ربي يعافيك. حتى ودي عمره 40 سنه، قعدت بزوجتي لفوش لا سياره لا زواج، مسكين سني بخش الحرام، يبقى الحشيش حرام، انا حالف اني حتى ربع جنيه اللي الحرام نموت وخش لي ملفات يا شيخ 20 ملف، ما فيش يا شيخ أنا كان اللي ما خشيت إلا تابع دولة تابع خير ملفات عندي يا من الأوراق، سوى تقرير قال لي معاش عندك لدخلة في ألمانيا يا شيخ، مشيت لي مصر على حساب الزكاة حساب الجيران أصحاب الخير، قداش المديدي الناس يا شيخ، المواطنة ليبية ومطلقة، فهبت يا شيخ راني نبي حد أحمد والديه جاء قسمت عليه بالأيام المباركة العسرة إني بصني بمسؤول، رفعت ملفي لعمي لهذه المجلس الحراري أعطاه له، مفيش فايدة، مشيت اللجنة اللي مع الزي بس تسك 4 مرات، أنا ودي ونطر صب علينا يا شيخ قدام رئاسة الوزراء، ياخذوا في الورق والأرقام يقول لي روحي دون كلموك من نفسي، راني عايش بالأرض رمضان يا شيخ، راني مدمنة ولا إيه؟ ما صار لي حجة متاع الأورام المفروض يرفعنا الحجة العمرة حتى نموت غادي، الله يرحمني وندعي لي ربي على الأقل نصر ما يتزل. أنا بنشكي لله لكن أنا حقي ما نطلب من حد، تعبت من مديد للناس يا شيخ، وقداش بيعطوني البصة، تعبت راني مع التضامن كيف بنادم الضمان بيدير الله، أنا نبدي علاجي من الدولة يا شيخ، حد يسمعني راني عندي الملف واسم الشحابة عطيني تقرير من تونس من ليبيا قال لي ما عادش عندك علاج في ألمانيا يا شيخ.
1: إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك إن شاء الله بإذن الله.
18: أنا ليبية ولا مش ليبية يا شيخ، ما عادش قدرت نلجأ، أنا لاجي لله وندعو لربي في آخر الليل. لكن نبي علاج الصحة يا شيخ، أرجوكم حد يوصلني بمسؤول، ما نبيش يصدق علي لا يعطيني يا شيخ، مصدق حسمت عن روحي ونتحسم من ربي، ما نبيش أنا يعني حتى عمري عند الله، لكن نبي حقي من الدولة يا شيخ.
1: حاضر حاضر،
18: كلمة
1: نصيحة للمسؤولين جميعا،
18: ونعرفهم تغطيه وجيران ونعرف ربي عاونهم، اللي عند الله تمشي طول يا المانيا اللي منصر على حساب يعني خليت ورميت يا شيخ في الشرق في الغرب في جمعيات خيرية في دولة، مشيت لوزير الصحة لطرابلس قالوا لي نسافر مع شعور وين نمشي، قعد ياخر باب باب قناتكم هذه الكريمة إن شاء الله ربي يفتح عليكم، أنا بس عاجلني على حساب الدولة ما نبي صدقة من حد يا شيخ.
1: حاضر
18: تعبت راني خلاص يا شيخ، راني تعبت ما عادش نقدر من 2012 من كيما.
1: حاضر حاضر أختي.
18: وبعدين سؤال ثاني يا شيخ الله يرحم والديك، 2018 أنا ضربت مرتين كيما في رمضان أول جرعة أول يوم آخر، المهم فطرت أفلت في الأخير بعدين صمت، أنا في لما تم شهر رمضان صمت أيام بعدين تعبت جبت نصين أعطيت عليهم فلوس، تو سمعت بعد الشيخ قال لا يقدر يصمتهم، المهم صمتهم ثاني اللي أعطيت عليهم فلوس صمتهم. وبعدين رمضان 2019 يا شيخ مشيت للأورام حساب سألت زوج دكاترة قلت لهم نصيم في رمضان هذا ولا ما نصيمش، دكتور قال لي صيمي وقال فطري على روحي، ودكتورة قالت لي صيمي، خديت راي الدكتورة لحد كنت الشهر لما جاء العيد رجعت في المستشفى زاد مش عارفة حرام علي ولا مش حرام. لكن مشكلتي اللي بمسؤول يسمح لي يا شيخ أرجوكم، راني مواطنة ليبية راني ثابت ما عرفت نبطل صوتي.
1: حاضر
18: راني
1: حاضر
18: حتى نمشي لمصر يقول لي
1: بإذن الله نوصل صوتك ربي سهل العمور وإن شاء الله ربي يفرج عنك يا رب العالمين
18: وعايشين في راحة ما شاء الله، ما قدرتش ندمها بلادي يا شيخ، يوصلوني بمسؤول ملف بس 20 ملف درتم يا شيخ الله يفتح عليكم زي الايام المبارك اللي مقبلين عليه نقسم به الله حتى الأيام في السنة. ما تقدر يا شيخ ورب الشافي العافي نطلب بالله، لكن نخلي بالدولة دولة بلادي يتصبي عليه الزكاة الله يرحم والديه. مرة عندي مرة ما عندهمش، وأنا عندي السكر من غير الورق والدهون وكيف ندار كسترة طوالي أسبوعين يا شيخ. خلاص تعبت يعني ما عادش نقدر الحق. بارك الله فيكم الله يرحم والديكم بس، وإن شاء الله ربي يحفظكم والسلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد تفضل. نعم نبدأ بالإجابة على الأسئلة الواردة. عندنا السؤال للأخ أحمد، سأل على تطبيق توربو وحكم التعامل به. طبعا هو حصل عدة مراسلات بين المسؤولين عن التطبيق، هذا تطبيق توربو وإدارة الإفتاء الليبية، وكان في بعض الاستفسارات حول بعض الأمور مثل مسألة الأجرة. وبين الشركة توربو هذه أن الأجرة يتم احتسابها، يعني سعر الرحلات هذه زي استعمال العدادات في الدول الأخرى، وذكروا أن السائق يستحق يعني قيمة محددة بمجرد فتح الزبون الباب وركوبه، وقيمة محددة تانية عليه كل مسافة بالكيلومتر ولكل دقيقة انتظار. وتم هذه العملية يعني عن طريق معادلة يتم يعني مشاركتها مع السائقين، وتظهر الأجرة النهائية للسائقين بعد انتهاء الرحلة. وبينوا مسألة تعاملهم مع السائقين، وبناء على ذلك يعني أفتت الداربي جواز يعني بأن التعامل مع تطبيق توربو بعد التعديل الموضح في السؤال يعني ما فيش بأس، صحيح وجائز شرعا، لأن الجهالة في الأجرة معش في جهالة في الأجرة، والتعامل عن طريق المحفظة يعني ما فيش إشكال، والتكسب من خلال هذا التطبيق جائز ولا حرج فيه شرعا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما بينته الفتوى الصادرة من دار الإفتاء بعد يعني عدة مراسلات بينهم وشركة توربو، وكانت هناك بعض الأخطاء وتم تصحيحها. عندنا الأخت منى سألت عن مسألة الدولار باليد، وهل يجوز أخذه، وش الفرق بينه وبين التعامل الدولار السنة الماضية. التعامل الدولار في السنة هذه صار في أمر جديد دخل، وهو دخول شركات الصرافة على هذا الخط. فأصبح الأطراف أربعة، بدل ما كان المصرف المركزي هو مالك الدولار والمواطن اللي هو مشتري الدولار، وكان المصرف التجاري المصارف التجارية هذه وكيل عن الطرفين، أصبح في شريط رابع اللي هو شركات الصرافة. وحسب ما سمعنا من بعض شركات الصرافة غير أن ما فيش تقابض حقيقي، يعني أن هم مشروش في الدولار، وإنما فيه غموض في التعامل. يعني شركات الصرافة هل هي وكيل عن المصرف المركزي أم ليست وكيلا، وإنما يعني هي مشتدية للدولار. فكان مشتري يشترط فيها يعني أن تدفع القيمة للمصرف المركزي وتقبض الدولار في حساباتها، ثم بعد ذلك تبيعه للمواطنين. وهذا ظهرنا ما لم يحصل، فهي إذن ما هيش هي وكيلة ولا هي مشترية، يعني المسألة فيها غموض. ودار الإفتاء راسلت المصرف المركزي في شهر رمضان، وتأخرت المراسلة، يعني تأخر الرد كثيرا إلى أن وصل قبل أيام قليلة، وصل الرد من المصرف المركزي. والآن فيه يعني تباحث بين دار الإفتاء والمصرف المركزي لتعديل هذا العقد بالصورة الصحيحة. الآن إلى الآن فتوى دار الإفتاء الليبية بوجوب التوقف عن أخذ هذه المعاملة حتى يتم توضيحها. الآن بدأت المراسلات بين الدار وبين المصرف مؤخرا بعد تأخير من المصرف المركزي، وبإذن الله الفترة القادمة لعلها تتضح الرؤية ويقوم المصرف بتوضيح الرؤية بالصورة التامة، وإذا كان فيه يعني بعض التعديلات يقوم بتعديلها. ودار الإفتاء فورا التعديل ستصدر فتوى بجواز التعامل إذا تم التعديل، أو إذا لم يتم التعديل ستوضح الحكم من ذلك. فالمسألة الآن ما زالت بوجوب التوقف عن هذه المعاملة حتى يتبين الأمر، لأنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. وهذه المعاملة فيها بعض الغموض، وهذا الغموض واضح عرفناه يعني من شركات الصرافة، ومن خلال سمعنا لشركات الصرافة والمراسلات المصرف المركزي وغيرها. المسألة فيها غموض حول عدة أمور، ومنها شركات الصرافة هل هي وكيلة، لأن كان وكيلة يلزم بعض الأمور وهذه غير موجودة، وكان مشترية تلزم بعض الأمور وهذه غير موجودة. فالمصرف المركزي مرة يقول يعني مشترية ومرة يقول وكيل، فالمسألة فيها غموض سيتضح الأيام القادمة. فالفتوى ما زالت بوجوب التوقف وعدم جواز التقديم على هذه المعاملة حتى تتضح بالصورة التامة. عندنا الأخ خالد سأل سؤال وقال يعني هو كان متزوج وعنده أولاد وطلق زوجته، ما فيش نصيب فيما بينهم، وولاد الآن كبروا وما حاول فترة الأولى ما قصرش معهم وهو في الزيارات ونحو ذلك. فلما كانوا صغار قال كانت الأمور كويسة وكذا، لكن الآن لما كبر الأبناء أصبح يعني ما عاش يرد عليه، ما عاش فيها تواصل، ما عاش يعني يبوا يكلموه. فالحقيقة تعامل الأبناء بهذه الطريقة هو أمر غير جائز شرعا، يعني لا يجوز شرعا معاملة الأب بطريقة سيئة، وهذا الإساءة إلى الأب بسبب أن طلق أمهم مثلا، حتى إن كان هو الظالم في الطلاق، حتى إن كان هو الظالم في الطلاق. الأب هذا حقه ثابت في البر والصلة، لا يسقط بمجرد بخلافات زوجية ولا يعني بفراق الزوجة ولا نحو ذلك، هذا لا يسقط بهذه الأمور. فلا بد يكون الأمر هذا واضح، لا بد أن نعلم هذا الأمر ويكون هذا الأمر واضح. لا يجوز التقصير في حق الأبناء وفي حق الآباء، وهم سيسألون أمام الله تبارك وتعالى عن ذلك. كان هو بينه وبين إما مخدوش الأمور بأمر عاطفي ولا ميل الأم ونحو ذلك، يكون الإنسان عادل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالإنسان مأمور بالعدل في التعامل مع كل من حوله، يعني مش كان مثلا أمنا ربتنا ولا نحو ذلك، ولا الأب حتى قصر ولا نحو ذلك عاش. فهي الحقيقة يعني النصيحة ممكن نقدمها للطرفين، نصيحة للزوجات ونصيحة للأبناء. نصيحة للأبناء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، حتى وإن قصر الوالد لا يجوز معاملته هكذا، وحق الوالد هذا ثابت، والوالد مهما فعل فيه الفطرة اللي أودعها الله فيه من حبه لكم، فبالتالي يجب أن تتواصلوا معه وتحاولوا تتواصلوا معه وتتفقدوا حال الأب، خصوصا الآن لم يكبر، يعني هو يحتاج حتى لعنايتكم ورعايتكم يعني على قدر المستطاع. فالبر بالوالد والوالدة لا يجب أن يتوقف، ولا يجوز الامتناع عنه ويتصل بكم ثم تتصل به، هذا لا شك أنه تقصير. فنصيحتي لك أخي أكثر من الدعاء لهم، وعسى الله أن يهديهم ويصلح حالهم ويعني يرزقهم البر بك وبأمهم. أيضا نصيحة للزوجة، نصيحتنا أن تتقي الله تبارك وتعالى، تنسى أي حاجة فيها أمر ماضي، الخلاف اللي بينك وبين زوجك ما تحاوليش يعني الانتقام من الزوج في، مش إنسان بتكره الأبناء وكأن هذه رسالتها في الحياة، أنني خلاص زيني ما صارش مناتنا نصيب ولا كذا، لابد الأبناء هذي ما خليهم يكرهوا الأب وما يرتاحش في حياته وكيف. لا لا لا، أفضي في الحياة، ما فيش حد يستحق في الحياة أن إنسان يعيش طول حياته لإثبات معلومة ولا عناد ولا بشي يثبت لأنه أن القرار اللي اتخذه هذا غلط وأن المفروض يصبر ومستمرش. لا، الحياة أكبر من أنك يعني يوقف حياته مشي ليل نهار يخدم 10 أو 20 سنة مشي يكره الأبناء في أبوهم. لا، خليهم، هذا أبوهم عنده حق وأنت أمهم عندك حق، و يعني أترك هذه المسائل وهذه الخلافات ونحو ذلك، حتى لو كان هو ظالم ونحو ذلك، الله جل وعلا هو من يتولى ذلك، مش وظيفتك أن تنتقمي وتخلي الأبناء في كره وتقعيلهم هم في، يعني أنت كانك حريص على أبنائك ما تقعيهمش في الحرام. أنت راه إذا كنت يعني كنت تحبي أبنائك فعلا أنت تبيهم الجنة، أنت الآن تخلي فيهم في عقوق والدين، عقوق الوالدين هذا سبب دخول النار. اللي تحب ولده فعلا واللي تحب أنت فعلا تخليها توصل

تكون الجانب الحسن وحتى يكون تواصل ما بقى معهم بطريقة حسنة، وهيك تكون العلاقة بين الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأزواج. حتى لو وقع طلاق، حتى لو وقع طلاق المفروض ما يوصلش بينا إلى قطيعة الرحم، هم ودوا الآن إلى قطيعة الرحم مع والدهم، وأيضا وصل للمسألة الأعمام والعمات. أمام والعمات حتى هم بسبب ربما كراهية الزوجة ونحو ذلك بيدخلوا في هذا الجانب، وهم وقفوا لأخوهم الآخر، أخوهم وقفوش معكم أنتم ونحو ذلك، فبيبدأ كره الأمام والعمات وهو لا يرحم. والله تبارك وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فمهما كانت العداوة، مهما كانت العداوة بين الأب والأم، فينبغي على الجميع أن يتقي الله تبارك وتعالى، ولا نصل إلى قطيعة الرحم، لا نصل إلى قطيعة الرحم، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. والرحم معلقة بعرش الرحمن، يقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى جميعا، ونكون عندنا عدل، والعدل واضح، هذا نعطي كل ذي حق حقه، الوالد عنده حق والوالدة عنده حق، والأعمام والعمات والأخوال والخالات كلهم عندهم حق. فمش عليه كان اختلفت مع الشخص الفلاني معناها أقطع الرحم، لا لا لا لا، أنا مهما كان الخلاف، أنا حتى لو أمي اختلفت مع أختها أنا ما نقطعش خالتي لولود خلاف بينهما، لا. ينبغي على المسلم أن يكون عادلا، أن يكون يعني أن يتقي الله تبارك وتعالى، دائما ينظر للأمور بميزان الاعتدال، بميزان التقوى، ما هو بميزان رضا الله تبارك وتعالى، ما هو الذي يرضي الله، يرضي الله جل وعلا في هذا الأمر حتى أفعله. لكن نبدأ نقيس في الأمور على يعني بناء على أمور نحن الشخصية، واللي وقف مع أمي نقف معاه، واللي يحبها نحبها، واللي نكرها تكرها الوالدة نكرها، لا هذا ليس عدلا. لا يعني أحيانا قد يكون إنسان والدته ولا والدة عندهم خطأ في جانب معين، ما نقفش معهم في هذا الجانب، ما نقفش معهم في هذا الجانب. فالمسلم ينظر إلى إيمان إلى رضا الله تبارك وتعالى، ما يبدأش يميل إلى الجانب اللي هو شوفه، ما تشوفش ديما أبوك أنه هو الصح في كل شيء، ولا والدتك هو الصح في كل شيء، صح في كل شيء. لا، أنت زين الأمور بنفسك، واتق الله تبارك وتعالى. قطيعة الرحم هذه لا تقطعها بحال، ودائما عليك بالصلة حسب قدرتك. عندنا أيضا سؤال آخر من الأخت بنت الوطن قريب من هذا، وهو الأخ الذي يقطع أخواته. الأخ يقطع الأخوات بناء على يعني خلاف، ربما وجود خلاف ما بينهم، يقطع الأخوات ما يوصلش فيهم. فهي طلبت نصيحة لهذا الأخ. نصيحتنا لهذا الأخ أيضا هو أن يتقي الله تبارك وتعالى. صلة الرحم من أعظم الأمور التي حتى الشرع عليها، وقطيعة الرحيم من أعظم الأمور التي حذرنا الشرع منها وجعلها من كبائر الذنوب وسببا لدخول النار. والأخواتهم يعني ما خصوصا بعد وفاة الوالد والوالدة مثليهم، إلا أخوهم يصلهم ويسأل عنهم، أنت مفروض يعني تواصل معهم دائما بصفة يومية، مش يعني يقطع الإنسان أخواته بالأشهر والسنون ولا يأتي إليهم ولا يسأل عنهم. فالحقيقة هذا تقصير واضح من الأخ، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتواصل مع أخواته ولا يسمع بالكلام مهما كان. يعني إحنا الآن سبحان الله يعني الحاصل في هذه الفترة، الناس يعني أصبحت لا تتقبل بعضها بعضا ولا يتقبلون بعضهم بعضا، وكل خلافات يعني رغم أن اللقاءات قليلة جدا في الأعياد، في الأعياد ونحو ذلك، حتى الناس يعني يسألوا فينا كثيرا، يقول لك يعني على الهاتف وغيره حيرين في يوم العيد الأضحى هذا اللي جاي أو بعد أيام محدودة، كيف يتعامل، كيف يتعامل، وبصير لما في ناس ما تبيش الاجتماع هذا، وفي ناس يعني يفكر مدة شهور أمام كيف يتعامل في هذا اليوم. يعني وصلت المرحلة أنه معاش تلاقى ولا مرة في السنة، واليوم هذا يفكروا فيه كيف بيصير هربين من المشاكل، ومش حالة واثنين وثلاثة سالت عن ذلك، حالة أصبحت يعني منتشرة في المجتمع. ما أقول الناس كانت تسكن مع بعضها في نفس المنزل، عائلات كبيرة وكثيرة وماشي أمورهم وعايشين ومفيش خلافات، الآن مرة في السنة ولا مرتين في السنة يتلاقوا في العياد وما فيش حد يعني يريد الآخر.

0: الاخر ولا حتى طريق الاخر شنو الاشكال يعني؟ شنو اللي معقوله؟ ما فيش الانسان ما يقدرش يصبر يوم واثنين ويفادى الاخطاء ويبدا الامور، ما يبداش يكون حساس من كل حاجه، كل مساله بيسمعها لا قصده هيك، لا مش قصده هيك، هو يوم فوته كيف ما هو يقول ولا ما يقولش، والانسان ينسى الامور هذه ويعيش حياته لنفسه وبينه وبين خالقه تبارك وتعالى ويربي صغاره وغيره، ويبتعد عن هذه الامور، يبدا يفكر ليل نهار كيف ينتقم من الطرف الاخر، كيف انتقام هذا سلفات حموات الكلام اخر. علي المسلم اني دائما يكون واضح في هذه الامور، والرجال عليهم ايضا يكونوا واضحين في هذه الامور، ويعني امورهم واضحه، ما يدخلوش في الخلافات هذه بينهم، ويبدا يعني يقاطع اخوه ويقاطع اخته يعني بسبب هذه الامور. علينا ان نتقي الله تبارك وتعالى، ودائما ننظر الى ميزان الحق، ونصبر عليه الرحم دائما. مسألة الصبر هذه لابد منها، حتى جد في كل عائلة فيه اللي صعبة طبعا صعب، وفي الكلام حار، وفي كلام يوجع، وفي نحو ذلك، المسلم يصبر، هو أيام معدودة وتتحمله ونحو ذلك. ممكن جيت يعني كان تأثرت منه كثيرا ويوجع وغير ذلك، ممكن تقلل من مخالطة عادي، لكن لا تقطع الرحم نهائيا، لا يجوز قطعها مطلقا. ممكن تقلل من المخالطة، لكن الهاتف والمناسبات البسيطة ونحو ذلك، هل يقدر الإنسان بطريقة دبلوماسية يتعامل معه وما يصيرش خلاف وماشي الأمور تمام؟ علاش ربنا يعني الحاجات اللي نخلفوا فيها لأولادنا كل هذا ما يكلمش في أخوته ولا أخواته ولا أمامه ولا عماته ولا أخواله، علاش ما نكونوش يعني مجتمع هكذا؟ علاقتي مع النجاح الحقيقي من أهم الأشياء اللي مفروض ننظر لها دائما، والنجاح في حياة المسلم أن يترك لأبنائه وبناته أسرة ما فيهاش خلافات، ما فيهاش خلافات. أنا ما عنديش يعني خلافات بناء على أرض ولا على مال ولا كلمة قالها ولا كلمة قالتها ونحو ذلك، نبدأ نورطوا في أولادنا الخلافات والأحقاد والحسد والضغائن، وبعد ذلك يورثنا أمور أخرى فيها خلافات وفيها ضرب وفيها حسد وفيها عقد وفيها سحر وأمور أخرى كل يوم تتضخم. لا، المسلم يقدر بطريقة معينة يتعامل مع أقاربه بطريقة يعني ما يصلش فيهم ولا يتألمون منه، ويصبر ويقدر يتعامل معهم بطريقة كويسة، وهذا ماشيين به كثير من الناس. فننظر إلى هذا الجانب، وننظر دائما إلى تقوى الله تبارك وتعالى، باعتبار هو الميزان الذي ينبغي أن يزن المسلم الأمور به في حياته. عندنا اتصال.
1: نعم. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف الحال يا شيخ؟
0: الحمد لله، تفضل.
1: الله يبارك فيك، كلمتك من بكري شوية على الموضوع الكريدت كارد.
0: كيف مازال لي ممكن سؤالين ونبدا فيه طول مباشرة. حاضر اخوي عمر، باذن الله معي السؤال.
1: انا بس ما عنديش اللي داع باش نسمعكم، فهمتني؟
0: ما عندكش اللي داع. هو يا اخو
1: نعم، برا البلاد وما نقدرش نسمعك يعني.
0: هو اخوي عمر، بالنسبة للبطاقات الائتمانية، اذا كان تفرض، احنا الفتوى اللي عندنا، اذا كان تفرض غرامة يعني، كان تفرض تأخذ يعني زيادة عن قيمة القرض، لا يجوز التعامل بها مطلقا يعني، حتى لو كان قيمة هذه الزيادة ما يأخذهاش المصرف، وإنما تصرف في وجوه الخير. هذا هو الأصل، لأن غرامات التأخير هذه هي الربا حقيقة، فهو يأخذ المبلغ هذا، صح ما يمشيش للجهة نفسها، لكن لا يجوز اشتراط هذا الشرط، هذا ما نفتي به يعني. ما
1: وكان تحاول مقاعد سنة في نعم، وكان مقاعد سنة في غرامة التأخير يعني، أنا ما وصلتش لل
0: موقع، لكن في العقد موجود، أنت فهي في الشرط هذا موجود في العقد، الشرط هذا موجود في العقد، إن فيه قيمة تأخذ على القرض، وأي زيادة تأخذ على القرض هي ربا يعني. أنت شريت مثلا اليوم ب500 دينار، لما يجوا بيخصموا منك، كانت تفوت القيمة المعددة مثلا شهر هذا، بيخصموا منك يقولوا 505، هذا هو الربا. هو فهو بعض الهيئات الشرعية أجازت أن أخذ الغرامة هذه وتصرف في وجوه الخير. فإذا كنت استفتيت أحد من أهل العلم الموثوق فيهم وافتاك بذلك، ما فيش بأس، لكن إحنا نفتي بعدم جواز هذا الشرط، لأن هذا يؤدي بنا إلى التساهل يعني، ولا نعيش عندنا فرق بيننا وبين المصارف التجارية، ولا معاش فرق بينها وبين المصارف الإسلامية بهذه الصورة؟ يعني هو نفس البطاقة هذه، نفس البطاقة هذه، ونفس العمولة اللي أخذها نفس العمولة هذه، عبارة عن شنو؟ هذه يقول لك الآن المصرفة في وجوه الخير، والله ما ياخذش فيها المصرف كربح. احنا ابتداء ما دام انت حاول تجد، واظن في موجود في عمان يعني مصارف لا تشترط هذا الشرط، ولا انت لماذا تتاخذ اصلا يعني بطاقات الكريدت هذه؟ ممكن تختصر على الديبت اللي هو ما تخصم، ما تاخذش الا من رصيدك انت فقط، وهذا افضل يعني، وهذا اضمن للمسلم يعني.
1: الله يبارك فيك، شكرا يا
0: الله
1: شيخ،
0: يسلمك،
1: وكل
0: الله
1: عام وانتم
0: يسلمك،
1: بخير ان شاء
0: بارك
1: الله.
0: الله فيك. عندنا الاخ عبد العاطي، تفضل. اخونا عبد العاطي تسمع فيه؟ اسمعني من السماعه واسال سؤالك.
2: نعم،
0: ايوه اخوي عبد العاطي تفضل.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: يعني يا شيخ انا بدي نشكرك اول حاجه، بارك الله فيكم وجزاك الله خير.
0: امين امين وياك، تفضل.
2: يعني نبي نشكرك على حول العيد، يعني نقدر نديرها حول العيد وعقيقه في نفس الوقت ولا؟
0: حاضر، تبي الجمع بين الاضحيه والعقيقه.
2: والله عندي ملاحظه ثانيه على صله الرحم.
0: اي نعم.
2: هو لما تسمع ان الشيخ يقول صله الرحم الخو قطع خواته، بس حتى الخوات ما يقصرنش، حتى انه يقطع عند اخوته الراو.
0: احنا نحكوا عليها في نعم، في اخوات هن المقاطعات، والامر يشملهم ايضا، يشملهم الامر.
2: ما انتم تلوموا على الرجل اكثر،
0: لان السائلة هي اللي سالت هيك، هي السائلة طلبت نصيحة لاخيها، ف يعني فنصحنا بذلك، وكذلك الاخت يعني يجب عليها ان تصل الرحم وما تقطعش قاها، وهذا الامر واجب على الرجال وواجب على النساء.
2: يعني قصدي هل تبع الاخبست ولا كيف يعني؟
0: لا لا، ما فيش فرق، ما فيش فرق في الصلة. الأخت واجب عليها أن تصل خاها، والأخ يجب عليه أن يصل أخته. لكن هذه الأخت يعني كانت يعني والدهم والدتهم يعني توفوا، وأخوهم هذا الكبير ومفروض يوصلهم، وما ما يوصلش فيهم مطلقا، ف يعني في خطر هذا الكلام، فقالتها فوجهنا نصيحة لذلك. لكن هو الأمر عام، هو الأمر عام يعني. لكن هو عندما مثلا ركزوا على الرجل أكثر، قد تكون المرأة مثلا متزوجة وزوجها ما هوش في طوعها مثلا، وإلا ما يوصلش فيها كثير، فالأخ ديما هو اللي يعني يبادر بهذا الأمر، هو اللي عنده المال، هو اللي يقدر يساعد أخته باللي يقدر. فهذا كله راه من باب الصلة. الصلة ما أختك مستحقة تساعد، هذا صلة رحم مستعدة، تبعت لها رصيد، تبعت لها يعني مثلا مساعدات، اتصال مره يعني، مش مره، هي مش ضروري مثلا الزيارات في الانسان، في اللي بعيد السكن، في اللي عنده ظروفه دائما يعني، واعمال الامور مثلا عنده مثلا تجاره كبيره وغيرها، لكن تقدر تساعد بطريقه اخرى، تقدر تساعد بالمساعدات الماليه، كان بعت لها مثلا بضاعه، بعت لها كذا، بعت لها هدايا، رصيد، اتصال، يعني طرق الصله كثيره، ما هيش مقتصر، كل واحد بحسب حاله هو. اللي مشغول جدا يقدر يساعد بالمال، اللي غير مسؤول يقدر زيارة هكذا بسيطة، حتى بعض الأشياء البسيطة للأطفال ونحو ذلك، كل هذا يشعر الأخت ويشوفها يعني إن هي تشوف في خاها سند لها ويقواها ونحو ذلك. فديما نظرة الرجل نحطوها أكثر مثلا عليه، يعني صلة أخته والبر بها، وتشوف فيه هي يعني عامل قوي وداعم لها في فيما تتعرض له في هذه الحياة. وكذلك ننصح الأخت بتقوى الله تبارك وتعالى، وتواظ الخوتة، وتبتعد عن الكلام يعني، حتى الخوات اللي ينقل الكلام ما بينهم ويبدأ مثلا مش بيقاطع أخوهم نحو ذلك، لا، أي أخت أختك بتكلمك عن أخوك حاولي ديما ما تسمعيش الكلام، وأي أمر كبير تسمعوه ولا كلام ولا قال حاولوا تهونوا منه، مش كبروا منه الكلام، هونوا منه مش كبروا منه، مش تستمر علاقة الخوت. تبي تستمر علاقتك بأخوك ولا بأختك طيبة، أي كلام كبير سمعته هونوه، أي كلام أدفنوه، زي ما جيت تسمع لابنك يعني يسمع لولده ولا بنته يحاول يهون من الكلام ويكبر من الكلام التاني، حتى التاني أخواتك هون من الكلام هذا وقلل منه، وكان دارت معروف ولا دارت كذا هو اللي تكبر منه، حتى تستمر هيك العلاقة دائما فيما بينكم. عندنا الأخ علي، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل الأخ علي.
3: مبارك
0: شهاد. الله يسلمك ويبارك فيك أخوي علي، تفضل.
3: شيخ بنسأل عن
0: النقية. نعم.
3: بنفس النضحية ونبي تجاوبني مباشرة.
0: تفضل تفضل.
3: لا لا الله محمد رسول الله. النضحية أنا اللي ما عندهاش وأنا ما عنديش القيمة. لا يشاركوا معي ولا يشاركوا لي.
0: يقدروا يعطوك هم فلوس مش يعني يقدروا يعطوك فلوس وانت تشري بيها مضحى ولما كيف اللي تبي يشتري، لكن الاضحى الاضحى انت اللي تديرها. يعني يقدروا مثلا هم يعطوك 500 للاولاد وانت تشري بيه مضحى وتكون الاضحى لك.
3: يعني ما فيها شيء لين نشري ناخذ منها فلوس ونشتري.
0: ايوه انت هم يعطوك فلوس، يعتبروا ما يعطوكش اضحيه، هم يعطوك فلوس وانت اشري اضحى وتكون اضحى لك.
3: بارك الله فيك.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا الأخ عثمان، تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله لكم
0: في حياتكم. الله يسلمك ويبارك فيك يا عثمان.
4: إن شاء الله الله مش طيب.
0: آمين آمين.
4: بارك الله
0: فيك. إيه تفضل.
4: ويا ريت تجيبني أنت لأن أنا ما عنديش القناة الحد.
0: تفضل تفضل نسمع فيك.
4: أنا كنت مسافر فطلبت من حد يحول لي فلوس، تمام.
0: نعم.
4: القيمة حوالي 2000 دولار.
0: نعم.
4: قلت له أنا إن شاء الله لما نروح نرجع حالك. أنا كان في نيتي إن أنا استلفت منه دولار ونروح نعطي دولار.
0: نعم.
4: بهاي القصة يعني كان سلف. أنا فجأت هو يعني كلمني بالقيمة. أنا في كل الأحوال يعني برجع حالك، فأنا ما كلمت له قلت أني برجع لك القيمة. قال لي لا والله أنا راه شاريها بالدينار وردتهم بالدينار.
0: انت هو شو مستلف منه؟ انت استلف منه دولار ولا مستلف منه دينار انت؟
4: انا استلمت منه حواله، احنا نقول حواله.
0: ايه استلمت منه، لك شو اللي استلفت؟
4: حوالي حواله استلمت في ايدي دولار.
0: انت قلت له اعطيني 2000 دولار ولا شو قلت له من الاول؟
4: بالضبط انا قلت له بالله لا تحول لي 2000 دولار ولما نروح ردهم لك. انا كان في بالي ان انا برجعهم لدولار زي ما
0: هو. وهذا هو الاصل كده، ما دام استلفت منه دولار سلفت رد سلف دولار زي ما هو. لو كان استلفت منه دينار
4: يقول لي لا انا الدولار وقتها كان ب 10 جنيه
0: ترى دينار
4: بثمانية
0: ردهولي
4: زي ما
0: أنا اخترتها
4: بالدينار اللي
0: بنكفي. إيه ما هو هذا السلف، السلف هذا عرضه هكذا ووضعه هكذا. مرات حتى هو بالعكس يكون، مرات حتى زاد وهو بيخسر يعني هو بيربح. فالقرض يرد بمثله، كانك أنت تو مسلف منه دينار، كانك مسلف منه دينار رد له دينار، كان مسلف منه دولار رد له دولار.
4: تصرف معه فهم المسألة.
0: إيه وضح له هذا الأمر، قول له هذا قرض.
4: عشان نتعامل معه.
0: هذا قرض، قول له هذا قرض. والقرض يرد بمثله. تو كان صار يعني المده تو هذا طويل، هذه صايره ولا قديش لها تو هذه جديده؟
4: والله لها شهر تقريبا او شهرين.
0: وتو كان المده طالت مثلا وكذا وصار تضخم كبير جدا.
4: تولي بالدولار، الدولار قص انا زي ما خلصت الدينار.
0: حاول تدخل لمصالحة بينك وبينه، حاول تدخل، كان تضخم كبير اللي صاره وتضرر هو ضرر كبير، حاول تدخل في مصالحة بينك وبينه خلاص، يعني تعطيه هي مبلغ تساهمه فيه وخلاص بالصلح. يعني
4: يعني ما صار وما تعقد الموضوع ما ردلاش دينار،
0: بترد له دينار يعني بترد له دينار بطريقتكم انتم، يعني هذه الاصل ان الدولار يرد دولار والدينار دول دينار، الدين يرد بمثله. لكن أجاز المجمع الفقهي وهذه فتوى الدار في حالة تضخم الكبير، تضخم الكبير ونحو ذلك لهم أن يصطلحوا. نعم
4: الفرق كبير، يعني الفرق تتكلم أنت راه تقريبا على 5000.
0: إيه عادي تقدر تصطلحوا فيما بينكم وتعطيها هي مبلغ تتهموا فيه صلحا، مش من باب رد الدين يعني بأكثر من مثله، وإنما من باب الصلح لأنه صار ضرر فتصطلح معه، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
4: الله يفتح عليك. سؤال ثاني ما قدرت.
0: اي تفضل.
4: الوالدة كانت مريضة في رمضان ما قدرتش تصوم وحاليا قاعد مستمر معها المرض.
0: ايه.
4: فشن عليها ولا شن؟
0: تمام تمام. مستمر معها المرض وفيه امل انها ترجع منه.
4: والله باين والله اعلم تو ما فيش حق.
0: ايه تو كان في امل يرجع منه.
4: قاعدة يعني تحت العلاج يعني.
0: ايه. تمام تمام، كان في امل ان ترجى منا تقضي هذه الايام بعد شفائها، وكان يقول هذا لا يرجى بر ولا يرجى شفاء، وما على شيء يستحب ان تطعم عن كل يوم مسكين فقط والا لا شيء عليها.
4: الله يفتح عليك وبارك الله فيك شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. نرجع الاجابه على بقيه الاسئله الوارده. عندنا عده اسئله في الحقيقه ما زالت. عندنا الأخ عمر جبناه، عندنا الأخ دريس تكلم عن إذاعة وتنشر النصرانية ونحو ذلك في طرابلس. الحقيقة لا أعلم وجود إذاعة تبث من هنا من طرابلس وهذا، ولا أظن أن الجهات الرسمية تسمح بذلك أو يعني أو تعطيها تصريحا بذلك، لكن لو وجدت في أي مكان يجب العمل بكل ما يملك المسلم لإيقاف هذا الشر وحماية الجيل المسلم من الحملات هذه النصرانية التي تدعو الناس إلى الكفر والإلحاد والعياذ بالله. الأخ صلاح قال هل صلاة الفجر من أحسن الأعمال لتشجع المسلم؟ نعم، صلاة الفجر من الأعمال الصالحة، والصلاة هي من أفضل الأعمال، الصلاة إلى وقتها من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة الفجر هذه من أفضل الصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل صلى قبل شروق الشمس وقبل غروبها، وبشر المشائين للمساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يعني صلاة الفجر حقيقة أجرها عظيم، والمحافظة عليها من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فهي من أحسن الأعمال اللي تشجع المسلم. ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا الأخ عبد المنعم عندنا سؤالين. السؤال الأول يسأل عليه بمكسور الأضحية، قال عنده يعني خروف، والخروف هذا قرونة صغيرة، والقرونة الصغيرة هذا قال يعني مرات ينطح بعض الأشياء هيك في مكانه، ويترتب على هذا الأمر وجود دم يعني قليل. هو الفتوى عندنا إذا انكسر القرن ولم يدمي هذا لا يؤثر، يعني المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، حتى المذهب المالكي عندنا ثلاثة أقوال يعني يجزي أو لا يجزي أو تفريق بين الذي يدمي والذي لا يدمي. فالخلاصة في هذا القول بالنسبة للمالكية، بالنسبة للمذهب المالكي في هذا، إذا كان يدمي فهذا لا يجزي، والدم يعني بيكون لم يكون الكسر كبير، يعني كسر كبير ولكن مجرد وجود إدماء قليل من غير كسر. هو الآن نتكلم إنه ما فيش كسر، يعني عبارة عن لما يصير نطح يصير بعض الدم القليل، هذا ظهر أنه يعني ما هوش كسر وإنما هو بعض الدم البسيط هكذا، هذا لا إشكال فيه وتجزئ الأضحيه معه. أما إذا كان حصل كسر، والكسر اللي ما زال ينزف يدمي وقت الذبح هذا يمنع الأجزاء، لكن اللي انكسر وبرئ والتأم قبل وقت الذبح هذا لا يضر. فأنت انظر إلى هذا حسب الضابط اللي ذكرناها لك. بالنسبة سأل سؤال آخر، هو قال يعني يبي يخصم نسبة يعني في عند أرض بلغت الزكاة ويريد الزكاة عليها، فيريد يعني خصم نسبة المكتب من الزكاة. الزكاة تجب الزكاة على المبلغ كامل، تجب الزكاة على المبلغ كامل، فما يجوز خصم مصاريف اللي اخداها للعمولة هذه المكتبية ونحو ذلك، وباع بمبلغ المبلغ هذا اللي باع به كله يزكي، يعطي بعدين نسبة المصرف ونحو ذلك. لكن نسبة السمسار هذه، نسبة السمسار ونسبة المكتب هذا لا تخصم من الزكاة، لا تخصم من الزكاة. كذلك حتى وكل كل المبالغ اللي يصرفها مثلا أجر المكتبية ولا الرواتب ولا نحو ذلك، هذا كله ما هوش مؤثر في الزكاة، هذا كله ما هوش مؤثر في الزكاة. والزكاة طبعا امتثالا لا تجب إلا فيما يملكه المزكي ملكا تاما خالصا. فمنش عارف هو يعني الأرض هذه هل هي بيد معدل التجارة ولا لا، هو تكلم مباشرة كأن الزكاة واجب عليها ابتداء، لكن ما نعرف هو ظروفه. فإذا كان فعلا الزكاة واجب عليها يزكي الزكاة على المبلغ كله. هذا عندنا الأخ التهامي، ومثل الأخت أيضا الأخت أمت الله أيضا سؤالهم قريب من بعض اثنين. السؤال الأخ التهامي هم اثنين طلبوا مناشدة للجهات الحكومية في الدولة والمسؤولين في الدولة. اختوامي عند المرتب واقف ونحو ذلك وضاقت به الحال ويسأل الله أن يسهل حتى أمور للهجرة، فنسأل الله أن يفرج على الأخ التهامي ويسهل أمره ونحط المسؤولين على ذلك. كل الناس يعني اللي عندهم مرتبات واقفة خصوصا كبار السن ونحو ذلك يحاولون ما يقفوش في هذه الأمور بأمور بعض الأمور اللي هي ربما من ناحية قانونية يعني تعثرات وبعض الأمور يقول لها حل يقول لها حلول. يعني كثير من الأمور ربما اللوائح ما تفيدش فيها كثيرا، لكن يروا اجتماعات ومع المسؤولين في كبار يعني في الكبار يصير استثناءات وحتى يحلوا مشاكل كثير من الناس اللي هم كبروا في السن ومعاش يقدر يخدم يعني في بعض الأمور اللي يحكوا لها، فيصير فالحقيقة ضيق للناس في هذا، يصير ضيق للناس في هذا وهيك الناس يعني يتضرروا بذلك. ونفس السؤال هذا الأخت أمة الله تعاني من المرض ومعاني من الورم وقدمت عدة ملفات للجام سواء لجنة الأورام ونحو ذلك تابعة لرئاسة الحكومة، وهي عايشة الآن بالمسكنات وبالترامادول ونحو ذلك وتتألم كثيرا. فلماذا الدولة لا يكون لا عندها في هذا الأمر أولويات؟ عندنا كثير من الأمور الدولة يعني وصل قيمة الدعم الوقود، دعم الوقود أكثر من 50 مليار دينار، دعم وقود هذا وربع ماشي تهريب، هذا أولى وإلا مرضى الأورام اللي هم بحاجة إلى عناية في دول متقدمة أولى؟ من هو أولى؟ لا شك ما فيش عاقل يقول لك إن الدعم الوقود أولى في هذا، لا بل دعم المرضى أولى، وهذا معمول به في العالم كله، وأنت ماشي ربع ولا قريب نصها تهريب، واللي تهر واللي هربوا يشروا به سلاح ويقتلوا به ويسببوا في الفوضى. أنا دعمت الفساد البلاد وخراب البلاد بطريقة أو بأخرى بنفسي هكذا، ومنعتها ومنعت الأموال هذه عن مستحقيها الأساسيين اللي هم المرضى والعجزة والمستحقين والفقراء والمحتاجين. هؤلاء هم أولى الناس بدعم الدولة، مش هي ندعم فيه المهربين وندعم به الميليشيات وندعم به الخارجين والفاسدين. يبدو هم يهربوا في البنزين ويهربوا في الوقود ويهربوا في الهجرة غير الشرعية ونحو ذلك، كل يوم تزداد. أنت ساهمت في ذلك لما درت الدعم بقيمة أكثر من 50 مليار دينار سنويا وكل ما شاء الفاضي هكذا. هذا شنو؟ هذا خلل في الدولة يجب أن يدور له حل، ما يقعدش هكذا الفوضى بالطريقة هذه، الحقيقة كارثة كارثة كارثة بجميع المسميات. عندنا مازال عندنا الأخت سعدية من المغرب سألت سؤال، قالت أنا مدير وصية بالثلث ووصية بالوقف، وبنفرقوا احنا هل هي تبي توقف الآن؟ كانت تبي توقف الآن من شروط الوقف الآن في حياتها الحوز، يعني أن تسلم هذه الجهة للجهة اللي بتوقف لها وتستلمها. عند الأمر الثاني اللي هو الوصية باستثمار المنزل بعد الوفاة وجعل الغلة يعني صدقة للمساجد وللفقراء، هذا من قبل الوصية بالوقف، والوقف من التبرعات المقيدة بثلث المال، الوقف من التبرعات المقيدة بثلث المال وهي قيادة بثلث المال، فما فيش إشكال في هذا الأمر. فيجوز للسائلة الكريمة أن توصي بتحبيس المنزل أو ثلث المنزل إذا كانت القيمة هذه تعدل الثلث فأقل، ما فيش بأس في هذه الوصية إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخت أم عبدو سألت يعني عن جارهم يشرب حتى في يوم عرفة، يشرب الخمر حتى في يوم عرفة ثم يستيقظ صباحا بعد ذلك ويذبح الأضحية لأولاده. فهو الآن نحن بنسأله قبل ذلك، هل هو أثناء ذبحه سكران وإلا لا؟ ذبيحة السكران هذه لا تحل إذا ذبح في حال سكره وحال غياب عقله، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن الذبيحة تفتقر يعني الذبيحة تفتقر إلى النية والقصد الصحيح، وهذا الأمر معدوم عند السكران لأنه هو فاقد الوعي، وهذا قول جمهور أهل العلم في ذلك. لكن إذا كان هو في حال وعيه فهو فاسق، ما في شك أن السكران هذا فاسق، لكن ذبح الأضحية من الفاسق يصح إذا كانت يعني بذبح بطريقة شرعية، ذبحه يعني صحيح، سواء كان هو مثلا يشرب الخمر وإلا مثلا مقصر في صلاته ولا نحو ذلك، تحل ذبيحة المسلم الفاسق، ذبيحته حلال وتجزئ كأضحية إذا التزم بالضوابط الشرعية للذبح، إذا التزم بالضوابط الشرعية للذبح فما فيش بأس في ذلك. ذبيحة الفاسق يعني مجزئة في الأضحية، لأن ليس من شروط الذبح العدالة لصحة تذكية، يعني يكفي أن يكون مسلما أو حتى كتابيا يعني يهوديا أو نصرانيا تصح الذبيحة بصفة عامة. طبيعة الذبيحة بصفة عامة مش الأضحية، الذبيحة بصفة عامة تصح، يعني لا يشترط فيها لا يشترط في الذبيحة أن يكون المسلم عدلا، لا يشترط فيها أن يكون المسلم عدلا، بخلاف طبعا مسألة الأضحية. مثل عند المالكية يشترط أن يكون النائب يكون مسلم، يصح استنابة الكافة إذا بالأضحية، يعني بعكس بقية أنواع الذبح الأخرى. لكن هو الآن الفاسق ما فيش بأس، يعني تصح أضحيته. فبالتالي سؤال الأخ أم عبدو، في فرق بين لما يكون ذابح هو سكران وبين يكون ذابح هو حال إفاقته، فذبحه صحيح. عندنا ما زالت بعض الأسئلة. أسأل الأخ عندنا سأل لي الجمع بين الأضحية والعقيقة. لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة، واحدة من التنين اللي بتذبح يا أما أضحية يا أما عقيقة. رأوا كانت بحت ونويت التنين، لا مشت لأضحية ولا مشت عقيقة، فأنت إما أن تذبح أضحية وإما أن تذبح عقيقة، لأن هذه كل شيء مراد لذاته. لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة، وهذا ما نص عليه علماء المالكية في ذلك. أيضا يعني عندنا الآخر سؤال، الأخ عثمان سأل سؤال اللي هو مسألة رد الدين بالمثل. رد الدين بالمثل، لما تستلم من شخص دولار بترد له دولار، ولما تستلم من شخص دينار بيرد له دينار. هذا هو الأصل في ذلك، لأن الزيادة عن ذلك تعتبر ربا. يعني أنت لما استلفت من شخص ألف بترد وبيرد لك 1100، هذا هو الأمر المحرم. فبالتالي ما يجوزش الأمور، يعني الديون ترد بمثلها، وهذا هو قول جماهير أهل العلم في هذه المسألة، استثنى بعض المعاصرين، وهذا يعني قول فقهي موجود قديما يعني وغيره. إذا كان يعني التضخم كثيرا، إذا كان التضخم كثيرا ويعني يكون الرد بالقيمة هنا، يعني ويصطلح هم فيما بينهم في حال التضخم على أمر، خصوصا لما السنوات تطول وتضخم يكون كبيرا، هنا يكون الرد بالقيمة في حال التضخم الفاحش. لما يكون القيمة كبيرة ويكون التضخم الفاحش، فيجوز في هذا في حال التضخم الفاحش يتفق الدائن والمدين عند السداد على رد الدين بالقيمة، ولا يوزع الضرر بين الطرفين صلحا، يعني وهذا يجوز إمضاءه يعني قضاء وإلا تحكيم، فيحكموا بالنسبة للأخ ثمانية يحكموا شخص ما بينهم، وإذا كان الضرر كبير وفاحش يعني يوزع الضرر بين الطرفين صلحا، أو يكون الرد بالقيمة، يكون الرد بالقيمة. وبهذا نكون قد أكملنا معظم الأسئلة الواردة في حلقة اليوم. بعد سؤال الأخ عثمان نكون قد أجبنا على كل الأسئلة اليوم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم الأخوة المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: هذه الحلقة إعادة.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: يقول: نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي، علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
2: حسب النية يا شيخ. يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في حصة في الأضحية،
1: أنا مثلا عندي ثلث وهي ثلثين
2: أو ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا باب الإعانة، يعني زي ما يتعاون في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنا في مثل هذه المواسم، زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني مش زي بعضها، كل واحد ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين بي على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا من هم في نفقته ويعيشون معه في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجائز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
1: الأرض
2: أن يضحي فالمال ماله ويدخل في أضحية في الأجر، كل من معه في البيت سواء ينفق، كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
1: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
2: هذا هو لا يملك تعطيه. المال نعم، نقول هذا المال يعني أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
1: نعم يعني من غير أن يشترط عليه أن
2: نقول إيش اللي عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
1: نعم
2: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
1: نعم شيخنا.
3: الأخ سعد طلب توجيه نصيحة للأبناء، الأبناء لما يتزوجوا وينسوا أبوهم وأمهم وينسوا والديهم، ويعني تقل رعايتهم لأبوهم وأمهم بعد الزواج.
4: حق الوالدين حق عظيم، ويعني حق الوالدين حق عظيم تجاه والديهم سواء كانوا يعني قبل الزواج أم بعده، والمفروض هذا الأمر يكون يعني بعد الزواج يعني يكون صورته أوضح. وكثير من الناس الآن لما تلاقوا معهم شخص يقول لك أنا قبل ما يجوني صغار ما كنتش نعرف قيمة والدي وغيره، والآن أنا لما جربت وشفت الصغار والناس جربت الكبد وغيره يعني هذا، وأنا عرفت حقوقهم وعرفت يعني كثير من الأمور اللي قاموا بها تجاهنا، وشعورهم أثناء مرض الإبن وأثناء مرض أبنائهم، وشن الأشياء يخد يعني الأشياء اللي اشتغلاها وخدمها في الصيف وفي الشتاء، والتعب اللي تعبوه كله من أجل الأبناء، هذا كله مر بيك الآن، فأنت حري أن تكون يعني مار بيك هذه الأمور، وتعرف يعني حق الوالدين، بر الوالدين هذا أمر واجب ما يختلفوش فيه، فالإنسان يجب أن يحافظ على علاقته بوالديه، وهذه نوع من يعني من أعظم صلة الرحم لبر الوالدين، وهذا أساس من أساس الحياة التي ينبغي يعني، وهذا مبدأ سبحان الله الشيخ عبد الرحمن يعني ممكن اتفقت عليه جميع الديانات، يعني تجد الهندوسي والله المسيحي وغيرهم من الديانات كلهم يتفقوا على مكانة الوالدين وبر الوالدين، ويتسابق الناس كلها مفروض هذا يستمر على هذا الأمر، التسابق في بر الوالدين، وكل واحد من الأبناء ومن هو الأسبق إلى محبة والديه ورضا والديه. نعم، فهذا الأمر هو اللي مفروض ان يسود في كثير من الناس. صحيح يعني مثلا قد تحصل تدخلات من قبل الوالدين ولا غيره مما يسبب ببعض الازواج يصير نفور من يعني من والديه بسبب بعض التصرفات. هي نصيحتنا للاباء ان ما يتدخلوش في الاختيارات الزوجيه، ما يفرضوش اختياراتهم على ابنائهم المتزوجين. وهذا الزواج هذا قرار شخصي، والحياة دي حياة شخصية، أن يكون عنده ثقة في أبنائه، يتجنب ما يكرهمش على شيء، يكون يعني بيناتهم الحب والاحترام. الزواج هذا يقوم على الحب والاحترام المتبادل بين الزوجين، وما نصحوش به أن واحد من الآباء يتدخل في الحياة الزوجية. لكن بعض الأشياء قد تحصل بسبب يعني حرص بعض الآباء والأمهات على أولادهم، ما يبوش بعض الأخطاء كذر، بعض الأمور اللي تحصل بعض الأشياء غيرة ونحو ذلك. الواجب على الأبناء يعني يكونوا متنبئين لهذا، ويعرفون هذا أمر طبيعي يحصل في كل البيوت، فواجب عليهم أن يبروا بآبائهم، يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي ويحصل في كل البيوت، فذلك ما يكونوش حساسين جدا من أي أمر يحصل من الأب أو من الأم، لا بل يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي وحصل لمعظم الناس. ربما هو بعدين أصلا لم يزوج ابنائه بيصير نفس الكلام، وهذا نشوفه فيه يعني دار الآباء والأجداد ونحو ذلك. هذه طبيعة بشرية، تصرفات بعض الأمهات ولا بعض الآباء، فما يبدأش يسمع في بعض الكلام الآخر في حق والديها. ولا يعني هذه ما هم والديك، تحملهم كيف ما هم بطبيعتهم، ما تحاولش تغير منهم، ما عمرهم الآن 80 ولا 70 ولا غيره بتحاول تغير من والديك، تحملهم كيف ما هم وكون بار بيهم. حاول تقسم مع أخوتك يعني في على طريقة خدمة الوالدين بدون أي تقصير في أي حق من الحقوق.
3: بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
5: شيخنا نستأذنكم لو نجيب عن أسئلة المتصلين. الأخ محمد يسأل يقول ما هي أقسام النذر؟
6: النذر هو أولا النذر واجب الوفاء به.
5: نعم.
6: و يعني إذا كان هو نذر حاجة من القرب تعتبر قربة، أم واجب الوفاء به، واجب الوفاء بهذا النذر. وتارة يكون يعني مندوبا، تارة يكون مندوبا إذا كان هما هشم الواجبات وليس قربة بمعنى أنها واجبة. الحالة هذه نعم يندب الوفاء به. فإذا هو إذا إما أن تكون واجب النذر واجب أو يكون مندوب. نعم ما لا تعدى هذه الحاجتين. نعم ما ينفعش النذر بحرام ما لا يصلح. نعم ولا ينفع النذر بمحرم. نعم
5: بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني يقول ما هي كفارة اليمين؟
6: كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين، وتارة يعني يعطيهم نوع من الإطعام، يعني إذا كان هو يأكلون مثلا الشعير يعطيهم نعم مد 10 مساكين مد لكل واحد من الشعير. وإذا كانوا يأكلوا في البر فهو الطعام أو القمح يعطيهم أيضا من هذا النوع. وهكذا إذا كان هو أكلهم رز كذلك نعم يدفع لكل واحد من المساكين أمام 10 مساكين يدفع لهم نعم مد من مما يأكلون هو الأرز. نعم هذه كلها نعم تنفع في قضيتنا. أن أشياء أخرى بدل من البر الشعير والأرز وما إلى ذلك، يعني إذا كان هو ربما يعني ادفع مد عن كل يوم، تارة يكون نعم 10 مساكين يغديهم ويعشيهم، يغديهم ويعشيهم أو يغديهم مرتين في يومين أو يعشيهم في يومين كذلك. عندنا يعني أو كسوتهم يعطيهم ما يستر عوراتهم، هذا ينفع في كفارة اليمين. إذن إما أن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم وهكذا، أو كذلك أو تحرير رقبة. تحرير رقبة ما هناكش الآن، إذا لما كانوا فيه الإماء أو العبيد كان ينفع فيه تحرير رقبة، أن يشترى رقبة فيعتقها تصير عتيقة تكون محررة، هذه تنفع. نعم لأن معاش في هذه المسألة، هذه مسألة دم لطعام 10 مساكين. نعم
5: أحسن الله إليكم شيخنا، أبارك الله فيكم.
7: سؤال أيضا يسأل عن تفسير لحديث النبي أو شرح لحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
2: باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. هو باع البيعتين يفسرها بعض العلماء أيضا في هذه المسألة أن الله أعلم لما تبيع للشخص يعني على شيء دون تشتري هذه بكذا أو هذه مثلا زي ما يحدث الآن في التقسيط وال
7: سلعة واحدة عندها سعرين
2: مثلا. عندها سعرين مثلا
7: سعر الكاش أو سعر بالبطاقة
2: نعم بالبطاقة وكذا وإلى آخره، ويفترقان على ألا يكون على
7: لم يعينا يعني
2: لم يعين البيع لم يعين نوع البيع، فهذا يدخل في هذا الأمر الله أعلم. فبالتالي ينبغي وعادة ما يسأل الناس يعني يظنون أن هناك أنه إذا باع بالكاش زي ما يقولوا إحنا بالنقد ومتعرف عند عامة الناس بالكاش هذا أمر جائز ولا شيء في ذلك، لكن إذا بيع بالتقسيط يظنون أن فيه يعني أن فيه محظور زي ما يقولوا إحنا. فالمسألة هذه زي ما قلنا إذا يكون البيع يعني ماشية على هذا الأمر أن ينعقد البيع على أحدهما، لأن هذه فيها حتى فيها جهالة يا شيخ يعني على أي شيء قضى البيع، فالجهالة فيها نوع من الجهالة على البيع اللازم وصير خلاف يحدث الخلاف بينهما، وهو هذا أيضا يدخل حتى فيما يعرف حتى في بيع العين في بعض بعض الصور متاع يعني والله أعلم.
7: شيخ مشروط صحة البيع العلم بالثمن،
2: العلم بالثمن والإجابة والقبول على صفقة معينة أو على بيع معين، يعني فكسهما أي فالبائع أقل الثمنين يعني فيتم هذا البيع بهذه الصورة فله أوكسهما أي فالبائع أقل الثمنين في هذه المسألة.
7: نعم.
2: هو الثمن الحقيقي أو الربا، أي إن يأخذ الثمن الأكبر الذي حدده فقد أخذ الربا والله أعلم.
8: أو لعلنا نأخذ سؤال الأخت أم محمد الذي تبقى لدينا من الجزء الأول، سؤالها الذي يتعلق بعدة الوفاة. قالت إن زوجها توفي يوم 3/5 الماضي، يوم 3/5 الفجر أو بعد الفجر توفي زوجها، فمتى تنتهي عدتها من الوفاة؟
9: هذه المرأة نسأل الله أن يتقبل من توفاه الله سبحانه وتعالى. قالت 3/5 وهو يتفق مع يوم 5 من ذي القعدة.
8: نعم.
9: والحساب ينبغي أن ينظر فيه بالشهور العربية، لأن هي في الواقع هي يعني ينظر فيها من جانب الأمور الشرعية.
8: نعم.
9: فهي تحصلت على من هذا الشهر وهو شهر من ذي القعدة، تحصلت على 25 يوم. نعم. على اعتبار أن الوفاة حصلت الفجر، لو كان حصلت بعد الفجر لكان يلغى اليوم الأول، لكن هي بحسب قولها اعتبدنا اليوم الأول الذي حصلت فيه الوفاة، فيتحصلت على 25 يوم. ثم جاء ذو الحجة ومحرم وصفر بالهلال، تبقى ذو الحجة ومحرم وصفر أكملت هنا 4 شهور 3 شهور.
8: نعم.
9: ولإكمال الشهر الأول اللي حصلت له 25 يوم يعني يتم إتمامه من شهر ربيع الأول 5 مع زيادة 10، تنتهي العدة يوم 15 من شهر ربيع الأول، يوم 15 شهر ربيع الأول تنتهي، اللي هو يتفق على 8-9 الاثنين القادم إن شاء الله.
8: يوم 8-9 الاثنين القادم يعني بعد المغرب.
9: نعم المغرب يقول الله أكبر تكوني خرجت من العدة.
8: نعم نعم. تاريخ شيخنا 8-9
9: 8-9 هذا شهر الفرنجي.
8: الفرنجي نعم.
9: لكن هي يوم 15 ربيع الأول،
8: 15 ربيع الأول تخرج من عدتها بعد صلاة المغرب.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحيه اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه حرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: إذا لنجيب شيخنا عن سؤال الأخت سالمة. سالمة قالت إن أمها توفت وخلت ذهب وفلوس ودولار، لكن أخوتها وأخوة ولا أختها، واحدة من أخواتها، هم 5 بنات وثلاثة أولاد والضار حتى من أخوتها، باعوا جزء من الذهب وتصرفوا يعني في جزء من الفلوس والدولار وما عطوهاش نصيبها. بعد فترة قالت أختها هذه اللي تصرفت في الذهب وفي الفلوس أو في جزء منهم مرضت وتوفت وصار ماتهم مشاكل يعني. قالت يعني الآن الظاهر أن باعوا جزء من ذهب أختها وقسموه وعطوها نصيبها، هي رفضت أن تستلم نصيبها من فلوس أختها. قالت أن خايفة أن يكون فيهم حرام بحكم أن جزء منهم هي خامبتهم من ذهب أمها أو أخرتهم من ذهب أمها وفلوس أمها، فهل عليها إثم في رفضها استلام هذا الذهب وهذه الأموال؟
1: لا، هو لا إثم عليها في رفض الاستلام، لكن أنت الآن تضيعين حقك. أنت الآن شوفي ذهب أمه قداش لو كنت تعرفيه، وشوف الحصة اللي أعطوه اللي قداش. إذا كان مثلا حصتك 20 جرام وهم أعطوك 10 جرام، الآن عندك حلول، إما تأخذيه وتأخذي نص جزء من الميراث وتطالبين بالباقي، تقول لهم أني راو حصتي 20 وأنتم أعطيتوني 10، مازال نبي نص الحصة، وإما أن تتصدقي به أو تهبيه لهم، تقول لهم خلاص أني معاش نبي والله يسامحكم، وإما أن يكون ما تفعلينه ضغطا عليهم للوصول إلى حقك، تقول لهم لا لأني حقي 20، مادام ما جبتوليش 20 أني مانيش واخداتها ومانيش مسامحتكم، بالك ربي يهديهم ويردوهم. فكل هذه الحلول جائزة، تأخذي النصف وتطالبين بالباقي، لا تأخذين شيئا وتسامحينهم، لا تأخذين شيئا كوسيلة ضغط عليهم ليرجعوا لك بقية حقك. أما لو كان اللي اعطوه لك أكثر من حقك، في هذه الحالة لا يجوز لك أخذ ما زاد عن نصيبك.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: ومسألة أن في ضغوطات ولا تكتيك، هذا في هذا الوقت خلاص ما عاش ينفع، لأن الآن بيقع الفاس في الرأس، وبعدين ما عاد ينفعكم شيء يا حكومة، والله ما عاد نفعتكم حاجة. وإذا استمر هذا الأمر ولم تصطفوا مع إخوانكم في مجلس الدولة، كان يفترض أن تكونوا حزمة واحدة، أنتم مجلس الدولة جبهة واحدة، ما تمشوش لتونس إلا هم معكم، لذا وافقوكم، هم امتنعوا أنتم امتنعوا لأنهم يحمونكم، لأن مجلس الدولة عنده قدرة على أن يحميكم حتى من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة ومن قرارات مجلس الأمن، حتى بمقتضى قوانين مجلس الأمن. لكن التخلي عن مجلس الدولة وتأخذوا من 2 مارقين ويمشوا باسم الحكومة ويديروا اتفاق سياسي ولا يديروا اتفاق اقتصادي، ثم بعد ذلك الأمم المتحدة تستهويكم وتدير طاولة مصغرة وتأخذ مندوب منكم مندوب من كذا وتتركوا مجلس الدولة، هذا التصرف لا خير فيه. لأنه لو سمح الله وتمكن ابن حفتر من هذا المشروع المشؤوم، والله لن تبقى للحكومة قائمة، ولا يستطيع لا رئيس الحكومة ولا من حواليه من المستشارين ولا من المتنفذين أن يهود ناحية شرع السكة، بل حتى ليبيا ما عاش يقدر يسكن فيها. وانتم عندكم دروس، عندكم دروس. السيد رئيس الحكومة بعد 10 أسابيع من توليه أراد أن يزور بنغازي، منعوه. لما يتولى ولد حفتر رئيس المجلس الرئيسي سيستولي على مصرف ليبيا المركزي، والميليشيات كلها ستتبعه، لأنه بتتبع من يدفع المال، هو اللي عنده المال في ذلك الوقت مش الحكومة، هو سيكون عنده الجيوش زي ما الآن موجودة في بنغازي، زي ما عنده يعني سبل السلام ولا غيرها من هذه الكتائب المارقة التي الآن تقتل الأبرياء الأبرياء في ليبيا وفي السودان وتهرب السلاح وتهرب الوقود. نفس الشيء هذا سيصير في طرابلس إذا مكنتم ولد حفتر من المجلس الرئاسي، فحذاري حذاري أن تقتربوا من هذا الخط.
0: الأخت أم علي قالت أن عندها رزق يتيم، فتسأل هل يجوز لها أن تتسلف منه وبعدين ترده له؟ تتسلف من مال اليتيم وبعدين ترده؟
3: نعم، مال اليتيم يجب النظر فيه بالأصلح والحفظ له والأحظ له. الله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فبالتالي ما يتصرفوش في مال اليتيم إلا يعني بالنظر فيه اللي هو الأصلح اللي هو شنو والأحظ اللي هو. بناء على ذلك نص أهل العلم على مسألة إقراض مال اليتيم، قالوا لا يجوز إقراض مال اليتيم ولا اقتراضه إلا إذا كان فيه مصلحة له ومنفعة مباحة له. كان فيه منفعة هذا الأمر جائز، إذا لم تكن فيه منفعة له فهذا الأمر غير جائز. نوضح للأم، هذه الأم طبعا بش حتى يوضح الأمر، الأم رأي ما عندهاش ولاية على مال طفل يتيم، هو ولدها صح، لكن ما عندهاش راه ولاية مالية على مال أطفالها الأيتام إلا في أضيق حدود. يعني هو المفروض يكون ليه وفيه، يعني كان ما فيه يعني ما فيش وصي من الوالد لهم والمحكمة ما عينتش ولي لها، الأم ممكن تتولى حفظ الأموال هذه بالحفظ فقط، لكن ما تبداش تصرفها تصرفات أخرى، تعطفها لزوجها ولا تعطفها لحد ولا لا، مجلات هذه التصرفات تحفظها بالأصلح لهم والأحفظ لهم، ولكن باش تعطاها لفلان ومراتي يعطل بها ما يجيبهاش ويضيع قيمتها ولا نحو ذلك، هذا كله ما يجوز لهاش هذا الأمر. وأي تصرف تصرفها ولا أعطت واحد وما خلصش هي ضامنة لهذا المبلغ تدفع من جيبها، ما يجوز لهاش تصرف تخلي فلوس كما هم، تقدر تستثمرهم تقدر تحفظهم بحاجة تنمي المال وتزيده وتحفظه، لكن باش تعطاها لناس واحد يرد واحد ما يردش واحد يعطل واحد كذا كذا حتى يفقد قيمتهم، هذا ما تديرهاش.
0: بارك الله فيك شيخنا.
4: طيب شيخنا بارك الله فيك، هذا السؤال من الأخ عصام لعلك استمعت إليه، يقول إن والده تزوج الثانية ولم يثبت هذا الزواج في المحكمة وطلق.
5: سمعت السؤال.
4: نعم،
5: هو مدام والدته مطلقة لا حق لها في الضمان، لأن لوائح قانون الضمان لا تعطي يعني هذا الحق إلا لأرملة المتوفى اللي هي مات عنها وهي في عصمته،

0: الدوائر الرسمية، وهذا خطأ، لأن التسجيل في الوثائق الرسمية ضروري لحفظ الحقوق، هذا حقوق يعني ترتب أي عدم التسجيل هو صحيح من الناحية الشرعية، هي لا حق لها وهي ليست زوجة، والزوجة الثانية من ناحية الشرعية هي زوجة وهي حلال له وهي أرملة له، لكن حقوقها تضيع بهذه الصورة لأن الضمان ما يستطيع يصرف لها المال. فمن ناحية الشرعية هو ننظر إلى الواقع، المطلقة تعد مطلق ولا حق لها، والزوجة تبقى هي زوجة ولا الحق، لكن كون الأوراق تمنحها عليه أن يتعامل لتصحيح هذه الأوراق، وإلا عليه أن ينفذ بحسب علمه ليتفق مع الحقائق الشرعية. المطلقة لا يعطيها من هذا الضمان، واللي بقيت في الذمة إلى أن مات الرجل يعطيها من هذا الضمان.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
2: ننتقل إلى سؤال الأخت نور الهدى، وقالت يعني إنها يعني تعرضت للظلم فرج الله عنها، فقالت يعني هل دعاء اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يكون بمثابة الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل، من ناحية يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ورجاء معونته ونصرته وتفريج الكرب؟
3: والله هو كله طيب من باب الاستغاثة والالتجاء إلى الله عز وجل، فهذا أمر كله طيب، يعني المظلوم الضعيف عليه أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى، ولكن في ظاهر الأمر والله أعلم أن قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أعم، لأن الله عز وجل بهذا قد يرد الكيد على من فعل شيء، وبل قد ينزل عليه من العقوبات من غير كيده، من غير ما هو ليس هو من صنعه ولا من فعله، قد يعاقبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإذا وكل إنسان أمر الله عز وجل يعني كفى بالله وكيلا، وهذا ما دعا به كثير من الرسل حسبنا الله ونعم الوكيل. وكونها تدعو على من ظلمها بأن يرد كيده إلى نحره، فهذا حتى هو أمر طيب إذا كان يعني يمكر بها مثل أصحاب السحر والشعوذة أو المكر بأي وجه من الوجوه، هي تود أن يعود ما كاده وما حاكه من سوء يعود عليه فقط، فهذا الظاهر أنه أخص يعني، ولو الأعم فهي حتى من باب الذكر، أنها تكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، عدها ذكر من الأذكار وتحصين ودعاء على من ظلمها، وإذا دعت بالأمر الأول لا بأس.
2: نعم، بارك الله فيكم. شيء
4: الأخ يوسف قال في أبوهم أو أبوه بيسجل بيت سكناه باسم أبنائه، بيتنازل عليه لأبنائه ويسأل عن الطريقة الشرعية بحيث يكون التنازل صحيح وتام. الهبة يعني إذا كان ما فيهاش ظلم لأحد، يعني يريد أن يهب لجميع أبناء بالعدل فيما بينهم، ما فيش ظلم يعطي للأولاد والبنات لا ونحو ذلك، هذا الأمر ما فيش باس للإنسان أن يهب ماله لمن شاء إذا كان عادلا ولم يكن فيه حرمان لبعض الورثة دون بعض. إذا كان فيه حرمان لبعض الورثة هذا ما يجوزش أن يعطي حوش للأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي أرض للأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي لبعض أولاد والأولاد التاني لا ونحو ذلك. هذا الأمر إذا كان فيه حرمان هذا لا يجوز. فإذا كان يريد أن يهب هذا المال لأبنائه جميعا له أن يهب هذا المال ويقسمه بينهم بالعدل، ويسجل هذا الأمر عند المحررين العقود هذا والموثقين، ويعدل فيما بينهم ويحوز هذا المال هذه الهبة في حياته، يعني كان أرض ولا منزل ولا نحو ذلك اللي بتنزلهم عليه يحوز هذا المنزل في حياتك، كان أنت بتون منزل هذا بتقعد فيه حتى الوفاة، هذه هبة غير نافذة، لأن من شروط تمام الهبة هو حصول الحوز التام، يعني أنه يطلع منه ويسلم لي الموهوب لهم في حياته، هذا باش تكون الهبة صحيحة نافذة، أن يعني يتم الهبة ويتم الحوز معنا.
5: لو شيخنا سكن في المرأة في مثلا دار بس ولا مربوعة
4: كان
5: بس
4: مثلا يمكن الفصل يعني سكن في أقل من النصف، هذا يمكن أن تكون الهبة صحيحة نافذة، لأنه سلم الجزء الأكثر إذا سلم الجزء الأكثر

0: هذا تمشي الهبة يعني، وكان بإمكان الفصل فعلا يعني كل بعض من المنازل ما يوجد كان الفصل يعني، مش هنقدر نقول هو يسكن في دار بس والتانيات مسلمة، هو قاعد فيهم أصلا، هو دار دارين فقط هنا ولا ثلاثة ديار وغير ذلك، لكن الجزء المفصول اللي هو فيه ملحق ولا فيه
1: مربوعة خارجية
0: دور مربوعة خارجية ولا ذلك يعني مفصولة تماما يقدر العيش فيها، هذاك ممكن يعني نقول يحصل الحوز دي للباقي يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: معنا الأخت عائشة، تفضلي.
4: السلام عليكم شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ، أنا جلست في كلية العلوم الشرعية في السجورة.
3: إيه؟
4: بعد ما سجلتها قالوا لي إن المنهج متاعهم مضروب، فهل فعلا المنهج متاعهم مضروب أو لا؟ نكمل يعني نرجعها.
3: منهج متاعهم؟ شين المنهج متاعهم؟
4: قالوا لي المنهج متاعهم مضروب يعني غير صحيح.
3: مضروب؟
4: إيه.
3: يا بنتي لا لا، برا يجري ربي يفتح عليك ان شاء الله، هناش الكلام هذا
4: ما فيها شيء ولا شيء.
3: لا لا، برا توكل على الله واجري ان شاء الله ربي يفتح عليك.
4: صحيت، بارك الله
3: آمين
4: فيك.
3: آمين ربي آمين وإياك.
5: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني او مناشد، هو الاخ عبد الله يقول يعني ان اغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركه الخدمات العامه، عمال النظافه، عمال القمامه، يقول هذو ما زال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
6: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
5: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا. عندك سؤال الثالث، الأخ محمد يسأل يقول يعني ما حكم سب الجلالة والعياذ بالله؟
6: لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف واحد يسب الجلالة؟ هل هو مسلم ولا مش مسلم؟
5: لا حول ولا قوة إلا
6: بالله، كان مسلم هذه لا تتصور يسب الجلالة، يسب الخالق، لا سب ناس لا رئيس ولا كذا ولا غير جيل الجلالة يسب. اسمع، الناس أكثرهم عند من يسب الجلالة يعتبر كافرا. نعم
5: نسأل الله العافية. نسأل الله العافية.
3: السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
7: شيخ عندي سؤال.
3: أعطينا اسمك الكريم بالله.
7: معاذ.
3: يا معاذ تفضل.
7: عندي ولاد صغير حصل تعيين الدولة.
3: إيه.
7: خلاص عينت ومحتاج أموري شمالية والأمور كلها تمت بسرعة بسم الله ما شاء الله.
3: باهي.
7: والحمد لله، لكن صار أنا ما بشرتش، لكن هو ده اللي مباشرة.
3: إيه.
7: دارها منا لي من غير مهدة، لا لا ده اللي مباشرة.
3: إيه.
7: وقال لي إن معاه شهر 8 مرتب شهر 8 بينزل لك.
3: إيه.
7: يعني يوم لحد غضوة قال لي بإذن الله ينزل لك مرتب شهر 8.
3: إيه.
7: وأنا مشيت تخدم شهر 8.
3: وأمتى تمشي تخدم يا معاد؟
7: وقعدت لي شهر.
3: أمتى تمشي تخدم يا معاد؟
7: مازال مشيت أنا، قال لي تعال وبعدين ندير لك يوم في الأسبوع ولا يوم في الأسبوع جي توقع وتصير.
3: والله إلا تخوف الأمور هذه للأمانة، رأى والله للأسف الشديد، وهي انتشرت هلبة ويكدسوا فيهم في الوزارات، وتلقى 100 نفر في مكتب واحد، ويا ليه ما يجوش في واحد يحطونهم يقول تعالى، ولا يقول لهم ما تجيش بك الوقع. والله أمور إلا راهو مخيفة جدا، ولكن أنت امشي توكل على الله، امشي اخدم خدمتك، وفي الأخير كان قالوا لك ما عندكش إلا اليوم هذا وما نقدروش ونحطوك، الله غالب، امشي اليوم هذا اخدمه، وبالنسبة لشهر 8 هذا أصرف في مصالح المسلمين، لأن المرتب لازم يكون مقابل عمل، وانت درت مباشرة وبينزل لك مرتب على أساس انك خدمت شهر 8 وانت ما خدمت في شهر 8، فأصرف هذا المال في مصالح المسلمين غير المساجد، أي حاجة عامة للمسلمين برا حطها في مدرسة يشربي حاجة للمدرسة عامة، برا حطها في مستوصف، برا حطها في مستشفى، لكن ما تحطهاش في مسجد، وان شاء الله ربي يعينك على
7: الاحلام. انا قبل ناوي اني بنبعث لغزه يعني.
3: كويس كويس كويس، جميل جدا. يا لمية مية، ابعثه ابعثه. مركز الشيخ علي الغرياني موجود غادي جهه مضمونه في ايصال الاموال لغزه. يا سلام، انت ذكرتني وبارك الله فيك، وهذا احسن مصرف تبعت له ان شاء الله.
7: تبارك الله.
3: امين واياكم ان شاء الله.
1: 90.9 FM.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: سؤال الأخ حسين، قال في شركات تتحصل على عقود من الدولة، لكن غالبية هذه الشركات تتحصل على هذه العقود مقابل رشاوى تدفع يعني للمسؤولين. فقال مش نحكم الشركة اللي تنفذ هذا العقد، يعني في الغالب الشركات اللي تحصل على العقد مش هي اللي تنفذ، تجيب في شركات مقاولات أو شركات بالباطن هي اللي تنفذ العقد. الشركة المنفذة شو الحكم في حالة هي تعلم إن العقد هذا متحصل عليه عن طريق الرشاوى، وفي حالة إنها ما كانتش تعلم، ما عندهاش علم في الحالتين؟
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان لا يعلم فهذا لا حرج، ولو علم بعد ذلك فيستمر. إذا كان يعلم لا يخلو الحال، إما أن يبقى خاليا من الشغل أبدا، وإما أن يستطيع أن يشتغل ولو بقلة، يعني بدل أن نأخذ العطاءات الكبيرة لأني نقدر نخدم للمقاولين ونمشي روحي. صح مش ربح زي الشركات اللي واخذ رشوة، لكن نمشي روحي. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تتعامل معهم، لأن في عملك معهم إعانة لهم على الإثم والعدوان. أما إذا كان ما فيش إلا هما، يعني لو مثلا نبي نترك التعامل معهم حنسكر الشركة وخلاص، فلك في هذه الحالة أن تشتغل وهم يتحملون الإثم. المشكلة الآن أن ما فيش عطاء في الدولة يصير إلا بهذه الطريقة، لأن لو كان معاش تبي تخدم أي شركة خدت عقد بالباطل، معناه معاش تبي تخدم بكل بتسكر وبتروح، ولو تقدر تسكر وتروح وتمشي الخدمة تانية ماشي الحال، لكن هذا يضر بشركة مرات فيها مئات الأفراد، وذاك هو صاحب الإثم الأصلي فيتحمله هو. أما كان عندك كيف تخدم من غير التعامل مع هذه الشركات فيحرم عليك بعد ذلك أن تتعامل معهم.
0: بارك الله فيك شيخ.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شو.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة 094-466-56-80 أو 094-466-56-81، ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونبدأ بالأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج ريثما ترد إلينا الاتصالات. وهذه السائلة فاطمة عامر تقول: بعد السلام، هل يجوز صوم قضاء شهر رمضان مع العشر من ذي الحجة؟ أيام العشر من ذي الحجة أيام فاضلة، وهي خير أيام العمر، والإكثار فيها من الأعمال الصالحة على تنوعها أمر مطلوب ومرغب فيه شرعا، وقصد الشارع أن يحصل صوم في هذه الأيام، سواء حصل هذا الصوم قضاء عن فرض أو كان الصوم تطوعا، فيش باس. إذن لها أن تصوم قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وتنوي قضاء أيام رمضان مع الحصول على ثواب الصوم في عشر ذي الحجة، لكن تجعل نية قضاء الفرض سابقة عن نية قضاء النفل، والله سبحانه وتعالى فضله واسع، ويحصل لها ثواب العشر من ذي الحجة، وتبرأ ذمتها من قضاء رمضان بإذن الله تعالى، لأن يعني زي ما قلنا عشر ذي الحجة المقصود أن يحصل فيها صوم، زي تحية المسجد مثلا، لا يشترط أن تكون ركعتا التحية مستقلتين، يعني نقدر أن ندخل المسجد مثلا بعد صلاة الظهر أو بعد يعني أذان الظهر أو بعد أذان العصر، وننوي يعني السنة، ننوي سنة الظهر أو سنة العصر، ويحصل لي يعني مع هذه السنة إذا نويتها يحصل لي تحية المسجد، لأن الشارع طلب منا أن نصلي قبل أن نجلس على سبيل الندب، يعني مش واجب، لكن يعني هذا مندوب ومرغب فيه. فأنا لما جيت صليت ركعتين اللي هي سنة الظهر لم أجلس حتى صليت، وهذا مقصود الشارع، وبالتالي تحصل التحية سواء صليت الظهر أو صليت سنة الظهر، وكذلك الأمر في عشر ذي الحجة أو في عرفة، المهم أن يحصل فيها صوم، بخلاف الست من شوال مثلا، نحن نقول هذه مقصودة لذاتها ست أيام من شوال، فلا بد أن تصاب مستقلة عن القضاء. وهذا يعني سائل أو سائلة يسمي نفسه حسبي الله والله حسبنا جميعا، يقول أو تقول: مات زوج وقت المغرب، كيف تحسب العدة؟ العدة أربعة أشهر، العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، أربع شهور وعشر أيام المعتدة من وفاة من توفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد طيلة أربعة أشهر وعشرة أيام. متى تبدأ العدة؟ متى تدخل العدة؟ عندما تسمع خبر وفاة زوجها مباشرة تدخل في أحكام العدة، يعني تطرح عنها الزينة وتمتنع عن الكحل والخضاب والتزين بصفة عامة، ولا تبيت في بيت الزوجية، كل هذه الأحكام تتلبس بها فور سماع الخبر مباشرة. لكن متى يحسب اليوم؟ يحسب من الفجر، إذا كان هو توفي قبل الفجر في اليوم هذا نحسبوه اليوم، يوم واحد نقوله هذا أول يوم في العد، وإذا كان مثلا توفي المغرب نقولها تعتد بالفعل، لكن لا يحسب لها من العدة، بتحسب من غدوة الفجر بتبدأ اليوم الأول، لأنها لابد أن تعتد يوما كاملا، واليوم الكامل اللي هو من الفجر، فلذلك تبدأ تحسب من غدوة الفجر، هذا أول يوم لها. وإذا كان بدأت بأول الهلال، يعني بدت بأول الشهر، فيحسب لها الشهر كاملا، سواء جاء 29 يوم ولا 30 يوم ما فيش فرق، جاء الشهر ناقص أو كامل تحسب الشهر كاملا. وإذا بدأت في الشهر بغير الهلال، يعني بدت يوم 2 في الشهر 3 4 المهم مش من بداية الهلال، فلا بد أن توفي هذا الشهر 30 يوما، حتى لو جاء ناقص 29 نقولها لا لازم تحسبيه 30، لكن لو خداتها من أول الهلال، لو كان مات زوجها في آخر الشهر العربي ويعني بدأت في عدتها من بداية الشهر من الهلال، نحسبوا لها أربع شهور وعشر أيام، حتى الشهور الناقصة محسوبة. لكن إذا كان الشهر الأول اللي بدت فيه في العدة ما بدتش فيه بالهلال وإنما بدت من ثاني يوم أو بعد، يعني تحسب الشهر هذا الأول 30، بعدين الثاني تلقائيا بيجي مباشرة بتدخل فيه يعني من بدايته، وبالتالي بيحسب الشهر كاملا سواء جيت 29 أو 30 بينحسب شهر. وهذه سائلة الأخت حنان إبراهيم تقول عندي سؤال بخصوص بطاقة الأغراض الشخصية، هل بإمكاني إعطاؤها لأختي لتبيعها وتأخذها ولا أخذ منها شيئا، وبعد ذلك ترجع لي البطاقة فاضية فارغة، وهل أنا أستطيع أخذ بطاقة زوجي وابني ونبيعها وبعدها نرجعها لهم؟ يا أخت حنان، أولا بطاقة الأغراض الشخصية هذه حق انتفاع أعطتها الدولة أو المصرف، الجهة المانحة أعطتها للشخص لصفة فيه. شن هي الصفة هذه؟ الصفة هي أنه يحمل الرقم الوطني الفلاني، مش حنية مثلا كل واحد عنده بطاقة أغراض شخصية لما بيقدم لها بيجيب الرقم الوطني بيقول أنا اسمي فلاني ونحمل الرقم الوطني الفلاني، بيعطوه البطاقة لأجل هذا الغرض، يعطوه البطاقة لأنه يحمل الرقم الوطني هذا، وبالتالي اللي يحمل الرقم الوطني الفلاني هذا هو صاحب البطاقة، ولا يجوز لها أن يمنح هذه البطاقة لغيره ممن لا تتوفر فيه هذه الصفة اللي هو ما يحملش الرقم الوطني الفلاني. فلذلك لا يجوز لصاحب البطاقة أن يبيعها لغيره ولا أن يؤجرها له ولا أن يمنحها له مجانا، حتى البذل مجانا لا يجوز، لابد أن ينتفع بها الشخص بنفسه. هي قصدها بيع البطاقة، قصدها البطاقة نفسها تبيع، هذا لا يجوز أصلا على كل حال، لكن حتى صاحب البطاقة نفسها ما يبيعش بطاقته، لكن شن يدير؟ يشحن هذه البطاقة إذا كانت المعاملة سليمة، يشحن هذه البطاقة وبعدين يعني البطاقة هذه يعني يستوفي الدولار اللي فيها ويبيعها، أيوة الدولار يبيعها مش يبيع البطاقة، يبيع الدولار بعد ما يطلع الدولار يبيعها، لكن يعني نقول احنا يبيع البطاقة نفسها لا ما يجوزش، لا يجوز له أن يبيع البطاقة. بعدين تساهل العلماء في قصة أن زوجته وصغارة اللي يعتبروا فلوسهم واحدة لو أعطي لي واحد منهم وشحن البطاقة هذا إن شاء الله يعني ليس به بأس، لكن أن تعطيها الأخت أخوها صديق قريب أو يبيعوا زي ما يحصل الآن كلها يبدأ في يد التجار هذا ما يجوزش. هي الدولة دارتها باش تحاول تدخل الدولار للسوق مش تعطي البطاقات للتجار هم اللي يحتكروا الدولار. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى.

0: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، أقسم الله تبارك وتعالى تعظيم هذه الأيام، لأن عن كثير من علماء السلف أن ليالي العشر هي أيام العشر من ذي الحجة، لمنزلتها عند الله ولفضلها أقسم الله تبارك وتعالى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صحيح السنة:
1: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من هذه الأيام؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
2: كل من خرج مجاهدا في سبيل الله ويعني بنفسه، أي جاهد بنفسه وأيضا أسهم بأمواله، ومعنى ذلك أن لم يرجع بشيء من ذلك، معناها استشهد ويعني أمواله كذلك نفقت أو صرفت في سبيل الله، فهذا الذي يضاهي ويساوي العمل في هذه الأيام المباركة.
3: نحن نشبه بالحجاج، لذلك الآن كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره أو شعره وأظافره، في رواية حتى يضحي. فهذا ينشب بالحجاج، فنعمل الصالحات من الصيام، من الذكر، من كل الصالحات، لأن قال أطلق المثل وقال الأعمال.

تشكلت لجنة دار الإفتاء الخاصة بالاستشعار ورصد الأهلة بإذن من مجلس البحوث بدار الإفتاء، ومهمة اللجنة تحري الأهلة، وعلى رأسها تحري شهر رمضان المبارك وأعياد المسلمين. وتنقسم اللجنة إلى فريقين اثنين، فريق ميداني تكون مهمته الذهاب إلى مكان الرصد ومعاينة المكان بمكبرات الرؤية، ويتكون من مجموعة من المهندسين الخبراء في علم الفلك وكيفية رصد الهلال ومكانه وزمانه، يصحبها بعض العلماء. وفريق آخر يتلقى اتصالات المواطنين حول رؤية الهلال، كما يتابع شهادات المواطنين حول ثبوت رؤية شهر رمضان المبارك مع المحاكم الجزئية. ودأبت دور الإفتاء على رصد الأهلة منذ سنين، حيث إن القانون رقم 15 لسنة 2012 ميلادي في الفقرة الثالثة من المادة الثانية بشأن إنشاء دار الإفتاء الليبية أسند إلى الدار اختصاص تحديد ثبوت الأهلة وبداية الشهور القمرية التي تتعلق بها أعياد المسلمين وعباداتهم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. معنا اتصال الأخ عبد الله من غريان. أخ عبد الله،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: قلت لك هل يجوز حلق الشعر وقص الأظافر قرب العيد؟ اللي بيعيد، وهل هو فرض أو سنة؟ هو هذا، بارك الله فيك.
0: وفيكم إن شاء الله. في معنا حد تاني، أمة الله من بنغازي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عام بخير يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، كل سنة طيبة، تفضلي.
2: نسأل يا شيخ على ملابس المتوفي، يعني هل يجوز تصدق بها؟ والسؤال الثاني، الصيام العشرة ذي الحجة، يعني المضحي بس هو يعني اللي قص الأظافر وقص الشعر، ولا حتى أي حد داوي صيام العشرة ذي الحجة؟ بارك الله فيك، كل عام بخير.
0: فيك إن شاء الله. من معانا أبو وليد من مصراتة.
3: أيوه،
0: تفضل يا أبا وليد.
3: خير يا شيخ.
0: أهلا وسهلا.
3: شكرا يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
3: شيخ، عندي قصة شوي كنا نسألك عليها.
0: تفضل.
3: عندي أختي متزوجة وراجلها لي سنة مروح بها، حاطة قدها لها وما عادش طلقها ولا تم زراتها. وياخذ واخذ سلفة عليها، واخذ سيارة عليها.
0: ايه.
3: واخذ بطاقتها يصرف يسحب فيها بطاقتها، هو كيف استقبلنا بيه. ونبوا الحل في الشرع كيف؟ هل عندها نفقة؟ هل هو بيطلقها تو؟
0: هي هو مروح بها هو ولا هي زعلانة مروحة؟
3: لا لا، هو اللي جابها، هو اللي جابها وقعد يساير فيها مرة قبل ردك ومرة قبل طلقك وقعد مع شرد.
0: تسمع إن شاء الله التوجيه بإذن الله. الأخ خالد من بنغازي.
4: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله فيكم على البرنامج الطيب، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين.
0: الله يسلمك ويتقبل منا ومنكم، كل عام وأنتم
4: طيبين. آمين يا رب، صلح الأعمال إن شاء الله. الشيخ، أنا العام 2025 العام الماضي ذهبت للحج أنا والحاجة زوجتي. وفي رمي الجمرات الكبرى يوم عيد النحر، الحاجة ضيقوها، جينا عند الحوض والحاجة ضيقوها، أخوة ضيقوها، فكيف تعثرت الحاجة عرفتوا؟ قريب طاحت طبعا، مشيت فيها شويه كني شلتها بعدتها من الحوض وخذيت منها الحصى الجمرات ورميت عنها انا، عرفت. اليوم رمي جمرات الكبرى فقط، يعني مش الايام الاخرى طبعا رميت وحدها، لكن اليوم هذاك رميت عليها انا. شنو هل عليها فدية؟ عليها هذه؟
0: وهي قادرة غير أنت خفت عليها ولا هي عاجزة؟
4: لا، زحموها يا شيخ، دفوها نين نين نين نين تم تتعيط، يعني عرفت، ما عادش قدرت تتنفس، عرفت.
0: إيه بقى، هي صحيحة قصدي صحيحة هي ولا كبيرة شوي ولا مريض؟
4: لا صح، هي ماشي ناوي الحجة مع بعضنا، بس صح ما فيهاش شيء حاجية. لكن وقت رمي جمرات قربنا شوية من الحوض دفوها، تم يدفوا فيها، يعني خافت هي وشعرت بها حتى نفسها انقطع عليها، فحتى انا سيبت الدنيا كلها وتميت ندف فيها، يعني بعدتها من الحوض من النفس للهواء غادي، بعدتها الحوض للهواء من الحوض، وبعدها لميت الجمرات ورميت عنها سبع جمرات حتى رمي جمرات الكبرى يوم النحر. يعني بنعرف شنو عليها يا شيخ، عليها هدي، عليها فدية؟
0: ان شاء الله تسمع الإجابة يا خالد.
4: والسؤال الثاني لو سمحت باستعجال يا شيخ، شنو الفرق بين الهدي والفدية؟ الله يبارك فيك.
0: تمام،
4: بارك الله فيك يا شيخ، وكل سنة طيبين، ورحم الله والديكم على البرنامج القيم.
0: بارك الله فيك. الأخ علي من مصراتة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: شو حالك يا شيخ عبد الرحمن؟
0: الله يبارك فيك يا خالي، تفضل.
5: ربي يمتعك بالصحة والعافية إن شاء الله.
0: اللهم آمين وإياكم.
6: يا شيخ عبد الرحمن نبيك توجه كلمة للتجار المواشي هذين هو يعني ما يحكموش للخرفان وليد المبارك دي ما يغشوش الناس
0: يعني. الغش يعني
6: هذا في اللي يحكم فيهن بيباري ويبيع ويلبس من الثمن بتاعهن ويبيعهن بعض من التجار يعني ولا مصر السعي دي.
0: اي نعم واضح.
6: وحتى الخضرة يا شيخ عبد الرحمن هذا الخضرة يراوي رشوا فيها شوية في الليل ويسمقوها في الصبح أمراض لا تعد لك أحصى أنا كثرة الأمراض بسبب هدي ناس كملها الشعب الليبي كمل من الأورام
0: صحيح صدقت
6: ليك وجه لهم كلمة يا شيخ عبد الرحمن
0: إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله
6: بارك الله
0: فيك إن شاء الله. من معنا؟ أخ عيسى
7: من كباو.
0: أخ عيسى من كباو تفضل.
7: بالله عندي استفسار يا شيخ.
0: تفضل يا أخ عيسى.
7: هل يجوز تقسيم الورثة قبل وفاة الأب والبنت؟
0: الأب هو اللي بيعطيها بيقسم يعني.
7: إيه والطريقة.
0: هو يعني هو راضي مش صغارة يقولوا تو تقسم علينا.
7: إيه هو راضي.
0: واضح يا خيس إن شاء الله تسمع الإجابة. أم محمد من تجورة.
8: أم محمد من تجورة.
0: تفضلي أم محمد.
8: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك.
8: بالله رحمة الوالدين. أنا نبي عندي دين في رمضان وفي وتوى نبي نصيم من لا. عندي دين في رمضان.
0: محمد أسمعينا من سماعة الهاتف بارك الله فيك.
8: أي با إن شاء الله يعني عندي دين في رمضان
0: إيه؟
8: ونبي نصيم هذه بالحجة هل نصيمهم توا وبعدين نصيم ديني بروحها؟
0: أنت ما سمعتيناش من الأول الحلقة ولا؟
8: لأني كيف فاتح الحلقة لأني ما فيكم
0: باي تسمعين إن شاء الله وجاوبناه في البداية ونعوده حاضر إن شاء الله.
8: إي بالله عليك أنا خاطري نبي نصيم دي الحجة توا ولكن أنا الدين اللي عندي قلت خلي نصيم توا الأجر ونصيم بعدين الدين.
0: واضح إن شاء الله تسمعين إن شاء الله.
8: باي الله يبارك فيكم إن شاء الله.
0: الأخ عبد الله من العربان.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: الله فيكم ربي حييك. أكيد عندنا زل السؤال هو لكن عام للجميع المسؤولين ولي التوجيه من دار الإفتاء. المؤسسة القضائية هي مؤسسة شرعية وتنفيذية لكن في أمور أن النائب العام تعرف أنا جيت واحد أنا نخدم تاكسي ركب معي شخص قال لي جدي فيها 40 سنة عنده قضية فاتحين فيه شدوه وبهدلوه وفضحوه بين فاتحين فيه محضر مش عارف قالوا قالت الجاج جارة ولا مش عارف حزة هذه إنهم اللي قاتلين وخانبي المليارات وعليهم إنهم يملكوا سلاح ويملكوا الكتائب وزي حفظ ربناه وغيرهم وغيرهم ما دارش فيهم في حد يكلمهم يعني معقولة قضية لها 40 عام و50 عام يعني قصدي زل التشبه باليهود يعني يقيم والله واحد قال لي 30 واحد 40 قال ينطلع لتون الشدود يقول عنده قضية لها 40 عام قال وحاجات قال تامة هي غلقها مش منحينها مش عارفني من المنظومة ما منظومة قال قال 10 سنين ولا واحد تحكي لي قصدي نائب العام قصدي أبدأ بالأقوياء مش بالضعفاء.
0: صدقت صحيح.
9: طيب ملاحظة ثانية معلش لو سمحت يا
0: تفض معك يا أخ عبدالله.
9: محاربين القمامة محاربين القمامة الوحيدين لا زادوهم لا جابولهم سيارات ولا دجاجة اللي جابوا نواب فيلات وعلاوة وسيارات وبعض المؤسسات هم حتى لا زيادة مرتبات ولا توحيد ولا حتى تفكرهم بالجيجة يعيدوا عليها مش خروف الجيجة ضعفاء يا راجل أقل مرتبات وأكثر ناس يعملوا دبوا الحكومة كان عندها ربع عدا تسوي لهم مرتباتها مع الجند الموحد لأن قريب عامي يكذبوا علينا كل يوم اليوم اليوم اليوم خصمنا الضمانة ومش عارفيني لا الملاحظة للحكومة وكلمة منكم أنت
0: حاضر
9: وجهة للحكومة كان فيهم ذرة إيمان وعدل. والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام بارك الله فيك. الأخت أصالة من طرابلس.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: معك حنان محمد من طرابلس.
0: تفضلي أخت حنان.
10: والله بنشكرك على البطاقة. أنا عندي ولدي أخذ بطاقة من أخته. يعني أعطاه هو وصرفه هو منا. وطبعا مش عطاه. هل يجوز إنه حتى تعطيها له وتسامحه ولا لا؟
0: قصدي هو أخذها هيك بطاقة أخته، هم يأكلوا مع بعض في حوش واحد ولا كل واحد في حالة؟
10: لا معاي، هم تو هم معاي الزوج معناها.
0: وهي أعطتها له؟
10: هي أعطتها له، هي طبعا هو اللي دار الورق، هو اللي جري له، هو اللي عطاها، هي أعطتها له برضها، لكن قالت له بعطيني شوية. أنا قلت هذا فيه شك، يعني يا تعطيها له كلها يا قالت له أعطيني شوية. أنا هيك ما نعرفش برأي الدين شي، حكم الدين في هذا.
0: وهو يصرف عليكم في الحوش؟
10: لا والله يا ولدي بمعاشة، لكن أنا نصرف عليهم.
0: هو ما يصرفش؟
10: لا ما يعني عادي، مش صرف يعني كولي أمر، لا هو يبقى يبي يصرف.
0: تمام، واضح إن شاء الله.
10: ماشي، شكرا شيخة، بارك الله فيك.
0: إذن الأخ عادل، أخ عادل جنبور، قال أعطاني والدي سنة 2010 قطعة أرض هبة بدون أن يكتبها لي، لأنها في المخطط منطقة خضراء في حدود 250 متر من أصل 900 متر في إجمالي الأرض، وأنا قبلتها وبنيت عليها مسكن وركبت ساعة كهرباء وساعة مياه باسمي وأسدد ثمن المياه والكهرباء. إلى الآن تزوجت فيها وسكنت إلى هذه الساعة يعني 16 سنة مقيم فيها، وسنة 2024 توفي والدي، والآن يطالب بعض إخوتي بدخولها في التركة بحجة أنها هبة بدون تسجيل، فما الرأي؟ يرحمكم الله. يا أخ عادل، إذا كان ما نعرفش هذا الآن مسألة نزاع، أنت تدعي دعوة ولم نسمع من إخوتك دعواهم، فلا نستطيع الحكم. هذه المسائل، مسائل النزاع، لابد أن يستمع المفتي أو القاضي فيها للطرفين، كل واحد عنده حق، كل واحد عنده كلام بيقوله. لكن بناء على ما قلت أنا بنعطي حكم عام، إذا كان الوالد أعطى أحد أبنائه أرضا وهذا الابن يعني عنده شهود وبدليل أن ابنه مش قال له ابني فيها راو، بس قال له هذه خودها الأرض واخداها نزل عليها بأوراق أو بدون أوراق، فيه شهود لدرجة أنه يقول حوش فلان وأرض فلان، وهو أخداها وبنى فيها وسكن وتصرف فيها، هذه لا تدخل في الميراث، هذه هبة وقد حيزت في حياة الواهب، وهذه لا يعني خلاص ملكتها أنت ولا تدخل في الميراث. هذا من ناحية الحكم العام، رأو مازال ما سمعناش خصومك، ما سمعناش خوتك شن يقول. لكن رأو الوالد إذا كان قال لك ابني فيها بس، رأو هذا ليس تمليكا، ابني فيها هذا إذن بالبناء، وبالتالي خوتك يشاركوك في ثمن الأرض وأنت تستقل بالبناء. نجيبه يعني واحد يعني في العقارات يقول الأرض هذه بروحها تساوي 100,000، الأرض بالمبنى هذا تساوي مثلا 200,000، نقول لك هذه 100 ليك اللي هي حق البناء لأنك بنيت بإذن والدك فتستحق قيمته قائما، والمية هذه يشتركوا فيها الورثة كل. هذا كان قال لك ابني بس، لكن كان قال لك خودها يعني وهبها لك وعندك إثبات، مش لازم سجلها، التسجيل هذا قانونا لحفظ الحقوق، لكن شرعا ما دام أعطيه وفيه شهود على أنه وهبها لك وقال هذه الأرض أعطيتها لأخوكم فلان، في من يشهد بهذا، هذه لا تدخل في الميراث وإنما هي حق خالص لك بروحك، والبقية اللي ما فيش هبة هذا يدخل في الميراث تتشاركون فيه. هذا بناء على كلامك هيك. أيوة، ربما يجوا الورثة يقولوا راه ما وهبلاش، راه ما عطاشي، هو يدعي هذا. أنت بعدين تبي تثبت هذه الهبة، أو يقولوا الورثة لا ما أعطاها لاش، لكن قال لابني فيها، كان قال لك ابني فيها بس، راه هذا مش هبة، كان قال لك ابني فيها يعني أذن لك بالبناء، والإذن بالبناء تستحق قيمة البناء متاعك، لكن الأرض قاعدة مملوكة للشخص الميت وبالتالي تنتقل للورثة. فأنتم نصيحة، ما دام أنتم قريبين جو يعني أنت طرف والخوتك، يا أما يجو كلهم يا أما يوكلوا واحد منهم، جو لدار الإفتاء يسمعوا منكم ويشوفوا راقكم الزوز وبعدين يقدروا يقولوا لك هذه هبة، لا هذه مجرد إذن بالبناء، لا يديروا بينكم تحكيم، ويعني كل واحد يأخذ حقه إن شاء الله. الأخت أم يوسف قالت: هل يمكن صيام 10 ذي الحجة وعلي دين من شهر رمضان؟ وهذا نفس السؤال الأخت حنان، وكذلك عندنا نفس السؤال. احنا تكلمنا في بداية الحلقة وجاوبنا، قلنا 10 ذي الحجة أيام فاضلة ويستحب الشارع أن يحصل فيها صوم. الشارع يبين نكثر فيها من الأعمال الصالحة، ومن ضمن الأعمال الصالحة الصوم، فالمهم أن يحصل صوم، سواء كان هذا الصوم تطوعا أو كان الصوم قضاء عن رمضان، ما فيش بأس. يعني تقدروا تجمعوا بالنية، تجمعوا في النية بين قضاء رمضان وبين فضل 10 من ذي الحجة، تقدروا تجمعوا بينهم، وفضل الله واسع، يحصل الأجران بإذن الله تعالى. واحد بيقول: لا والله أنا نبي 10 ذي الحجة خالصة ونبي القضاء خالص، الآن نبي نصيم 10 ذي الحجة وبنأخر القضاء، لا بأس عادي، لأن القضاء وقته موسع مزاد إلى رمضان القادم، فلا يعد الإنسان مقصرا إذا توى. لو كان الوقت مضيق نقولوا لا الفرض قبل، يعني تصيم القضاء قبل وبعدين كان أفضل لك وقت تتطوع، لكن بما أن الزمن ما زال ممتدا إلى أن يدخل رمضان الآخر، فهو يبي واحد يبي يحصل على 10 ذي الحجة بروحها مستقلة وبيصيم، وبعدين عارف روحها بإذن الله يعني يستطيع أن يصوم. تو الكبار في السن والشيابين والعزائز الكبار هاضم نقول لهم لا لا معليش، كان عندكم قضاء صيموه معاه، لأن ربما الآن تقدر تصوم، ربما بعدين معاش تقدر تصوم، وما دام يحصل لك الأجران مفروض تنوي الزوز وتسبق نية القضاء، في يعني تسبق في النية القضاء، يعني تنوي القضاء وحصول ثواب ذي الحجة. اللي صحيح وقادر وشاب وكذا نقوله عادي، كانت تبي تأخر القضاء والآن بتصيم ذي الحجة ما فيش بأس، لأن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تصوم 6 شوال وتأخر قضاء رمضان إلى شعبان القادم، لأن وقته موسع، يعني لا يعد الإنسان مفرطا إذا توفاه الله قبل أن يدخل عليه رمضان القادم، فبالتالي يجوز لكم الجمع. وإذا كان واحد قال لا بنصومها مستقلة وبنأخر القضاء لا بأس إن شاء الله. الأخ عبد الله من غريان قال: هل حلق اللحية أو حلق الشعر بصفة عامة أو قلم الأظافر قبل العيد هذا فرض أو سنة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ودائما تتكرر كل ما يجينا ذي الحجة يتكرر هذا الأمر. لماذا؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره ولا أظفاره شيئا حتى يضحي. يعني هذا شن معنى الحديث؟ يعني كان واحد بيضحي، سواء كان هو اللي بيضحي بنفسه أو من أدخلهم في الأضحية من عيلته، إذا كان عندهم أضحية، المقصود الأهل البيت اللي عندهم أضحية، يعني لما يدخل هلال ذي الحجة، يعني ليلة غدوة صباح ذي الحجة بان هلال ذي الحجة، ما عادش يأخذوا من شعرهم الأطفالهم. هذا الحديث، هيك ظاهر الحديث. عندنا حديث آخر، أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أنا قلدت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى مكة ولم يحرم على نفسه شيئا مما أحله الله عليه. قالت هو مش حاج، قالت مقعمز هو في المدينة وأرسل الهدي إلى مكة وما حرمش على نفسه شيء، لا أخذ شعر ولا أخذ أظافر ولا شيء، لم يحرم شيئا مما أخذه الله عليه مما أحله الله له. فهذان الحديثان، يعني واحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الهدي وكذا وما منعش على نفسه، يعني لا تقليم الأظافر ولا حلق الشعر، وحديث السيدة عائشة يدل على ذلك. فالعلماء اختلفوا في هذا، جمهور العلماء ومنهم علماؤنا المالكية قالوا يعني حديث السيدة عائشة رضي الله عنها مضطرب ولا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اضطراب الحديث، والثابت هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، حتى إن بعض التابعين يعني قال يعني هل لا حرم على نفسه النساء، يعني أنت حرمت روحك من الأظافر كأنك حاج، الأظافر والشعر خير ما حرمتش حتى النساء ما دام هو تشبه بالحاج.
11: فلذلك جمهور العلماء العمل عندهم على حديث أم سلمة رضي الله عنها ويرجحونه على حديث عائشة رضي الله عنها، وبالتالي يقولوا مباح لك أن تأخذ من شعرك ومن أظفارك. بعض أهل العلم عمل بحديث عائشة ورأى صحته، لكن قالوا مكروه فقط وليس حراما، يعني الأخذ من الشعر والأظافر هو مكروه، والأولى بالإنسان أن يتشبه بالحاج فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره عملا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها. هكذا رأى بعض أهل العلم، يعني القلة من أهل العلم اللي قالوا حرام، ونحن الآن ينتشر عندنا القول بالتحريم فقط، ويعني قول الجمهور بالإباحة هو الذي يعني يخفى ولا يذكر، وكذلك القول المعتبر بالكراهة اللي عليه بعض أهل العلم حتى ولا يذكر. فلذلك حين نقول الأصح هو إباحة الأخذ من الشعر والأظافر أصلا، هذا الأصح والأرجح من حيث الدليل، وهو الأكثر يعني من أهل العلم على هذا القول، الأكثر من أهل العلم على هذا القول. اللي بيحتاط لنفسه وبيبعد على الأمر هذا بناء على القول بالكراهة لا بأس، لكن أن يشدد على الناس ويعني يوهم الناس بأن القول في المسألة واحد وأنه يحرم، يعني سبحان الله الناس تتشدد في هذا اللي فيه اختلاف، والأصح هو عدم الحرمة وعدم حتى الكراهة، ويتركون الأشياء الواجبة اليقينية، ما يعني ما يدققوش في الواجبات اللي هي اتفق أهل العلم على وجوبها، ويتمسكوا بهذه الأشياء اللي فيها الخلاف أصلا. بالتالي هذا أمر اختلف فيه أهل العلم، من أخذ من شعره ولا أظفاره أو أظفاره في هذه الأيام فلا بأس لمن أراد أن يضحي، ومن احتاط لنفسه وامتنع فلعل هذا هو الأفضل، لكن لا يلزم الناس بذلك ولا يوهم الناس بأن القول في المسألة واحد وأنه لا يجوز لهم ذلك مطلقا. هذا اللي نبه النبه عليه. الأخت أمة الله من بنغازي قالت ملابس المتوفى هل يتصدق بها عنه؟ كل ما يتركه الميت هو حق للورثة، مش هو كان حق ليه ثابت خالص له، أول ما انتقل من هذه الحياة انتقل ملكه لكل ما يملك إلى ورثته، معش بدي ماله، كل ما تركه من ما له بال اللي ليه قيمة معتبرة، سواء ملابس تساوي لها قيمة كويسة، أثاث، أموال، هذه كلها انتقلت حقا ل الورثة، وبالتالي لا يجوز لأحد الورثة أن يتصرف فيها إلا بعد أن يرجع إلى كل ذي حق من الورثة، لازم يرجع لهم كلهم ويستدنهم. ما تقولوش هذه ملابس وكذا، لا، شاوروا الورثة قولوا لهم هذا ملابس لها قيمة، يعني ملابس كويسة بدالي وكذا، نبوا نتصدقوا بها. كان قالوا عادي ما فيش باس، كان واحد منهم قال لا أنا نبي حقي فيها، من حقه، ما تمنعوش الشخص من حقه وتقولوا إياه هو شني طامع في ملابس، هذا حق الله عز وجل، قال فريضة من الله، كل ما تركه الميت فرض الله عز وجل له نصيبا فيه، إذا طالب بحقه فله ذلك، وإذا تصدق به وقال خلاص معليش يعطوه خلاص ما فيش بس، لكن ما تستعملوش. بعض النساء يتصدقوا بذهب أمهم بدون ما يرجعوا للورثة، وهذا لا يصح، ولا يقسموه فيما بينهم هم، لابد أن يتفق جميع الورثة على كل الميراث، راهو هذا الميراث اللي بينظف نفسه قدام ربي يجيب كل شيء، يقولهم هذا الملابس نبون تصدقوا بهم، بايش رأيكم الدهب هذا نعطوه لإخواتنا ياخذوه يقعد ذكرى من أمهم عادي، قالوا لا والله بنقسموهم، قالوا والله بنتصدقوا، يتفقوا على أي شيء، لكن لا يفعلوا أحدا من الورثة فعلا من تلقاء نفسه دون أن يستشير أصحاب الحقوق من الورثة. قص الأظافر قالت هل هو للمضحي ولا اللي بيصيم ذي الحجة؟ لا، ماليش علاقة بالصيام، سواء أراد الصوم ولا لم يرد الصوم. العلماء اللي يعلقوا الأمر بالتضحية يقولوا من أراد أن يضحي ويدخل ضمنا يعني أهله اللي بيضحي عنهم، مثلا بنضحي أضحية ولا زوجتي وصغاري كلهم يدخلوا في هذا، يدخلوا في هذا الأمر على القول بالإباحة، ما فيش بأس أنا ناخذ من أظافري في العشر من ذي الحجة وكذلك أهل البيت، وعلى القول بالكراهة اللي بيحتاط لنفسه يحتاطوا كلهم، هذا أفضل. الأخ أبو وليد من مصراتة قال أختي متزوجة وزوجها روح بها لها سنة لا طلقها ولا يعني رجعها، وقال واخد بطاقتها واخد عليها سيارة مرابحة، وقال هو اللي روح بها. طبعا الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته من حين الدخول بها أو من حين تمكينه من الدخول بها. يعني لما يعقد على امرأة وهي قاعدة عند بوها قاعدة النفقة على بوها واجبة. احنا عندنا امرأة يعني سيدة في بيت أبيها وفي بيت زوجها لا تنفق شيئا، وإنما ينفق عليها وتقضى حوائجها. هي في بيت بوها، بوها يجب عليها أن ينفق عليها، تنتقل إلى الزوج يجب على زوجها أن ينفق عليها، توفي الزوج مثلا أبنائها يجب عليهم أن ينفقوا عليها. لذلك الآن يعني واحد عقد على امرأة وقاعدة هي مع ما دخلش بها، قاعدة عند بيت أبيها، يجب على أبيها أن ينفق عليها. لكن أمتى ما يقول لأبوها تعالى الآن يعني أرفع زوجتك، من حق الأبي أن يشترط النفقة على الزوج. الزوج يقول أنا والله توا مازال ما مش جاهز، يقول أنا مكنك من الدخول بها، أنا أرفعها، فإما أن تأخذ زوجتك وإما أن تنفق عليها حتى قاعدة عندي. فالآن هذه زوجته وخلاص دخل بها وقعدت معها، فيجب على أن ينفق عليها. متى تسقط النفقة؟ إذا نشزت الزوجة، كان يعني خرجت عن طاعة زوجها وغضبت هي، مشت لأهلها بروحها بمحض إرادتها، مشت لأهلها، هنا نقول لا يجب عليها أن ينفق عليها، هنا هي اللي عصت ومشت وتركاتها، وبالتالي لا يجب عليها يعني لا يجب عليها أن ينفق عليها، لا تجب لها النفقة. لكن هو روح بها يجب عليه أن ينفق عليها لأنها ما زالت زوجة له، أو يطلقها، ما يجوزش أن يخليها هيك. الله عز وجل يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الإنسان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى لا يترك زوجته معلقة، لا هي زوجة ولا هي يعني مطلقة، لا يعني لا ترك العصمة ويعني فسخها وخلها في حالها، ولا هو رد زوجته وأحسن إليها، هذا لا ينبغي، حرام عليه شرعا. لازم إما أن يرجع زوجته ويحسن إليها، وإما أن يطلقها وأن يعطيها سائر حقوقها. شن الحقوق؟ كان واخذ منها فلوس متدينهم بيعطيهم لها، كان زي هذا اللي واخذ عليها سيارة وكل شهر ياخذ عليها، ما يقولش أنا صرفت على الحوش، لا، أنت المسؤول على الصرف على الحوش، أنت المسؤول. وبالتالي واحد يقول لا ما هي أعطته لي، لا هي مش أعطته لك، هي لأنها ما زالت عندك وقاعدة تعتقد نفسها أنها بتعاونك لأنك زوج لها. لكن أمتى ما أنت معاش تبي زوج، فمالها من حقها، ترد لها مالها اللي خديتها منها وتعطيها حقوقها، وكيف بطاقتها تصرف فيها حتى هي اللي حقها. يعني إما أن يرجع زوجته ويتراضى معها على تسامحه ولا كذا، وإما أن يعطي للزوجة، مرات حتى بتقولها بنولي معك لكن نبي حقوقي هذه كلها أعطيها لي، من حقها يعني الأموال التي أخذها منها ويجب عليه أن يردها. للأسف والله كثير من الناس يستعدي على النساء ويتصرف في أموال النساء، يقول لك هذه زوجتي لا ما تملك معي شيء، الشيك عنده والمصروف عنده، لا تعرف مرتبها وين ينزل ولا شن مصرفها ولا قداش ولا هذا، ما يجوزش. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كان هي الامرأة بطيب نفس منها قالت لك تفضل هذا الشيك وما نبي منه شيء، أنا أصرف وخلاص. وهذا لو فعلت المرأة ذلك ينبغي على الزوج أن يكرمها وأن يعني يشتري لها ما تحتاجه وما يعني ترغب فيه، لأن المرأة أعطتك الراتب. وإذا كان قالت لك لا الراتب هذا من نبيه أنا، أنت المسؤول بالنفقة، نعم لها الحق في ذلك، ما تقولهاش لا والله كيف، وكان هذا تروح لحوشها ما دام هي ما تبيش تعطيني الراتب تروح لحوشها، هذا ما ينبغيش. الرجل هو الذي، الرجال قوامون على النساء، الرجل هو القائم بالنفقة على بيته وعلى زوجته. المرأة إذا تطوعت من عندي نفسها بالنفقة فيعني ما فيش بأس، أما أن يجبرها الزوج أو أن يأخذ مالها بسيف الحياة يعني لأنها هي متحشمة ما تقدرش تقول لا، فهذا حرام ما ينبغيش. الأخ خالد من بنغازي قال العام الماضي حجيت مع زوجتي وفي رمي الجمرات قال ضايقوها الحجاج وتعثرت وقريب طاحت وقال له أنا بعدين حولتها على جانب ورميت عنها الجمرة. يا أخ خالد، هو ابتداء الرمي لابد أن يباشره الحاج بنفسه، لابد أن الحاج نفسه هو اللي يرمي. أصحاب العذر العجزة والضعفاء، عجوز كبيرة خفت عليها أصلا لو تخش حيصير تدافع وتطيح، وربما الآن هو رمي الجمرات بدأ، يعني بدأ الأمر واسع، مع زي زمان كان الأمر يخش ويطلعوا من نفس المكان ويصير فيه تدافع ويصير كتو الأمر منظم، يعني ترجم وت...

شوي بما انها تعترت وضايقوها ودفوها وطاحت، كنت تطلعها شويه لين ترتاح شويه بعدين تردها ترمي الجمره، كان الامر ميسور يعني. انا نشوف ان الامر لا ضروره فيه يا اخ خالد، وبالتالي نيابتك عنها في الرمي توجب عليك الهدي. مفروض يعني ما دام رميت عليها نحس فيه هذا كالظاهر من حاله انه مش عذر، او تو لو تقول لي هي ضعيفه وبالعصا ويلا تشد روحها خفت عليها من الزحمه وخليتها ورميت ماشي الحال، هي صحيحه ما شاء الله غرت عترت شويه مشيت خفت عليها حطيتها، لا هذا مش يعني مش سبب مبيح للنيابه في الرمي، وبالتالي يلزمها الهدي. يعني تذبح هدي لفقراء مكة، مش لازم هذاك الوقت، حتى تورى وكان ماشي واحد من الحجاج تلحق عليه ولا اتصل بواحد من الحجاج نقول له يعني شري لي هدي ب 200 300 دولار باللي هو قداش ثمنه، نقول له شري لي هدي وذبحه وزعه على فقراء مكة غادي فقراء الحرم، وبعدين لما يجي هنا يرد له المبلغ هذا، او كان لقيت حد تبعت معاه، المهم يعني تذبح هدي وتوزع على فقراء مكة. الأخ خالد أيضا قال نبي شنو الفرق بين الهدي والفدية؟ هذا موضوع هو طويل، لكن الهدي كان تركت واجب من واجبات الحج، يعني يلزمك الهدي في الواجب، الأركان هذه ما تجبرش، أما الواجبات فهي التي تجبر بالدم تجبر بالهدي. الفدية هو مخير، ربي قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني طعام 6 مساكين ولا ذبيحة ولا يعني فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني واحد مثلا حك الشعر طاح ولا قلم ظفر ولا كذا، هذا تلزم الفدية، وبالتالي الفدية هذه هي مخير فيها بين الثلاث المذكورة. أما الهدي فيعني لابد أن يذبح دما عند ترك واجب. الأخ علي من مصراتة قال نبو كلمة لتجار المواشي، قال فيه شوية غش ويحقنوا في يعني المواشي هذه، وكذلك قال الخضرة ترش بيعني أشياء يعني أدوية ومبيدات وكذا، هذه تسبب أمراض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، يعني اللي يمارس الغش ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أهل الإسلام، لأن الإسلام ينهانا عن الغش والخديع، ينهانا عن الغش والخديع ويأمرنا بالأمانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كان صدقوا وبينوا يبارك الله عز وجل للمشتري في السلعة ويبارك للبائع في الثمن، يطرح الله فيها البركة في السلعة وفي الثمن. وكان كذبوا الزوز وغشوا وكتموا العيوب سواء العيوب في الثمن ولا العيوب في السلعة، فالله عز وجل يمحق بركة البيع، لا البركة في الثمن دير بحاجة ولا البركة في السلعة ربي يبارك فيها. ولذلك الإنسان يحذر من الغش. أصحاب المواشي عندك يعني ماشية وكلها أكل نظيف وحطها بسمنها اللي هي عليه، حتى تبيعها بأقل من الثمن اللي تبيه لما تحقنها وتنفخها وكذا، ولا تعطيها المكملات، ولا تعطيها المكملات تقول لها هذه راه واخذة مكملات وضح للناس، لكن هيك تبيعها ولا تحلف وتقول لها كذا راه هذا أمر خطير جدا. المنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه، ردوا بالكم، 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقعد يكذب يقول والله ما واخذ مكمل غذاء، والله لا عطيني فيها كذا، لا، إنسان لا يكذب وما يحلفش عليه، يقول له هذه قدامك، هذه تاكل في شعير، هذه تاكل في علفة، هذه تاكل في كذا، وليثق أن الله عز وجل سيبارك له بالثمن الذي يبيع به. راه مش العبرة بالكثرة، العبرة بالبركة. لأما أنك تغش الناس راهو حرام وتوكل صغارك الحرام، وشوفوا راهو أكل الحرام يذهب البركة من كل شيء، لا يخلي لك بركة في صغارك وبرهم، ولا يخلي لك بركة في قريتهم وعلمهم، ولا يخلي لك بركة في أخلاقهم، ولا يخلي لك سعة في بيتك وراحة تقعد في الضيق والنكد والأمراض والمشاكل، ويعني تحصل غارة دعية من أفعال صغارك، ولا يبارك الله عز وجل
لا هم ولا يوفقهم حتى لا في قراية ولا في عمل. ردوا بالكم أكل الحلال هذا.

إنسان يحرص عليه غاية الحرص، كل ما يطعم صغاره وبيت الحلال أرى البركة سيجدها يعني واضحة ظاهرة في كل شؤونه، يلقى البركة في كل شيء لما يحرص الإنسان على الحلال، يبارك الله عز وجل له في وقته في ماله، يزيد المال ويستغني عن كثرة المؤونة، والصغار يفتح الله عز وجل عليهم في دراستهم في أخلاقهم في كل شيء. الإنسان لازم يأكل الحلال. كذلك يعني أصحاب الخضرة، الدولة غايبة تماما عن هذه الأمور، مبيدات تجي مغشوشة، وقد حدثني بعض الناس المتخصصين قالوا المبيدات اللي تجي والسماد اللي يجي كل مضروب، ولا يستبعد أن تكون كل الأورام بسبب هذه الخضروات والفواكه. الإنسان لابد أن يعني يخدم بالمواصفات، السماد يجيبها بالمواصفات المطلوبة اللي ما فيهاش، مش اللي بتخش بالغش وبالرشوة وبالتزوير، يجيب سماد كويس ويجيب مبيدات كويسة، ما يجيبش مبيدات يعني تسبب أمراض للناس وما يغشش الناس. الأخ عيسى من كباو قال هل يصح أن الوالد يقسم ورثة في حياته؟ نعم له ذلك، خاصة إذا خاف أن صغاره يتنازعوا بعدين وكذا، فيقدر يقسم عليهم بالعدل، يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين من البداية، يقسم بينهم يقول أنت لك هذا وأنت لك، لكن لابد أن يمكنهم من التصرف فيما قسمه لهم، مش يقولهم هذه القسمة والورقة عندي ولما نموت ما ينفعش كلام هذا، هذا باطل، بعدين يرجعوا من جديد يقسموا من جديد. لكن لو أعطاهم وبالفعل حازوا في حياته وتصرفوا، بالذات البنات رأوا فيه ليهب لأولاده وبناته، الأولاد يبنوا ويديروا والبنات ما يديروا شيء، يخلوها زي ما هي، بعدين يجوا الأولاد يقولوا رأوا نبوا الميراث، الشرع والقانون يقول هذه ميرات. علاش ميرات؟ لأن البنات ما تصرفوش فيها، فالبنات اللي يعطيهم بوهم شيء يمشوا يديروا سور حبيلة، يغرسوا شجر، يحرتوا الأراض، يديروا أي تصرف يشعر بالملك، باش بعدين ما ينازعوهمش بعد وفاة والدهم يقولون أنتم ما قبضتوش، لأن الهبة من شرطها الحيازة، لابد أن يحوز الموهوب له، لابد أن يحوز الشيء الموهوب في حياة من وهبه له، في حياة بوهم لابد أن يحوزه. فالوالد إما أن يترك الأمر لشريعة الله بعد ما يموت، أو يقول أنا والله نبي نتهنى وبنقسم عليهم بالعدل من الآن، وبنعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وبنبين لكل واحد نصيبه، وبنعطيه يحوز نصيبه ويتصرف فيه زي ما يبي في حياته، هيك ماشي الحال. الأم محمد من تاجورة جاوبنا، قلنا الدين من رمضان تقدري تجمعيه وتقدري تصيمي، اللي كان عندك قدرة وصحة تقدري تصيمي الآن ذي الحجة وتأخري القضاء عادي ما فيش بس. الأخ عبد الله من العربان بارك الله فيه قال الحقيقة وهذا سمعنا به كثيرا، فعلوا المنظومة في مكتب النائب العام، فعلوا منظومة الشكاوى اللي هي من قديم، في اللي طالع في راس جدير ما يندريش عليه روحه، قالوا يا تعالى أنت مطلوب وقبضوا عليه بشكل مهين، وبعدين لما جاء طلع زي ما قال لك قاتل دجاج تجارة ولا شيني عافس عليها ولا متعارك هو واحد زمان لما كان قبل 30 سنة ولا 40 سنة كان شاب، وهذا ما يعني زي ما قال هل يليق هذا يعني ويسبب نزاعات، وفي لي قضايا أخلاق مر عليها 30 و40 سنة قضايا أخلاقية، فيه لي جد وفيه لي جدة يقول تعالى جاي أنت، والمشكلة هي تهمة يعني مش حاجة تابترة، هي تهمة وغالبا سيبرأ منها، لكن المشكلة في الفضيحة. وللأسف يقول احنا نشبح في ناس تقتل يعني وتهجم على المدن وتقصف ويعني عيانا وتنقلب على الحكومات وعلى المجالس التشريعية ويتفرجوا فيها ويضربوا لها في التحية، وناس تسرق في أموال يعني طائلة معروفة، تقارير دولية وتقارير محلية، خنبة تهريب، وقالوا وما تلقاش يعني قبل، معقولة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، نتسلطوا على الضعفة والناس يعني الفقراء واللي ما عندهمش ظهر لقضايا قديمة وتهم هي مش يعني غالبا سيبرأ منها، ونتركوا الآن اللي هو قدامنا السرقة والقتل والنهب والتهريب نتفرجوا عليه ما يقدر حد يقبض عليه، هذا الحق ما لا ينبغي. قال الأخ عبد الله قال
سماهم محاربي القمامة، بارك الله فيه الأخ عبد الله. الحقيقة الناس يقولوا يعني كناس ومش عارف عامل النظافة، يعني سماه محارب القمامة. بالفعل هذا هو اللي ينظف. تتفكروا أيامات مرت علينا القمامة مكدسة في الشوارع وفي الطرق وكذا، مدايرة مشكلة. الآن هاضم بارك الله فيهم يرفعوا في هذه القاذورات عن الطريق وعن الناس، والدنيا نظيفة ما شاء الله. هؤلاء يستحقون التقدير والاحترام. لما تلقى سيارة القمامة قدامك أعطيها الطريق، رحب بيهم، قولهم كلمة طيبة. الدولة مفروض تعتني بيهم. قالك كلهم كل مرة تزيد قطاع وهضم ما زادوهم شيء، قال ما أعطوهمش حتى دجاجة يضحوا بها. ينبغي يعني تصوروا عمال النظافة من أكثر المرتبات في العالم المتحضر، يديرون في مرتبات عالية. واحد قال وقال طق عليه عامل النظافة يبي القمامة، قال أبوه مني، قال متاع الكناسة. قال يا ولدي ما عادش تقول متاع الكناسة، احنا متاعين الكناسة، هذا متاع النظافة جاي ينظف في الكناسة متاعنا. ولذلك ينبغي أن المجتمع يحترم. بعض الناس عندهم غرور، ربما يعني يتنمر على هذه الطبقة. هذم ناس نحترموهم ونقدر عملهم، والدولة كذلك ينبغي أن توليهم عناية، تشوف مرتباتهم. المتقاعدين 900 جنيه وهذم النظافة مش عارف قداش، الآن بالله 900 دينار و1000 دينار شم ما زالوا يديروا لي الشخص خاصة عند عائلة. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا، وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يصلح أحوالنا. أسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، إن هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله على هذه الأمة فيه دواء لكل علة وشفاء لكل مرض، سواء كان مرض الجهل أو مرض الفقر أو مرض الحقد أو مرض الحسد، كما قال منزله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللي يطبق الآن القرآن ويتتبع الآيات القرآن لا يكون حاسدا ولا يكون هكذا يبغض غيره، وكذلك يسعى حتى يعيش عزيزا، يتسيطر على الفقر ويتسيطر على الجهل، وهدون الاثنين هم هدون إذا الإنسان تغلب عليهم يعيش سعيدا. هذا القرآن الكريم يرسم للناس طريق السعادة، مش أي سعادة، السعادة الحقة. أما سعادة بالرشوة، سعادة بالمعاملات الربوية، سعادة باستغلال الفقير، ما هي سعادة في الواقع. يرشدهم القرآن إلى العيش الهني، وما فيش العيش الهني مثل الحلال. لما يكون الكسب حلالا يبدأ مطمئن مستريح. لو كانوا يسمعون أو يعقلون معنى قوله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا قانون إلهي بينه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان كيف يتصرف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. بخيل تبدأ، وإلا جاهل ما تعلمش. ولا تبسطها كل البسط، إلى أن تصل درجة الإسراف تندم. الإسراف مش في المال، الإسراف حتى في الوقت، تضيع الوقت. هذا عدو يندم، يندم يقول فاتت السنة وتركت كثير من الحصص، ما تعلمتش، ما اشتغلتش. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تبسطها كل البسط الآن نطبقها حتى الآن، يشتغل يوم فقط، يقولوا له تعالى يوم فقط وبعدين تريح. اللي قال لك الآن تشتغل يوم يملك هذا القانون، هذا بيمهد لنفسه حتى هو باش يشجع التسيب ويبدأ عتوب يستريح. المؤمن يخلق عمل مهما كان، لأنه يخاف، خاف من الفقر، يخاف من الجهل، يخاف من السلبية. ولذلك المؤمن دائما وابدا يكون فطنا، المؤمن لابد يكون فطنا. كل إنسان منا لابد له سبب يعيش منه ومصدر يفيض عليه الرزق والقوت. كل إنسان خلق لما يسر له، ولذلك يجد في الطريق التي يسرها الله له حتى يتحصل على الرزق والقوت، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات. وحتى يكون له محصول يكفل له السعادة والهناء. مش تبي السعادة وتبي الهناء، أسعى خود في الأسباب، حافظ على عملك، تعلم صنعة، تعلم تفقه، كل هذه الطرق تكون سبب في سعادتك. والإنسان إذا أراد أن يشتغل تلقى الوقت فعلا تستطيع تعبيه، ما عندناش فراغ. احنا المؤمن ما عندناش فراغ، ديما يكد إما لدنياه أو لآخرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الفريق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور.
4: السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمدٍ علم الهدى وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته وكل من به اقتدى. أما بعد، ففي الرحاب الطاهر وفي بيت من بيوت الله رب العالمين التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومع درس الفقه في باب الحج من نظم العلامة ابن عاشر عليه رحمة المولى القادر، ألقاكم بإذن الله تعالى ويتجدد اللقاء. بداية، أشكر القائمين على مثل هذه الدورة من الأوقاف ومن دار الإفتاء ومن مؤسسة التناصح وكل من سعى في قيامها ولو بكلمة طيبة جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم، كما أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم وأن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في بداية، لابد أن نتحدث قليلاً عن الناظم، وهو الشيخ ابن عاشر عليه رحمة الله، الذي انتشر ذكره في المغرب الإسلامي انتشاراً كبيراً بسبب بعد توفيق الله تعالى بسبب هذه المنظومة، في هي في الاعتقاد وفي الصلاة أركان الإسلام الخمسة، ثم ختمها بالتصوف لأنه كان صوفياً رحمه الله تعالى. الناظم اشتهر عند الناس بابن عاشر، وهو من علماء القرن الحادي عشر الهجري، لأنه ولد سنة 90 بعد 100 9 9 0 حتى لا تنسى، 9 9 0 990، وتوفي 1040 يعني 1040 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم عاش؟ 50 سنة. والبركة ونبارك المولى سبحانه وتعالى، حول منها 10 سنوات، حول منها بعض الأشياء، كم يصف له في حياته، ومع هذا سترون ما ترك من مؤلفات رحمه الله تعالى. هو أنصاري من الأنصار، أنصاري النسب، أندلسي الأصل أو أندلسي الأصل، لكنه عاش واستقر ومات بفاس بالمغرب الأقصى، وهو فاسي رحمه الله تعالى. اسمه عبد الواحد ابن أحمد ابن علي ابن عاشر، أحمد بن علي طلبة العلم، كلكم طلبة العلم إن شاء الله، من مشهور هذا الاسم؟ حافظ بن حجر، حافظ ابن حجر أحمد بن علي رحمه الله تعالى، ربطوهم بعض. كنيته أبو محمد. نعم، سناتي. لا لا، ابن حجر اسمه أحمد بن علي، وهذا عبد الواحد بن أحمد بن علي، أحب أن أربطهما بس ما تنسوش، بس هذا قصدي. نعم، كنيته أبو مالك، وهناك من يكنيه بأبي محمد. أبو مالك، أبو محمد الأشهر، أبو مالك كنية ابن عاشر رحمه الله تعالى. شيوخه، لا شك أن كل طالب علم، كل عالم له مشايخ. لما كان عالما مشاركا له فنون متعددة في علمه، كان بارزا في عدة فنون من العلم. تستغرب أنه كان من علماء القراءات والرسم والضبط والنحو، علاوة على كونه فقيها وأصوليا. فمن مشايخه في القراءات مثلا الشيخ أحمد الكفيف، ومن مشايخه أيضا أبو القاسم بن القاضي، أبو العباس بن القاضي، كذلك أخذ الموطأ، لأن المغاربة كانوا يتنافسون على رواية الموطأ، لأنه كتاب إمامهم، والموطأ محل قبول من علماء الدنيا، لكن المغاربة لهم وضع خاص في النسبة بالنسبة لما يتعلق بموطأ الإمام مالك، وهو الكتاب الذي كتبه بيده، المدونة تروى عنه روايات عن مالك، لم يكتبها بيده ولم ينقحها، وأما الموطأ فهو كتابه المقدم. ولذلك يقولون في العلم في عند المالكية القول الأول مالك في الموطأ، ثم مالك في المدونة، ثم يعني يأتون إلى مسألة في رواية ابن القاسم في المدونة، خارج المدونة، رواية غيره في المدونة، رواية غيره خارج المدونة، إلى غير ذلك. أخذها عن أبي عبد الله محمد بن الجنان، وله غيرهم من الشيوخ. تلامذته، سأذكركم بتلميذين هم أشهر تلاميذه، والأول أشهر من الثاني، وهو الشيخ ميارة. المشايخ اللي قدمه شوية طول تقول له ميارة، يعرف من هو ميارة. أبو عبد الله محمد، حان المغاربة سموه محمد، هناك من يرى أن اسمه محمد، حتى هني ليبيا سموا فيها محمد، هذه محمد، محمد هي محمد، لكن بعض الناس أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسميه محمدا، قال حتى لا يقع اللعن والسب عليه، هو يريد أن يسمي محمدا ويخشى عليه من السب من أمه أو إخوانه أو أقرانه فيحرفه إلى محمد مثلا، فهكذا فعلوا. هو ليس هذا الأمر يعني بصحيح، لا، سميه محمدا وأدب الناس أن يتعاملوا معه بأدب، لكن هذا تذكير لماذا انحرف الناس من محمد إلى محمد كما هو حتى في بلادنا. محمد ابن محمد بن أحمد ميارة، هذا اشتهر به ابن عاشر، واشتهر هو بابن عاشر. ميارة اشتهر بابن عاشر، وابن عاشر اشتهر بميارة، كلاهما له فضل على صاحبه، لأن ميارة اشتهر بشرحه لابن عاشر، شرح كتابه المورد المعين، فهذا عنده كتابان سنذكرهما بعد قليل. وميار هذا مشهور بشرحه لابن عاشر، مشهور بشرحه لتحفة الحكام العاصمية المشهورة، لأن في العبادات كان المالكية يأخذون نظم ابن عاشر، وفي المعاملات يحفظون نظم ابن عاصم العاصمية، العاصمية في المعاملات وابن عاشر في العبادات. له شرح على العاصمية، إذن شرح ابن عاشر وشرح العاصمية، وله مؤلف بل له نظم كمل به نظم الزقاق في القواعد الفقهية، المنهج المنتخب للزقاق 600 بيت، كمله ميارة بأربعمائة بيت أسماه بستان فكر المهج أو فكر المهج، ثم شرحه بالروض المبهج، هذه أشهر كتبه وهي مطبوعة الآن بحمد الله سبحانه وتعالى. له هذا ميارة توفي 1072، يعني 1072 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخه كم ابن عاشر؟ 1040، وميارة تلميذه الأشهر 1072. تلميذه الثاني أبو عبد الله، عبد الله ابن محمد العياشي، هذا له أبيات مشهورة في مدح ابن عاشر، ونحن نتحدث عن ابن عاشر فنذكر ما مدح به متن ابن عاشر. يقول: عليك إذا رمت الهدى وطريقه، وبالدين للمولى الكريم تدين، بحفظ لنظم كالجمان فصوله، وما هو إلا مرشد ومعين. نعم، المرشد اللي هو على الضروري من علوم الدين، سنأتي عليه في النظم، سنتكلم على هذا الآن مقدمة عن المؤلف. المؤلف هذا اشتهر بهذا النظم، لكن له نظم آخر قل من يعرفه من الناس، نظم نظما آخر جميلا ممتعا في النكاح وما يتبعه من الطلاق، وظهر الآن للناس، ظهر الآن، هناك كتاب طبع سنة 2007 ألفه عالم مغربي أو طالب علم مغربي اسمه عبد المغيث مصطفى، عنوانه الفقيه عبد الواحد بن عاشر وآثاره العلمية، وآثاره العلمية نشرت وزارة الأوقاف بالمغرب، فضمنه منظومة في النكاح واكتحلت بها أعين طلبة العلم. كذلك له نظم في النحو موسوعة، له في التوقيت علم الربع المجيب، هذا في التوقيت، له في الرسم تنبيه الخلان إلى رسم القرآن، كذلك له شرح على خليل مختصر الشيخ خليل رحمة الله عليه، جزء وليس بالكامل، له حاشية على شرح التتائي الصغير. وكلمة حاشية ما معنى حاشية؟ ما معنى حاشية؟ لا مش شرح، ها؟ لا، ما هو هذه مسألة حتى طلبة العلم راو، لا الحاشية في معنى الآن نعرفه الآن، مثلا يقول لك الهامش، بعض الناس يقول تعليق، لا لا، بعض الناس يأتي الكتب القديمة ويلقى كتاب في الخارج وكتاب في الداخل فيظن أن هذه حاشية. لا لا لا لا، الحاشية هي شرح الشرح، شرح الشرح. معناها الحاشية الكتاب الثالث، الكتاب الثالث. لما نقول حاشية معناها فيه زوج كتب قبله، كلمة حاشية معناها الكتاب الثالث. نضرب مثلا علماء الملكية، يقول شرح الكبير، شرح الكبير، يقول لك المتن الخليل، المتن للشيخ خليل رحمة الله عليه، والشرح للدردير، الحاشية للدسوقي. فهو يشرح المتن ويشرح الشرح، الشرح الصغير المتن للدردير، والشرح للدردير، والحاشية للصاوي، والرابع تقرير. متى في الشرح الكبير اللي عليه التقرير كتاب الرابع. فلما يقول لك حاشية، حاشية في العقائد، في الفقه، كل شيء، حاشية معناها الكتاب الثالث، شرح الشرح، شرح الشرح. يعني في متن، في شرح، الحاشية تشرح من هذا ومن هذا. فالحاشية معناها الكتاب الثالث، الكتاب الثالث. أما قضية الشرح للطبعة القديمة برا وداخل، لا. لو مثلا تلقى مثلا الشرح الكبير الحاشية داخل وشرح برا، شرح الزرقاني بالعكس، الحاشية برا والشرح داخل، لأن يتعلق بقضية الكم والكيف في الطباعة. مش معناها اللي واحد من الطلبة يقول لها خارج المرشبيدي، لا، مش مرشبيدي، هي طريقة في كيف يطبعوه الكتب هذه. التتائي الصغير، التتائي له شرحان كبير وصغير، عند حاشية على الشرح الصغير. إذن لكنه اشتهر بإيش؟ اشتهر بماذا؟ بنظمه هذا. أغلب الناس يعرفونه بماذا؟ بهذا النظم، بهذا النظم. كويس. منين خديه هو؟ ما مصادره؟ مصادره في نظم يادا المدونة والرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وشرح الخليل اللي هو المتن الخليل، والتوضيح، وقبل جامع الأمهات، ومختصر ابن عرفة، والمقدمات لابن رشد. هذه أهم ما استقى منها نظمه، وحاول قدر المستطاع أن يمشي مع المشهور. لأن إذا كان الإمام الشاطبي صاحب الموافقات، وهو ليس الشاطبي صاحب القراءات، بناتهم يجي 500 سنة، الشاطبي موافقات متأخر، القرن الثامن، يقول حسبنا فهم قول العلماء وأن نفتي بالمشهور منها، وأن نفتي بيش؟ بالمشهور منها. ويا ليتنا ننجو كفافا لا لنا ولا علينا. لأن مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا. كان الإمام مالك يقول للمفتي يجب أن يعرض نفسه على الجنة والنار قبل أن يتلفظ، قبل أن يتكلم، لأنه كما قال ابن القيم رحمة الله عليهم جميعا: إعلام الموقعين عن رب العالمين. اللي يفتي خير هذا يوقع لمن؟ نائب عن ربي. فليحذر. يعني مصادرك، واحد يقول الآن يا شيخ هذا كلام مقتضب، نبو نتوسعه، نقول لك توسع في معرفة ابن عاشر ترجمته فيما كتبه الشيخ ميارة في الشرح الكبير، وشجرة النور الزكية لابن مخلوف، والتقاط الدرر للقادري، وسلوة الأنفاس للكتاني. وزد على ذلك الكتاب الذي طبع الآن في 2007، وهو الفقيه عبد الواحد بن عاشر وآثاره العلمية، هذا أوسع ما رأيت ممن ترجم للشيخ ابن عاشر عليه رحمة المولى سبحانه وتعالى. قبل أن ندخل في النظم أريد أن أنبه إلى شيء، قال في مقدمة نظمه تعلمون يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للمي تفيد في عقد الأشعر وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. بيقول لك أنا أشعر، بعض الناس الآن يقول ما دام أشعري ما لا السلام عليكم لا تقرين عليه ولا نبوه ولا عندنا به لزوم. أقول لك لا، هذا ما يصيرش بالعامية. لماذا؟ المسألة الشيخ أو العالم الفتوى أو الكلام أو التنظير أو الرأي إن كان له علاقة بمذهبه يبين، أما إن لم يكن له علاقة فلا يبين ويقبل. قوته من قوة دليله، قوته منين؟ من قوة دليله. ولذلك أي طالب علم الآن لما يقرأ في المصطلح والتضعيف والتصحيح في فتح الباري مثلا للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، هل يرد تصحيحه أو تضعيفه أو رأيه في الفقه لأنه أشعري؟ لا، الآن يكاد طلبة العلم على إجماع منهم أنهم يأخذون من النووي ومن الحافظ ابن حجر. لو كانت المسألة تتعلق بالعقيدة، شيء في العقيدة يقال هذا قرره على رأي الأشاعرة مثلا، لكن لما يتكلم في الفقه في الحديث في التاريخ في أشياء لا تمس المسألة هذه يقبل منه ولا يرد، بل قوته قلنا من قوة دليله. وأصبح مثلا ابن حجر في المستوى الأعلى والعلماء في كثير من الأحيان عالة أو عالة عليه. مثلا عندنا تفسير اسمه تفسير الكشاف، تفسير الكشاف لمن الكشاف؟ هذا الزمخشري. الزمخشري إذا تحدث مثلا في الرؤيا، الصوت واضح واضح صوته، إذا تحدث في الرؤيا في رؤية المولى سبحانه وتعالى لأنه معتزلي نقول لا تقبل منه. لماذا؟ لأنه معتزلي ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخر. لكن إذا تحدث كشاف عن مسألة في الإعراب، مسألة في التفسير العام، مسألة لا علاقة لها بمذهبه العقدي فهي مقبولة، فهي مقبولة منه، ولم يأتي أحد ليومنا هذا يقول ردها عليه. ولذلك حتى علماء المصطلح، علماء المصطلح لما جو تكلموا عن البدعة، البدعة الحافظ ابن حجر في النخبة يقول البدعة إما مكفرة وإما مفسقة، البدعة إما مكفرة وإما مفسقة. البدعة المكفرة رد صاحبها الجمهور، رد صاحبها الجمهور. أرى نحب منكم طلبة علم أن تكونوا على درجة عالية من النحو، من النحو مهم جدا. طالب العلم اللي ما يحبش النحو والله يقول ما يخش دماغي، نقول لا ثقة لك لا في فهمك ولا في قراءتك ولا في جلوسك إلا المثوبة من الله، تحسب لك الجلسة أنها من الذكر، أنها من الذكر. رد بالك طلبة علم هل بيقولك النحو؟ لا، يقول أرد صاحبها الجمهور، الجمهور والفعل هو
5: الفاعل كويس. وإذا كانت مفسقة مش مكفرة يقول تقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته، ما لم يكن داعية إلى بدعة في الجزئية هذه، في الجزئية هذه. إذن ابن عاشر من الفقه فقيه، كلامه قوته من قوة الدليل، من قوة الدليل في القبول وفي الرد. ولسنا الآن في مبحث عقيدة احنا، فهو أشعري نعم، وكلام الأشعرية يطول. هو نقول الأشعرية ليسوا بما الآن يعني يقال عنهم من تضليل لا، مذهب السلف في العقائد هو الأحكم والأفضل والأسلم. مذهب السلف في العقائد هو الأفضل والأحكم والأسلم، لكن لا نرد على الأشاء أو نرد شعر بهذا الرد الذي نسمعه ونراه، هذه فيه مبالغة، فيه مبالغة، والكلام طويل على كل حال. إذن هذه أردت أن أوضحها في قضية ابن عاشر. ولذلك لما جاء العلماء لشرح متن ابن عاشر قلنا احنا أشهر شروحي ماذا؟ شرح ميارة، محمد بن أحمد ميارة، عنده شرح صغير وشرح أكبر منه، وما نقول الشرح كبير وشرح أصغر منه. لماذا؟ ليش نقول شرح صغير وشرح أكبر منه وما نقول الشرح كبير وشرح أصغر منه؟ لماذا؟ لأن حتى الشرح الكبير هو صغير، حتى الشرح الكبير هو صغير، غاية الأمر أن واحد أكبر من واحد، أما كلاهما صغير، كلاهما صغير. الكبير هذا مطبوع والصغير مطبوع، الصغير مطبوع معه حاشية جميلة جدا، حاشية الشيخ محمد الطالب المعروف بابن حمدون، حاشية جميلة جدا مطبوعة من جديد، فيها تعليقات وفيها فوائد عظيمة. أما الشرح الكبير ما لش حاشية، وعرفنا معنى كلمة حاشية. تو حاشية حمدون المتن لابن عاشر، والشرح لميارة، والحاشية لحمدون، والحاشية لمن؟ إذا الكتاب كتاب الثالث، الكتاب الثالث. في شرح أنصح به طلبة العلم خاصة على السريع، اسمه العرف الناشر، اسمه العرف الناشر، الناشر شر حشاك، العرف الناشر. شو العرف؟ العرف شنو؟ الريح، الله يفتح عليك. ولذلك يخطي بعض طلبة العلم يقول لك في بيت الشعر أن مرات المصيبة تكون يعني المحنة منحة والسيئة حسنة، يقول لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. هل بطلب اسمحهم يقول عرف العود؟ عرف حسب شتلة؟ لا، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. كيف عرفنا العود سنة طيبة؟ هذا انتشت النار في الغابة بقينا عود سنة ريحته طيبة، عرفنا أن هذا عود ذكي. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود رائحة. فهو يقول العرف الناشر في أدلة وفقه ابن عاشر، في أدلة وفقه ابن عاشر. هذا شدار حول العقيدة اسرح حاش، وحول التصوف عندك مشكلة في عقيدته أو حولنا، عندك مشكلة مع التصوف حولنا، واخدنا ماذا؟ الفقه بس. في المقابل جاء محمد بن يحيى الولاكي مشهور هذا، وشرح المقدمة الأصولية المختصرة لابن عاشر، وجاء الشيخ من المشايخ وشرح تصوف ابن عاشر، كل إناء من فيه ينضح. وهذه مشارب، وحتى تصوفه أراه لا انتقاد عليه إلا في بعض الأشياء، في أغلبه التصوف ما فيش انتقاد. انت ابن عشر عند يعني شيء قليل جدا كويس. إذن هذا مطبوع كبده العرف الناشر، وهناك غيره. هذا الله يفتح عليك، كان نسيت وقته ديما، بارك الله فيكم. هذا صاحبه اسمه المختار ابن العربي الجزائري الشنقيطي، معاصر. المختار ابن العربي الجزائري الشنقيطي، وقرضه مجموعة من العلماء، كتاب جيد يعني على الماشي هيك والله بيستفيد منه، كتاب طيب، لكن لابد من الرجوع إلى ميارة وغيره وغيره وابن حمدون في مسائل تتعلق باللغة، تتعلق بإشكالات معينة. قبل أن نأتي للنظم، ماذا ما هي فعاليات الليبيين في نظم ابن عشر؟ هناك شيخ من سوق الخميس خمس اسمه علي ابن عبد الصادق، متوفى 1138 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القرن الثاني عشر، القرن الثاني عشر. عنده كتاب شرح اسمه إرشاد المريدين لفهم المرشد المعين، طبعات جمعية الدعوة الإسلامية منذ سنوات بتحقيق الشيخ أو الدكتور السايح حسين رحمة الله على الجميع. هذا موجود ومطبوع في مجلدين. وكذلك شرحه من الليبيين الشيخ محمد الصالح الأوجلي من أوجلة، لكنه غير مطبوع، غير مطبوع. إرشاد المريدين إلى فهم المرشد المعين. نعم، هذا النظم نظم جميل ستستمتعون به إن شاء الله تعالى. تعجب هذه الشروح، وهذا وهو يقول: وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد. بيقول أنا رم ألف للأميين، للناس اللي دوب الحال يعني مش العلماء الكبار ولا طلبة العلم. ويمشي الزمن ويولي هذا مائدة لمن؟ لطلبة العلم والعلماء، زي ما الرسالة، رسالة نفسي القرواني الشيخ محرز قال لديرها سمحوني فيها للصغار تاع الكتاب، دينهم قال شيء هيك يقروه، فألف شيئا يسر حفظه لمن؟ للكتاتيب. فوضع الله له القبول فأصبح يعني غرة في جبين الفقه المالكي، وأصبح يقول طريق الرسالة وطريق خليل، لأن التسلسل عند العلماء الأخضري ثم ابن عاشر ثم الرسالة ثم خليل، الأخضري ثم ابن عاشر ثم الرسالة ثم خليل. الشيخ خليل بن إسحاق صاحب المختصر حتى يقول ومن علامة الجهل بهذا الجيل ترك الرسالة إلى خليل. فأصبح الآن يعني يفخر طلبة العلم به ويحفظونه، وتسابقوا في حفظ هذا النظم تسابقا عجيبا، حتى قالوا ما اتسع انتشار نظم كما اتسع انتشار هذا النظم، خاصة في المغرب العربي، مغرب الأقصى، الجزائر، تونس وليبيا. كان الكتاب إلى عهد قريب الشيخ يقريهم، يعطيه التمن بتاع القرآن يكتب له في اللوحة التمن، ولما يأتي في النهاية يكتب له بيتين أو ثلاثة من نظم ابن عاشر، حتى إن بعض طلبة العلم يقول نسيت الوقت الذي حفظت فيه ابن عاشر. لماذا؟ لصغره، صغير يقول نسيت حتى متحفظتني، يعني كأنما ولد به، كانت عناية عظيمة به. يكتبوا لهم فيه ويحفظوا فيه. النظم في الحج بالذات، في الذات العلماء ايش يقولوا؟ يقولوا كأنك بتحج حج على ابن عاشر، كأنك بتحج حج على من؟ ابن عاشر. وكأنك بتصلي صلي على الرسالة، وكأنك بتطهر تطهر على خليل. خليل شرح احنا نسمي فيه خليل، نقوله خليل على طريقة الليبية، هو خليل لكن في الدارجة عندنا نقوله خليل، سامحوني فيها. مش معناها الاخرين مكسرين، لكن هذا يعني اشتهروا خليل ابن عاشر في الحج، خليل في الطهارة، والرسالة فيه في الصلاة. النظم ما هو النظم؟ الجمع. نظم نظمه جمعه، زي ما تاخذ السبحة وتعبيها والقطوف وتعبيه وحيدة لوحيدة لوحيدة زي العقد الفريد، هذا نظم. لكن هو وزن مقفن مقصود، وزن مقفن مقصود مقصود يرتبط بالمعنى، يرتبط بالمعنى. بحره الرجز، الرجز من بحور الشعر، أسهل البحور وإذاك ركبه العلماء. تعال الألفية الرجز، تعرف مين الرجز؟ حتى قالوا هو حمار الشعر. حشكم ما اشمعنى حمار الشعر؟ اللي جي يركب، اللي جي يركب يسهل. والرجز في الأصل فيه داء يلحق أعجاز الإبل، يلحق أعجاز الإبل. العلاقة ما بينه وبين الشعر أن عللا تكثر أو يكثر لحاق العلل بأعجاز هذا النظم، بأعجاز هذا النظم. أغلب الشعر العلمي هذا من بحر الرجز. هذا النظم صار كما قال ميارة على محاداة خليل على المشهور، ولم يخرج إلا في القليل من ضمن ما خرج منه في الصلاة في نواقض الوضوء. فصل نواقضوه 16 بول وريح سالس إذا نذر إلى آخره. يقول إلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحداث كفر من كفر. إلطاف مرأة، المشهور مذهب أن المرأة لا ينطق وضوءها ولو ألطفت ولو، هو يقول لا، الإلطاف ناقض من نواقض الوضوء. هذا خرج فيه عن المشهور أشياء معينة نبه عليها العلماء، نبه عليه العلماء. قالوا كان متشددا ابن عاشر ويكثر تفريعه وتدقيقه حتى قل طلبته، حتى قل طلبته. بمعنى المدرس الآن ولا الشيخ لو يضيق على الطلبة في أمور، أنت اعرب هذه، أنت دقق هذه، أعد هذه، حينما بعض الطلبة يقول ترفقني بعته، وبعض الطلبة يعجبهم ذلك لأن هذا موطن علم، موطن علم. فهذا النظم وقع له قبول من الله سبحانه وتعالى، وهو فن عظيم من الاختصار. تعلمون الاختصار لا يتقنه كل أحد. الاختصار النبي الله سلم عليه من خصائصه أنه أوتي جوامع الكلم. شنو جوامع الكلم؟ المعنى الكثير في اللفظ القليل، المعنى الكثير في اللفظ القليل. كلمة اثنين تشرح بين كتاب، عكس حياتنا احنا الآن كلام كثير بتطلع بزبدة تلقى شوية. هو أوتيت جوامع الكلم. فالاختصار هذا مهم جدا. ابن عاشر أتقنه، ابن عاشر أتقنه. سأضربكم مثلا كيف النظم المختصر ويضع الله له القبول. تعرفوا البيقوني، تسمعوا البيقونية، البيقونية في المصطلح كم بيت؟ 34. لولا أبياته ما عرف، ما أنت بواجد له ترجمة. بيقوني كلمات، ولولا البيقونية ما، ومع هذا طلبة العلم مع 34 شجي قدام ألف بيت في ألفية السوطي ولا العراقي. لكن فن عظيم جدا. أضرب مثلا لما يقول لك المرسل، الحديث المرسل، شو يقول البيقوني عليه؟ يقول ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. الدور رغم أن هذا التعريف اعترض عليه، قالوا فيه إشكال، إيش فيه إشكال هذا؟ لأن إذا كان هو الساقط الصحابي، إذا إحنا عرفنا أن الساقط من هو الصحابي فالحديث مقبول، لأن معناها صحابي رواه عن صحابي، والصحابة كلهم عدول، وسائر الصحابي عدول كمل، وما جرى من حربهم مؤول. لكن احتمال يكون رواه عن صحابي، احتمال رواه عن تابعي، احتمال التابع رواه عن العراقي. يقول ورده جماهير النقاد للجهل بالساقيط في الإسناد، ورده جماهير النقاد للجهل بالساقيط في الإسناد. جي العراقي في الألفية يقول مرفوع تابع على المشهور، مرسال أو قيده بالكبير، أو سقط راوي منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمال. فصل. لكن مع هذا اللي يحفظ ما قال البيقوني يخلص نفسه. قال لك البيقوني نعم أنا نعرف الاعتراض هذا، لكن هو عبارة عن سقوط الصحابي. كيف الصحابي يسقط؟ احتمالات أخرى هذه في التفسير، في التوضيح، في المذكرة التفسيرية. لكن نعطيك الأصل، الأصل أن الصحابي مهنش، الصحابي لم يذكر في السند، لم يذكر في السند. كذلك ابن عاشر، فن الاختصار لا يتقنه كل أحد، لا يتقنه كل أحد. فالنظم هذا الذي نظمه ابن عاشر كم بيت هو؟ قال عد الرسل 314 منا آش 60 في الحج، أطول مكان طول فيه في الحج. هو ماشي للحج رحمة الله عليه، اخطر له قال إنه كان الحج هذا منظمة ومبينة للناس، فيه فائدة لي ولمن؟ للناس. فقال في الحج غادي، قال وإن تريد ترتيب حجك اسمعا، بيانه والذهن منك استجمعا، إن جئت رابغا تنظف واغتسل، كواجب وبالشروع يتصل. وقعد يسلسل، وبعدين لما رجع كمل باقي النظم. إذن أصل نظمه فيش؟ في الحج. ما بدأش بي

قبلها الإيمان. وآخر فرض هو آخر ركن هو الحج، هو الحج، ونظمه رحمة الله تعالى عليه. قال في أول بيت في الحج عندكم في الله: والحج فرض مرة في العمر، والحج فرض. لو وقفنا هنا عشان نعرفوها، هذه مبتدأ خبر، مبتدأ وخبر. شو المبتدأ؟ لا لا لا، شو المبتدأ؟ ما هو المبتدأ؟ أه؟ قلت بابودي به الكلام. أنت تعرف يا شيخ، يا أستاذ، يا الله يفتح عليك، أكبر مشكلة هذه، تقول مبودي به الكلام مشكلة. في الدار زيد، في المسجد أستاذ، والمبتدا أستاذ زيد ولا بودي به. الآن في الشكل ما بداش به، ونعم مبتدا لكن في الشكل العام. وإذا هل بطلب يتخبط؟ لا، المبتدا هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية. المبتدا هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية. لما تقول أكلت تفاحة، أكلت تفاحة مثلا، تفاحة اسم دي ولا لا يمكن أن تعربه مبتدا. لماذا؟ لأن غير عاري عن العوامل. أكلت التفاحة مفعول به في عامل متسلط عليه. لكن لما تقول التفاحة لذيذة، التفاحة لذيذة، في شيء مطلط عليها، على التفاحة، لا، فنعربها ماذا؟ مبتدأ. فنقول الحج فرض مبتدأ وخبر، والفرض والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري. هدف الدرس زي إن شاء الله تعالى، نبدأ إن شاء الله المرة الجاية بإيش؟ بالأركان. لكن الآن نجول الحج. الحج في اللغة ما هو؟ القصد. لكنه مقيد بالقصد المتكرر، هو القصد المتكرر. حج يحج لدماء ماشي جاي، يتكرر منه القصد. من ذهب مرة لا يسمى حجا. وذاك بعض علماء العربية قالوا هو القصد إلى معظم، هو القصد إلى معظم، سواء كان شرعيا أو غير شرعي. حاشاكم حاشا المسجد، باب الفاتيكان يمشي من روما إلى فلسطين، ويسموا فيه حج، ويسموا فيه حج البابا. نعم اسمه حج لأنه قصد إلى مكان معظم، كان شرعيا أو غير شرعي مسألة أخرى، لكن هو القصد. لكن بقيد التكرار، بقيد ماذا؟ التكرار بفتح التاء، التكرار أو التكرير، اثنين صحاح أو الاثنان صحيحان. الحج فرض. الحج هذا من أركان الإسلام الخمسة ولا؟ من أركان الإسلام الخمسة. قال الحج فرض. الفرض، وسنأتي على الركن أو الواجب، فرض والواجب، فرض والواجب. أغلب العلماء، جمهور العلماء، عنه الفرض والواجب بمعنى واحد. الأحناف أو الحنفية، أبو حنيفة وأصحابه يفرقون بينهما في أصول الفقه. يقولوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. علماءنا يقول لا لا لا، بعضهم إلا في الحج، إلا بيش؟ الفرض ركن لا يجبر بدم، والواجب ينجبر بالدم. والحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر. أركانه إن تركت، والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف من قدم إلى آخره. كويس. قال فرض، قلنا في اللغة هو القصد، هو

0: القصد وين؟ القصد المتكرر، إما إلى مكة حجة بعد حجة، القصد وين يتكرر هو؟ إما حجة بعد حجة، وإما تكرار العودة إلى البيت العتيق في الحجة نفسها. تجي الطوف، بعدين تمشي لمنى، تمشي لعرفة، ترجع إلى منى، ترجع إلى المزدلفة، ترجع إلى البيت. فأنت تمشي وتجي عليه البيت، فيتكرر قصدك إلى البيت الحرام في نفس الحجة، في نفس الحجة. أو المقصود به التكرار حجة بعد حجة، أو كلاهما، المقصود كلاهما، وكلاهما واقع، فهو يتكرر القصد إليه. أما في الاصطلاح فهو حضور جزء من الليل، حضور جزء من الليل بعرفة ليلة الأضحى، والطواف سبعا، والسعي بين الصفا والمروة بإحرام. حضور جزء من الليل بعرفة ليلة الأضحى، ليلة الأضحى، والطواف سبعا، والسعي بين الصفا والمروة بيش بإحرام. هذا تعريفه. قال مرة، مرة شعربها لا، لما يقول حال لا مش حال، المشايخ يقولك ماشي حال، لكن نقولها إعراب آخر أفضل من الحال. لا لا لا لا، ديما طلبت، ترى طلبت حتى في الجامعة ديما طلهم مني، قلت لهم النحو وراكم وراكم وراكم وراكم النحو. لا، مفعول الأولى يكون مفعول مطلق، مفعول مطلق لبيان العدد. المفروض كم مرة هو من الحج؟ فرضه عليك كم مرة؟ مرة واحدة، مرة واحدة. فالأولى إعرابه مفعول مطلق لبيان العدد، تعرفوا بيان العدد للنوع لكذا صفة، جلدته صوتا مثلا. هذه المرة معناها الحج كم مرة هو فرض عليك ربي؟ أخرج الإمام مسلم، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. احنا عندنا الآن استقر عند أهل العلم الحديث لما يقول أخرجه مسلم ما اجتمعت فيه، خرجه البخاري ما اجتمعت فيه، ويكون الشهد بالعسل إذا اجتمع عليه. خرجه البخاري ومسلم، هذا على الصحيح، وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما إلى آخره. فأرفع الصحيح أعلاه ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرد به البخاري، من فرد به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان على شرط غيرهما. إذن جزى الله خيرا الإمام مسلم، الإمام مسلما، والإمام البخاري، لأن عنوا بجمع الصحيح، هما التزم الصحيح ولم يستوعبه. ايش معناها؟ التزم الصحيح اي بالضبط ولم يستوعبه، مش معناها ما فيش صحيح غيرهم، لا، لكن التزمه، يقول التزم الصحيح ولم يستوعبه. جاء رجل خطب، قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. الأصل فينا إيه؟ نسمعوا خلاص، لكن هناك ناس لابد بيسألوا، وهذا كان من شأن بني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. وابدوا ما هي، ما لونها، ما هي؟ لو جاءوا بقرة دبحان تلك المشكلة، ضيقوا فضيق الله عليه. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ يا أخي الله يحفظك يا صحابي رضي الله عنك، تبه كل عام. قال لي: أكل عام؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحب هذا التضييق. عود للمرة الثانية الثالثة في دماغه، قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. تقدروهاش. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ما استطعتم، ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن أمر فدعوه. النهي قف، والثاني فاتقوا الله ما استطعتم. مع الأركان إن شاء الله تعالى ومع الواجبات إن شاء الله تعالى ألقاكم بإذن الله عز وجل. عسى الله أن يجمعنا بخير، وأن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعلمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذ

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

العذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود.

العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير

إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.